البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون وسخر لكم

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر، الله أكبر.

وصلي الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

أكبر أشهد أن لا إله إلا

وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: صدق الله العظيم.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: ورسولك.
1: من قالها حين يصبح أو يمسي أربع مرات أعتقه الله من النار، أخرجه أبو داود.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم، ونستعيذك من شر ما استعاذ به عبدك ونبيك صلى الله عليه وسلم. نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، نعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. أخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات العاملة التالية في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في إربد والكرك 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعبر الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من نور النبوة، من إعداد وتقديم الأستاذ محمد الصرايرة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم على مائدة المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أنس رضي الله عنه أن رجلا كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فمر رجل فقال: يا رسول الله، إني لأحب هذا. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعلمت؟ قال: لا. قال: أعلم. فلحقه فقال: إني أحبك في الله. فقال: أحبك الذي أحببتني له. رواه أبو داود بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري. ومعنى آذنته: أعلمته بأني محارب له. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل: إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه، فيحبه جبريل فينادي في أهل السماء: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى إذا أحب عبدا دعا جبريل فقال: إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماء فيقول: إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء، ثم يوضع له القبول في الأرض. وإذا أبغض عبدا دعا جبريل فيقول: إني أبغض فلانا فأبغضه، فيبغضه جبريل، ثم ينادي في أهل السماء: إن الله أبغض فلانا فأبغضوه، ثم توضع له البغضاء في الأرض. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد، فلما رجعوا ذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: سألوه لأي شيء يصنع ذلك؟ فسألوه فقال: لأنها صفة الرحمن، فأنا أحب أن أقرأ بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخبروه أن الله تعالى يحبه. متفق عليه. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى غدا بإذن الله تعالى، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من نور النبوة، أعده وقدمه للإذاعة الأستاذ محمد الصرايرة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ وديع اليمني.
0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت.

0: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب،

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ وديع اليمني. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله الموسى.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.

0: من الأصوات الحديثة المليئة رهبة وخشوعا وطمأنينة حين تسمعه يشدك صوته صوب الإيمان والتقوى فتستمتع بسماع آيات الله عز وجل.
1: أما الناس في المسجدين الشريفين وخطب فيهما وأحبه كل من سمعه لعلمه وصدقه وعفويته وعذوبة صوته وأدائه المضطرد على نهج تميز به.
0: إنه الشيخ علي بن عبد الرحمن بن علي بن أحمد بن عبد الرحمن بن رشاف الحذيفي نسبة إلى قبيلة آل حذيفة من قبائل العوامر من بني خثعم.
1: ولد بقرية الفرن المستقيم ببلاد العوامر جنوب مكة المكرمة عام 1366 للهجرة.
0: تلقى تعليمه الأول في كتاب قريته وختم القرآن نظرا مع حفظ بعض أجزائه كما حفظ بعض المتون في العلوم الشرعية المختلفة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: في عام 1381 للهجرة التحق بالمدرسة الأهلية ببلجرشي وتخرج فيها بما يعادل المرحلة المتوسطة، ثم التحق بالمعهد العلمي ببلجرشي عام 1388 للهجرة مكملا المرحلة الثانوية.
1: واصل دراسته الجامعية بكلية الشريعة بالرياض عام 1388 للهجرة وتخرج فيها عام 1392 للهجرة.
0: عين بعد تخرجه مدرسا بالمعهد العلمي ببلجرشي وقام بتدريس التفسير والتوحيد والصرف والنحو إلى جانب ما يقوم به من الإمامة والخطابة في جامع بلجرشي الأعلى.
1: حصل على درجة الماجستير من جامعة الأزهر عام 1395 للهجرة،
0: وحصل على الدكتوراه من الجامعة نفسها قسم الفقه شعبة السياسة الشرعية.

0: أجورهم وكان الله غفورا رحيما.
1: عمل الشيخ الدكتور علي الحذيفي في الجامعة الإسلامية منذ عام 1379 للهجرة، فدرس التوحيد والفقه في كلية الشريعة، كما درس في كلية الدعوة وأصول الدين، ودرس المذاهب بقسم الدراسات العليا.
2: درس القراءات بكلية القرآن، وإلى جانب عمله بالتدريس الجامعي فقد تولى الإمامة والخطابة فترات في مسجد قباء والمسجد الحرام.
1: عين إماما وخطيبا في المسجد النبوي الشريف عام 1402 للهجرة، وكان له مشاركات في عدد من اللجان والهيئات العلمية.
2: نذكر أنه كان رئيس اللجنة العلمية لمراجعة مصحف المدينة المنورة،
1: هو عضو لجنة الإشراف على تسجيل المصاحف المرتلة بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف،
2: وعضو الهيئة العليا بمجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
1: إلى جانب مشاركته في عدد من الندوات والمؤتمرات داخل المملكة العربية السعودية وخارجها.

0: خلق السماوات والأرض بالحق تعالى عما يشركون خلق الإنسان من نطفة فإذا هو خصيم مبين والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرؤوف رحيم.
1: للشيخ الدكتور علي الحذيفي تسجيلات إذاعية في عدد من الإذاعات داخل المملكة وخارجها، وكان يقوم بتدريس الحديث والفقه في المسجد النبوي الشريف،
2: وقد سجل بصوته المترجم في مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف ختمتين كاملتين.
1: من الشيوخ الذين حفظ عليهم الشيخ الدكتور علي الحذيفي نذكر الشيخ محمد بن إبراهيم الحذيفي العامري الذي قرأ عليه القرآن كاملا بالنظر وحفظ على يديه بعض الأجزاء من القرآن الكريم.
2: الشيخ عبد الفتاح القاضي قرأ عليه الختمة، ثم الشيخ عامر السيد عثمان الذي قرأ عليه ختمة وشرع في القراءات السبع، إلا أنه لم يكمل بسبب وفاة الشيخ عامر.
1: كان الشيخ أحمد عبد العزيز الزيات من الذين قرأ عليه القراءات العشر، والشيخ حماد الأنصاري وقد حصل على إجازة منه في الحديث الشريف،
2: ثم الشيخ صالح الفوزان والشيخ فالح بن مهدي الدوسري والشيخ صالح علي ناصر وغيرهم.

بعضه قل إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب وكذلك أنزلناه حكما عربيا

0: الأفاق ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله.
1: بعد حصول الشيخ علي الحذيفي على درجة الدكتوراه في السياسة الشرعية من جامعة الأزهر، تصدر للتدريس في الجامعة الإسلامية، وتولى فيها وكالة كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، فأحبه زملاؤه وطلابه لتواضعه الجم ورقة حاشيته وتصديه لأعمال البر والخير للجميع.
2: لم نتطرق إلى موضوع رسالة الدكتور الحذيفي بعد.
1: صحيح، فقد كان موضوع رسالة الدكتوراه خاصته طرائق الحكم المختلفة في الشريعة الإسلامية، دراسة مقارنة بين المذاهب الإسلامية.
2: رائع في أن خطيب المسجد وإمامه يتزين بأعلى الشهادات، فكيف إذا كان الدكتور الحذيفي هو الذي يقوم بتدريس الحديث والفقه في المسجد النبوي الشريف؟
3: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح

0: فردوسهم فيها خالدون.
1: إن كل من تتلمذ على يد الشيخ الدكتور الحذيفي أحبه وأحب درسه نظرا لتلقائيته وعلمه الغزير وتواضعه، ولأنه يمثل القدوة فيما يبذل لهم من نصح وتوجيه وعلم.
2: ولا يزال الشيخ حفظه الله يقوم بالتدريس، بارك الله في عمره وأحسن عمله وخاتمته ونفعنا بعلمه، إنه سميع مجيب.
3: مشاهير القراء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

النعمان بن ثابت بن النعمان رضي الله عنه، الفقيه المجتهد والمحقق الكوفي مولى تميم، وأحد الأئمة الأربعة عند السنة.

0: ولد أبو حنيفة النعمان بن ثابت سنة 80 للهجرة، 699 للميلاد، ونشأ بالكوفة. كان يبيع الخز في صباه، ثم انقطع للتدريس والإفتاء.
1: ذهب والده ثابت إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو صغير، فدعا له بالبركة فيه وفي ذريته.
0: وأدرك أبو حنيفة 4 من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، وهم أنس بن مالك، وعبد الله بن أبي أوفى بالكوفة، وسهل بن ساعدي بالمدينة، وأبو الطفيل عامر بن وائلة بمكة.

0: وكان أبو حنيفة عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقيا كثير الخشوع دائم التضرع إلى الله تعالى. أراده عمر بن أبي هبيرة أمير العراقين قاضيا فامتنع ورعا، وأراده الخليفة المنصور العباسي على القضاء ببغداد فأبى ورعا.
1: وكان النعمان بن ثابت قوي الحجة من أحسن الناس منطقا. قال الإمام مالك يصفه:
0: رأيت رجلا لو كلمته في هذه السارية أن يجعلها ذهبا لقام بحجته.
1: وكان كريما في أخلاقه، جوادا، حسن المنطق والصورة، جهوري الصوت، إذا حدث انطلق في القول وكان لكلامه دوي.
0: وعن الإمام الشافعي قال: الناس عيال على هؤلاء الخمسة، من أراد أن يتبحر في الفقه فهو عيال على أبي حنيفة. وكان أبو حنيفة ممن وفق له الفقه. ومن أراد أن يتبحر في الشعر فهو عيال على زهير بن أبي سلمة. ومن أراد أن يتبحر في المغازي فهو عيال على محمد بن إسحاق. ومن أراد أن يتبحر في النحو فهو عيال على الكسائي. ومن أراد أن يتبحر في التفسير فهو عيال على مقاتل بن سليمان.
1: وقال يحيى بن معين: القراءة عندي قراءة حمزة، والفقه فقه أبي حنيفة، على هذا أدركت الناس.
0: وقال جعفر بن ربيع: أقمت على أبي حنيفة 5 سنين، فما رأيت أطول صمتا منه، فإذا سئل عن الفقه تفتح وسالك الوادي، وسمعت له دويا وجهارة في الكلام، وكان إماما في القياس.

0: وروى أبو حنيفة عن عطاء ونافع وسلمة وخلق كثير، وتفقه بحماد وغيره حتى برع في الفقه والرأي، وساد أهل زمانه بلا مدافعة في علوم شتى.
1: وقال عبد الله بن مبارك: أبو حنيفة أفقه الناس. وقال يزيد بن هارون: ما رأيت أحدا أروع ولا أعقل من أبي حنيفة.
0: وعن النضر بن محمد قال:
1: كان أبو حنيفة جميل الوجه، تقي الثوب، عطر الرائحة.
0: وعن عبد الله بن المبارك قال:
1: ما رأيت رجلا أوقر في مجلسه ولا أحسن سمتا وحلما من أبي حنيفة.
0: وعن المثنى أن رجلا قال:
1: جعل أبو حنيفة على نفسه إن حلف بالله صادقا أن يتصدق بدينار.
0: وقال يزيد بن هارون:
1: ما رأيت أحدا أحلم من أبي حنيفة.
0: قال أبو حنيفة: إذا ارتشى القاضي فهو معزول وإن لم يعزل.

0: طلب المنصور الخليفة العباسي أبا حنيفة فأراده على القضاء وحلف لا يلين، فأبى وحلف ألا يفعل ذلك. فقال الربيع حاجب المنصور:
1: ترى أمير المؤمنين.

0: سئل ابن المبارك: أمالك أفقه أم أبو حنيفة؟ قال: أبو حنيفة.
1: وقال الخربي: ما يقع في أبي حنيفة إلا حاسد أو جاهل.
0: وقال يحيى القطان: لا نكذب الله ما سمعنا بأحسن من أبي حنيفة، وقد أخذنا بأكثر أقواله.
1: وقال علي بن عاصم: لو وزن علم أبي حنيفة بعلم أهل زمانه لرجح عليهم.
0: وقال حفص بن غياث: كلام أبي حنيفة أرق من الشعر، لا يعيبه إلا جاهل.
1: وقال الحميدي: سمعت ابن عيينة يقول: شيئان ما ظننتهما يجاوزان قنطرة الكوفة، قراءة حمزة وفقه أبي حنيفة، وقد بلغا الآفاق.
0: وعن الأعمش أنه سئل عن مسألة فقال: إنما يحسن هذا النعمان بن ثابت، وأظنه بورك له في علمه.
1: وقال جرير: قال لي مغيرة: جالس أبا حنيفة تتفقه، فإن إبراهيم النخعي لو كان حيا لجالسه.
0: وقال علي بن عاصم: لو وزن عقل أبي حنيفة بعقل نصف الناس لرجح بهم.

0: ومناقب أبي حنيفة كثيرة، وعلمه غزير، وفي شهرته ما يغني عن الإطناب في ذكره. ولو أطلق عنان القلم في كثرة علومه ومناقبه لجمع من ذلك عدة مشلدات.
1: وكانت وفاته رضي الله عنه في شهر رجب من سنة 150 للهجرة، ودفن بمقابر بغداد،
0: وأقام على ذلك سنين إلى أن بنى عليه شرف الملك أبو سعد محمد بن منصور الخوارزمي مشهدا في سنة 59 و400، وبني على القبر قبة ومدرسة كبيرة للحنفية. وفي ذلك يقول الشاعر الشريف أبو جعفر سعود البياضي:
1: ألم ترى أن العلم كان مبددا فجمعه هذا الموسد في اللحد؟ كذلك كانت هذه الأرض ميتة فأنشرها فعل العميد أبي سعد.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم الذين يحبهم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله.

يا سامع الدعاء، يا من استجبت للذين آمنوا وعملوا الصالحات لتزيدهم من فضلك، تقبل صلاتي ودعائي بقبول حسن، وطيب بقية حياتي، وطيب وفاتي، واخلفني في من خلفت، واحفظني يا رب بدعائي برحمتك يا أرحم الراحمين، يا من هو على كل شيء قدير وعلى كل شيء رقيب، ولكل داع من خلقك مجيب، ومن كل سائل قريب. اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم بين لها هداها وألهمها.

تقواها، وبشرها برحمتك حين تتوفاها، وأنزلها من الجنان علياها، وأكرم منقلبها ومثواها ومستقرها ومأواها، فأنت الله أرحم الراحمين والغفور الرحيم.

0: وأطيعوا الله.
1: قال الله تعالى في سورة الذاريات: إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. صدق الله العظيم. إخوة الإيمان، لقد وعد الله سبحانه وتعالى المتقين خير الجزاء في بساتين تجري فيها عيون المياه، آخذين ما أعطاهم ربهم من الثواب والخير، لأنهم كانوا قبل دخولهم الجنة محسنين في الدنيا، قاموا الليل ولم يناموا منه إلا قليلا، وصلوا بالأسحار، وسألوا الله تعالى المغفرة والإحسان كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الشريف: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.
0: إخوة الإيمان، قال الله سبحانه وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل والإحسان بقوله في كتابه العزيز: إن الله يأمر بالعدل والإحسان.
2: وقال تعالى: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. وهذه قاعدة من قواعد الدين الهامة، فمن أحسن في معاشه وفي معاده وأتى به تاما سديدا فقد فاز فوزا عظيما، وكان من السعداء في الدارين إن شاء الله تعالى.
1: والإحسان إخوة الإيمان مطلوب عند الإتيان بالفرائض وفي ترك المحرمات وفي معاملة الناس. والإحسان هنا أن يأتي الإنسان بالفرائض على غاية كمالها ويحافظ على آدابها المتممة لها، فإذا فعل المؤمن ذلك قبل عمله وأثمر ثوابه.

عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه قال: قلت يا رسول الله، أخبرني بعمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. قال: لقد سألت عن عظيم، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه: تعبد الله لا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت. ثم قال صلوات الله عليه: ألا أدلك على أبواب الخير؟ الصوم جنة، والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار، وصلاة الرجل في جوف الليل. ثم قال: ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سنامه؟ قلت: بلى يا رسول الله.

0: قال: رأس الأمر الإسلام، وعموده الصلاة، وذروة سنامه الجهاد. ثم قال: ألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ قلت: بلى يا رسول الله. فأخذ بلسانه وقال: كف عليك هذا. قلت: يا نبي الله، وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به؟ فقال: ثكلتك أمك، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا حصائد ألسنتهم.
1: إخوة الإيمان، هذا الحديث الشريف تضمن الأعمال الصالحة التي تدخل الجنة وتبعد عن النار، وهذا ما يجدر بالمؤمنين أن يقوموا به كما أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا أمر عظيم جدا، لأنه من أجل دخول الجنة والنجاة من النار أرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: لقد سألت عن عظيم.
2: إن سؤال معاذ رضي الله عنه يدل على شدة اهتمامه بأمر دينه وسعيه لمعرفة الأعمال الصالحة وإتيانها، لذا سأل الرسول عليه الصلاة والسلام عنها، كما يدل على فصاحة معاذ وبلاغته، فإنه سأل سؤالا بليغا ووجيزا. وقد مدح النبي صلى الله عليه وسلم سؤاله وعجب من فصاحته، حيث قال له: لقد سألت عن عظيم. ذلك لأن دخول الجنة والتباعد من النار أمر عظيم، سببه امتثال كل مأمور واجتناب كل محظور.
0: وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل الجنة أحدكم بعمله، معناه أن العمل بنفسه لا يستحق به أحد الجنة، وإنما لابد مع العمل من القبول، وهذا يكون بفضل الله تعالى على عباده ورحمته بهم. والتوفيق إلى العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا بيد الله تعالى، فمن يسر الله عليه الهداية اهتدى وعمل، ومن لم ييسر عليه ذلك ضل ولم يعمل.
3: أقوال وآثار.
1: قال أبو العلاء المعري: ما الخير صوم يذوب الصائمون له، ولا صلاة ولا صوف على الجسد، وإنما هو ترك الشر مطرحا، ولفصلك الصدر من غل ومن حسد. وأنشد فقال: والخير يفعله الكريم بطبعه، وإذا اللئيم سخى فذاك تكلف.
2: وقال الحطيئة: من يفعل الخير لا يعدم جوازيه، لا يذهب العرف بين الله والناس.
0: وجاء في المثل: إذا عملت خيرا فاستره، وإذا نلت خيرا فانشره.
1: وقيل: لا تحقرن قليلا من الخير تفعله، فإن قليل الخير كثيره.
2: وقيل: أفضل طريقة لإلزام الناس أن يقولوا فينا خيرا هي أن نصنع الخير.
0: وقال أكثم بن صفي: من يفعل الخير يغنم.
1: وقال محمد بن علي بن موسى: خير من الخير فاعله، وشر من الشر جالبه.

هو طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه، لقبه رسول الله صلى الله عليه وسلم بطلحة الخير وطلحة الجود وطلحة الغياض لجوده، فقد كان خيرا جدا ومن أكثر الخيرين عطاء. وما أكثر ما كان طلحة بن عبيد الله يخرج من ثروته مرة واحدة.

0: فإذا الله الكريم يردها إليه مضاعفة. وكانت زوجته سعدة بنت عوف تحدث عنه فتقول:
1: دخلت على طلحة يوما فرأيته مهموما يا جابر بن عبد الله.
2: لماذا يا سعدة؟
1: من المال الذي عنده، فقد كثر حتى أهمه وأكرمه.
2: ماذا قلت له؟
1: قلت له: ما عليك، اقسم.
2: سمعت أنه باع أرضا له بثمن مرتفع، فهل هذا صحيح؟
1: نعم. ولما دفع الثمن نظر إلى كومة المال فغاضت عيناه من الدمع، ثم قال:
0: إن رجلا تبيت هذه الأموال في بيته لا يدري ما يطرق من أمر، لمغرور بالله.
2: وماذا فعل به؟
1: قلت له: ادعوا الناس. فلما جاءوا إليه أخذ يقسمه عليهم حتى ما بقي منه درهم.
2: إيه يا سعدة، ما رأيت أحدا أعطى لجزيل مال من غير مسألة من طلحة بن عبيد الله.
1: إن الله تعالى كان يضاعف ماله في كل مرة قسمه على الناس.
2: نعم، كان لا يدع أحدا من بني تميم عائلا إلا كفاه مؤونته ومؤونة عياله.
1: أجل يا جابر، ليس هذا فحسب، بل كان يزوج أيامهم ويخدم عائلهم ويقضي دين غارمهم.
2: أتعرفين يا سعدة، لقد صاحبته كثيرا في السفر والحضر.
1: وكيف وجدت؟
2: لقد صاحبت طلحة بن عبيد الله في السفر والحضر كما قلت لك، فما وجدت أحدا أعم سخاء على الدرهم والثوب والطعام من طلحة.
0: هكذا كان طلحة بن عبيد الله، وكانت ثروته كلها في خدمة الدين الذي حمل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رايته، فقد كان ينفق منها بغير حساب، وكان الله تعالى ينميها له بغير حساب.

0: إخوة الإيمان، إن الله سبحانه وتعالى يطلب منا بل يأمرنا أن نتقيه وأن نكون محسنين حتى يحدث لنا تماما ما حدث لمن سبقنا من المتقين والمحسنين، فدخلوا جنات تجري من تحتها الأنهار، إنهم بذلك هم الرابحون في الدنيا والآخرة. أما المحسنون فإنهم يزدادون قربا من الله سبحانه وتعالى عندما يحسنون بالخفاء، بحيث لا تعرف اليد اليسرى ما قدمته اليد اليمنى. والكتمان هو أفضل وجوه الإحسان، وعدم التباهي به والكلام عليه مع الآخرين.
1: والإحسان لا يكون بالمال فقط، بل بالأعمال الحسنة وبمساعدة الغير وبدفع الأذى عن الناس وبفتح طرق الخير أمامهم وتذليل العقبات وإرشادهم إلى الصلاح والهدى ومحاولة التخفيف من ألم المرضى وتعاسة الفقراء، ولو بالكلمة الطيبة التي تعتبر عند الله تعالى صدقة.

اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسطت، ولا باسط لما قبضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لمن منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعدت، ولا مبعد لما قربت. اللهم ابسط علينا من بركات رحمتك.

نعمتك وفضلك ورزقك. اللهم إنا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول، ونسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف. اللهم إنا نعوذ بك من شر ما أعطيتنا وشر ما منعتنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين، وتوفنا مسلمين، وأحينا مسلمين، وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين، يا رب العالمين.

السابعة صباحاً الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

نحييكم في أولى فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم ونستهلها بأبرز العناوين. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات يطلق تجارب لنظام الرسائل التحذيرية. الرئيس الأمريكي يوجه بوقف الضربات الأمريكية الجديدة على إيران لإفساح المجال للدبلوماسية. تفاصيل النشرة من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاء أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلقة لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين محملا إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وطالب المجال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاته من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 67 وعاصمته القدس الشرقية سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. كما أدانت اللجنة الملكية لشؤون القدس بأشد العبارات اقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير برفقة جماعات من المستوطنين المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف. وقال أمين عام اللجنة عبد الله كنعان إن اقتحام بن جفير وجماعات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وما رفقه من رفع للأعلام الإسرائيلية وإقامة خيام داخل باحاته يمثل استفزازا غير مسبوق لمشاعر المسلمين وانتهاكا صارخا للوضع التاريخي والقانوني القائم والقانون الدولي ولقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

0: ومحاولة مرفوضة لفرض وقائع جديدة بقوة الاحتلال. وأضاف أن هذه الممارسات تمثل تصعيدا خطيرا يقوض أي فرصة لتحقيق السلام. هذا وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلية والمستوطنون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، ويقومون بحرق البيوت والاعتقالات والتنكيل بالفلسطينيين. إلى التفاصيل.
1: تشهد الضفة الغربية المحتلة تواصلا للاقتحامات والاعتقالات وحرق المنازل وقتل الفلسطينيين في مشهد يومي متكرر، فقد شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات واسعة وعمليات تحقيق ميداني طالت عشرات الفلسطينيين من مناطق عدة في الضفة الغربية، بينهم أسرى محررون. وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان إن هذه الحملة جاءت بعد يوم من المجزرة التي نفذها الاحتلال في بلدة تل بمحافظة نابلس، حيث تعرض عشرات الفلسطينيين للاعتقال والتحقيق الميداني في إطار سياسة العقاب والانتقام الجماعي التي يواصل الاحتلال تكريسها بحق الفلسطينيين. وأشار إلى أن معظم حملات الاعتقال التي نفذت خلال الفترة الأخيرة جاءت على خلفية تصدي الفلسطينيين لاعتداءات المستعمرين وحماية بلداتهم وأراضيهم ومحاولات إجبار العائلات على مغادرة منازلها، مؤكدا أن هذه الجرائم تمثل امتدادا لسياسات الاحتلال القائمة منذ عقود في استهداف الوجود الفلسطيني وفرض أدوات القمع والسيطرة. وفي تطور آخر، أصيب 8 فلسطينيين بينهم 6 بالرصاص الحي خلال هجوم نفذه مستوطنون وفق الهلال الأحمر الفلسطيني بالتزامن مع استمرار الاقتحامات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة. إلى ذلك نجت رضيعة فلسطينية لم يتجاوز عمرها شهرا واحدا من الموت بعدما هاجم مستوطنون متطرفون يهود منزل عائلتها في قرية عريف جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية، وأضرموا النار فيه بينما كانت الطفلة نائمة داخل المنزل. بدورهما أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع إسرائيل كاتس إجراءات أمنية واستيطانية جديدة تشمل تعزيز الحواجز وتسريع شرعنة بؤر استيطانية وتنفيذ مداهمات ونشر قوات إضافية عقب تصاعد المواجهات.
0: وفيما يتعلق بالمشهد في قطاع غزة، حذر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة من اضطراره إلى خفض مساعدات الإنسانية في قطاع غزة ما لم يحصل على تمويل عاجل، مشيرا إلى أن نحو 70% من سكان القطاع يعتمدون على المساعدات الغذائية. وأوضح البرنامج أنه يحتاج إلى أكثر من 420 مليون دولار لمواصلة عملياته في غزة والضفة الغربية حتى نهاية العام، لافتا إلى أن نقص التمويل أدى بالفعل إلى تقليص المساعدات النقدية والحصص الغذائية مع توقعات بإجراءات خفض إضافية خلال الأشهر المقبلة. هذا وتستمر خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار، حيث قالت مصادر طبية فلسطينية في قطاع غزة إن غارة إسرائيلية أسفرت عن استشهاد مدير شرطة محافظة شمال غزة. وفي واقعة منفصلة قال مسعفون فلسطينيون إن غارة إسرائيلية أخرى استهدفت مسعفا فلسطينيا في مخيم صيرات للاجئين وسط القطاع مما أدى إلى استشهاده. وأضاف أن ضابط شرطة أصيب في غارة إسرائيلية الأسبوع الماضي استشهد متأثرا بجراحه. وقال مسعفون أن غارة جوية أخرى استهدفت شخصين داخل منزل في خان يونس جنوب القطاع مما أدى إلى استشهادهما، مما يرفع عدد القتلى إلى 4 على الأقل. وإلى الملف السوري، حيث أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب الجمهورية العربية السورية الشقيقة

0: بضحايا الحادث المروري الذي وقع على طريق دير الزور دمشق وأدى إلى وفاة وإلى الوفيات وإصابة العشرات. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي تضامن المملكة ووقوفها الكاملة مع حكومة وشعب سوريا الشقيقة في هذا المصاب الأليم، معربا عن أصدق التعازي والمواساة لأسر الضحايا ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين. ونبقى في سوريا، حيث تعهد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتقديم الدعم لجهود إعادة إعمار سوريا خلال أول زيارة يجريها أمين عام للأمم المتحدة إلى البلاد منذ عام 2009. وعقب مباحثاته مع الرئيس أحمد الشرع، قال غوتيريش في مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني: لا يمكن لأي دولة أن تخرج من صراع طويل وعنيف وتتمكن من إعادة بناء نفسها بمفردها. من جانبه، أوضح وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني أن المباحثات التي جمعت غوتيريش بالرئيس الشرع ركزت على زيادة مساهمة الأمم المتحدة في جهود إعادة الإعمار، إلى جانب مناقشة خطة الحكومة لإغلاق مخيمات النازحين. ذكر مصدران مطلعان أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه الجيش الأمريكي بعدم تنفيذ أي ضربات جديدة ضد إيران في خطوة أوقفت سلسلة هجمات يومية استمرت لقرابة أسبوعين. جاء توجيه ترامب بعدما كان قد صادق خلال الأيام الماضية على خطط عسكرية نفذت بعد ساعات من اعتمادها، فيما لم يتضح بعد ما إذا كان قرار وقف الضربات مؤقتا أم يمثل تحولا في النهج الأمريكي. وأشار المصدران إلى أن القرار يعكس رغبة ترامب بمنح المسار الدبلوماسي مساحة أكبر، إلى جانب قناعته بأن مستوى الضربات الحالي بلغ الحد الأقصى من فعالياته ما لم يتم الانتقال إلى عمليات قتالية واسعة النطاق. نقلت هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية عن المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني قوله أن بريطانيا ستصبح هدفا مشروعا ومضمونا إذا دعمت الولايات المتحدة في أي حرب مع طهران. وأضاف المتحدث أن أي دولة بما فيها بريطانيا ودول الخليج تدعم الولايات المتحدة في أي نزاع ستعتبر هدفا مشروعا، مشيرا إلى أن قاذفات أمريكية استخدمت مؤخرا مطارات بريطانية. قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن أوكرانيا لاحظت أن روسيا تنقل ملاحظاتها عبر الأقمار الصناعية إلى الشرق الأوسط إلى إيران لتمكينها من توجيه هجمات في المنطقة. وذكر زيلينسكي في تعليقات على منصة إكس: منذ بداية يوليو سجلنا مراقبة روسية النشطة عبر الأقمار الصناعية لدول الخليج والمشاة العسكرية الأمريكية الموجودة هناك، وتظهر هذه الصورة لاحقا في إيران. وأضاف: في الوقت نفسه هناك ارتباط واضح بين صور الأقمار الصناعية الروسية لهذه المواقع والهجمات الإيرانية، سواء قبل الهجمات أو أثناء التحضير لها أو بعدها لتقييم الأضرار التي لحقت بها. وعودة إلى الشأن المحلي، حيث أكد رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني الكابتن ضيف الله الفرجات سلامة الأجواء الأردنية وانتظام حركة الملاحة الجوية في المملكة دون أي عوائق أو قيود. وأوضح الفرجات في بيان أن التعديلات التي طرأت مؤخرا على جداول بعض الرحلات ترتبط ارتباطا مباشرا بالظروف التشغيلية والإجراءات الاحترازية التي تتخذها الجهات المختصة في دول المقصد، ولا تتعلق بأي محددات أو إجراءات ضمن المطارات الأردنية، مشيرا إلى أن جميع القرارات المتعلقة بتنظيم رحلات الطيران الوطنية تخضع لمراجعات منهجية دقيقة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. أطلق المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات وبالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات وشركات الاتصالات المرخصة في المملكة سلسلة من التجارب لنظام الرسائل التحذيرية الوطني في أغلب محافظات المملكة، وذلك للوقوف على جاهزية هذا النظام في التحذير من مخاطر الأزمات والكوارث والأحداث الطارئة. ودعا المركز المواطنين إلى عدم القلق عند استلام الرسائل التجريبية، حيث سيصدر مع الرسالة التي ستصل إلى الهواتف المحمولة وباللغتين العربية والإنجليزية تنبيه صوتي لجذب انتباه المواطنين وضمان الاطلاع عليها بشكل فوري. يواصل مهرجان جرش للثقافة والفنون دوره في إبراز الحرف التراثية الأردنية عبر إتاحة الفرصة للحرفيين والحرفيات لعرض إبداعاتهم أمام الزوار، حيث يشارك ما يقارب 50 فنانا تشكيليا فوتوغرافيا من أبناء جرش ومن محافظات المملكة. تحدث عن هذه التفاصيل رئيس رابط جراسيا للفنون الجميلة غسان عياصر لمندوبتنا مي العايد وقال:
1: يشارك ما يقارب 50 فنان تشكيلي وفوتوغرافي، معظمهم من أبناء جرش، وأيضا في هناك من محافظات أخرى. من يرغب أن يشارك معنا نفسح له المجال حتى يتم التعارف والتشبيك والتعاون وتبادل المنفعة بين أبناء الوطن الواحد. معظم المشاركين يشاركون بأعمال مختلفة تجريدية تكعيبية في واقعية، وأيضا عرضنا مجموعة من الصور الفوتوغرافية اللي بتصور المناطق الأثرية في جرش وأيضا في ربوع الوطن، وأيضا صور لمناظر طبيعية، وهذا أصبح جزء من فعالياتنا السنوية في هذا المكان. أيضا لأول مرة عرضنا مجسم لمسجد قبة الصخرة، هذا المجسم يعرض لأول مرة.
0: ترأس وزير المالية الدكتور عبد الحكيم الشبلي اجتماعا في دائرة الموازنة العامة، ضم مدير عام الدائرة ومديري قطاعات الموازنات، اطلع خلاله على سير العمل والإجراءات المتبعة في إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027. ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص الحكومة على استكمال إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027 ضمن الإطار الزمني المحدد، وبما يضمن إحالته إلى مجلس الأمة في الموعد الدستوري، وبما يسهم في إقرار الموازنة قبل بداية العام المالي المقبل. ونبقى في إطار إعداد مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2027، حيث أكد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري خلال لقاء رؤساء لجان مجالس المحافظات أهمية التحضير المبكر والدقيق لموازنات المحافظات وترتيب الأولويات، بما ينعكس إيجابا على التنمية المحلية وخدمة المواطنين، مشددا على ضرورة التركيز على الميزة النسبية لكل محافظة عند اختيار المشاريع التنموية وتلبية الاحتياجات الفعلية للمجتمعات المحلية. ونختتم نشرتنا سيداتي وسادتي بالحالة الجوية المتوقعة بإذن الله، حيث يبقى الطقس اليوم الأحد صيفيا اعتياديا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في البادية، فيما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادات والسادة، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا إليكم أولى نشراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار محمد شوكة المجالي، ياسين القيسي ورائد كريشان، ومن التنفيذ الهندسي والإخراج رعد حجازين وغاندي حداد. ولكم تحياتي حابس الخضير، شكرا لحسن المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

العتب من هالعداوة ما بيجي غير التعب علينا ان كنت عتبان لا تخفي العتب

نحكي شوي وتقرب.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. البث المباشر

بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان اف ام. أهلا ومرحبا بكم. يا صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا، صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح، معكم مستمعينا من الآن وحتى الساعة 10 صباحا. اليوم مستمعينا اليوم الأحد، أول أيام العمل لهذا الأسبوع، إن شاء الله يا رب يكون بداية أسبوع موفقة عليكم جميعا، إن شاء الله يا رب. الموافق 26 تموز، 26/7 للعام 2026 ميلادي، و11 صفر للعام 1448 هجري.

بداية مستمعينا اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزميل سفيان المحميد من المراقبة الرئيسة. ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحاتي. يا صباح الورد، يسعد صباحك. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا الصباح ومشاركة أيضا حلقتنا لهذا اليوم. وصباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الإعداد سهر الجبور. تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي ومني أنا مها طبيشات. أهلا ومرحبا بكم.

يا صباح الورد لكم جميعا مستمعينا، صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لليوم اللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر العماني. سعد صباحكم جميعا، صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لكل الأشخاص اللي على السمع معنا من وين ما كنتوا على السمع معنا في برنامج البث المباشر العماني. سعد صباحكم ويا هلا فيكم.

اليوم مستمعينا الأجواء صيفية في أغلب المناطق وحارة في البادية والأغوار والبحر الميت والعقبة. بعد شوي رح نتواصل مع إدارة الأرصاد الجوية لمعرفة المزيد عن درجات الحرارة لهذا اليوم وغدا. أما مستمعينا درجات الحرارة لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة.

بالعاصمة عمان 30، في الزرقاء 32، في جرش 31، في البلقاء 27، في الكرك 29، في معان 33، في إربد 31، في المفرق 31، في عجلون 29، في مأدبة 30، في الطفيلة 28، والعقبة 40، والله تعالى أعلم.

ومستمعينا، مع بداية هذا الصباح، ما كتب من أجلك سوف تناله رغم ضعفك، وما لم يكتب من أجلك فلن تناله رغم قوتك. هاي الحالة بتخلي الواحد يرتاح نوعا ما. يعني في كثير أشخاص بيحاربوا وبيحاولوا وبيعملوا مشاكل عشان يوصلوا للي بدهم اياه، وبالاخر اذا ربنا مش كاتب لك اياه مستحيل تحصل عليه. وفي اشخاص مسلمين امرهم لرب العالمين، بحكي لك انا بحاول، اذا ربنا كاتب لي اياها باخذها، واذا ربنا مش كاتب لي اياها اكيد بيعطيني شيء افضل. هدول الاشخاص بيكونوا مرتاحين اكثر، لانه خلص المسلمين امرهم لرب العالمين. فدائما مستمعينا سلموا امركم لرب العالمين، فهو اعلم الأفضل إلنا. ودائما بيحكوا لك عسى أن تحب شيء وهو شر إلك، وعسى أن تكره شيئا وهو خير لكم.

سامر أبو تايه، يسعد صباحك. صباح الخير. أم أيمن صباح الخير. حمزة لسعود صباح الورد، يا حي الله. ويسبر هارت صباح الخير. علي الزعبي أبو ماجد صباح الخير. رزق التلاوي صباح الخير.

إبراهيم لنصور صباح الخير، دلال مكاوي صباح الورد، أبو راشد حي الله يا سيدي صباح الخير، عيسى أبو حماد وأبو حازم الدبايبة يسعد صباحكم، ماهر العمايرة صباح الخير، عبد الباسط الفراية صباح الورد، محمد البكار يسعد صباحك، أم مراد يسعد صباحك حي الله، أبو محمد القضاء صباح الخير، أم يوسف صباح الخير، إيمان أبو ليلى صباح الورد، أحمد الرواشفة صباح الخير، سهام مرديني صباح الخير، وين هالغيبة صباح الخير، فوز المغايرة صباح الخير.

أشرف الحتام ليسعد صباحك. محمد زيد فؤاد الكيلاني صباح الخير. محمد فريد العمري فتنة بريزات صباح الخير. عمر عربيات صباح الخير. أبو شاكر الخلايلة يسعد صباحك. صباح الورد. موسى الخشان يسعد صباحك. مالك النظامي صباح الخير. طارق الغوانمي يسعد صباحك.

0: محمد العودات وياسر الحويطات. صباح الخير.
1: طالع لك يا عدوي طالع.
0: خليل البدوي صباح الورد. أم محمد المشاقبة يسعد صباحك. أبو قصي صباح الخير. أبو علاء الحويطي صباح الورد. محمد الشرمان صباح الورد يا سيد، تحياتنا. هيلا أكرم لنعيمات ورزق التلاوي صباح الخير. لؤي تيم يسعد صباحك، حيا الله يا سيدي. أم دحام صباح الخير. حمزة لسعود وأبو إياد صباح الخير. طلال المحاميد صباح الخير.

الحفيظ يسعد صباحك، صباح الخير أبو خالد الشوبكي، صباح الورد يا سيدي. رائدة إبريزات صباح الخير، حي الله صباح الورد. أم عبد الله بني عيسى صباح الخير، يسعد صباحك، صباح الخير. حمزة السعود صباح الخير.

صباح الخير عبد الله محمد، صباح الورد. منال شريدة يسعد صباحك. مهدي أبو سامر صباح الخير.

حسين المساحفي صباح الخير، عبد الله محمد صباح الورد، محمد الفايز ولولو شاهين صباح الخير،

نواف في الخلايفة صباح الخير. أحمد الحنيني صباح الورد. وخالد حجازي صباح الخير. عوض الرحمات صباح الورد. دكتور معني المحافظة صباح الخير. عبد الله محمد صباح الخير. رامي العطيات صباح الورد. تحياتنا.

بدر صباح الخير بيصبح على والده خالد عواد صباح الورد تحياتنا. أحمد الغويري صباح الخير يسعد صباحك. عبد الهادي مسات صباح الخير. عمر السردي يسعد صباحك.

صالح الشاعر يسعد صباحك, صباح الخير. فارس طشطوش صباح الورد. كوكب المعيطة يحى يلا. رجاء سنقرط صباح الخير. جميل عساف يسعد صباحك. بمناسبة أبو ينال, ما بعرف إذا بتقرأ بالتعليقات, الكل عم بتشكرك إنه بداية أسبوع وخليتنا نصحصح هيك.

صباح الخير. أبو هلال العبادي يسعد صباحك. غازي الحجاجة يسعد صباحك. نادر أبو شهاب صباح الخير. أسامة المصار ويسعد صباحك. سامي عمر يسعد صباحك. صباح الخير.

سجون العبادي يسعد صباحك، وطارق قدوم صباح الخير، أبو تركي يسعد صباحك، عواد قاقيش صباح الخير، أبو مهند الرواحنة يسعد صباحك، وعاطف الفراي صباح الورد يا سيدي.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. صباح الخير لشكرا إيمان. صباح الورد والياسمين. سامي العبادي صباح الخير. خالد أبو خجيل صباح الخير. وجيه عبادات صباح الورد. فدوى الخصاوني صباح الخير. أمجد أبو محمد وأبو تركي صباح الخير. عبد الرؤوف القلاب صباح الخير. هلال العمايرة صباح الخير.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. الأردن يحتفي بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. سمو ولي العهد يهنئ بإدراج محمية العقبة البحرية على قائمة اليونسكو للتراث العالمي. الأردن يعزي سوريا بضحايا حادث طريق دير الزور دمشق. إدارة الأزمات رسائل تحذيرية تجريبية

لهواتف المواطنين ولا داعي للقلق. وزارة التربية والتعليم أكثر من 4000 مدرسة ومئة ألف موظف لدعم التعداد السكاني. الطيران المدني أجواؤنا آمنة وتعديل بعض الرحلات يرتبط بدول المقصد. وزير المالية يطلع على الخدمات الجمركية في مطار الملكة علياء الدولي. البث المباشر من عمان معكم مستمعين وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في إنجاز بيئي جديد يضاف إلى سجل الأردن، أدرجت منظمة اليونسكو محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي في اعتراف دولي بأحد أهم النظم البيئية البحرية في العالم. وهذا الإنجاز لا يقتصر على كونه تصنيفا دوليا، بل يعكس نجاح الأردن في حماية ثروة طبيعية نادرة، ويفتح آفاق جديدة للسياحة البيئية والبحث العلمي. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة الدكتور نضال العوران. دكتور نضال صباح الخير. دكتور نضال صباح الخير. انقطع الاتصال، نرجع نعاود الاتصال مرة أخرى بالدكتور نضال.

0: ونرحب مرة أخرى بالدكتور نضال عران، مفوض البيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة. دكتور نضال، صباح الخير.
1: صباحك ستي، أهلا وسهلا.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك. دكتور، بداية، ما أهمية إدراج محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي لليونسكو بالنسبة للأردن؟
1: شكرا ستي، يسعد صباحكم مرة ثانية. بداية اسمحي لي أنه أبارك للأردن، للعقبي، لجلالة الملك وسموه العاهد هذا الإنجاز الكبير للجميع. أهمية إدراج محمية العقبة حقيقة هو في حد ذاته اعتراف دولي بالقيمة الاستثنائية للتنوع الحيوي البحري الموجود في العقبة. أيضا هو اعتراف آخر لجهود الحكومة ممثلة بسلطة منطقة العقبة القضية الخاصة والشركاء جميعا في إدارة هاي الموارد بطريقة فعالة وبطريقة مستدامة، وأيضا اعتراف بالتنوع الحيوي الكبير والمهم على مستوى العالم.
0: نعم، طيب اليوم نتحدث عن أهمية إدراج هذا الموضوع، كيف يمكن لهذا الإنجاز أن ينعكس على مكانة الأردن البيئية والسياحية عالميا؟
1: شكرا ستي. حقيقة هذا الإنجاز والإدراج بداية سيعطينا ورياضة العقبة فرصة

حضور دولي أكبر كوجهة بيئية ووجهة سياحية. هذا سيساعد بالتأكيد على تسويق العقبة على منطقة فيها تميز مهم وفيها نقاط جذب مميزة، وفي نفس الوقت هاي نقاط الجذب

0: العلمي المتخصص في البيئة البحرية، وبجوز أهم نقطة كوننا في العقبة إحنا منطقة اقتصادية، سيعطي نموذج للعالم عن كيفية التوازن ما بين التنمية الاقتصادية وما بين الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.
1: نعم، اليوم نتحدث عن هذا الموضوع وأهميته، ما الفرصة التي يفتحها هذا التصنيف أمام قطاع السياحة البيئية والاستثمار في العقبة؟
0: ستي زي ما تعرف حضرتك والمستمعين، البيئة البحرية هي بما تحتويه من شعاب مرجانية مميزة وحياة بحرية متنوعة، هي جاذب رئيسي للسياحة بشكل كبير ورئيسي، وهي جاذبة تحديدا للقطاع الغوص. مجرد هذا الإدراج ما تم صدوره من قبل منظمة اليونسكو، هاي رسالة لكل الشركات السياحية أن هناك نقاط جذب سياحية مهمة ممثلة بالشعاب المرجانية، وهي بحالة ممتازة ومدارة بطريقة مستدامة.
1: نعم، ما الذي يميز الشعاب المرجانية في خليج العقبة عن غيرها حول العالم، خاصة في ظل التغير المناخ؟
0: ستي شغلتين ولتفضلت فيها أنت نقطة مهمة. الشغلة الأولى التميز هو بعدد وتنوع الشعاب المرجانية. أنا عندي أكثر من 150 نوع من المرجان الصلب. والنقطة الأخرى اللي هي قدرة هاي الشعاب المرجانية على مقاومة خليني أحكي التغيرات المناخية والإجهاد الحراري اللي ممكن ينتج عن مثل هاي التغيرات المناخية. ونقطة مهمة أخرى إنه هاي الشعاب المرجانية في خليج العقبة في منطقتنا تحديدا لديها قدرة كبيرة على التعافي في حال كان هناك إجهاد حراري وتعرض لتغيرات مناخية.
1: نعم، هذه المحمية تضم أكثر من 150 نوعا من الشعاب المرجانية وأكثر من 500 نوع من الأسماك. ماذا تعني هذه الأرقام من الناحية البيئية والعلمية؟
0: هلا هذا هو حقيقة أحد الأشياء اللي ساعدتنا بتحقيق متطلبات اليونسكو، وهو التنوع الفريد والاستثنائي من وجود المفروض زي ما تفضلتي تنوع كبير من المرجان وأكثر من 500 نوع من الأسماك، وأيضا طبعا مئات الكائنات الحية الأخرى. نعم، هذا ميزة موجودة أول شيء حتى على مساحات صغيرة، على مساحات بالأمتار المتر بالأمتار المربعة هناك توزع سواء من ناحية التنوع أو من ناحية أعداد الكائنات الحية. أيضا التفاعل ما بينها هذا مهم جدا وأعطى العقبة حقيقة خصوصية في هذا المجال.
1: نعم، طيب اليوم ما أبرز الالتزامات التي تترتب على الأردن بعد إدراج المحمية ضمن قائمة التراث العالمي؟
0: يعني أنا ما بدي أسميها التزامات بقدر ما هي مسؤولية. الأردن وسلطة منطقة العقبة القومية الخاصة دائما حمل مسؤولية المحافظة على الشعاب المرجانية، ليس فقط لأهميتها إن في العقبة وفي الأردن، لكن لأنه لها قيمة تراثية عالمية. الآن أعتقد المسؤولية علينا أكبر، ونتحدث لما عن المسؤولية هي ليست فقط مسؤوليتنا بالسلطة، هي مسؤولية مشتركة، وإحنا سعيدين حقيقة بمساهمة ومشاركة كافة القطاعات والجهات في العقبة بحمل هاي المسؤولية. أكيد طبعا راح يكون هناك تعزيز لبرامج المراقبة، تعزيز للبحث العلمي، تعزيز لبرامج التوعية البيئية. كل هاي إن شاء الله وسائل وأدوات راح نستغلها بالمحافظة على مكانة العقبة وأيضا على هذا الإنجاز.
1: نعم، طيب اليوم كيف يمكن للأردنيين والزوار أن يكونوا شركاء في حماية هذا الكنز الطبيعي والحفاظ عليه للأجيال القادمة؟
0: ستي هي مساهمة كبيرة، لأن بصراحة احنا نعتبر الزائر والمواطن هم خط الدفاع الأول عن هاي الموارد الطبيعية. طبعا سلوكياتنا مهمة كيف نتعامل مع هاي الموارد الطبيعية، سواء من نحكي وقف عملية الإبقاء العشوائي لأن هاي مهمة، نشر الوعي، وأيضا المساهمة في الأنشطة المختلفة. احنا

0: لدينا بشكل يومي برامج توعي، برامج بحملات النظافة سواء شاطئية أو تحت الماء. حقيقة يعني المسؤولية كبيرة، وهناك فرصة للمواطن والزائر على حد سواء أن يكونوا شركاء في هذا العمل.
1: يتشكرك على كل هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان دكتور نضال عران مفوض الهيئة والسلامة العامة في سلطة منطقة العقبة. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا، يا هلا فيك.

0: بسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، أطلق مركز مؤشر الأداء كفاءة أول إصدار لمؤشر الحريات العامة في الأردن لعام 2026 في خطوة تهدف إلى تقديم قراءة علمية ومنهجية لواقع الحريات العامة بعيدا عن الانطباعات، بالاستناد إلى معايير دولية ومؤشرات قابلة للقياس. ويكتسب هذا المؤشر أهمية خاصة لأنه يشكل خط أساس يمكن من خلاله متابعة أثر الإصلاحات التشريعية والمؤسسية ورصد تطور بيئة الحقوق والحريات في المملكة خلال السنوات المقبلة. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة مهندس معاذ مبيضين، مدير مركز مؤشر الأداء. مهندس معاذ صباح الخير. مهندس معاذ يسعد صباحك.
1: صباحك صباح المستمعين إن شاء الله.
0: تحياتنا إليك مهندس، يسعد صباحك. يعني بداية مهندس، ما أهمية إطلاق أول مؤشر وطني لقياس الحرية العامة في الأردن، وما الذي يميز عن التقارير التقليدية؟
1: يعني أستاذ، أول شيء هذا المؤشر هو يعني يعتبر أداة قياس وطنية ومنهجية جديدة تنضم إلى منظومة عمل المركز التشخيصية.
0: نعم.
1: لا، هذا المؤشر هو لا يهدف إلى إصدار أن يحكي أحكام مجردة.
0: نعم.
1: لا، بل يعني تقديم قراءة عملية علمية قابلة للمقارنة والتحديث على هريحية سنة كل سنة بثلاثة، يعني حول واقع القضاء المدني والسياسي للمملكة.
0: نعم. تم اختيار 5 محاور رئيسية اعتمد المؤشر، لماذا تم اختيار هذه المحاور تحديدا لقياس واقع الحريات؟
1: يعني هذه المحاور هي المحاور المعتمدة ضمن العهد الدولي الخاص للحريات، وبالإضافة أنه يعني هي شاملة لجميع هنحكي الحقوق المدنية ضمن منظومة الحريات المدنية.
0: نعم. طيب، اليوم حصل الأردن على 53.9% ضمن تصنيف منظمة حريات متذبذبة. كيف يمكن قراءة هذه النتيجة وماذا تعكس عمليا؟
1: يعني احنا لما نقول متذبذبة، هي ليست متذبذبة بمعنى انها خلال متذبذبة زمنيا. لا، بالعكس، هي متذبذبة ما بين المحاور نفسها. يعني اذا بنشاهد اليوم التقييم على مستوى الحريات يتفاوت من حق إلى حق أو من حرية إلى حرية.
0: نعم.
1: اليوم سياسة القانون حلت في المركز الأول، أو هنحكي في الترتيب الأول، على 69.8%، وأن حرية التنقل جاءت ثانيا ب 54.2%، وثالثا المشاركة السياسية ب 52.1%، ورابعا حرية الرأي والتعبير بنسبة 48.8%، وخامسا أو أخيرا اللي هي الحق في التجمع السلمي بنسبة 44.9%. نعم. هلا تذبذبا، اليوم احنا بنحكي من ناحية التصنيف هو اعتمد على خمس درجات رئيسية على المستوى المحاور الرئيسية.
0: نعم.
1: بنحكي الحريات الهشة ومستوى منظومة حريات هشة اللي هي تحت 40%، ونحكي ما بين 40 إلى 54 نحكي عن منظومة اللي هي inconsistent أو فنحكي متذبذبة.
0: نعم.
1: بعدها نطلع على مستوى الآخر اللي هو developing أو الحريات قيد التقدم أو قيد التطور والمتقدمة والراسخة.
0: نعم. ولكن التقرير يشير إلى وجود فجوة بين النصوص القانونية والتطبيق العملي، ما أبرز هذه الفجوة؟
1: الفجوة هذه تعكس دلالة على أنه اليوم عندنا ترسانة دستورية وترسانة تشريعية.
0: نعم.
1: لكن يقابلها نحكي خلل في المنظومة الإجرائية أو خلل في عملية التنفيذ، وهذا يحكي يعني يعكس تصور عن أنه اليوم في عنا بنية قانونية قوية، ولكن يمكن الإرادة السياسية تتغير من حكومة لحكومة أو من فترة لفترة أو حسب نحكي الوضع الراهن السياسي.
0: نعم. سجلت حرية التنقل أكبر فجوة بين الضمانات الدستورية والواقع التنفيذي، ما دلالة ذلك وكيف يمكن معالجته؟
1: حرية التنقل يمكن هي الإشكالية فيها، إنه اليوم إحنا عنا نصوص قانونية قوية، عنا ترسانة دستورية، ولكن اليوم التنفيذ مرهون في بعض الممارسات الإدارية. يعني أعطي مثال عليها اللي هي التوقيف الإداري أو الإقامة الإجبارية اللي بتكون بتتمارس ضمنها نحكي غياب لمنظومة قضائية.
0: نعم، مفهوم. في المقابل أظهر محور المشاركة السياسية وحيوية مجتمعية تفوق الإطار القانوني، مظبوط مهندس، المنظم لها، كيف تقرأ هذه النتيجة؟
1: يعني اليوم احنا الفجوات الموجبة هي كانت على جميع المحاور، كانت هي تعكس حالة من التفوق النصي على التفوق النصي على تطبيقي، وهذا دلالة على انه احنا اليوم زي ما حكيت سابقا انه في عندنا ترسانة قانونية ودستورية تجاوز في جودتها قدرة الأجهزة التنفيذية على التطبيق، او هنحكي او مسمى الإرادة في التطبيق. اليوم الفجوة السالبة كانت الوحيدة كانت في المشاركة السياسية، وهي تحكي انه اليوم في عندنا حراك مجتمعي يحمل حيوية تتجاوز الأطر القانونية، وهذا يعني طبيعة الأردنيين. اليوم الأردنيين بيحاولوا يكونوا منخرطين في المشاركة السياسية في الانتخابات في الأحزاب، وهذا للأمانة هذا شيء إيجابي بصراحة.
0: نعم. أوصت تقرير بتعزيز الرقابة القضائية على القرارات الإدارية المرتبطة بالحريات،
1: صحيح.
0: ما أهمية هذه الخطوة في ترسيخ دولة القانون؟
1: يعني خليني أعطيك مثال عليها أستاذ. اليوم إحنا عندنا قوانين، عندنا دستور قوي نباهي فيه اليوم العالم، بس الإشكالية عندنا في التطبيق. بعض الأمثلة على موضوع مثلا التجمع السلمي، أو حنحكي مثال بسيط.
0: نعم.
1: الإخطار في عندنا حسب القانون بيحكي إنه في عندنا إخطار، إذا كان في عندنا مثلا تعالية أو إذا كان في عندنا تجمع لموضوع ما. اليوم الإخطار أصبح هو بمثابة طلب الحصول على المواطقة، ولكن هو حسب الدستور حسب القانون هو فقط إخطار. فهذه الممارسات وهي هنحكي التقييدات لازم أنها تخضع لممارسات أو هنحكي لرقابة قضائية.
0: نعم. إلى أي مدى يمكن أن يسهم هذا المؤشر في دعم مسار التحديث السياسي والإصلاح المؤسسي في الأردن؟
1: اليوم إحنا أصدرنا هذا يعني الإطار الأول التأسيسي، أطلقنا عليه الإطار الأول التأسيسي لمؤشر الحريات العامة، راح يتم إصداره بشكل سنوي. نعمل إنه يكون إصداره بثلاثة خمسة بكل عام في اليوم العالمي لحرية الصحافة، بإذن الله تعالى إنه إن شاء الله نشوف السنة القادمة تطور على موضوع الحريات. نحكي عن 1.1 تفصلنا عن الدخول في مستوى الحريات قيد التطور، وللأمانة يعني مش بعيدين عنها. إحنا اليوم بنشوف إنه الوضع العام شوي ممكن يكون فيه تحديات، ولكن قابل إنه يتطور إن شاء الله.
0: كيف يمكن الاستفادة من هذا المؤشر مستقبلا لقياس أثر الإصلاحات الحكومية وتعزيز الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة؟
1: يعني شوفي، إحنا اليوم إطلاقنا لهذا المؤشر هو كان فرع أساسي أن الحرية ليست مجرد نص محمية بالدستور أو بالقانون فقط، ولكن هي عبارة عن ممارسة آمنة ونتيجة ملموسة ممكن يلمسها للمواطن. كيف بدنا نقيس هذا الأداء على المستوى الحكومي أو أداء الحكومة في موضوع منظومة الحريات؟ رح يصير فيه إصدار سنوي، رح نعزز نقاط القوة ونوضح نقاط الخلل أو نقاط الضعف.
0: نعم.
1: رح يصير في عنا جلسات نقاشية مع أصحاب العلاقة خلال الفترة القادمة. إحنا هذا الإصدار الأول، إن شاء الله إنه إحنا نأمل إنه يكون في استجابة من الحكومة. عبارة عن أداة تشخيصية وليست أداة اتهامية.
0: نعم.
1: ولا نصدر أحكام مجردة.
0: نعم. أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، مدير مركز مؤشر الأداء المهندس معادن بيضين، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: شاكر لك.
0: تحياتنا يا سيدي. يا هلا.

صباح الخير لكل الأشخاص المتواصلين معنا لهذا الصباح في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم دكتور ماهر. يسعد صباحك دعد البيايضة. صباح الخير سامي عمر. صباح الورد حسن عبد الله الزعبي. صباح الخير أبو سفيان. يسعد صباحك عادل النعامنة. يسعد صباحك هشام الحويان. صباح الخير عمر الدراتك. صباح الورد عبد المنعم الشلول ونجاح العظمات. صباح الخير نايف خليل. يسعد صباحك أبو علي. صباح الخير صالح الحجايا. صباح الخير مبارك صلايطة. صباح الورد وأبو سمير المراونة. يسعد صباحك محمد خالد. يسعد صباحك أبو صقر الفراية. يسعد صباحك شادية السردي. يسعد صباحك نعيم النوافلي. صباح الخير دكتور محمد القيسي. صباح الخير محمود الخليفات. صباح الورد أبو جمال الناصر. يسعد صباحك صباح الخير عمر دراتك. صباح الخير عبد الله محمد. صباح الخير نهى الحوراني. صباح الخير

عاشق المدن صباح الورد. دكتور عماد يسعد صباحك. يونس سليمان صباح الورد.

ضيف الله صباح الخير هاني بني حمدان صباح الورد. هاشم الردايدي يسعد صباحك. أحمد حمدان يسعد صباحك.

خالد أزرقات صباح الورد. هشام الجوهري صباح الخير. خلدون الزيود صباح الورد. حسام الرواجدي صباح الخير. التاسعة تماما مستمعينا في استديوهاتنا في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. ومستمعينا، في خطوة تعزز جاهزية الأردن للتعامل مع الأزمات والكوارث، يبدأ المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات تنفيذ تجارب على نظام الرسائل التحذيرية الذي يهدف إلى إيصال التنبيهات العاجلة إلى هواتف محمولة بشكل سريع ومباشر. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة دكتور أحمد نعمات، مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. دكتور أحمد، صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، وصباح الخير لمستمعي إذاعتنا الأم.
0: تحياتنا لك يا دكتور. يسعد صباحك، صباح الخير دكتور. بداية نتحدث، ما هو نظام الرسائل التحذيري الوطني وما الهدف الرئيسي من إطلاق هذه التجارب؟
1: شكرا ستي. حقيقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، وانطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للحد من مخاطر الكوارث، ومنذ عامين تقريبا عكف وبالتنسيق مع وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات ومشغلي الاتصالات في المملكة اللي احنا بنشكرهم على أثيركم، بابتكار وإيجاد نظام للرسائل التحذيرية. هذا النظام هو ليس نظام رسائل نصية SMS، وإنما هو نظام متطور جدا يصل إلى سطح المكتب للهاتف، لواجهة الهاتف، لتحذير المواطن إما من خطر متوقع محدق أو للتحذير من خطر وقع فعلا وفقا للنطاق الجغرافي المستهدف بالرسالة. هذا النظام هو ممارسة فضلة في العالم. يتم اللجوء له لتحذير مثلا من فيضانات، من ارتفاع درجات حرارة، أحيانا إغلاق طرق. وهذا النظام فعال لأنه يعتمد على منطقة الخطر وتحذير من هم حولها بمخاطره. هو أكثر ديناميكية وفعالية من الأنظمة السابقة التي تعتمد على إرسال رسالة لجميع الأردنيين اللي متأثرين وغير متأثرين من الخطر. لكن هذا النظام لديه قدرة على تحديد المنطقة الجغرافية المعنية في الخطر، لديه قدرة على إيصال هذه الرسائل بشكل لحظي لعدد كبير من المواطنين في ذات الوقت. وبالتالي إحنا في المركز وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة قمنا بإطلاق عدة اختبارات قبل ذلك، لكن بالإطار الوطني بالسكيل الوطني رح يكون عندنا اعتبارا من غدا إن شاء الله الاثنين 27 تموز إطلاق تجريبي لهذا النظام. سيصل للمواطنين رسائل تحذيرية معنونة بأنها رسائل تجريبية حتى لا نثير القلق والهلع لدى المواطنين، ورح تستمر هذه الإطلاقات التجريبية لمناطق عشوائية ولمناطق متعددة من 27 تموز 2 آب، حتى إحنا نختبر النظام أولا من حيث فعاليته من جهة، واثنين من حيث إذا هناك أي ثغرات فنية بتلافيها في المستقبل.
0: نعم، ما أهمية إجراء تجارب

0: مسبقة قبل تشغيل النظام بشكل كامل.
1: شكرا ستي. احنا الهدف من التجربة هو تقديم أفضل خدمة إرشادية توعوية للمواطن من جهة، اثنين اختبار كل فرضيات البرنامج من جهة أخرى. يعني لما نحكي فرضيات نقول هل هذا الهاتف اي او اس ولا اندرويد، ايش انواع المشغلين الثلاثة، هل هذا الهاتف 3G، هل هذا الهاتف 4G، هل هذا الهاتف فيه خدمة الانترنت ومكسورة فيه الشريحة. هذه الفرضيات الفنية لا يمكن الوقوف على جاهزية البرنامج ما لم يتم اختبار فعالية هذا النظام. وإحنا كمان ستي رح نصير نجرب النظام بشكل إما نختار محافظة لحالها أو محافظتين أو مشغل واحد أو مشغلين، نحاول أن نستخدم كافة الفرضيات الفنية للوقوف على جاهزية البرنامج، لأنه بصراحة هذا البرنامج هو برنامج وطني هدفه تحذير المواطنين من المخاطر، وبالنتيجة الهدف الاستراتيجي هو حماية المواطنين وممتلكاتهم. يعني مثلا أستاذة مها، نفترض أنه أنت متوجهة جدلا على البحر الميت أو عمادبة، وكان هناك خطر تشكل سيول في تلك المنطقة. بيعرف البرنامج بناء على نشاط الاتصالي أنه الأستاذة مها متوجهة نحو منطقة يتوقع خلال ساعتين أن تكون هذه المنطقة معرضة للسيول، توصلك رسالة بهذا الإطار. هذا شيء ممكن يخليك أنت تأخذ احتياطاتك. المواطنين يعني بكل دول العالم، وإحنا عملنا كمان حتى سيرفي على هذه القصة، شعروا بأنه هذا النظام نظام فعال، نظام يعطيهم معلومات محدثة عن المخاطر المشبقة، والهدف منها حماية المواطن وممتلكاته.
0: نعم دكتور، ولكن أشرت لموضوع أنه يعني نوع التليفون ممكن أنه توصل الرسالة أو ما توصل الرسالة. يعني إذا كان معي تليفونات الذكية، هاي الأشخاص بسهولة بتوصلهم الرسالة؟
1: أعتقد ستي حسب ما إحنا تم برمجة النظام بشكل ريادي أنه يصل لأغلب هواتف المواطنين إن لم يكن جميعها.
0: نعم،
1: ويمكن اللي رح يحدد ذلك التجربة اللي رح نعملها. يمكن في نقطة فنية لازم أشير لإلها أستاذ مها، إنه في عنا إحنا نظام الرسائل النصية الاس ام اس.
0: مفهوم.
1: نظام الرسائل النصية الاس ام اس لا يمكن فنيا إرسال ملايين أو عشرات الآلاف من الرسائل في الوقت نفسه. إلا ما هذه الرسائل تأخر، وإحنا جربنا أكثر من مرة في تماريننا الوطنية. نظام الرسائل التحذيرية هو ليس نظام SMS، ليس نظام رسائل.
0: نعم، هو رح يتبعها صوت، مظبوط، بتنبيه.
1: نعم.
0: صوتي كوسيلة
1: للاتصال. يظهر تنبيه صوتي لشاشة المستخدم على سطح المكتب لشاشة.
0: يعني وكأنه تليفونه عم برن، مظبوط،
1: كأنه برنه على الواجهة تظهر له الرسالة.
0: رسالة تحذيرية، مفهوم.
1: نعم،
0: يعني ممكن الرسالة العادية الاس ام اس دكتور ممكن يكون كثير منا يمكن ما بينتبه انه واصلته رسالة، فيمكن الواحد ما ياخذ فيها بعين الاعتبار. لما تكون بصوت ورسالة اتصال، فهذا الشيء ممكن 100% المواطن رح ينتبه لهذه الرسالة.
1: زائد نقطة فنية انه هذا النظام نستطيع في ارسال الاف بل ملايين الرسائل وتصل للمواطنين المستهدفين في ذات اللحظة.
0: مفهوم.
1: بعكس نظام الرسائل النصية الاس ام اس اللي بيكون فيه هناك تأخر في وصول الرسائل، واحيانا يصل الى ساعات باعتبار انه نظام يعتمد فنيا على شغل اسمها الكيو داتا اناليسيس. لكن النظام هذا نظام فعال، احنا حتى المواطنين ايضا يطمئنوا راح توصلهم الرساله ومذكور انها رساله تجريبيه.
0: نعم نعم، رسالة تجريبية ستكون مرتبطة بعواصف غبارية، مظبوط دكتور؟ لماذا تم اختيار هذا السيناريو تحديدا؟
1: احنا ستي ممكن يكون عواصف غبارية، ممكن يكون شيء آخر، بس احنا حاليا في موسمنا الحالي المخاطر المحدقة هي حاليا هي إما عواصف غبارية وإما حالات ارتفاع درجات حرارة.
0: نعم.
1: مثلا احنا أردنا أن نضع مثال العواصف الغبارية حتى نضع المواطن في خطر ممكن يكون موجود فقط في منطقة جغرافية واحدة، هذا أولا.
0: نعم.
1: وخطر ممكن أن يكون متنبأ به، يعني ممكن هذا الخطر يحدث بعد ساعتين، فإحنا نتحدث عن

0: جغرافية مكانيا وعن خطر متوقع زمنيا. فإحنا جمعنا المكان والزمان في تفسير الخطر إن شاء الله وإعطائه للمواطن.
1: نعم طيب اليوم بدنا نوصل لرسالة لإخوان المواطنين، هل الرسائل رح توصل لجميع إخوان المواطنين على مختلف محافظات المملكة ولا رح يتم اختيار محافظة معينة، وهل سيكون هناك اشتراك لوصول لهذه الخدمة أم رح تكون مجانية لإخوان المواطنين؟
0: شكرا. أولا هذه الخدمة مجانية، هذه الخدمة هي خدمة وطنية لحماية المواطنين، لا يحتاج المواطن فيها لا لاشتراك ولا لأي رسوم، هذا أولا.
1: نعم.
0: ثانيا أن الاختبارات ستتم بالجدول الممنهج، سيتم اختيار أغلب محافظات المملكة وليس جميعها. في محافظات إحنا اختبرناها، في مناطق مثل البتراء إحنا اختبرناها مثلا. فإحنا في حالة التجربة لن نحدد مناطق، لأنه ذات البرنامج وذات التقييم الفني سنحاول الابتداء فيه في المناطق الأكثر هشاشة اتصاليا. بعدين نذهب إلى المناطق اللي فيها الاتصالات متاحة بشكل كبير، يعني أن نجرب النقاط الضعيفة أهم من تجربة النقاط المؤكد الوصول لها، لكن راح تصل للعديد من المواطنين، يمكن تصل إلى ملايين المواطنين.
1: نعم.
0: خلال فترة الستة أيام التي سيتم اختبار فيها هذه المنظومة.
1: نعم، أنا بدي أتشكرك على هذا التوضيح دكتور أحمد لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان. شكرا جزيلا لك دكتور أحمد نعمات، مدير وحدة الاستجابة الإعلامية في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك، تحياتنا، يا هلا فيك.

0: يسعد صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا فريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 112 و 47 47 112 واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4 2 2 2. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.
1: البث المباشر

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية.

كعيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا الأخت كاملة. كاملة صباح الخير.
1: هلا صباح الورد، حياك الله.
0: يسعد صباحك، يا هلا فيكي.
1: هلا هلا صباح الورد والسنين.
0: تفضلي أخت كاملة.
1: أنا أولا منه بدي أقدم شكوى على التربية والتعليم
0: بخصوص
1: يعني أنا عندي عيل توجيهي سنة أولى رسم في مادي يحرموه من التوجيه كله لوين.
0: كيف خليكي معي لحظة، ابنك من التوجيهي
1: سنة أولى التوجيهي في
0: أربع مواد لازم يقدمها، تمام؟
1: واحدة من المواد إنجليزي راسم فيها،
0: راسم مدرسة، مظبوط؟
1: راسم مدرسة لما راح يقدم وزارة منعه، قال إنت راسم مادة. طب مو حرام يروح عليه سنة كاملة عشان مادة واحدة؟ بل كني أنا والأستاذ جارنا ومحنا صحبة رسم ابني، ولا ابني مو شاطر في إنجليزي، مو حرام يروح عليه سنة كاملة؟
0: من وين تحكي معنا أخت كاملة؟
1: أنا من الكرك، من
0: الكرك. ياك الله يا ستي. طيب سؤال، هلأ ابنك بالمدرسة ما حكوا له وقت الامتحانات إنه اللي بيرسم؟
1: حكوا له إنه راسم ورحنا وقدم الامتحان ورسم.
0: عادي يعني. طيب حكوا له عادي بتقدم باقي المواد؟
1: ما حكوا له.
0: ما حكوا له.
1: بس هو معاه إنجليزي رسم فيه، قدمه ورد رسم فيه، ماشي يعني أداه رد رسم فيه. طب مو حرام يروح عليه؟ طب على الأقل المواد الثلاثة هذولك يقدمها الوزارة، مو حرام يمنعوه؟
0: خليكي معي يعني خلينا نشوف.
1: أنا بحطه على وزير التربية والتعليم.
0: أخت فاي، أخت كاملة. خليكي معي خلينا نشوف قوانين وزارة التربية والتعليم بخصوص هذا الموضوع، في حال كان في هناك إكمال على أحد الطلبة، هل من متوقع أو بإمكان إخوان المواطنين طلاب تقديم باقي الامتحانات؟ ينضم إلينا على الهواء مباشرة أستاذ محمود حياصات الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. أستاذ محمود صباح الخير.
2: صباح الخير.
0: تحياتنا لك يا سيدي، سعد صباحك. أستاذ محمود، اسمعنا لأخت كاملة تعقيبك على الموضوع يا سيدي، تفضل.
2: صباح الخير ستي، وصباح الخير لأخت الفاضلة.
1: هلا صباح الورد ياسمين، حيا الله صباحك يا ربي. الله
2: الله يقويك، وإحنا مقدرين قلقك وخوفك واهتمامك بابنك، لكن يعني من بداية وزارة التعليم، من بداية الأنظمة لوزارة التعليم من وجدت، فالنجاح المدرسي هو شرط أساسي للتقدم الثانوي العام. واضح من كلامك ستي إنه الطالب أكمل في مدرسته في مادة اللغة الإنجليزية، وأيضا واضح من كلامك إنه تقدم لتأدية الإكمال ومن ثم للأسف رسب وأخفق مرات أخرى. فستي يعني من حتى وإحنا على دورنا وإحنا صغار واللي قبلنا، النجاح في المدرسي هو شرط أساسي للتقدم الثانوي العام، ولذلك لما وجدت المدارس بحسب أسس النجاح والإكمال والرسوم. النجاح وتجاوز الامتحان المدرسي هو شرط أساسي للتقدم الامتحان الثانوية العامة، وهذه من تعليمات الناظم الامتحان. يعني ما بقدر واحد رسب بالمدرسة يروح يقدم التوجيهي،
0: أو عليه مادة معينة يكمل باقي المواد، وهاي المادة لازم يكون ناجح بجميع المواد بالمدرسة حساس أنه يقدم للتوجيهي، مفهوم؟
2: فرصة لحتى يتجاوز هذه المرحلة، ومن ثم انه يعني هذه فرصه ومن حتى يكون قد لامتحانات الثانويه العامه. ولذلك يبدو انه هذا الطالب اخفق ايضا في تقدمه للاكمال، لذلك يعني احنا نتمنى له التوفيق ويشد حاله.
0: ولكن بس خلينا نوضح نقطه مهمه جدا استاذ محمود، هو ليس بقانون جديد في وزاره التربيه والتعليم، مظبوط؟ يعني هو دائما من عشان تقدم لامتحان الوزاره المفروض انك تكون انت ناجح بالمدرسة.
2: النجاح المدرسة هو شرط أساسي للتقدم الامتحان الثانوي العام، هذا حسب تعليمات الناظم الامتحان وبحسب أسس النجاح والإكمال والرسوب. وأيضا إحنا يعني أعطينا الطالب هو إكمال، يعني فرصة لتأدية الإكمال لتجاوز المرحلة وتقدم الثانوي العام، لكن يبدو

0: حسب والدة الطالب أنه أخطأ أيضا في الإكمال.
1: إذن أخت كاملة، هذه إجابة الأستاذ محمود الحياصات الناطق باسم وزارة التربية والتعليم. شكرا جزيلا لكم، ما يسعد صباحكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد. البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير.
1: صباح الوردة لأخت مها.
0: يا هلا فيك، يسعد صباحك، تفضل أخ أحمد.
1: أخت مها، امبارح احنا في قرابة إلي طلعنا على مستشفى حمزي، كان عامل قبل شهرين تقريبا عملية قفطرة.
0: نعم.
1: ومركبين له شبكيات. امبارح الزلمة تعب ووديته على المستشفى الساعة تقريبا 9-9:30 على الطوارئ، فطلبوا منا فحص أنزيمات القلب وعملوا له تخطيط للقلب. فقالوا له بدك تراجع تعمل أنزيمات للقلب. روحنا منا على المحاسبة فمعنا إعفاء من الديوان الملكي، ولا بقول لي إحنا ما بنقبل الإعفاءات ولا بنقبل إشي. طب يا عمي، طب ما هو ضعفاء من الديوان الملكي في حالته، في حالة القلب وكل شيء تمام التمام. ولا بقول لي احنا مستشفى ميداني وليس طوارئ حمزة. يا عمي طوارئ حمزة مسكرة وانتوا الطوارئ البديلة إلها، يعني فالمفروض انكم انتوا تقبلوا الإعفاء، والمفروض والزلمة تعبان يعني، وقال إلا تروح وتدفع. فشو الحل يعني؟ هم رافضين الإعفاءات كاملة، هم شو القصة؟ أنا ما بعرفش. هم مستشفى الحال يعني الطوارئ صارت هاي الحال، مش تابعة لمستشفى حمزة، فمش عارفين. والله ما رضوا يقبلوا وسحبنا حالنا وروحنا، والله ما رضوا يعالجوا إلا إذا بتدفع.
0: نعم طيب،
1: فشو الحل؟ مش عارف.
0: طيب أخ أحمد، أول إشي ألف سلامة على عليه يا رب، على المريض. طمنا كيف وضعه حاليا؟
1: والله هو بينه وبينك لما صار بده يدفع طاف الزلمة.

0: القلب بوي وجهه.
1: طيب ممتاز. الحمد لله على سلامته يا سيدي. طبعا انا مقدره والله. الف سلامه عليه، ربنا يشافي جميع مرضانا يا رب.
0: امين. والله تعبان والله، مرضوا يعالجوا الا اذا بتروح بتدفع.
1: طيب خليك معي أخ أحمد. ينضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتور رامي أبو رمان، مدير مستشفى الأمير حمزة. دكتور رامي صباح الخير.
2: صباح الخيرات، الله يعطيك العافية.
1: كيف الحال يا دكتور؟
2: الله يسلمك، الله يعطيك ألف عافية.
1: يسعد صباحك، صباح الخير. صباح دكتور، يعني سمعنا لأخونا المواطن أحمد، تعقيبك على الموضوع يا سيدي تفضل.
2: نعم، هسا إحنا في مستشفى الأمير حمزة يعني الطوارئ في آخر فترة كان في عليها اكتظاظ كبير، زاد أعداد المرضى بشكل مضاعف يعني. فصار في عدة اقتراحات وحلول، من ضمنها افتتاح أو توسعة للطوارئ. كان عندنا إحنا 50 سرير بالطوارئ القديمة، والآن صار في عندنا 70 سرير. طبعا مع توسعة لجميع الأقسام، والمكان يكون أوسع وتقديم خدمة أفضل للمواطنين. فبذلك إحنا صار في عندنا افتتاح جزئي من الميداني اللي هو ملاصق لحمزة أو بنفس مجال حمزة، فالمستشفى الميداني، فالتوسعة تمت فيه للطوارئ. الآن إحنا بأمور المحاسبية، الآن العفاء شو ما جاء بالإعفاء يتم تطبيقه من قبل المحاسبة
1: حتى لو الطوارئ مش
2: نعم، هسا إحنا في جميع مستشفيات وزارة الصحة الإعفاء بيشمل الدخول والإجراء والعيادات جميع مستشفيات المملكة. طبعا الإعفاء ما بيشمل الطوارئ، وحسب نوع الإعفاء طبعا من أي جهة موجه الإعفاء هذا وشو شروطه، مكتوب في عيادات الإعفاء.
1: مفهوم.
2: الآن بشمل الدخول والعيادات.
1: عيادات وكم زيارة كمان مظبوط بيكون موجود في
2: العيادات مفتوحة والدخولات مفتوحة، ما في أي مشكلة. ما في الإعفاء مكتوب في عيادات
1: بس
2: نفس الطوارئ ما بيشملها.
1: أخ أحمد إحنا...
2: نعم.
0: طب يا اختي، طب هذا الزلمه حال الطوارئ وتعب الزلمه ومش حاملين مصاري، ما نعالجه خلاص.
1: دكتور طيب مصاري. حاضر خليك معي رح نسال عنها. دكتور رامي، يعني هلا لما يجي عندنا مثلا مريض على مستشفيات مستشفى الامير حمزه اليوم كحاله طارئه، واحد الاشخاص مثلا ما معه مبلغ من المال، هل بيتم عمل الاجراء المناسب بعلاجة اخواننا المرضى، ولا لازم يروح على المحاسب اول يدفع بعدين بصير في هناك اجراءات؟ هل هذه قوانين المستشفى دكتور؟
2: لا، هذه قوانين وزارة الصحة كاملة، وهي تشمل الطوارئ الميداني. القانون كالآتي، هذا هو إذا كان حالة طارئة بتم مراجعة المحاسبة، بيختم عندها ورقة بمطالبة، إذا ما بيحمل أمور مالية فيحمل مطالبة ويعالج كاملا في كل مستشفى وزارة الصحة. نفس السياسة نفس الإجراء، ما في مواطن اللي بتعالج بس بنحط عليه مطالبة بهذا المبلغ. إذا الإعفاء بيشمل طوارئ فإحنا بنحطه بالإعفاء، أو تأمين مؤمن بيشمله، إذا ما بيشمله بصير عليه مطالبة، أما في نفس اللحظة مش مطالب يدفع إذا لا يملك يعني.
1: مفهوم مفهوم.
0: نعم. ما رضي قال إلا تدفع، قال لي هاي المستشفى مش خاضع على إنه المطالبة، قال ما في مطالبة، قال بدك تدفع.
2: بتكون الحالة الطبيب ممكن خاصها غير طارئة، إذا
0: الطبيب خاصها غير طارئة.
2: أنا بقول لك إذا الطبيب
0: بقول لك الزلمة عامل عندكم في مستشفى حمزة مركب شبكيات كثير. نعم. عندكم في نفس المستشفى، والزلمة انخنق امبارح، والزلمة صار زي السكاكين في صدره، وفي حالة طارئة. أنا الساعة 10 بالليل يعني المفروض. نعم. إنه عملوا له تخطيط قلب، ما أنا زلمة دغري عملوا له تخطيط، بس لما طلبوا منه أنزيمات القلب والزلمة تعبان، أنا اللي بطرد يعني،
1: طلبوا إنه يروح على المحاسب.
0: روح المحاسب ومرضي، قال احنا ما في عندنا مطالبه، احنا هاي المستشفى ما بتخضع للمطالبه.
1: طيب دكتور، ممكن نتحقق من هذا الموضوع، نسال نوصل نوجه رساله مره ثانيه للي بيشتغلوا على المحاسب. انا يمكن يعني احنا ما بدنا نظلم الجهه الاخرى، ولكن هذه رساله من قبل اخونا المواطن احمد انه نتحقق من هذا الموضوع ونتاكد
0: من حتى تامين الاسر الفقيره. حتى تامين الاسر الفقيره يا اختي مش راضين يستقبلوها كمان. حتى تامين الاسر الفقيره بقول لك لا تشمل
1: إيش؟ لا تشمل إيش؟
0: ما تشمل العلاج، طوارئ علاج الصبح ما تشمل.
1: دكتور بس خليك معي دكتور رامي، هل فعلاً كمان الأسر بطاقات أو تأمين أسر الفقيرة لا تشمل الطوارئ؟
2: شامل التأمين، أي تأمين نوع تأمين أسر فقيرة معونة أي شيء بشمل بالطوارئ كاملاً، علاجه كاملاً.
0: قسماً بالله العظيم دفعوني علاجي ودفعوني الإجازة المرضية اللي أخذتها.
1: وين؟ بنفس المستشفى أخ أحمد؟
0: مستشفى.
1: طب ممكن تراجع الدكتور حمزة. ممكن تراجع الدكتور أحمد. دكتور رامي ممكن يراجعك أخونا المواطن أحمد.
0: طبعاً
1: نتأكد من

0: لا
1: موضوع هل
0: بنشوف
1: فعلا
0: الامور 100% ونحقق الموضوع كاملا،
1: بالاجازه اخ احمد
0: بس
1: الكل
0: احنا
1: بيدفع
0: المشكله
1: مش
0: ان
1: بس.
0: مرات بكون حالات الطبيب ما بيكتب حاله طارئه، بيجي حسب حاله المريض. حاله المريض
1: يعني حسب
0: بيكتب
1: شو تقييم
0: الطوارئ.
1: الطبيب لهذا المريض،
0: احنا
1: مزبوط
0: بنحكي مش
1: دكتور؟
0: بس على مستشفى الحمزه ولا طوارئ، احنا بنحكي بشكل عام
1: مفهوم،
0: بكل مستشفيات
1: مستشفيات
0: المملكه.
1: بنحكي. نعم.
0: نعم اكيد هذا بيشمل الجميع.

0: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tazkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112 وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان من خلال الرسائل. تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: معنا أخونا المواطن أحمد. أحمد صباح الخير.
1: صباح الخير ستي، كيف حالك؟
0: يسعد صباحك، يا هلا فيك.
1: الله يخليك. يعني أنا أول شيء بشكركم جدا جدا على سرعة الاستجابة، لأنه حكوا معاي السلطة الآن، وبس في التباس في الموضوع. أنا ما بدي صهريج مي، وقلت لهم غيري أولى
0: طيب
1: منه.
0: بس خليك احكي لي شو ملاحظتك على الهواء مباشرة، صراحة أنا ما بعرف بالملاحظة، تفضل. يعني
1: ستي ملاحظتي كالآتي، أنا يعني سلطة المياه عندنا، المي عندي وفيرة والحمد لله، لكن أنت تعرف أزمة الصيف والمغتربين.
0: من وين بتحكي معانا منطقتك؟
1: أنا بحكي مدينة الزرقاء.
0: مدينة الزرقاء،
1: نعم. اللهم صل على سيدنا محمد. أنا مضيوف، عندي ضيوفي، فبس بنقص علي مي، فلما ينقص علي مي بدي أضطر أرفع السماعة وأحكي مع صهريج مي بالأسواق، الأسواق المحلية. فمع كل الأسف بيجيبوا لنا مي عكري، مي لا لون لا طعم ولا رائحة لا مذاق، يعني فعلا مي عكري عكري، حتى لما تتفلتر جهاز الفلترة يظل لها طعم. فأنا ما بعرف من وين بيجيبوا لنا هالمي. بسأل سؤالي، أين الرقابة على هيك صهريج؟ أقسم بالله يا أختي الفاضلة، تحس مية سيل، مية مزرعة، يعني مش هيلثي مش صحية، فبكرة أولادنا هذول بيمرضوا. وين الرقابة؟ وبعدين حاكيني بالصيف بترد بالشتاء علي، وبتجبروا فينا تجبرات مش طبيعية. أنا مثلا أنا شغال في مستشفى، في إشي اسمه فحص التي دي أس، لما يجيني صهريج يصب لي بالمستشفى بعطيني التي دي أس ومن أنيبير، لو صار أي مشاكل أتابع. فالله يخليكم، أنا من هذا القبيل بحكي، وأنا بشكركم جدا جدا. حكوا معي الآن بقولوا لي وين بيتك، بدنا نجيب لك الصورة.
0: أنا فهمت عليك، أنت المطلوب إنك بدك تعرف مين الجهة الرقابية على المياه، مش قصة يعني إنه أنت المي مش عم توصلك.
1: لا لا بتصلني،
0: توصلك المي بتوصل، ولكن في مرات بصير في عندك نقص فبتجيب صهريج مياه، فبدك تتأكد إنه مين الجهة المسؤولة عن هاي المياه اللي بتكون الواحد يشرب في أمان وتكون الأمور.
1: يا thank you.
0: طيب. طيب ماشي، خليك معي أخ أحمد. معنا كمان أخونا المواطن عدي. عدي صباح الخير.
2: يسعد صباحك شتمها، الله يعطيك العافية ستي.
0: تحياتنا يا سيدي، يسعد صباحك.
2: الله يخليك ستي. ستي أنا سكان جبل المريخ شارع طارق بن زياد. تمام، عندي برضو كمان شكوى بخصوص المياه.
0: نعم، شو المشكلة؟ المياه ما بتوصل ولا كيف الوضع؟
2: لا والله يا ستي، أنا يعني كانت تجيني يوم الأربعاء بالليل وتضل لصباح الخميس. فقبل أسبوعين صارت عندنا زي حفريات بالمنطقة. فالأسبوع هذا الأجع علينا، والأسبوع اللي قبله يعني ما عبت عندي التنكات زلعان من

0: ناس يعني كانت عندي تعبي فل، بعدين صارت يعني الاسبوع هذا الاسبوع الماضي ما عبت يعني
1: لحظة،
0: يا دوب
1: الأسبوع
0: بروح
1: هذا
0: أقدم
1: لسه ما
0: بكرة.
1: إجا دوركم بالمي، أنت بتحكي بتيجيكم أربعاء وخميس، يعني الأسبوع هذا لسه ما إجا، الأسبوع
0: لا لا
1: الماضي أنت بتتحدث.
0: لا ستي، أنا بحكي على يوم الخميس اللي راح،
1: تمام، الأسبوع الماضي. نعم
0: الأسبوع الماضي. هلا أنا بتجيني الأربعاء، أجتني يوم الخميس صباحا، ظلت الساعة 11 ونص، يعني كل واحد يا دوب عبى يعني أقل من متر يا ست مها. تمام، من يوم الحفريات اللي صارت عندنا بالمنطقة قبل أسبوعين خربت على كل الدنيا صراحة، خربت عندي يعني
1: طيب،
0: المياه.
1: بس من أسبوعين هذا الموضوع مزبوط؟
0: نعم
1: تواصلتوا مع رقم الشكاوى الموحد؟
0: والله يا ستي، هلا انا لا يخفيك انا تواصلت مع السيد ابراهيم قبلات يوم الخميس وحكيت له على الموضوع، قال لي راح يطلع لك سهريج، واجاني سهريج، بس انا ست ما انا ما بدي سهريج، انا بدي المي على المنقذة يعني ترجع لي زي اول يعني.
1: حاضر يا سيدي،
0: الله
1: يلا
0: يحضر لك
1: خلينا
0: الخير.
1: نشوف، خلينا نشوف الأستاذ إبراهيم قبيلات. قبل ما ننتقل للأستاذ إبراهيم، معنا كمان أخونا المواطن عمار. عمار صباح الخير.
2: الله يسعد صباحك.
1: صباح الخير يا سيدي، هلا فيك، تفضل أخ
2: الله
1: عمار.
2: يسعد. بدي أغلبك، بدي أقدم ملاحظة على
1: يلا
2: السؤال
1: يا
2: اللي
1: سيدي، على السمع معك، تفضل.
2: إحنا دورنا بيجي يوم خميس على جمعة.
1: وين منطقتك؟
2: قرية سالم، عمان قرية سالم. يعني كل ما برن على الشكاوي بيقولوا لك يعني الضغط ضعيف، مش عارف كيف، يعني دوركم أجلناه، دوركم كذا، فمي ما في. يعني باجي بفتح العداد، أنا عندي فيديو موجود، بفتح العداد بلاقيه بضخ هواء على الفاضي، ما في ولا نقطة مي.
1: من متى هذا الموضوع؟
2: هذا الحكي من يوم الخميس.
1: من يوم الخميس يعني، بس من الأسبوع هذا،
2: الاسبوع
1: الأسبوع اللي
2: الماضي
1: مضى.
2: اجت برضو، الاسبوع الماضي اجت برضو ضعيفه، الا شغلنا عليها ماتور عبين، يعني يا دوب عبين ال4 متر، يعني كيف بدي
1: يعني
2: احكي
1: أخ
2: لك.
1: عمار، أنت بتحكي عن فقط عن فترة أسبوعين، مظبوط؟
2: الاسبوع الماضي اجت
1: فترة
2: ضعيفه
1: أسبوعين. طيب،
2: جدا.
1: قدمت على رقم الشكاوى الموحد أخ عمار؟
2: حكينا من يوم
1: طيب.
2: الخميس والله لغايه اليوم، وانا بتواصل معاهم كل شوي بيقولوا لك بنوصلك مع المسؤول، بنوصلك كذا، لغايه الان ما في اي نتيجه.
1: طيب حاضر أخ عمار، خليك معي. ينضم إلينا على الهواء مباشر أستاذ إبراهيم قبيلات، الناطق باسم مياه هنا. أستاذ إبراهيم صباح الخير يا سيدي.
3: يسعد صباحك وصباح ضيوفكم ومستمعيك الكرام،
1: تحياتنا. يا صباح
3: يا
1: الورد، صباح الخير. أستاذ إبراهيم، مع مين حاب نبدأ بالبداية؟
3: نبلش من الزرقاء، مدينة العسكر.
1: يلا تفضل أخونا المواطن أحمد.
3: أحمد، اللي أنا فهمته من ملاحظته، وللعلم ما تواصلت مع مساعد الرئيس التنفيذي بالزرقاء، تواصلوا مع شبابنا، المي توصلوا بانتظام حسب البرنامج المعد مسبقا، بس هو شكوى على الصهريج اللي بطلبها يعني
1: صحيح
3: من خارج شركة مياه هنا. أنا بدي أطمنك وأطمن المستمعين إنه مياه هنا حريصة كل الحرص على لا تضخ أي متر من المياه إلا أن يكون مطابقا للمواصفة الأردنية. يعني إحنا نحكي عن 400,000 صح مخبري بنجري بالعام، من أجل التأكد من نوعية المياه، لأنه هذا الموضوع لا يقبل قسم على اثنين، وبالتالي موضوع نوعية المياه يعني مهم جدا، ولا يمكن إحنا نضخ أي متر لأي مواطن إلا أن يكون مطابقا للمواصفة الأردنية. بس مين الجهة اللي بتراقب؟ أنا بعتقد إنه يعني مش أنا الشخص المناسب،
1: معنا أنا مقدر. نعم صحيح،
3: أنا أعتقد إنه وزارة الصحة ممكن هي اللي عندها أذرع رقابية بتمارس الدور الرقابي.
1: إحنا فريق الإعداد رح يتأكد من هذا الموضوع، يشوف مين الجهة المسؤولة بهذا الموضوع اللي يكونوا معنا على الهواء مباشرة.
3: نعم، بالنسبة للمريخ دورهم الأربعاء، هو بحكي عن حفريات، زملائنا بالعمليات رح يعملوا زيارة فنية بس بيوم دورهم بالبيئة، لأنه لازم يكون في بالشبكة مي لنقدر نفصل وين المشكلة ونعالجها. إذا ما عنده مي رح نأمنه بسهريج من هون ليوم الأربعاء. وايضا بالنسبه لقريه
1: بس خلينا قبل ما ننتقل لقريه سالم، اخونا المواطن عدي، يسعد صباحك.
4: يسعد صباحك يا ستي. يسعد صباحك استاذ ابراهيم.
1: سمعت كلام الاستاذ ابراهيم؟
4: ستي سمعته. هلا استاذ ابراهيم، انا لما حكيت معك يوم الخميس اول شيء انا شاكر لك والله يعطيك العافيه. الله يسعدك. تسلم يا سيدي. امنوني الجماعه يوم الجمعه حكوا معي، امنوا لي يعني صهريج 4 متر تمام والامور تمام، بس انا ست سيدي ما بدي، انا على المؤاخذ ما بدي يعني كل اسبوع صهريج، انا بدي يعني ترجع للمي عاديه طبيعيه يعني كل اسبوع.
3: انت تحكي عن حفريات بيوم الدور عدي، راح تجيك فرقه فنيه من عندنا من مياه هنا.
4: نعم.
3: ليشيكوا على هاي الحفريات يتفقدوها فنيا.
4: نعم.
3: بحيث نقدر نعرف وين الخلل ويجري العمل على اصلاحه.
4: الله يبارك فيك يا سيدي.
3: لا ان شاء الله يوم الاربعاء بتكون الامور تحت سيطرة.

0: بعون الله.
1: إذا أخ عدي إن شاء الله أمورك محلولة بإذن الله. طيب بالنسبة لأخونا المواطن عمار أستاذ إبراهيم.
0: عمار بحكي إنه عداد بلف بس ما فيش مي، برضو هذا بده زيارة فنية أخت مها. بحكي إنه دوره يوم الخميس، أنا بعت رقمه لشباب مياه هنا قسم العمليات راح يتابعوه بيوم الدور، وبرضو إذا ما في عنده مي بنقدر نأمنه من هون لبكرة بعد بكرة بالكثير، صهريج 4 متر لحين تفقده بزيارة فنية، وإن شاء الله إنه ما يكون خاطره إلا طيب.
1: أخ عمار
2: تمام معك،
1: سمعت كلام الأستاذ إبراهيم؟
2: نعم سمعت، شاكرين له طبعا، موجود الفيديو إذا بده أنا ببعث له إياه شخصيا وبيشوفه.
0: أنت محل ثقة أنت عشان تكون بالصورة أنت والمجتمعين. إحنا بأطراف الشبكات في عنا مشاكل فنية، ممكن يكون في ضعف تزويد مائي يعني بالمناطق المرتفعة، لأن تعرف الطبوغرافيا عمان مناطق منخفضة تشرب أول شيء، المناطق العالية.
2: تمام أستاذ إبراهيم،
0: وإحنا الآن بالذروة الصيف، تعرف أولادنا بالخليج المغتربين كلهم الحمد لله إجوا يعني أهلا وسهلا فيهم، والاستهلاك عالي، والطلاب بالبيوت ما في مدارس، يعني بدها شوية صبر من هون بشهر زمان، بس هذا لا يعني إنه إحنا راح نقصر معك، إحنا راح نعمل كل ما بوسعنا إن نوصل لك المي، وبالتالي شبابنا راح يزوروك إن شاء الله يعني بيوم دورك. هذا واجبنا.
2: حتى الأسبوع الماضي يعني أجت المي تمام، بس ما في يعني ما في ضخ المي إلا حطينا موتور عشان تعبي، يعني ما في ضغط ما في بالمرة.
0: منطقتك عالية عمار؟
2: لا عادي يعني عادية.
1: في عدد سكان حواليك كثير على نفس الخط؟
2: لا مش كثير، لأنه الخط عملوه جديد، الخط ما له يعني ما له زمان.
0: أنت دورك الخميس عمار وشي؟
1: مظبوط صحيح، الخميس.
2: الخميس
0: شبابنا راح يكونوا عندك يتفقدوك وشوفوا شو القصة.
1: إذا عمار إن شاء الله أمورك محلولة. أستاذ إبراهيم
0: بإذن الله،
1: متى متوقع تخف الأزمة شوي على المياه؟ يعني إحنا طلاب مدارس رح يبلشوا دوام 23/8، أتوقع المغتربين يبلشوا كمان يتسهلوا ويرجعوا على بلادهم، هل متوقع إنه بنهاية شهر آب بصير في عنا أخف الضغط أو
0: يعني إن شاء الله إحنا بتأمل، إحنا بنشتغل بكامل طاقتنا الإنتاجية، وهدفنا توزيع المياه بعدالة وكفاءة على كل المشتركين في كل مناطق مياه هنا، بس الآن زي ما نحكي إنه الآن هي الذروة
1: صحيح،
0: وهذا دائما إحنا بنراهن فيه، زي ما بنراهن فيه على كفاءة شبابنا برضو بنراهن فيه على وعي المواطن، وإنه إحنا كبلد من أفقر الدول المائية، وهذا يتطلب منا الحرص والكفاءة والوعي، يعني الوعي والحرص على الاستهلاك
1: المياه.
0: نعم يعني هالشهر زمان عليه عون تنبلغ.
1: نعم إن شاء الله يا رب. كيف نتعامل أستاذ إبراهيم إحنا حاليا مع فواتير المياه؟ هل بيتم اقتطاع أو انقطاع المياه إخوان المواطنين بعد صدور أول فاتورة بعدم تسديدها، ولا كيف الإجراءات بعد صدور الفواتير شهريا؟
0: لا هو الآن إذا في أكثر من فاتورة وصلت 90 دينار أو 100 دينار، يعني آخر حل إحنا بشركة مياه هنا نلجأ له اللي هو يعني فصل الخدمة على المشترك. احنا هدفنا الاستراتيجي ديمومة هاي الخدمة، بس تعرف في نفقات تشغيلية وتتطلب منا انه يكون في بحوزتنا يعني المال الكافي للتشغيل. اذا الثلاث اشهر وخمسين دينار برضو، او عفوا شهر واحد وخمسين دينار، ثلاث اشهر وخمسين دينار، يعني بروح الشباب لخيار حجب الخدمة.
1: 3 أشهر و50 دينار
0: على دورة واحدة؟ لا ما بتصلوا، دورتين ما بتصلوا، ثلاث دورات.
1: ثلاث دورات اللي صرنا نقصد فيها 3 أشهر مظبوط.
0: دينار لا يعني بنكون مضطرين لخيار الحجب، لأنه في كلفة تشغيلية ولا بد من تحصيل الأموال.
1: مفهوم.
0: شركة مملوكة للدولة.
1: نعم يعني طيب هلأ لما الواحد ينقطع عنده المياه في حال عدم دفع، في حال عودة المياه لازم يدفع مبلغ كمان عشان نرجع المياه إله، ولا كيف؟
0: إحنا نشتغل وفق قانون سلطة المياه
1: اللي هو
0: وفق تعليماتها، والقانون واضح. إذا صار في فصل للخدمة عشان ترجع هاي الخدمة لابد من دفع 10 دنانير.
1: مفهوم.
0: ليش؟ لأنه في سيارة بتتحرك، في فني بتتحرك،
1: بينزل على الفاتورة أستاذ إبراهيم ولا بيدفعها لما يجي؟
0: تنزل على الفاتورة
1: أو بيدفعها للجهة.

0: تمام
1: تمام
0: تمام تمام مفهوم.
1: مخيرين، يا يدفع بشكل مباشر او اذا ما معه او بده ياجلها بتنزل على فاتوره.
0: تنزل على الفاتوره. شكرا على كل هذا التوضيح لاذاعه المملكه الاردنيه الهاشميه وبرنامج البث المباشر من عمان، الناطق باسم مياه الاستاذ ابراهيم قبيلات. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا سيدي. ومستمعينا إلى هنا انتهى مشوارنا معكم اليوم، على أمل أن نلقاكم غدا بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل والهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ مأمون شحادة، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، السوشيال ميديا تمارا النهار، تحية موصولة مستمعينا من التقديم صدى مرات في المجال، ومني أنا مها طبيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

موجز العاشرة صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراوني. أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح محطة للغاز الطبيعي في

0: مدينة أليغويرا الصناعية ضمن خطة حكومية لخفض كلف الطاقة بمختلف محافظات المملكة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة ويقومون بحرق البيوت والاعتقالات والتنكيل بالفلسطينيين. استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من تقليص المساعدات في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في جنوب لبنان. تعليق الضربات الأمريكية على إيران وترامب يوجه بمواصلة المحادثات. ومحلياً إدارية النواب تناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيداً لإقراره. وزير المالية يطلع على سير العمل في إعداد مشروع قانون موازنة 2027. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤكد سلامة الأجواء الأردنية ويقول إن تعديلات جداول الرحلات مرتبط بظروف تشغيلية. وأخيراً طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.

0: jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة إلى إيطاليا. نلتقي اليوم مرة ثانية مع الأديب عيسى الناعوري وفي رحلته إلى إيطاليا عام 1960، حيث أقام في روما مدة شهر ونصف، درس خلالها البيئة الإيطالية وتعرف إلى طرائق الحياة الإيطالية، وتعرف على من في روما من الأدباء والمستشرقين، وشاهد مجالي الفن والعمران بالمدينة والجمال فيها ومن حولها.
3: قام عيسى الناعوري كما ذكرنا بالأمس برحلة إلى وسط إيطاليا وشمالها، استغرقت شهرا واحدا من 26 من أكتوبر إلى 25 من نوفمبر عام 1960، وزار فيها بولونيا، البندقية، ميلانو، تورينو، جنوة، الريفيرا شرقا وغربا بيزا وفلورنسا.
2: عاد إلى روما وأقام فيها أكثر من شهرين، واستأنف من قطع من اتصالات أدبية تعرف من خلالها على البقية من كبار أدباء روما ومفكريها.
3: قام الناعوري برحلة ثانية إلى جنوب إيطاليا، زار فيها جزيرتي سردينيا وسيقليا، وكانت أهم المدن التي زارها ساسري وكاليري في سردينيا، باليرمو ومسينا في سيقليا، ثم نابولي.
2: لما انتهت رحلة الناعوري إلى كل إيطاليا، عاد إلى روما لتوديع الأصدقاء والعودة إلى الأردن.

0: نعود إلى نص رحلة الأستاذ الناعوري، حيث نقتطف بعضاً من الصور التي نقلها، فقد تحدث مثلاً عن حديقة فيلا بورغيزي، فقال:
1: وحديقة فيلا بورغيزي ليست في الواقع مجرد حديقة عامة، فهي وحدها تؤلف حياً كبيراً فسيحاً جداً مترامي الأطراف، ففيها حديقة الحيوان الجميلة التي تظل غاصة طوال النهار بالناس من كل سن ولون، وفيها المتاحف المختلفة والمنتزهات وعشوش العشاق التي لا حدود لها.
0: يذكر أديبنا الرحالة عيسى الناعوري أن في حديقة فيلا بورغيزي وإلى جانب كل ما فيها هناك تماثيل عديدة، وبينها تماثيل للشاعر الفرنسي فيكتور هوغو والشاعر الإنجليزي بايرون. ولكن المفاجأة كانت لديه عندما رأى تمثالاً لأحد الأدباء والشعراء العرب، فقال:
1: هو تمثال لشاعرنا العظيم أحمد شوقي بين تماثيل العظماء من شعراء العالم، والذي أضيف إليها عام 1962.

0: يتحدث الناعوري عن لقائه مع ألبرتو مورافيا أول أديب إيطالي يلتقيه في روما، وقال:
1: استغرقت جلستنا مع مورافيا أكثر من ساعة ونصف الساعة، ودار الحديث فيها على مؤلفاته الروائية والقصصية وعلى الأدب الإيطالي والأدب العربي. ولعل من الضروري أن نذكر هنا أن اسم ألبرتو مورافيا الحقيقي هو ألبرتو بينشيرسي، أما مورافيا فهو اسم أدبي مستعار كان يوقع به ما يكتبه.
0: وإذا كان ألبرتو مورافيا أول أديب إيطالي اتصل به الناعوري شخصيا، فإن زوجته السيدة إليزا كانت من بين

0: الأواخر ممن عرفهم من كبار الأدباء الإيطاليين، وفي ذلك يقول:
1: والسيدة إليزا مورانتي كاتبة روائية إيطالية معروفة، وهي لا تقل شهرة عن زوجها، بل ربما كانت مؤلفاتها أكثر جدية ورصانة من مؤلفات زوجها.
0: إن أغرب

0: وليس عليها جلائل. وبين الموائد تتجول فرقة موسيقية بملابس فولكلورية قديمة وتعزف على آلات موسيقية شعبية. على الرغم من كثرة الأشياء الغريبة في المطعم، فقد كان أكثر الأمور غرابة فيه قوائم الطعام التي كانت الواحدة منها مترا كاملا في الطول و43 سنتيمترا في العرض، وفي أعلاها صورة فارس كاوبوي، وتتخلل أسماء صنوف الطعام أبيات شعرية باللهجة الرومانية الشعبية، هي دعاية للصنف المذكور في القائمة، وقد تفنن فيها الخطاط ما طاب له التفنن. كان أول همي بعد أن استرحت في الفندق في وسط المدينة أن أتصل هاتفيا بالصديق الشاعر الكبير سلفاتوري كوزيمودو الذي فاز قبل وصولي بعام واحد بجائزة نوبل، وكنت على صلة به بالمراسلة.
1: إذن هو كوزيمودو الشاعر الإيطالي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1959، ومن المعروف عنه أنه قد ترجم عددا من أعمال شكسبير عن اللغة الإنجليزية، وكان النعوري يتوقع منه أن يجيد الحديث باللغة الإنجليزية، ولكنه فوجئ برده عندما سأله:
0: هل كنت تتكلم الإنجليزية في زيارتك للولايات المتحدة؟
1: فأجاب كوزيمودو:
0: كلا، كنت أجد من يتكلم معي بالإيطالية، وأنا لا أجيد التكلم بالإنجليزية بشكل يسمح لي بتكلمها بطلاقة.
1: فقال النعوري وكأنه يحدث نفسه:
0: عجيب، كيف يترجم إنسان روايات ماكباث وروميو وجولييت وعطيل والملك ريتشارد الثالث والعاصفة لشكسبير وهو لا يتكلم الإنجليزية؟ وتضاعف عجبي حين رأيت آخرين مثل كوزيمودو في هذا، فقد عرفت في داري من دادوري للنشر، عرفت أديبا يعتبر بين عمالقة القصة والرواية الحديثة ومن مجدديها في إيطاليا، ترجم لفوكنر وهامينغواي وغيرهما عن الإنجليزية مباشرة. وحين أراد أن يلفظ أمامي العنوان الإنجليزي لأحد مؤلفاته المترجمة إلى الإنجليزية، كان لفظه غريبا عن اللغة، ولولا أنه كتبه لي على الورق لما استطعت أن أفهمه. وهذا الأديب الكبير هو إيليو فيتوريني.
1: كانت الأيام 17 التي قضاها النعوري في ميلانو غنية وافرة الحصاد، فلقد تعرف فيها إلى مجموعة كبيرة من أعظم أدباء إيطاليا وشعرائها ومن صحفيها وأصحاب دور النشر فيها. وفي ميلانو نفسها تعرف إلى الشاعر الكبير الشيخ إيوجينيو مونتالي، أحد الأربعة الكبار في الشعر الإيطالي المعاصر. وإلى تورينو ينتقل الأديب النعوري بعد ميلانو التي أمضى فيها 17 يوما لم تظهر فيها الشمس يوما واحدا، ولم يستطع أن يزور فيها مكانا جميلا، إنما اقتصرت كل زياراته على الأدباء والصحف ودور النشر. يقول عن تورينو:
0: تورينو مدينة جميلة كبيرة عامرة بالحياة والنشاط وبالمنتزهات الجميلة، ولا سيما على ضفتي نهر البو. أما الذي يريد أن يعرف جمال إيطاليا على أروعه وأمتعه فليزر الريفييرا على ساحل إيطاليا الغربي في الشمال وفي خليج نابولي.

دون الناعوري يومياته يوما بيوم إبان رحلته، وتحدث عن آثار الحضارة العربية في صقلية، وذكر أنها كانت ملتقى لحضارات عديدة منها اليونانية والعربية والرومانية والنورماندية والإسبانية والفرنسية والإيطالية، ولكل من هذه الحضارات آثارها الباقية إلى اليوم على صقلية. يقول الناعوري إن ذكرياته الأدبية في إيطاليا لم تكن مقتصرة على اللقاءات الأدبية ومعرفة الشعراء والأدباء فحسب، بل هناك ذكريات موحية دفعته إلى قول الشعر بعد انقطاع طويل عنه، وها نحن نستمع من شاعرنا ببعض من شعره من قصيدة مع الحمام.

0: الحمام، حيث نختم حلقتنا من أدب الرحلات.
1: في غربة لا أهل فيها وطال بها مقامي، وحدي أعيش كسائح جواب آفاق جهامي، لا زوجتي قربي ولا الأطفال أبصرهم أمامي، وسوى البريد أظل أرقبه بوجد المستهام، لأعيش بين سطوره مع من أحب من الأنام، وأرى الوجوه الناضرات مشعة بالابتسام.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

موجز 11 صباحا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراون. أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجوير الصناعية، ويزور محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار

0: في قطاع غزة، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من تقليص المساعدات في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في جنوب لبنان. تعليق الضربات الأمريكية على إيران، وترامب يوجه بمواصلة المحادثات. محلياً، إدارية النواب تناقش اليوم مشروع قانون الإدارة المحلية تمهيداً لإقراره. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. رئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم الطيران المدني يؤكد سلامة الأجواء الأردنية، ويقول إن تعديلات جداول الرحلات مرتبط بظروف تشغيلية. وأخيراً، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
3: تحت الرعاية الملكية السامية، أربعة عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة الأربعون من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
4: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع

0: الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. نوافذ.

مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج نوافذ. واسمحوا لي بداية أن نرحب بباقة العمل لهذا اليوم من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شهادة، من المراقب الرئيسة الزميلة نداء رمامنة، ويسعد معكم بكل المحبة والأمل لهذا اليوم زين بشاب شاعر الجبور وعلم العبادي، وأيضا نرحب بالزميل رأفت الإقطامي من السوشيال ميديا. صباح الخير من عمان.

0: مستمعينا الكرام، في إطار ترجمة الرؤية الملكية في الإصلاح والبناء والتطوير الوطني وترجمة للمعاني الإنسانية وأهداف التنمية المستدامة والحد من الفقر والبطالة ودعم الأسر العفيفة، أطلقت جيدكو مرحلة جديدة من مشروعها الخاص من برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل بالتعاون مع الشركاء والجهات ذات العلاقة، بعد متابعة التغذية الراجعة للمراحل السابقة من هذا المشروع المهم. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة ميس القرم، مختص المتابعة والتقييم لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل. صباح الخير سيدتي.
1: صباح الخير مهندس علم، كيف حالك؟
0: حياكم الله، دامكم بخير. نحن بخير يا سيدتي.
1: يسعدك.
0: وبداية، دعينا نتعرف على برنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، أهمية وأهداف هذا البرنامج والتكلفة العامة سيدتي.
1: تمام. أول إشي اسمح لي أشكرك على الاستضافة وإعطائنا هذه الفرصة عشان نحكي أكثر عن دور هاي البرامج لاستدامتها وتحقيق التنمية المستدامة. برنامج التنمية الاقتصادية في التشغيل هو أحد البرامج التنموية اللي بتنفذها المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جدكو بتمويل من الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد. انطلق البرنامج عام 2015 بموجب اتفاقية بين

0: الحكومة الأردنية ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي والصندوق الدولي للتنمية الزراعية لمدة 6 سنوات. بعد ذلك جرى تمديده عام 2020 من خلال تمويل إضافي لدعم الاستجابة لندرة المياه والتكيف مع التغير المناخي لنهاية عام 2025. هلا نظرا للنتائج والأثر الإيجابي اللي حققه البرنامج، صار في موافقة على توسعته بتمويل جديد من إيفاد بقيمة 15 مليون دولار، إلى جانب كمان تمويل إضافي من البنك الإسلامي للتنمية بقيمة تقارب 11 مليون دولار. وكمان رح يتم تنفيذ أنشطة تمويل إضافي ضمن برنامج حصاد الفرص للقضاء على الفقر من بقيمة رح توصل يعني قيمة البرنامج ككل ل 48 مليون دولار على 6 سنوات حتى عام 2032 بالشراكة مع عدد من جهات تمويلية أخرى. طبعا البرنامج بهدف للحد من الفقر في المناطق الريفية، تعزيز الأمن الغذائي من خلال بناء القدرات، وتسهيل الوصول للتمويل ودعم ريادة الأعمال وخلق فرص عمل مستدامة.
1: نذهب للحديث عن إطلاق المرحلة الجديدة من هذا البرنامج، أهم محتويات وأهداف هذه المرحلة وأهم التحديات التي تعاملتم معها.
0: نعم، المرحلة الثالثة بتمثل توسع مهم في نطاق البرنامج لأنها ستغطي جميع محافظات المملكة. في السابق كنا نغطي 10 محافظات، الآن سيتم تغطية جميع محافظات المملكة. رح يكون في تركيز على تطوير 3 للقيمة المرنة والشاملة وتعزيز الاقتصاد الأخضر والدائري، ورح يكون في أيضا تركيز على تبني تطبيقات الزراعة الذكية مناخيا من أجل تحسين جودة الغذاء لدى الفئات المستهدفة. رح يتم تخصيص حوالي 30% من التمويل لمشاريع الاستجابة لندرة المياه والتكيف مع التغير المناخي. المرحلة هذه بتهدف لتحسين إنتاجية ودخل الفئات المستهدفة، وإنه نخلق فرص عمل مستدامة ونعزز قدرة المجتمعات الريفية على مواجهة التحديات الاقتصادية والمناخية، من إضافة للتمكين الاقتصادي والتشغيل ودعم رواد الأعمال والأفكار الإبداعية. أبرز التحديات اللي واجهتنا إنه نضمن وصول هاي التدخلات للفئات الأكثر احتياجاً ونوائم البرنامج مع الأولويات الوطنية والمتغيرات الاقتصادية والمناخية. عشان هيك إحنا حرصنا إنه يكون البرنامج أكثر شمولاً واستدامة ويستند للدروس المستفادة من المراحل السابقة.
1: ماذا عن عدد المستفيدين والمستفيدات من هذا البرنامج وفرص العمل التي وفرتها هذه المراحل حتى الآن؟
0: البرنامج استطاع أنه يوصل خلال السنوات الماضية إلى ما يقارب حوالي 16 ألف مستفيد في 10 محافظات زي ما حكينا. تم بناء قدرات فنية وتقنية لأكثر من 11 ألف مستفيد. تم تقديم حوالي 1739 منحة مالية لتمويل مشاريع زراعية وإنتاجية وريادية، وأيضا لمشاريع الاستجابة لندرة المياه والتكيف مع التغير المناخي، وقيمة هذا الدعم كان أو تجاوز 9 ملايين دولار. البرنامج وفر 1450 قرض لمؤسسات زراعية صغيرة ومتوسطة بقيمة 7 ملايين دولار، ووفر ما يقارب 7500 فرصة عمل مباشرة. لكن الأثر لم يقتصر فقط على التمويل، هو امتد حتى لفتح نوافذ تسويقية جديدة من خلال تعاقدات زراعية، تنظيم ودعم مشاركة في بازارات ومعارض، وبالإضافة إلى تعزيز جودة المنتجات الزراعية والغذائية لحتى تتوافق مع المواصفات القياسية المحلية والعالمية.
1: وبرأيك كيف تدعم مثل هذه المشاريع والبرامج أهداف التنمية المستدامة وطنيا وتترجم الرؤية الملكية في الإصلاح والتطوير العام والتمكين الخاص بالمرأة والشباب في المناطق الريفية أيضا؟
0: يعني عمليا هذه البرامج فعلا تجسد رؤية التحديث الاقتصادي، لأنها بتستثمر في الإنسان في المجتمعات المحلية وبتوفر فرص حقيقية للإنتاج والعمل بدلا من الاقتصار على الدعم التقليدي فقط. كما أنها بتساهم على تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدامة مثل القضاء على الفقر، تعزيز الأمن الغذائي، توفير فرص العمل زي ما حكينا، تمكين المرأة والشباب، ودعم التوسع في التقنيات الزراعية الذكية مناخيا حتى يكون في تكيف مع التغير المناخي. الأهم من ذلك أنها بتعزز الشراكة بين مختلف المؤسسات الوطنية والدولية من أجل ضمان وتعزيز استدامة الأثر التنموي لهذه البرامج، ولحتى نحقق نتائج ملموسة تنعكس على الاقتصاد الوطني بشكل عام وعلى المجتمعات الريفية بشكل خاص.
1: وأخيرا وليس آخرا، على أجندة العمل في الفترة القادمة ماذا لديكم؟
0: خلال الفترة القادمة سنباشر تنفيذ يعني أو أوريدي إحنا بلشنا ننفذ المرحلة الثالثة من البرنامج. المرحلة الثالثة تستهدف بشكل مباشر أكثر من 14 ألف أسرة، أي ما يزيد على 66 ألف مستفيد بشكل غير مباشر، مع توفير نحو 4500 فرصة عمل. البرنامج سيقدم خدمات من خلال 3

0: مكونات رئيسية هي تطوير ثلاثة قيمة مرنة وشاملة، تمويل رئيسي شامل، ودعم تطوير السياسات الوطنية التي ترتبط بالأمن الغذائي والزراعة المستدامة. سيكون هناك بناء قدرات فنية وتقنية للفئة المستهدفة، رح يكون في فتح نوافذ تسويقية ودعم توفير فرص العمل الخضراء، رح يكون في نوافذ تمويلية بقيمة إجمالية تقارب 7 مليون دولار على شكل منح مالية غير مستردة، ونوافذ إقراضية بشروط تفضيلية بقيمة إجمالية حوالي 30 مليون دولار. رح يكون أيضا في هناك دعم للجهود الوطنية زي ما ذكرنا متعلقة بالأمن الغذائي، ودعم تطوير السياسات وتعزيز قدرات المجلس الأعلى للأمن الغذائي.
1: نعم.
0: وغيرها طبعا من الأعمال الشرفية مع أصحاب المصلحة.
1: نعم.
0: اللي بيميز هذا البرنامج مهندس عالم أنه لا يقتصر على تقديم التمويل فقط، لكنه هو بيقدم منظومة متكاملة بتشمل تدريب، إرشاد، تسويق، تمويل، بناء شركات، لحتى نضمن استدامة المشاريع اللي بيتم تمويلها وتحقيق أثر تنموي فعلا حقيقي ينعكس على الأسر الريفية والاقتصاد الوطني.
1: نعم.
0: إن شاء الله هذه المرحلة تكون امتداد للنجاحات السابقة إن شاء الله.
1: الأستاذة ميس القرم، مختص المتابعة والتقييم لبرنامج التنمية الاقتصادية الريفية والتشغيل، شكرا لكم ولطاقم العمل، نشكركم على طيب التواصل وهذه المعلومات المهمة وهذه الجهود الطيبة، ونسعد دائما بتغطية ما لديكم من أعمال ومشاريع وطنية ودولية مهمة في الأردن. شكرا لكم، وسنكون معكم إن شاء الله في لقاءات قادمة ومتابعة لهذه الجهود الطيبة. شكرا جزيلا لكم.
0: شكرا لك مهندس.
1: حياكم. سعد صباحك.

0: مستمعين الكرام، في إطار التشاركية بين المواطن والحكومة والتحول من ثقافة الانتقاد السلبي إلى ابتكار وإيجاد الحلول، أطلق أحد نشام هذا الوطن مبادرة مشروع شريان حياة، والتي جاءت ترجمة للرؤية الملكية في الإصلاح والتطوير العام، إضافة إلى ارتكازها على وصايا الملك الباني الحسين بن طلال طيب الله ثراه. اسمحوا لي أن أرحب بالأستاذ عبدالله العموري، مبتكر مبادرة مشروع شريان حياة. أستاذ عبدالله، صباح الخير.
1: صباح النور، أهلا وسهلا فيك أخي الكريم.
0: بداية دعنا نتعرف على هذه المبادرة وهذا المشروع وأهم المحاور الواردة في هذا المشروع.
1: مبادرة شريان حياة انطلاقا للمقفور للملك حسين طيب الله ثراه، عندما قال في خطاب العرش أمام رؤساء الحكومة السابقين في عهده، قال الإنسان أغلى ما نملك في خلق فرص عمل وخلق مشاريع ودج عجلة الإنتاج. من هنا أطلقت مبادرة شريان حياة اللي هي من 10 بنود: الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، زراعة الأراضي، وعمل الحاويات بالمستشعرات على نظام الجي بي اس، لا لرمي النفايات على الطرقات، وعمل قطار خفيف بين شاطئ العقبة الاقتصادية ووادي رم والبتراء لتنشيط حركة السياح، عمل قطار خفيف بين عمان ومطار الملكة عليا برضو لتنشيط السياحة، وتقليل عمل سيارات البنزين، كله عن

0: نظام الطاقة الشمسية الصديقة للبيئة. فالطاقة الشمسية وطاقة الرياح اللي عبارة عن التوربينات تعمل طاقة الشمس نهارا وطاقة التوربينات ليلا في إنتاج الطاقة النظيفة وتشغيل الشباب العاطل على العمل من خريجي الجامعات التكنولوجيا معهد التدريب المهني. فهنا كلنا متشاركين مع الحكومة، كل الولاء والانتماء لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهد الأمين الأمير الحسين، من هنا تجهيز مشروع طاقة شمسية من سنة إلى سنتين مع الطاقة الرياح التوربينات، فحص التربي وتجهيز التراخيص شهرين إلى 5 أشهر، العمل الميداني والجلسات من يومين لخمس أيام، استخراج تراخيص والبناء والتركيب تستغرق من شهر إلى 3 شهور، المشاريع الصغيرة المتوسطة من 3 أسابيع إلى 6 أسابيع، والمشاريع الاستثمارية الضخمة تستغرق من شهرين لأربعة أشهر حسب مراجعة المخططات الهندسية من نقابة المهندسين والوزارات المعنية. تنفيذ الفعلي لتركيب الأعمدة أعمدة الطاقة الشمسية تستغرق 2 إلى شهر.
1: نعم، هذا تفصيل لمراحل المشروع
0: وجوانب المشروع.
1: نعم، ماذا لديك من توصيات للجهات المعنية والقطاع الخاص انطلاقا من هذا المشروع؟
0: توصياتي للحكومة والجهات المعنية، لابد من تشكيل لجنة من كافة الجهات المعنية لبحث الإمكانيات وبيان خطط العمل في القطاعات المعنية والجداول الزمنية. أود الملاحظة أن تكلفة المشروع قد يراها المختصون مرتفعة، لكن المردود سيكون أكبر بعد بدء انتهاء مراحل من هذا المشروع، خاصة وأنه مبني على فكرة التنمية المستدامة والاقتصاد الأخضر. وهنا نوصي بإدخال القطاع الخاص كشريك في هذا المشروع، حيث أن هذا المشروع مبني على التنمية المستدامة واستغلال الموارد المحلية وبالتالي خفض فاتورة الطاقة والدين الوطني ودعم الترويج السياحي والنقل، تشكيل لجنة مختصة وشمولية لتحديد الفحوصات الشاملة ببعض أفكار المشروع كالتربي والرياح والتلوث ونسب النفايات ومعدلات الإشعاع الشمسي ومتابعة التغذية الراجعة بمراحل التخطيط والتنفيذ وإشراف الشباب من خلال منصة مختصة ممن سيكون في فرص العمل لاحقا سيكون في مراحل هذا المشروع حسب تخصصاتهم المطلوبة في المشروع. أوصي بإعادة هندسة الإجراءات وفتح باب التسهيلات محليا وتفعيل الاعتماد الذاتي المالي في المؤسسات لتحديد مدى استفادتها من مثل هذه المشاريع، وبالتالي لابد من فتح باب استقبال مشاريع الشباب الابتكارية فهم شركاء في بناء الدولة وهم قادة المستقبل.
1: الأستاذ عبد الله العموري مبتكر مبادرة مشروع شريان حياة، شكرا لكم على هذا المشروع المبتكر وعلى هذا الاهتمام الوطني، ونأمل أن تصل هذه الحقيبة من هذا المشروع إلى الحكومة، إلى المستثمرين والقطاع الخاص وكل من هو معني بمحتويات هذا المشروع الذي يسعى إلى تقديم الأردن في مجالات وأهداف التنمية المستدامة. شكرا لكم أستاذ عبد الله من جديد، وشكرا لكم أيضا على طيب التواصل.
0: كل الولاء والانتماء لسيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمين ولحكومتنا الدكتور جعفر حسان، ونحن على لحد باقون قولا وفعلا على وصية المغفور له الباني الملك الحسين طيب الله ثراه، ومن هنا انطلقنا بمبادرة شريان حياة إن شاء الله قريبا نراها على أرض الواقع
1: إن شاء الله.

مستمعين الكرام، تحت شعار منظمة الصحة العالمية الاتحاد لتغيير المجرى، يحتفل العالم في 25 من تموز كل عام باليوم العالمي للوقاية من الغرق، ويركز الاحتفال بهذا اليوم على أهمية التوعية بالسلامة المائية وتكثيف الجهود الجماعية لمنع حوادث الغرق التي تودي بحياة مئات الآلاف سنويا حول العالم. كما يؤكد الاحتفال بهذا اليوم على أهمية تضافر جهود الأفراد والمجتمعات والحكومات لتعزيز المهارات الحياتية كتعلم السباحة والإشراف الآمن والإنقاذ. ومن جهة ثانية، يحتفل في 30 تموز باليوم الدولي للصداقة، وتحيي الأمم المتحدة هذا اليوم لتسليط الضوء على الروابط الإنسانية التي تتجاوز الحدود والثقافات، تأكيدا على أن الصداقة بين الشعوب والبلدان والأفراد تساهم في بناء جسور العلاقات والتواصل ودعم جهود السلام والتضامن العالمي، إضافة إلى التأكيد على أهمية بناء العلاقات والصداقات الإلكترونية في بيئة حضارية تستفيد من تبادل الخبرات والمعارف والعمل المشترك، وتدعم الاحتواء الإنساني بعيدا عن التنمر وخطاب الكراهية.

0: مستمعينا الكرام، بين عشية وضحاها تحول أطفال صغار مبكرا إلى نجوم شاشات لا تتوقف عن العمل، تلاحقهم آلاف الإعجابات والمشاركات. ولكن ما الذي يحدث خلف هذا الستار البراق؟ هل أصبحت الطفولة سلعة؟ هل تدفع براءة أطفالنا ضريبة ما يعرف بالترند من صحة نفسية وخصوصية مستباحة وعنف رقمي وغياب عن الدراسة والعبادة وتفكير في بناء المستقبل؟ هل يعلم الأهل كل شيء عن أطفالهم؟ ماذا يجب علينا أن نفعل؟ وماذا يقول أهل الاختصاص في هذا الموضوع؟ لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الأستاذة نريمان عريقات، أخصائية الطفولة وتعديل سلوك. صباح الخير سيدتي. حياكم الله. وبداية، كيف تؤثر الشهرة الإلكترونية المبكرة على الصحة النفسية وبناء هوية الطفل الحقيقية عندما يعتاد على تصنع سلوكيات معينة لترضية المتابعين والخوارزميات وربطه لقيمته النفسية بعدد الإعجابات وعدد المتابعين وبداية فقدانه ربما لارتباطه بطفولته الحقيقية؟
1: تمام. هو أكبر تأثير الجملة اللي حضرتك ختمت فيها السؤال، اللي هو تأثير على طفولته الحقيقية. إنه إحنا المهارات اللي لازم ننميها عند أولادنا عشان لما يكبروا يكونوا ناجحين ما رح نلاقيها، فبالتالي لما يكبروا ما رح يكونوا بالنجاح اللي هم بتخيلوه. هم الآن عم بقلدوا ناس كبار، بتصرفوا تصرفات ناس كبار، فبالتالي في مهارات رح يفقدوها لأنه عمرهم ما طبقوا مهارات هم لازم ينفذوها. زي إيش؟ زي إنه أنا ألعب بإيدي بالرمل، بالتراب، بالمعجونة، أقابل ناس بعمري، أمارس هوايات زي الرسم، كرة القدم، أنمي عضلاتي، فكل هاي الأشياء هم ما مارسوها، فبالتالي لما يكبروا رح يلاقوا ضعف شديد ذهني وجسدي، لأنه إحنا بنعرف إنه تعب الرمل هو ليس فقط متعة، هو تنشيط للوصلات العصبية في الدماغ. أي إشي من نلعبه بإيدينا عند الأطفال، وأنا بحكي الطفل مش بس 3 سنين و4 سنين، حتى العمر 10 سنين، إنه إحنا لما نلعب بإيدينا أي إشي، مي، رمل، إشي ناعم، إشي خشن، أي إشي منسمي ألعاب حسية، هذا بنمي الوصلات العصبية في دماغنا. فأنا لما ما ألعب هاي الألعاب وأضل أمام الشاشة، إلى جانب الأضرار اللي بتسببها الشاشة، فأنا هيك قضيت مش بس على الوضع الحالي، أنا قضيت كمان على مستقبل.
0: نعم. الآن كيف تؤثر الشهرة على تكيف الطفل في مدرسته وبين أقرانه دون أن يصاب بالعزلة أو الفوقية أو الاستقلال؟ ما هو المطلوب من الأهل والمدرسة لتنظيم علاقة الطفل بالشهرة الإلكترونية ودراسته وعلاقته أيضا بأقرانه في المدرسة؟
1: تمام. هلا في أطفال إحنا بدنا نفترض إنهم مشهورين بغض النظر في أي مجال، إيش أنا كأم إيش لازم أحكي مع ابني؟ إنه أنت هلا رايح على مدرسة، إحنا مو رايحين على مكان إنه إحنا نبرز هواياتنا ومهاراتنا. في حال كان المجال اللي أنا مشهورة فيه ممكن يخدم الطلاب أو يخدم المعلمين، فأنا هنا ممكن أتعاون مع المدرسة إنه أنا مثلا ابني مشهور في

0: مثلا بمهارة معينة، فلو سمحت تخصصوا اليوم انه يبيعكم ولكم سعر خاص.
1: نعم
0: تمام. لكن انا بدي افهم ابني انه انت في بيئة المدرسة بدك تحترم قوانينها، وبدك تحترم الناس الموجودين فيها، وبدك انت كمان تعيش طفولتك. انت مو طول الوقت مشهور ولا طول الوقت انت عم بتمشي.

0: المهارة أو الهواية الموجودة عند الطفل سبب شهرته وبين البيئة المدرسية؟ هل إلى مدى لأي مدى هم متفقين مع بعض؟ ولأي مدى ممكن نلاقي زي صلة وصل بينهم؟
1: نعم نعم. هناك من يسأل عن كيفية حماية الأرباح المالية التي يحصل عليها الطفل من هذه الشهرة على مستوى العائلة وحمايتها من المستغلين عبر الإنترنت كي لا يكون تحت الابتزاز الإلكتروني أيضا.
0: هلا هون حلو ممكن نعلن أمام يعني للجميع أن المسؤول عن هذا الحساب والد الطفل فلاني الفلاني.
1: نعم.
0: أو الشخص الفلاني أو والدته، لأنه هو أصلا قانونيا الطفل هلا هو غير مؤهل أنه هو يتحكم في أمواله.
1: نعم.
0: لكن حلش بحكي أنه حلو نعرض هذا الإشي عشان يعرف أن أي حدا مبتز أو أي حدا ممكن حابب يخدع هذا الطفل يعرف أنه هذول الناس واعيين وفي ناس عم بتابعوا حساب الطفل، مش بس الطفل لحاله قاعد خلف الجهاز وقاعد بيشتغل وراء الكمبيوتر بمارس مهاراته.
1: نعم نعم. وأيضا نذهب للحديث عن الأدوات النفسية التي يحتاجها المجتمع دعينا نقول لحماية الطفل المشهور من حملات النقد القاسية والتنمر الإلكتروني التي لا يستوعبها هذا الطفل في هذه المرحلة من حياته.
0: بعتذر بس الصوت قطع، إذا ممكن تعيد السؤال سامحني.
1: ما هي الأدوات النفسية التي نحتاجها لحماية الطفل المشهور من حملات النقد القاسية والتنمر الإلكتروني التي لا يستوعبها الطفل في هذه المرحلة من حياته؟
0: جميل جدا هذا السؤال. أهم شيء إنه إحنا ننمي ثقة الطفل بنفسه.
1: نعم.
0: وإحنا قبل ما نبدأ بمشوار، يعني في ناس بدأت بمشوار الشهرة وفي ناس ما بدأت، خلينا نبدأ أولا بالناس اللي ما بدأت، إنه إحنا إن الطفل إنه مو كل الناس زي ما إحنا بدنا ومو كل الناس زي ما منتوقع.
1: نعم.
0: ونبدأ إن نسقط مثال كثير بسيط من حياة الطفل، زي ماما الصف عندك بالمدرسة، هل أنت بتحب كل الناس؟ لا، بس إحنا واجب نحترم كل الناس.
1: نعم.
0: وأنا دائما شعاري أنا دائما لتربية واقعية، بحب أعطي دائما أولادنا الأمور الواقعية، مو لازم أنا أحب كل الناس، مو لازم كل الناس تحبني، لازم في احترام بيننا. لكن مجال السوشيال ميديا ايش اللي بيعطي اشي غير عن الحياة الواقعية؟ انه الناس ممكن تغلط عليك في العفو في مسبة او في جملة غير لائقة، لكن لو شافتك وجها لوجه ما تحكيها، بتعتبر حالها محمية خلف الشاشة.
1: نعم.
0: خلص بتحكي هالجملة وبتدير ظهرها وبتروح.
1: نعم.
0: فهل هذا الاشي لازم أثر علينا؟ لا. في ناس بقولك انا ما بقرأ التعليقات، في ناس تانية بقول لك ناس بقرأوا لي التعليقات وبيحكوا لي بس الأشياء الحلوة.
1: نعم.
0: فالإنسان اللي بده يخوض الشهرة زي ما إلها إيجابيات أكيد في إلها سلبيات، فهل أنت يا فلان قادر أنت تواجه هاي السلبيات ولا مو قادر تواجهها؟ ولو أنت واجهتها واليوم ما تأثرت، نعطي حلول عملية لأولادنا كيف أنت تتخطى هاي الأثر السلبي اللي عليها.
1: نعم.
0: مثلا افكار عملية زي ايش؟ تاخذ شهيق وزفير، تعدد بصوت عالي ايش الصفات الحلوه اللي فيك، تعدد بصوت عالي انه هدول الناس لا بيعرفوك، هم هدفهم التسليم، واللي نقدوه هو مش اشي صحيح. فهي ابرز الاشياء عشان احنا نتعامل مع هؤلاء الناس.
1: نعم نعم. وبرايك ما هو المطلوب من الجهات المعنيه لتنظيم عمل الاطفال الرقمي وحمايتهم؟ هل لك من توصيات في هذا الاطار لوزاره التربيه والتعليم، لايضا وزاره العمل وكل الجهات ذات العلاقه وبدءا من العائله؟
0: والله انا يعني هذا السؤال على الجرح زي ما بقولوا، ضربت.
1: نعم.
0: على الجرح. انا بدي احكي كأم ثم كمختصه.
1: تفضلي.
0: تمام. كأم ثم مختصه انا بحكي انه يلتغى كل موضوع الشاشات.
1: نعم.
0: إنه ما في داعي ابن عمره 9 سنين يبدأ بموضوع شهرة، ما في داعي ولد عمره 8 سنين، يعني إن جاوبت الإجابات وعملنا اللي علينا.
1: نعم.
0: لكن أنا بحكي للي ما خاض هذه التجربة أو إيش الإشي اللي بحلم فيه. ليش؟ لأنه إحنا عم نضيع كتير أشياء حلوة بحياتنا، عم نضيع تواصل اجتماعي، عم نضيع تواصل ذهني جسدي مع كل اللي حوالينا بسبب هالشهرة. وبصير هم يعني الأولاد هلا وصلوا لمرحلة، وأنا قابلت العديد منهم.
1: نعم.
0: ما بدنا ندرس جامعة، ليش أدرس جامعة وأنا هيني بديت أعمل دخل؟
1: نعم.
0: صاروا يتركوا الإشي الأساسي. طب الجامعة هي مش بس للشهادة ولا بس للمصاري، الجامعة هي مهارات.
1: نعم.
0: كيف أنت تطلع من البيئة المدرسية لبيئة الجامعة، هذه مهارات كبيرة.
1: صحيح.
0: فأنا اللي بتمنى أنه يصير في قوانين صارمة على موضوع الشاشات، سواء يوتيوب سواء

0: المواقع التواصل الاجتماعي. يعني مثلا أنا قبل فترة قرأت خبر حلو بس طلع مش حلو، إنه يوتيوب حطت قوانين على موضوع الشورتس، إنه أنت تحدد الشورتس. كيفت أنا رحت طبقت على موبايل، مع إنه أولادي ما بيستخدموا الموبايل، بس يعني بدي أشوف إيش هو القانون. إيش فكرتهم اليوتيوب؟ إنه بس يصير عدد معين، فرضا حطيت إنه 3 شورتس بعدين بسكر، ما بسكر اليوتيوب ولا بعمل لك لوك، هو بيطلع لك رسالة إنه أنت وصلت الحد الأدنى المسموح فيه، بتعمل إكس على الرسالة بيفتح لك كمان شورتس. فهاي المواقع نفسها هي أصلا ما بدهياك أنت تبعد عنها، هم بحطوا هذه الأشياء فقط عشان الجهات اللي بيراقبوها وبقولوا إنه أنتوا لازم تديروا بالكم على الأطفال، أنتوا عم تعملوا أشياء مضرة على الأطفال، فبيعملوا هذه القوانين. لكن هاي القوانين فعليا هل هي فعلا مفيدة للأطفال؟ لا. فإذا الأم والأب نفسهم ما شدوا على الموضوع وما انتبهوا، ما في حدا أي جهة بتنتبه قد الأم والأب، وهذا جدا مهلك، لأنه كل التربية كوم والشاشات كوم تاني.
1: نعم صحيح صحيح.
0: فإحنا اللي بدنا إياه إنه إحنا نحط، نكون يعني مش غلط، يعني الوزارات لما تعمل هيك قرارات ينادوا أمهات، ينادوا أخصائيين تربويين، يشوفوا الواقع نفسه. احنا ما بدنا نقلد المجتمعات الاخرى، لانه المجتمعات الاخرى مو زينا.
1: نعم صحيح.
0: مثلا المجتمعات الاخرى المدارس بتضل 4 و5.
1: نعم.
0: شفت يعني اطفال من دول اجنبيه مدرستهم بتضل الساعه 4 وبنام الولد الساعه 7، احنا بروح الساعه 2 ومعاه 1000 واجب، وبصير بدوش يحل الواجب عشان يقعد على الشاشات، والام الله يكون بعونها بتكون جاي من الشغل تعبانه او حاطه الاولاد عند بيت سيدهم وبعد الشغل بدها تجيبهم. يعني حياه الام صراحه هو صراع في صراع. ما تهدى الا لما يناموا الاولاد، بس تهدى شوي بتصير تفكر شو بدها تعمل في اليوم الثاني. فانا صدقا بتمنى من اي صناع قرار في المؤسسات الرسميه إنه هم يقابلوا أمهات، شوفوا الوضع الحالي مع أمهات أطفالهم بعمر الطفولة المبكرة 5 سنين وثلاث سنين، أمهات موظفات، أمهات غير عاملات، شوفوا كل الوضع الحالي الواقع، إحنا كيف منعيش الواقع. ما بدنا بس إشي شكلي إنه إحنا منعنا الشاشة أو منعنا القانون الفلاني أو عملنا القانون الفلاني وخلص. بدنا نشوف إيش تبعات هذا القانون. يعني إحنا مثلا لما نمنع قانون ما في شاشات للأطفال، تيجي الأم العاملة بتقول لك طب أنا أولادي وين إيش يعملوا؟ بس يروحوا من البيت بدقوا بعض، أنا لما أحط لهم شاشات بضمن إنهم هادين وهيك الساعة الفرق بين أما أنا أروح على البيت وهم يكونوا بالبيت بكون مرتاحة، وكلامها صحيح.
1: نعم.
0: فإحنا بدنا نستخدم الشاشات، كل أم بدها تستخدم الشاشات، لكن حسب ظروفها وبما لا يزيد عن الحد المسموح به لكل طفل، وأهم إيش نوعية الأشياء اللي بيشوفوها.
1: نعم نعم. أتوقع أنه يجب أن يكون هناك يعني زوايا إعلامية منوعة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومن خلال الإذاعات والتلفزيونات لإعادة تأهيل العلاقات الأسرية من جديد وتوسيع مدارك الأهل للتعامل مع العالم الرقمي بشكل عام. هناك فجوة لا يمكن لأحد أن ينكرها ما بين الذكاء الاصطناعي والعالم الرقمي والأهل والطالب نفسه أو حتى هذا الطفل. الطفل يسبق أهله بمراحل للأسف في يعني عالم غريب جدا، يستطيع أن يأخذ من هذا العالم ما يريد كما يقال open sources، المصادر المفتوحة، ولكن للأسف دون وعي ودون رقابة تكفي لأن يكون بالجانب الآمن في هذا العالم. وهناك طبعا المتمرسين في هذا العالم والذين ربما يستغلون هذا الطفل. لا نريد أن كما يقال نحاصر الطفل في موضوع تعلمه للذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي وهذا العالم الذي يمكن أن نستفيد منه، ولكن نحن بحاجة إلى توعية أسرية بالمقام الأول ورقابة أبوية على هذا العالم وتنظيم قدر المستطاع لهذه العلاقة لنكون في أفضل ما يكون من نتائج تنعكس على الطفل، على التحصيل العلمي، على العبادة، على بناء مستقبل هذا الطفل لاحقا. حقيقة يعني هذه الحقيبة من النصائح التي توجهت بها إلى المجتمع وإلى الجهات ذات العلاقة، نود ونأمل أن تصل إلى المختصين ليكون هناك مزيد من العطاء والإنتاج في عالم الطفولة وتنظيم للعلاقة مع الذكاء الاصطناعي ومواقع التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي رقمي، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة للاستفادة أكثر من هذه الخبرة الطويلة في هذا المجال. أود أن أشكرك الأستاذة نريمان عريقات، أخصائية الطفولة وتعديل سلوك، وسنكون معك إن شاء الله بلقاءات قادمة. شكرا جزيلا.
0: شكرا لكم. شكرا لك.
1: شكرا.

0: مستمعينا الكرام، يحتفل العالم في 28 من تموز باليوم العالمي لالتهابات الكبد الفيروسي، ويأتي ذلك في إطار دعم الأبحاث العلمية لمواجهة هذا المرض بأنواعه المختلفة والحد من الأخطاء الشائعة وإدخال الذكاء الاصطناعي في إطار التنبؤ المسبق وتحليل المعلومات وإيجاد أفضل العلاجات بأقل تكلفة وأعلى جودة ممكنة، إضافة لعقد المؤتمرات الدولية لتبادل الخبرات واعتماد بروتوكولات التشخيص والعلاج. لأهمية هذا الموضوع وأكثر، معنا على الهاتف الدكتور يوسف العجلوني، رئيس الرابطة العربية للجهاز الهضمي والكبد ورئيس الجمعية الأفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي والكبد، استشاري أول في الجهاز الهضمي والكبد وأمراض القولون الالتهابية. صباح الخير دكتور.
1: صباح الخير يا سيدي، يعطيك العافية.
0: الله يعافيك. بداية، ما هو التهاب الكبد الفيروسي؟ الأنواع وأسباب الإصابة يا سيدي.
1: التهاب الكبد الفيروسي هو حالة التهابية تصيب عند جهاز الكبد وتنتج عن عدوى فيروسية، وهنالك 5 أنواع من الفيروسات.
0: نعم.
1: الـ A والـ B والـ C والـ D والـ E. طبعاً أخطرها اللي هو الـ B والـ C اللي كانت سابقاً من الصعب علاجها، والآن صار في علاجات متوفرة على مستوى العالم.
0: نعم.
1: وهذا مما قلل مشاكل التهابات الكبد الفيروسية ومضاعفاتها مثل تشمع الكبد.
0: نعم. ماذا عن أعراض الإصابة والفحوصات اللازمة لتأكيد الإصابة ونوع هذه الإصابة؟
1: الأعراض سيدي الفيروسية مشابهة لكل الفيروسات اللي تصيب الجسم. المريض يشعر بإرهاق، وممكن يكون حمى خفيفة، ممكن فقدان شهية، غثيان، ممكن شوية مراجعة، تعب عام وبالتالي خلال أيام. بعدها ممكن يظهر إصفار على عيون المريض، أو ممكن تنتهي الأعراض كاملة. والتشخيص عادة لازم يكون من خلال أخذ عينة من الدم، وإحنا بنشوف المضادات للفيروس المعين وبنحدد نوع الفيروس. مثلا في الهيباتيتس بي ممكن نشوف الأنتيجين اللي هو الاتش بي اس أنتيجين، وبالهيباتيتس سي الأنتي باديز، بنقل الهيباتيتس سي أنتي باديز الدم وبنتأكد أنها موجودة، وإذا كانت موجودة نقدر نحدد بعدين قديش درجة الإصابة بهذا الفيروس، يعني كمية تكاثر الفيروس. نعمل دي ان اي في حاله الهيباتيتس بي، وبنعمل الار ان اي في حاله الهيباتيتس سي.
0: نعم.
1: وبعد التشخيص يبدا التفكير بطريقه العلاج المناسبه.
0: نعم. كيف تؤثر متلازمه الايض والكبد الدهني المعاصر على سرعه تدهور حاله المريض مريض التهاب الكبد الفيروسي؟
1: هلا التهاب الكبد الفيروسي ممكن يزيد دهون الكبد.
0: نعم.
1: ودهون الكبد نفسها ممكن تأثر على ضعف الكبد فتجعل الفيروس أقوى على الكبد، فنسبة التليف اللي بتصير من جهتين، من التهاب الكبد الدهني ومن الفيروسي نفسه.
0: نعم.
1: نفس القصة عندما الواحد يصير عنده التهاب كبد دهني وفيروسي بتصير نسبة السرطان عنده أعلى، لأنه إذا كان الهيباتيتس بي هو دي ان اي فهو بدخل بخلايا الكبد وبحولها إلى سرطانية. الهيباتيتس سي عندما يصل المريض إلى مرحلة التليف الشديد أو أنه يصير عنده تشمع كبد، سوف يتغير الكبد إلى سرطاني، فبطريقتين اللي هي إما الفيروس نفسه وإما النتيجة الفاعلة اللي بتصير من نتيجة الفيروس وإصابته وتأثيرها على الكبد. والنقطة الأخرى أنه المرضى اللي عندهم التهاب الكبد الدهني ممكن يصير عندهم سكري، والسكري أكيد بده يخلي نسبة الاستجابة للأدوية المعالجة للفيروس أقل.
0: نعم.
1: فهي 3 نقاط تؤثر متعاكسة بتأثير سيء على الكبد، فيروس زائد كبد دهني.
0: نعم. أين وصل الأردن في علاج فيروس الكبد الوبائي؟ مدى الاستفادة أيضا من الذكاء الاصطناعي في التنبؤ بتليف الكبد قبل الإصابة لدى المصابين بالتهاب فيروس الكبد الوبائي؟
1: هلا سيدي احنا في مؤسسة وطنية الآن، وفي اجتماعات للتعامل مع علاج مرضى الكبد الفيروسي، وهذا نظمته وزارة الصحة، وماشي في التشخيص والعلاج وطرق التعامل مع هذول المرضى. بالنسبة للذكاء الصناعي أكيد له دور كبير، لأنه معظم الأجهزة الطبية اللي بتفيد بتشخيص الكبد ومضاعفات التهاب الكبد الفيروسي تحتاج إلى قراءة، والذكاء الصناعي قاعد بعطينا فكرة كتير جميلة بالأجهزة مثل الـ MRI أو مثل قياس كمية الدهون في الكبد أو قياس كمية المواد المترسبة بالكبد بسبب التهاب الكبد الفيروسي إذا كان B ولا C ولا A، وكذلك بطريقة العلاج إذا ما وصل إلى تشمع الكبد أو بطريقة زراعة الكبد المتقدمة. فإحنا بحاجة دائما لتكنولوجيا جديدة بالتعامل مع مرضى الكبد مشان تسهيل حياتهم وتسهيل التشخيص وتسهيل العلاج.
0: نعم، هناك من يلجأ إلى ما يعرف بتطهير الكبد من خلال الأعشاب والخلطات، ما هو أثر ذلك وخطورته على الكبد لدى المرضى وتفاقم الحالة للأسف؟
1: وسيدي لا يوجد أي أساس علمي لموضوع تطهير الكبد.
0: نعم،
1: وشركات الأدوية تصنع أدوية مختلفة من أعشاب ومن شغلات مختلفة مثل حليب الشوك ومثل الجينسينج ومواد أخرى، الكركم، و يعني بطريقة متزايدة فظيعة جدا.
0: نعم.
1: هل هذه راح تؤدي إلى تحسين وضع الكبد؟ ممكن تنظف جزء من المشاكل اللي بتصيب الكبد، بس إذا وصل المريض إلى تشمع كبد لا أعتقد أنه هنالك أي شيء عشبي راح يفيد.
0: نعم.
1: لأنه ولا حتى دوائي، هنالك أدوية جديدة قاعدة تتطور لمعالجة الكبد الدهني والفيروسي لإنهاء المشكلة، بينما إذا وصل المريض إلى مرحلة تشمع الكبد لا يوجد أي علاج ممكن يستفيد منه المريض إلا زراعة الكبد. وزراعة الكبد زراعة ناجحة بنسبة فوق 80% معظم العالم. ولا تؤثر لا على المزروع له ولا اللي بده نأخذ منه الزراعة. لأن الكبد رح يرجع ينمو بالجهتين ويتكون كبد جديد.
0: هل يمكن أن يصاب المريض بعد التعافي بتليف أو سرطان الكبد حتى بعد الزراعة إذا كان هناك يعني عدم تعافي في المنطقة أو وجود عدوى هنا وهناك؟
1: طبعا سيدي يمكن، وذلك لأنه حتى بعد الزراعة الفيروس إذا ظل موجود إحنا بنعطي علاج حتى قبل الزراعة وخلال الزراعة وبعد الزراعة. لأنه السرطان الكبد يتكون بطريقتين، يا إما الفيروس نفسه يؤثر على خلايا الكبد مثل هيباتيتس بي، أو إنه إذا وصل لمرحلة تشمع الكبد تتغير الأنسجة وتتكون السرطانات، فأكيد هنالك خطر للإصابة بالسرطان أو التليف حتى ما بعد الزراعة. وعادة نحن بنقول عمر الزراعة بين 10 إلى 20 سنة، هلا في بعض الناس بطول أكثر من ذلك وفي ناس بردوا بعيدوا الزراعة مرة أخرى.
0: طرق العدوى دكتور، هل هناك أيضا طرق للوقاية من العدوى والإصابة بهذا الفيروس بأنواعه المختلفة؟
1: طبعا سيدي هو حسب نوع الفيروس، مثلا الهيباتيتس A و E ينتقل من خلال الطعام والماء، مثلا السي والبي عن طريق الملامسة، عن طريق الدم، عن طريق السوائل، عن طريق نقل الدم من مريض إلى مريض، عن طريق الأجهزة الطبية مثلا، مريض بيعمل أسنانه ممكن يستخدم نفس المادة أو نفس الآلة.
0: نعم.
1: لمريض قبله كان هيباتيتس بي أو سي ويعالج فينتقل، وممكن أن ينتقل من خلال بسميه برينيتال يعني من الأم إلى ابنها.
0: نعم.
1: من خلال المشيمة، خلال الولادة، هذولا من الأسباب المهمة جدا.
0: نعم.
1: طبعا سوائل الجسم مهمة بس بشرط أن يكون المريض كلوز قريب جدا.
0: نعم.
1: يعني من أم لابنها بس.
0: نعم.
1: أقول سوائل الجسم ما راح تصل لبعضهم. طبعا.
0: نعم.
1: الأمور الجنسية كمان يعني بدنا نحكيها بين الأزواج أو بطريقة أخرى ممكن أن تنقل هذا الالتهاب.
0: نعم. أود أن أشكرك الدكتور يوسف العجلوني، رئيس الرابطة العربية للجهاز الهضمي والكبد، رئيس الجمعية الإفريقية الشرق أوسطية للجهاز الهضمي والكبد، استشاري أول في الجهاز الهضمي والكبد وأمراض القولون والقولون الالتهابية. كل الشكر والتقدير لكم على طيب التواصل وهذه الحقيبة من المعلومات يا سيدي، وسنكون معك إن شاء الله في لقاءات قادمة. شكرا يا سيدي.
1: شكرا يا سيدي وأنا بالخدمة دائما.
0: شكرا جزيلا.
1: طول عمرك. شكرا يا سيدي.

مستمعينا الكرام، بهذا نأتي وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. لكم أجمل تحية من باقة العمل هذا اليوم، من الهندسة الإذاعية الزميل مأمون شحادة، من المراقبة الرئيسة الزميلة نداء رمامنة، من السوشيال ميديا الزميل رأفت القطامي، وهذه أجمل تحية من زين بشابشة، عودة الجبور وعالم العبادي. إلى أن نلتقي في لقاء جديد من نوافذ، لكم أجمل تحية وإلى اللقاء.

0: موجز 12 ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، تقدمه إسراء الطراونة. أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية، ويزور محمية العقبة البحرية، ويضع حجر الأساس لوحدة التغويز الشاطئية لأمن التزود بالطاقة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من تقليص المساعدات في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في جنوب لبنان. تعليق الضربات الأمريكية على إيران، وترامب يوجه بمواصلة المحادثات. محلياً، مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. وزير الصناعة يؤكد أن الإعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية يمنح الألبسة ميزة تنافسية غير مسبوقة، ويمثل نقلة نوعية لمسيرة الاقتصاد الوطني. وزير الاستثمار يكشف عن توجه الوزارة لاستهداف الأسواق الأوروبية خلال المرحلة المقبلة. وأخيراً، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، شكراً لحسن استماعكم.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة، وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
4: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
5: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
3: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم متابعات. متابعات، إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.
6: أسعد الله مساءكم مستمعينا ومشاهدينا الكرام أينما كنتم، نسعد بالتواصل الدائم معكم عبر أثير أم الإذاعات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. بكل الخير وبكل الحب نلتقي معكم مستمعينا، وكالمعتاد اسمحوا لنا أن نحيي فريق عمل هذه الحلقة والتي نبدأها، وأن نسعد بأن نكون بمعية مهندسنا مأمون شحادة بالإشراف الهندسي المباشر والمهندسة نداء الرمامنة بالمراقبة الرئيسة. والشكر الموصول لك زميلنا رأفت القطامي من السوشيال ميديا. ومن هنا نلفت عنايتكم مستمعينا الكرام إلى هذا البث المباشر بالصوت والصورة على موقع الإذاعة الأردنية وموقع برنامج متابعات على الفيسبوك. بإمكانكم كذلك الاستمرار في المتابعة حتى بعد الانتهاء من هذا البث، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV كلمة واحدة من خلال الهواتف الذكية، وذلك عبر جوجل بلاي والآبل ستور. وحلقتنا لهذا اليوم مستمعينا الكرام نسعد بأن يتواجد وأن يكون معنا الأستاذ الدكتور رضوان عبد الله الوشاح، وهو خبير المياه الدولي وأستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية. فأهلا وسهلا بك وشكرا لحضورك معنا هذه الحلقة.
7: شكرا أستاذي وفاء، وأشكر الإذاعة الأردنية الكريمة التي عطرنا أسماعنا بها منذ صبانا.
6: إن شاء الله، شكرا لك. وإحنا اليوم مستمعين الكرام حديثنا بأنه تحديات المياه، سواء كانت هذه التحديات بفعل تغيرات مناخية أو بفعل نمو سكاني متزايد، هجرات متتابعة متتالية، ضغوط على الموارد الطبيعية الأولية، وبالتالي قضية الأمن المائي باتت من أهم القضايا التي توجب علينا أن نطرح هذا الملف بقوة. دعونا نتحاور مع أهل الاختصاص واللي ما شاء الله لهم باع طويل أكثر من 40 عام في العمل ضمن هذه القضايا. خبير المياه الدولي الأستاذ الدكتور رضوان عبد الله الوشح، أهلا وسهلا بك من جديد. طبعا من هنا وهناك دائما تأتي تلك الإعلانات أو حتى تأتي تلك التقارير التي تتحدث عن الواقع المائي في الأردن، فكيف يقيم الأستاذ الدكتور عبد الله الوشاح الواقع المائي في الأردن؟
7: بسم الله الرحمن الرحيم، سعدت باللقاء وأحيي جميع المستمعين. الحقيقة حتى نحدد إطار لملف المائي والأزمة المائية والواقع المائي في الأردن يجب أن نشخص ثلاث عناصر. العناصر الأول، العنصر الأول هو الطلب، العنصر الثاني هو المصادر، والعنصر الثالث هو الإدارة. فإذا تطرقنا إلى المصادر، إن إحنا مطر الذي يأتي إلى الأردن أو المجموع الهاطل المطر اللي تستقبل الأردن معدل حوالي 8.1 مليار متر مكعب. لوضعنا الجغرافي والمناخي 92% من هذا يذهب تبخرا، فيبقى عندنا من 7-8% يستفاد منها، منها حوالي 2% بتصير جيران سطحي و5% شحن للمياه الجوفية وغيرها. هذا بالنسبة للمطر. عندنا احنا بالأردن حوالي 15 حوض مائي سطحي و12 حوض مائي جوفي، هذول بشكلوا مصادرنا المائية السطحية. السطحية معناها اللي فوق سطح الأرض، والجوفية اللي هي مياه جوفية في باطن الأرض. معدل ما نحصله من المياه السطحية سواء كان محلية أو دولية بحدود 400 مليون متر مكعب سنويا. ما بنجيبه من المياه الأخرى، المياه الجوفية، بدك تشوفي إذا الضخ الآمن حوالي 275

0: المليون، بس احنا بنستهلك ضعف الضخ الآمن من المياه الجوفية، بنستنزف المياه الجوفية بكميات تقريبا ضعف المسموح فيه، فحوالي 500 مليون، وعندنا حوالي 200 مليون هي مياه غير تقليدية، معظمها مياه صرف صحي معالجة، وعندنا حوالي 2 مليون مياه تحلية حاليا، لكن مستقبلا راح يكون عندنا مشاريع، مشروع الناقل الوطني راح نحكي عنه، هذا راح يزودنا بحوالي 300 مليون متر مكعب من المياه المحلاة من خليج العقبة والمطخوخة إلى شمال الأردن. الوسط وشمال الأردن.
1: إذن مستمعينا الكرام، بهذه الملايين المكعبة من المياه والتي تنوعت مصادرها كمياه الأمطار، المياه الجريان السطحي الجوفي، ومياه أو إعادة استخدام المياه المعالجة وصولا إلى التحلية، إذن كيف يقيم الأستاذ الدكتور رضوان الوشاح إدارة ملف أي المياه؟ ويمكن يعتبر من أكثر الملفات.
0: نعم، تفضلنا. احنا غطينا المصادر. هسه نعم. الطلب على المياه، الطلب على المياه عندنا ثلاث استعمالات رئيسية. الاستعمال الأول هو مياه الشرب البلدية، وهي تشكل تقريبا 50% أقل شوي، يعني 49% من المصادر كل من إجمالي الطلب. عندنا الزراعة بتشكل، كانت تشكل 60% من مصادر الطلب على المياه، لكن حاليا الزراعة خفضوا فيها لأنه أعطى أولوية لمياه الشرب، فصارت تصل ل 45%. وعندنا ما تبقى بين الصناعة والظروف الطبيعية تقريبا من 5-7% لغاية الصناعة، وأهمها صناعة البوتاس والفوسفات ومصفات البترول، هذول بيستهلكوا حوالي 4-5% من مصادرنا المتوفرة. فمجموع الطلب على المياه عندنا بحدود، يعني مجموع المصادر إذا حسبناهم بحدود 1.1 مليار، إذا حسبنا مجموع الطلب بطلع 1.5 مليار متر مكعب، فعندنا عجز 400 مليون متر مكعب سنويا. هذا يتطلب إلى النقطة الثالثة اللي هي الإدارة وأهمية الإدارة. إحنا لحسن الحظ مدبرين حالنا، يعني هذا الشيء يسجل للدولة والإدارة الحكومية وشركات المياه، إنه إحنا مدبرين حالنا في موضوع المياه على الرغم من هذا العجز الكبير، وذلك من خلال وعي المواطن ومشاركته في توفير المياه، لأنه إحنا ثقافتنا ومجتمعنا وشعبنا موفر للمياه بطبيعته.
1: نعم.
0: وهذا الحكي تراثيا يعني معروف، ودينيا كمان معروف. نعم. عدم الإسراف في المياه، فنحن شعب غير مسرف في المياه. هذا كله بيساعدنا في موضوع أنه إحنا بنغطي هذا العجز الموجود، أمورنا ماشية. يعني لما تحكي عن بأي محفل دولي، لما بتحكي عن هذا المصادر أنه الأردن ثاني أو ثالث أفقر دولة مائيا، وعنده هاي الموجات من النمو السكاني وموجات الهجرة القسرية اللاجئين وغيرهم، بالحقيقة أنه هذا الحكي بيقول لك أنه أنتوا معجزة أنه دايرين هذا الملف بهذه الإدارة الحكيمة. نعم. وهذا يسجل للناس، زي ما احنا بننتقد مواقع التقصير، احنا يجب ان نذكر مواقع القوة اللي موجودة. نعم. لنا. فإدارتنا جيدة، لكن هناك فرص اكثر دائما، ونتأمل الاكثر من خلال انه يتم التزويد بصورة مستمرة، لانه التزويد المتقطع اللي بصير عندنا انه بيجيك المي يوم او يومين بالاسبوع
1: او ساعات،
0: هذا يعني له مشاكل كبيرة على نوعية المياه وعلى الشبكة وعلى الفاقد المائي وعلى الشغلات كثيرة. وهون بدنا نشير الى موضوع الفاقد المائي الذي يبلغ تقريبا نصف المياه المضخوخة.
1: نعم.
0: الفاقد المائي هو الفرق بين ما يضخ من المياه وما يجبى سعره. هذا بالنسبة لنا يقسم إلى نوعين، فاقد فيزيائي اللي هو عبارة عن هريان في الشبكات والتسريب. نعم. الطبيعي، وفاقد إداري اللي هو عبارة عن غلط في العدادات وسرقات وغير وشيء غير مفوتر. يعني هذا كله مجموعهن بيطلع 50%، وبالتالي أنت بتحكي عن تقريبا، لما تقول المياه البلدية مستهلك 500 مليون، نصها بروح 250 يعني مليون 50. فاقد. هذا مبلغ كبير إذا حسبنا أنه سعر المتر مكعب من المياه في الأردن كلفته تزيد عن دولارين، فلما تحكي 250 يعني بتحكي عن 500 مليون دولار سنويا يذهب هدرا. طبعا مش هدرا اللي بيسرق مياه واللي عداده غير شغال، هو يستعمل المياه لكنه ما بدفع ثمنها. مين بدفع ثمنها؟ بدفع ثمنها المستهلك الحقيقي اللي هو اللي بدفع يعني.
1: طيب إذا إحنا مستمعينا الكرام، هالأرقام اللي إحنا تحدثنا عنها والعجز المائي في إشارة بأنه هي حصة الفرد الواحد في هنا في الأردن يمكن 60 متر مكعب من المياه، إذا ما قرناها بحد الفقر المائي اللي اعتمدته العديد من الجهات العالمية اللي هي 500 متر مكعب من المياه، إذا استطعنا أن ندير هذا الملف باقتدار. هنالك نقاط قوة يجب أن نشير لها بالبنان، هنالك أيضا نقاط خلل تستدعينا أن نتوقف عندها مليا، وذلك جراء الهدر المائي والمالي المتأتي من إدارة أو بعض نقاط الخلل ضمن هذه المنظومة. أتحدث أيضا مستمعينا الكرام بأنه في إشارة لنقطة هامة تحدث بها الأستاذ الدكتور رضوان، وهو الترشيد والاستهلاك والاستخدام الأمثل لموارد المياه. طبعا يمكن هالموضوع الترشيد هو متوارث، تعاليم ديننا الحنيف تضعنا في قلب هذا الموضوع، عادات وتقاليد وسلوكيات أتى بها الأجداد والجدات وإحنا حافظينها عن ظهر قلب، بل بالعكس بات واضحا أننا عدنا نمارسها حتى نحافظ على كل قطرة من المياه.
0: نعم.
1: فلنتحدث أيضا قبل أن نتطرق إلى المشاريع إلى أهمية هذه النقطة، واللي دائما بيكون لوزارة المياه مع الشركاء حملات كثيرة في عز الصيف وذروة الاستهلاك لأهمية الترشيد إلى أهمية الاستخدام الأمثل لموارد المياه، وصولا إلى أدوات توفير المياه اللي هي وجدناها بدأت تطرق كل باب.
0: نعم، الحقيقة أنه صار وعي مجتمعي عالي نتيجة هاي الحملات اللي بتقوم فيها وزارة المياه بالتعاون مع الشركاء في رفع الوعي المائي عند الشباب وعند الأهل عند المجتمع بشكل عام، وهذا يتمثل في موضوع يعني التقنين في سواء كان على مستوى الاستهلاك المنزلي زي ما تفضلت، في هناك أدوات موفرة للماء نضعها على الحنفية أو على الشاور بحيث أنه تخلط الماء مع الهواء، وبالتالي أنت مرات كثير بهمك قوة الماء وما بهمكيش كمية الماء اللي بتستعملها. ولاحظتوا أنه محلات مثلا غسيل السيارات لما بيستعملوا المضخات هاي اللي تخلط الهواء،
1: نعم مضغوطة
0: يعني
1: بالهواء،
0: يعني كمية الماء بتستخدم قليلة جدا مع الأثر اللي بتتركه لما يرشوا فيها بغسيل السيارات وغيرها. النقطة الأخرى أنه ممارساتنا إحنا من حيث إنه أوقات الري، إذا بدك عندك مزرعة عندك حديقة منزلية ترويها في ساعات الليل والصباح الباكر لتقليل التبخر، لأن التبخر أهم عامل من هاي العوامل. النقطة الأخرى المهمة جدا هو استخدام تدوير المياه. هسا عنا الناس معظمها عندها فلاتر منزلية وتستخدم الفلتر المنزلي، كل كاسة ماء بتأخذها يرمي تقريبا من كاسة إلى كاستين حسب كفاءة هذا
1: الفلتر. صحيح.
0: الفلتر. فهاي المياه أنا بالنسبة إلي منزليا مش محولها على الصرف مباشرة، محولها على نوع من الوعاء بنحط فيها المياه وبنشطف فيها بنعمل فيها أي شغلة ثانية، لأنه ملوحتها بتكون أعلى شوي من المياه الطبيعية، لكنها لغايات تنظيف والشطف والساحات مناسبة جدا.
1: نعم.
0: هاي نقطة مهمة جدا. نقطة أخرى يعني جانبية، إحنا عنا الشغالات اللي في المنازل هذول أجوا من بيئة غنية مائيا، فلازم يتم توعيتهم ولازم تنبه عليهم إنه إحنا ما تستعملوا مي كثير، وهذا الماء إحنا مية إحنا دولة فقيرة مائيا والمية مش موجودة، فلازم يحافظوا على
1: صحيح.
0: هذا الجانب. نقطة أخرى مهمة جدا وهو الحصاد المائي المنزلي، يعني إحنا أهلنا وجدودنا كان كل واحد عنده بير جمع يعني يجمع فيه مياه الأمطار ما يسمى بحصاد المياه الأمطار. حاليا معظم البنايات بالتشريع مطلوب منهم يعملوا بير مياه، للأسف إنه هذا البير بأخذ رخصته وبالآخر بعطلوا ما بيستفيدوا منه. بس لو جمعت عندك 100 متر مساحة سطح ممكن تجمع عليها 50 متر مكعب تقريبا من مياه المطر سنويا، هذا كمية احتياطية مناسبة جدا، نوعيتها مناسبة للري للغسيل لأي شيء بدك إياه، حتى للشرب والاستحمام تعرفوا مياه المطر أنظف من مياه لأنه فيها عصرها صفر تقريبا، فهي مناسبة جدا لغاية التنظيف حتى على مستوى شخصي.
1: نعم حتى على مستوى الشخصي. طيب أيضا مستمعينا الكرام، يعني لنا وقفة مالية سوف نتحدث ببعض التفاصيل اللي إحنا سعيدين إنه نلقيها على مسامعكم، علنا نجد تلك الأذان الصاغية والقلوب الواعية لما سوف يتم طرحه من خلال الأستاذ الدكتور رضوان.

0: وان الوشاح فيما يتعلق في مشروع الناقل الوطني. يعتبر هذا المشروع من أهم المشاريع الاستراتيجية، هنالك متابعة حثيثة والعمل على قدم وساق من أجل البدء في عملية إتمام مراحل تنفيذ هذا المشروع الذي سوف يعمل على تأمين أكثر من حوالي 300 متر مكعب من المياه أو حتى
1: 300 مليون
0: 300 مليون نعم مكعب من المياه، نسينا المليون بس المليون
1: نعم
0: للمياه لمحافظات الشمال. يمكن هذا المشروع الاستراتيجي متابعة حثيثة من لدن جلالة الملك والتوجيهات الملكية بأهمية المتابعة والاستمرار لهذا المشروع اللي احنا رح نجده انه يقدم حلول سوف تعطينا اماننا المائي.
1: احنا الحقيقة في عندنا مشاريع كبرى في المياه، مشاريع موجودة حاليا، عندنا السدود، عندنا حوالي 15 سد أو 16 سد رئيسي بيخزنوا حوالي 300 مليون متر مكعب سنويا. عندنا مشروع ناقل الدي سي حاليا بيزودنا 100 مليون من مياه الجوفية في منطقة الدي سي بوديها إلى عمان ومحافظات الوسط والعقبة. عندنا مشاريع برضو الحصاد المائي، عندنا مشاريع الحد من الفاقد المائي اللي حكينا عنه، هاي مشاريع كبيرة تقوم فيها شركات المياه ووزارة المياه بتمويل كريم خارجي. وعندنا المشروع المستقبلي اللي هو مشروع الناقل الوطني. الناقل الوطني تتمثل فكرته، أكيد الكل سمع عنه، أنه يتم تحلية المياه، ضخها من خليج العقبة مياه بحر من ضخ حوالي 700 مليون متر مكعب، من حليها منتج عنها 300 مليون متر مكعب يتم ضخها في خط طوله يزيد عن 420 كيلو متر مربع إلى الشمال من محطة الضخ اللي موجودة تقريبا قرب العقبة عند جامعة العقبة للتكنولوجيا الجامعة الخاصة، ويتم ضخه إلى عمان عبر مسار طويل. وهذا طبعا فرق المنسوب، هناك بتحكي عن خليج العقبة منسوب صفر إلى عمان في أعلى مناطقها تقريبا 1100 متر فوق سطح البحر، وبالتالي هذا طاقة يعني يتطلب طاقة ضخ كبيرة. المأمول أنه يتم استخدام الطاقة المتجددة قدر الإمكان، حاليا المخطط أنه يأخذ 30% من الطاقة اللازمة طاقة متجددة والباقي طاقة عفورية. احنا نتمنى أن يتم يعني رفع هذه النسبة لتخفيض كلفة هذا المشروع، لأن كلفة هذا المشروع في مجملها كلفة رأس مالية اللي حكوا عنها حاليا بالغلق المائي حوالي تصل إلى 5 أو 6 مليار دينار أو دولار حسب المراجع، والكلفة الأخرى هي كلفة التحلية والضخ اللي بتطلب طاقة عالية جدا، والطاقة مهمة جدا يعني. وإحنا محظوظين إنه عندنا 300 يوم مشمس بالسنة، إذا استفدنا منها
0: بتوليد الطاقة
1: بنوفر إحنا على قطاع المياه، لأنه 15% من وزارة قطاع المياه بتروح للطاقة.
0: نعم، يمكن لي أن أتساءل، وتكرمت علينا الأستاذ الدكتور المتخصص في هذا المجال وأنت الخبير الدولي المائي، بأنه هالمشروع أكيد له أثر سواء كان اجتماعي، أثر بيئي وأثر اقتصادي. خلينا نحكي أنه الأثر المائي وأنه هو رح يقدم حلول جذرية وواضحة لأزمة المياه لمحافظة العاصمة وكذلك محافظات الشمال، هذا جانب، لكن ماذا أيضا عن الأثر البيئي المتأتي من عمليات سحب هذه المياه؟ وخلينا نأخذ بعين الاعتبار أنه في عندنا إحنا مياه سوف تنتج من محطات التحلية ورح يكون فيها نسبة الملوحة عالية، كيف يمكن لنا أن نوازن، وخاصة مع الإعلان العالمي لاعتماد محمية العقبة البحرية على قائمة التراث العالمي؟ يعني هذا إنجاز يسجل، فكيف هو الحال وأين هو الاتزان المطلوب حتى نحافظ على الاستمرار في المشروع وأيضا على ما حظينا وحصدنا؟
1: إذا نظرنا إلى الحجم الناتج من الناقل الوطني 300 مليون متر مكعب سنويا، راح يزيد حصة الفرد تقريبا حوالي 40-50% لغايات الشرب. راح يزيد مدة التزويد، يعني متأمل أنه يكون بدل ما بتيجي المي يوم أو يومين تصير 3 أو 4 أيام بالأسبوع، ونتأمل مستقبل إذا التكنولوجيا تطورت في هذا المجال أنه يكون التزويد مستمر، لأن التزويد المستمر يوفر ويقلل من احتراء الشبكات
0: ومن تأكلها
1: نوعية المياه وتأكلها.
0: تأكلها.
1: النقطة الأخرى المهمة اللي حكيت عنه اللي هو الأثر البيئي. البيئي في له أثرين. الأثر الأول أنه سحب المياه من خليج العقبة بتسحب حوالي 700 مليون أو أكثر حتى تحليها، وخاصة أنه خليج العقبة خليج مغلق، هذا ممكن معالجته عن طريق السحب من أعماق مختلفة داخل الخليج، ما تسحب من منطقة الشاطئية، تسحب من بعيد مشان ما تأثر أحياء البحرية. المشكلة الأخرى اللي هي الأهم اللي هي الناتج عن التحلية اللي هو البراين بسموه أو المياه المركزة بعد ما تخرج من التحلية، هاي ملوحتها عالية. هاي هون بنقدر نستفيد منها بأنه إن يتم يعني تمريرها في بروسس صناعي، في عمليات صناعية، يستفاد من بعض الأملاح إذا لزم، ويطرح الباقي في أماكن مقتارة داخل خليج العقبة بحيث تكون تأثيرها أقل ما يمكن
0: على
1: الأحياء البحرية والكائنات البحرية والنظام الحيوي في البحري.
0: نعم، إذن يعني إن شاء الله يكون في هنالك دائما تلك الدراسات والجدوى وهنالك الوعي والأهمية لمتابعة هذه الآثار، ويكون هنالك تقييم دائم وهنالك أكيد لدى العاملين في تقييم تلك الجدوى المتتابعة والتي سوف تأتي تباعا خلال مراحل التنفيذ. ملف آخر مستمعينا الكرام، وهو من خلال حديث ضيفي لتلك المساهمة التي يتم الاستفادة من مياه المياه الجوفية، عمليات الضخ، وأشار أنه إحنا بنضخ كميات ضعف المسموح به أو ضمن الخط الآمن لهذه المواصفات، لكنه هنالك دوافع، هذه الدوافع هي دفعتنا من أجل أن نعمل. هنالك استنزاف للمياه الجوفية، هنالك نضوب لبعض الخزانات الجوفية مستمعينا الكرام. فكيف يجد الأستاذ الدكتور رضوان الوشاح ويقيم هذا الملف؟ طبعا هو أشار أنه هنالك عدد من الخزانات الرئيسية التي يتم الاعتماد
1: يعني
0: عليها.
1: هناك 12 خزان جوفي، معظمها مستغل حاليا. في الخزان اللي هو خزان الدي سي اللي مسميه عندنا مشترك بيننا وبين السعودية. هذا الخزان حسن الحظ أنه يميل باتجاه الأردن. السعودية استنزفت هذا الخزان في مناطقها. احنا هذا يعني يتوقع أنه 50 سنة القادمة يأمننا حوالي 1 مليون متر مكعب.
0: هو متجدد دكتور؟
1: مليون. غير متجدد.
0: غير متجدد هذا الخزان.
1: يؤمن حوالي 100 مليون متر مكعب سنويا لمدة 50 إلى 100 عام إن شاء الله. النقطة الأخرى اللي هي موجودة يجب الانتباه إليها أنه هناك عندنا الأحواض المياه الجوفية العميقة اللي ما اندرست لحد الآن بدراسة عميقة. بعض الخبراء يقدروا أنه هاي تغني عن الناقل الوطني، لكن احنا بنقول لا، الناقل الوطني مشروع استراتيجي مهم ولا يمنع، لأنه الناقل الوطني بيغطي حاجتنا لعشر سنين قادمة. بعد ما يشتغل نتيجة النمو السكاني وزيادة الطلب على المياه بيغطي حاجتنا لعشر سنوات. يعني إذا بدأ بالألفين وثلاثين تشغيله، بالألفين وأربعين 2042 لازم نفكر في بدائل أخرى. فالمياه الجوفية العميقة يجب أن تدرس وعليها محاذير. يعني في بعض التجارب الناجحة قامت بها شركة الفوسفات في الشديد انه طلع لنا مياه عميقه وجيده، لكن في بعض التجارب الاخرى ثبت انه هاي المياه فيها نسبه ملوحه عاليه، فيها حرارتها عاليه، وبعضها في نسبه اشعاعيه عاليه، اشعاعيه نتيجه وجود غاز الرادون
0: والعناصر المشعه. صحيح،
1: المشعه فيها عاليه،
0: وبالتالي هي بتكون بدها،
1: وبالتالي بدها معالجه وبدها ديره بال. فهناك ضروره لعمل دراسه وطنيه كبرى على موضوع المياه الجوفية العميقة، ونشوف نوعياتها ونشوف مواقع يعني استخراجها وأحسن هاي المواقع وكيف تكون قريبة، خاصة أن المياه الجوفية لها ميزة أنه بنقدر نجيبها قريبة للتجمعات السكانية. زي البحر تنقل 400 كيلو يعني ممكن إذا عملت أبار في منطقة جنوب عمان أو في منطقة الزرقاء أو منطقة الشمال
0: وقريبة من التجمعات،
1: تكون قريبة جدا من مراكز التجمعات،
0: وبالتالي بنقلل من تكلفة النقل،
1: بنقلل من كلفة المياه وبزيد من الاعتمادية عليها.
0: عليها، نعم. أيضا مستمعينا الكرام، الحديث حول إعادة استخدام المياه، ويمكن هالبرنامج كان له العديد من الوقفات التي أشارت إلى قصص نجاح يمكن كان معنا جمعيات زراعية،
1: نعم،
0: جمعيات
1: نعم.
0: تعاونية، هي استطاعت أن تستفيد من المياه المعالجة ضمن مواصفات عالمية فنية من الخرب السمراء وزراعة المواد العلفية،
1: نعم،
0: البرسيم أو الزراعات المقيدة. وطبعا في هنالك باع طويل في هذا الموضوع.

0: إدارة ملف بنجاح، بدلالة أنه قديش بتشارك بالنسبة.
1: نعم. حاليا احنا عندنا حوالي 30 يعني 35 محطة تنقية إذا حسبنا اللي تحت الإنشاء، بنتج عنهم حوالي 250 إلى 300 مليون متر مكعب. اللي بنستفيد منه حاليا بحدود 200 مليون متر مكعب بصورة مؤكدة، يستفاد منه في الزراعات المقيدة وتخلط مع مياه أخرى، وهي نوعيتها مناسبة للزراعة المقيدة طبعا. نعم. ما عدا الزراعات الخضرية اللي تؤكل مباشرة. الحقيقة وهذا الأردن ناجح في هذا الموضوع. الأمر الآخر موضوع التدوير، حاليا لغو تدوير مياه الصرف الزراعي، يعني احنا المياه اللي بنستخدمها بالصرف يجب يتم تدويرها. في مشاريع أخرى على مستوى تجريبي، وهي مشاريع استخدام ما يسمى بالمياه الرمادية. في كثير من المياه بالمنازل تستخدم لا يدخل فيها عناصر الفضلات العضوية، ولكن مياه الشوار والمغاسل. نعم. والمجاري. هاي يمكن تدويرها ومعالجتها بطريقة على مستوى منزلي أو خاصة على مستوى الجامعات والمستشفيات والمدارس، يمكن والمساجد. نعم. يمكن الاستفادة منها وإعادة تدويرها واستخدامها، وهذا أمر جدا محمود وعليه بعض الدراسات اللي تمت في الأردن وأثبتت جدوى.
0: نعم مستمعينا الكرام، حتى ملف المياه وإدارة المياه لم يكن بمنأى أو حتى بعيدا أو منعزل عن الذكاء الصناعي واستخدام تكنولوجيات أو عدد من التكنولوجيا الحديثة في إدارة هذا الملف. المشهد يسجل لعدد كبير جدا من المزارعين في إدخال الزراعات الذكية، وأيضا إدارة ملف وإدارة المزارع الحديثة المتكاملة من خلال تقنيات حديثة، الذكاء الصناعي حاضر، الإنذار المبكر موجود، الري بالتنقيط وغيره، التحكم بكل احتياجات هذا القطاع واردا. فكيف هو الحال أيضا في إدارة مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي؟
1: الحقيقة أن الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء مهمة جدا في موضوع إدارة أي ملف حاليا، في ضمن عدة محاور. المحور الأول اللي هو معالجة البيانات. إحنا عندنا بيانات كبرى باستهلاك المياه في كل محافظة وكل منطقة. لما بصير عندنا إنترنت البيج ديتا، هاي الداتا الكبيرة جدا، يستطيع الذكاء الاصطناعي تحليلها وإعطانا مؤشرات وين المشاكل، وين الخلل، وين التشخيص. حتى أنت إذا فاتورتك المياه هسا صفت زي ما بيعملوا فاتورة الكهرباء، بيجيك أنت كل شهر قد استهلاكك للمياه، أنت بدك تشوف قديش وين الأشهر اللي بيزيد عندك استهلاك المياه،
0: وين الذروة. صحيح.
1: تقدر أنت تحدد وتقيم وتقيد تقييم يعني استهلاكك في هذه الفترات اللي فيها يعني خارج عن النمط العام. هاي نقطة أولى، وهذا بيساعدنا في كشف السرقات المائية والوصلات غير المشروعة إلى شبكات المياه. الأمر الآخر العدادات الذكية. عدادات الذكية، معظم العدادات القديمة كانت عدادات ميكانيكية، إما بتقيس بدقة قليلة أو ما بتقيس، بعضها معطل ما بيقيس، وبالتالي ما في ذنب على المواطن إنه فاتورته بتطلع قليلة جدا وهو بيستهلك مي لأنه عداده ما بيقيس. العداد الذكي أول شيء عنده هاي الخاصية، عنده شيء ثاني عندك بيسجل لك قديش استهلاكك اللي تم، وبالتالي بتقدر تشوف الأيام اللي صار عندك، إذا في عندك تسريب منزلي، إذا في عندك خلل في شبكة مياه عندك، بيساعدك في معرفة هذا الخلل. الأمر الآخر انه انت ممكن تحط عدادات ذكية على مناطق مناطقية بسموها ديستريكت زون، يعني انا بيجي منطقة مثلا جبيها بحط عليها عداد بعرف قديش بيجيها مية وقديش انا بجمع منها، مشان تحدد مواقع الخلل في المياه، وبتحدد كل منطقة بتقسمها الى مناطق فرعية، وتحط على كل منطقة فرعية عداد كبير، وبتشوف بتجمع العداد الكبير بيطلع قد العدادات الصغيرة ولا لا، مشان تشوف الفاقد المائي وتقييم الفاقد.
0: ممتاز. زي حساب الفاقد المائي.
1: الأمر الآخر اللي هو موضوع في نظام اسمه سكادا، اللي هو نظام استخدام الإنترنت في معرفة أماكن الخلل ومناطق الكسر في الـ في الـ في الأنابيب والتسريب. يعني هذا المناطق بعطيك بنظام الجي اي اس الخرائط الموجودة، تقدر تحط وين ما في كسر بتحط عليه نقطة. وبالتالي بتشوف النقاط الهوت اريا اللي بصير فيها خلل كثير، بيساعدك في إعادة استبدال وصيانة هذه الشبكات في المناطق المختلفة. هذا الذكاء الاصطناعي، هاي بتكون عبارة عن حساسات موصولة مع الانترنت، وبتزودك وين ما بصير خلل، سواء كان في كمية تصريف المياه، تدفق المياه، أو في ضغط المياه.
0: نعم، وبالتالي يعني

0: الذكاء الاصطناعي والإنذار المبكر لبعض الفيضانات أو بعض الهطولات المطرية غير المتوقعة. كذلك الحال، يمكن أنا في ملف كبير وهو لجنة سلامة السدود اللي إلها باع طويل في عملية تقييم حالة السدود في كافة محافظات المملكة، واللي يمكن عندها هي الرقم وعندها الإحصائية وعندها المعلومة الدقيقة.
1: نعم، احنا في الانذار المبكر صحيح في موضوع مهم جدا، اللي هو ان الفيضانات اللحظيه او السريعه او الوريضيه. نعم. احنا في مناطقنا الجافه نتيجه التغير المناخي اللي بتعاني العالم، صار عندنا نقص في معدلات هطول المطر، معدلات وتاخير في الموسم المطري. صار الموسم المطري بدل ما كان يبدا بشهر 9 و10 صار يتاخر لشهر 11 تقريبا. ودراساتنا اثبتت من طلابنا اللي درسناه وابحاثنا انه هذا في ازاحه شهر تقريبا للموسم المطري. صحيح. السنه المائيه، وفي نقص حوالي 15 الى 16% معدل الهطول المطري خلال ال 50 سنه القادمه. لكن بنفس الوقت الحوادث اللي هي بسموها المتطرف، سواء كان فيضانات أو الجفاف، زادت بنسبة 20%. وهاي نتج عنها فيضانات، سمعنا عنها الفيضانات المبيضية اللي بتصير. صحيح. في عمان وبتصير في زرقاء معين،
0: بتصير
1: بالعقبة. نعم. وبتصير بالكارك في المنطقة بالسنة الأخيرة. وألقى أضرار كبيرة بالمرات كثير بالبنى
0: التحتية،
1: الإنسان والبنى التحتية والطرق والغيرها. بالنسبة للسدود، عندنا السدود الحمد لله سدود في لجنة وطنية السدود أنا ترأستها في فترة من الفترات. هاي اللجنة مسؤولة عن تشغيل وإدارة وصيانة وأمان السدود، بحيث أن يكون هناك تقرير سنوي وكشف سنوي يقدم من هذه اللجنة إلى وزارة المياه ولصنع القرار بوضع هذه السدود والميزانيات المطلوبة للصيانة واستدامة وتحديث هذه السدود، وخاصة إذا فيها مشاكل سواء كان بالتسريب أو الرسوبيات أو غيرها أو نوعية المياه اللي بتصير فيها. فهذا الحكي الإنذار المبكر مفيد جدا، سواء كان إنذار حقيقي اللي هو من خلال أدوات قياس تعطيك إشارة مسبقة وتحذير مسبق، وهي مدتها من ساعة إلى عدة ساعات، وفي إنذار طويل الأمد باستخدام الرادار اللي هو من خلال التنبؤات الجوية ممكن يعطيك تحذير أولي لمدة 5 أو 6 أيام وأسبوع قبل حدوث العاصفة المطرية، وبتقدر أنت تستعد سواء كان كتشغيل السد أو فتح البوابات أو عملية التحوط من أثار الفيضانات.
0: نعم، يعني تتنوع هذه التقنيات مستمعينا الكرام. وأيضا هنا ومن خلال الحديث نجد أنه في هنالك لابد أن يكون هنالك شراكة حقيقية مع الأطراف ذات العلاقة، سواء كانت وزارة المياه والري، الأرصاد الجوية، وزارة الزراعة وغيرها، وزارة الإدارة المحلية. نعم. حتى نستطيع أن يكون في هنالك تكاملية والاستفادة المثلى من هذه الوسائل وهذه التقنيات الحديثة. لي أن أتساءل أيضا مستمعينا الكرام، بما أنه إذا هذا هو واقع الحال وإحنا اليوم يعني نتحدث مع خبير دولي ونتحدث مع خبير مياه ونتحدث أيضا مع أكاديمي ضالع وله باع طويل في إدارة العديد من الملفات، حتى أنه يعني لديه الخبرة الواسعة في إدارة ملف المياه والتغير المناخي، لأصل لنقطة هامة وهو الحديث كيف يمكن لنا أن ندير هذا الملف، وخاصة أمام المجتمعات العالمية وأمام الساحات الدولية ذات العلاقة واللي هي مسؤولة بشكل كبير وبشكل مباشر في إحداث هذه التغيرات المناخية، واللي وجدناها أنها هي فرضت ظلالها وآثارها الثقال على معدل الهطول المطري أو على مواسم الجفاف المتتابعة هنا في الأردن. يمكن هذا الملف يعني يطول، وخاصة أنه لابد لنا أن نتحدث كيف يمكن لنا أن نقدم هذا الملف، كيف يمكن لنا أن نقدم الدليل البرهان، أن نقدم الحجة كذلك الحال أمام الجهات المانحة وهي المسؤولة، وخاصة أنه في كل مؤتمر للتغيرات. نعم. المناخية في هنالك صناديق. نعم. صناديق. نعم. مخاطر. نعم. أضرار
1: والكربون.
0: نعم. نعم. والكربون وهذا الحال.
1: نعم. تفضل. الحقيقة أنه التغير المناخي بشكل عام يعزى إلى نشاط طبيعي ونشاط إنساني، لكن من لاحظنا زيادة في تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو من الثورة الصناعية من 1945 إلى حاليا تضاعف نسبة تركيز ثاني أكسيد الكربون في الجو.

0: إذا نتج عنه الآثار اللي شفناها من التغيرات المناخية، وبالتالي إحنا غير مساهمين في الانبعاثات الكربونية، وعلينا أن
1: نعم.
0: يعني أن نأتي بناس نقول إنه إحنا متضررين ولكن غير مساهمين، وبالتالي هناك مساعدات دولية
1: نعم.
0: تأتي يجب أن يتم استغلالها بشدة من خلال مشاريع مبتكرة معتمدة على الدليل والبحث العلمي لتقييم آثار التغيرات المناخية على مختلف القطاعات وهنا قطاع البيئة.
1: نعم، احنا رح نكمل حديثنا مستمعينا الكرام، وخاصة هذا الملف لابد أن نضيء في العديد من النقاط فيه، لكن اسمحوا لنا أن نتوقف مع هذا الفاصل من خلال مهندسنا محمد شموط، ومن ثم نتابع.

0: هنا عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: أهلا وسهلا بكم من جديد مستمعينا ومشاهدينا الكرام، وكل الترحاب بضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور رضوان عبدالله الوشاح، وهو خبير المياه الدولي وأستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية. نتابع حديثنا، وكنا قبل الفاصل نتحدث فيما يتعلق في أهمية استثمار

0: الأحداث الفعاليات أمام الساحات الدولية والعالمية، واللي هو واجبهم، وهذا منبع المسؤولية فيما يتعلق بتخفيف هذه الآثار من التغيرات المناخية على الدول والمجتمعات الأكثر تأثراً، المجتمعات النامية في هذا الموضوع. أشرنا أنه لابد أنه ننتهز مثل هذا النوع من الأحداث، هذه النوع من المؤتمرات، وأيضاً إبرام الاتفاقيات حتى نكون شركاء في هذا الملف والاستفادة المثلى. يمكن تحدثنا فيما يتعلق في القطاع المياه، لكن الترابطية ما بين القطاع الزراعي، قطاع الإدارة المحلية،
1: نعم،
0: والخدمات والبنى التحتية، وقطاع المياه الذي لا يمكن الفصل البت فيها.
1: نعم، الحقيقة أنه موضوع التغيرات المناخية وآثارها والصناديق العالمية لتمويل آثار التغيرات المناخية يجب أن يتم الاستفادة منه بالأردن بصورة فعالة وأكثر فاعلية من خلال تقديم مقترحات لمشاريع فعالة جدا لها أثر طيب على تحد من آثار التغيرات المناخية. وحاليا هناك يعني دراسة تكاملية واضحة لموضوع ما يسمى الويفي نكسس أو الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظام الحيوي، بحيث أنه هاي هناك تداخلات وتفاعلات بين هذه العناصر المختلفة لأنها مرتبطة ببعض الماء والطاقة، والطاقة تحتاج إلى ماء، والغذاء يحتاج ماء وطاقة، والنظام الحيوي يتأثر بكل هذا. فيجب أن يكون هناك دراسة متكاملة، والمشاريع البحثية، ونتطرق هنا إلى البحث العلمي، يجب أن يتم الاستفادة من الخبرات البحثية في الريادة والابتكار الخاصة في قطاع المياه والقطاعات الأخرى من خلال الكفاءات الموجودة عندنا في الجامعات والمراكز البحثية. وهذا يعني ليس من وظيفة الحكومة أو المشغلين، لأنه هم مشغولين في الأحداث اليومية وفي إدارة ملفات يومية عاجلة. يجب أن يتم الاستفادة من الباحثين في المراكز البحثية والجامعات في تقديم تصورات خارج الصندوق لحل هاي المشاكل وتقديم مقترحات فعالة في هذا المجال. وهناك فرص كبيرة جدا للتمويل من هذه الجهات المختلفة إذا تم يعني تقديم مقترحات مقنعة لهم حسب الدعوات اللي يطلقونها لتقديم مقترحات. يعني كثير بيجينا انه دعوة لتقديم مقترحات في على صناديق أوروبية او صناديق عبر المتوسط او صناديق الأمم المتحدة فيما يخص المناخ والتغيرات المناخية. احنا يجب ان يتم وجود ذراع وتواصل بين القطاع الحكومي والقطاع البحثي في هذا المجال،
0: ومؤسسات وصناديق البحث العلمي.
1: نعم،
0: في إشارة إلى وزارة يعني بعنوانها العريض، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يمكن إلها باع في عملية دعم هذه المشاريع.
1: بس بطلت تصير وزارة التنمية البشرية، وصندوق البحث العلمي انتقل للمجلس الأعلى.
0: نعم، المجلس الأعلى للعلوم والتكنولوجيا. نعم، صحيح. يمكن كان في دوراته الماضية هنالك مخصصات يتم الإعلان عنها.
1: نعم، نعم، نعم.
0: إعلان عن أهم البرامج وأهم المشاريع، وما زال، لكن إدارته عادت إلى المجلس الأعلى.
1: نعم، يتم الإعلان عنها بصورة دورية وتقدم وتقبل من قبل الجامعات. والشروط الجديدة لهذا المشروع أنه اشترط أن يكون هناك ترابط بين القطاع العام والباحثين. يعني أنا من الجامعة لازم أجيب ناس ستيك هولدر أو أصحاب علاقة من الجهات المستفيدة من هذا المشروع حتى يكون مشروع تكاملي.
0: يعني بمعنى ومشروع آخر متعدد
1: الشراكة الحقيقية، ويكون مشروع متعدد الاختصاصات. يعني أي مشروع له آثار اقتصادية واجتماعية وبيئية أيضا يجب أن تدرس هذه الآثار بغض النظر عن الأمور الفنية البحتة.
0: نعم. في ومضة لك الأستاذ الدكتور من خلال هذا الحديث كان أنه حتى لو كان المشروع الناقل الوطني سوف يعمل على تأمين هذه الكميات من المياه ويخدمنا لي عشرات يعني عشرة أعوام فأكثر، إلا أنه لابد أنه يكون الباب مشرع على مصراعيه لإيجاد العديد من المشاريع التي تفي بالغرض مع مثلا الزيادة السكانية. يمكن إحنا دائما نبحث على أنه يكون في عنا أمان مائي حاله كحال الأمن الوطني.
1: الحقيقة أنه هنا السر يكمن في التكنولوجيا. إن شاء الله مع الزمن راح يكون هناك تطور تكنولوجي واختراقات

0: تكنولوجية بحيث يتم الاستفادة من المصادر المائية
1: نعم
0: الموجودة بطريقة أفعل، وكذلك بنوع تحسين نوعية المياه، سواء كان التحلية الموقعية أنه أنت إذا عندك بئر ماء أو حوض جوف في ملوحة ممكن تحليه أنت بطرق باستخدام تكنولوجيا النانو والطاقة
1: صحيح
0: المتجددة وغيرها. ممكن يكون هناك تكنولوجيا لتوليد المياه من مصادر مختلفة، يعني هسه توليد المياه من الهواء فكرة معقولة وموجودة، بتشغل
1: لبخار
0: مكيف،
1: الماء.
0: لما تشغل مكيف انت بيطلع لك مياه مقطرة بهذا الحكي، وبالتالي ممكن يتم تقطير المياه من الهواء. تكنولوجيا الحصاد المائي يجب، يعني فرصة مناسبة أيضا أخرى لزيادة مواردنا المائية. أيضا بنحكي عن الزراعات الذكية والري الذكي والري تحت السطح، هذا كله تكنولوجيات جديدة قد تزيد من فاعلية الري، أنظمة الري الحالية فعاليتها من 50 إلى 70%، إذا وفرنا فيها كمان 20% بنوفر يعني مئات الملايين من
1: من
0: المياه
1: الأمتار
0: الأمتار
1: المكعبة. نعم
0: المكعبة سنويا. هاي كلها موارد قد تساعد في تغطية العجز المائي أو الجاب المائي الموجود حاليا اللي احنا بنشتغل عليه. أيضا يجب أن يكون هناك أيضا في موضوع شبكات المياه، يجب أن يتم تطوير وتحسين شبكات المياه لتقليل الفاقد اللي هو هم
1: نعم يمكن
0: كبير
1: هذا مشروع
0: في
1: مركزي أيضا
0: نعم
1: لوزارة المياه والري في عملية الاستبدال والتغيير، لكن يمكن هذا المشروع بتطلب وجود الدعم،
0: نعم
1: وخاصة أنه امتدادات هذه
0: مكلف
1: الشبكات
0: مكلف
1: مكلف جدا.
0: لكنه
1: صحيح
0: مجزي
1: ومواصلاته طبعا
0: اقتصاديا
1: اقتصاديا.
0: ومجزي اقتصاديا.
1: إذا مستمعينا الكرام، بهذا الحديث والذي كان بمعية الأستاذ الدكتور رضوان عبد الله الوشاح، وهو خبير المياه الدولي وأستاذ هندسة المياه في الجامعة الأردنية، نأمل أن نكون قد سلطنا الضوء حول عديد من المحاور والنقاط التي أردنا تسليط الضوء فيها فيما يتعلق في القطاع المائي في الأردن. شكرا جزيلا لحضورك معنا هذا اللقاء ضيف الكريم مرة أخرى، ويعطيك ألف عافية.
0: شكرا لك، يعني انت عملتي واجبك ما شاء الله
1: يا سلمك يا
0: كويس،
1: رب. شكرا.
0: بحيث انه تطرقت الى مواضيع حساسه جدا وحيويه في قطاع المياه، مواضيع يعني اجملتي العديد من المواضيع في برنامج واحد. شكرا لاذاعتنا الحبيبه،
1: شكرا لك.
0: ونحيي جميع المستمعين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته، سعدت
1: أهلا وسهلا.
0: باللقاء.
1: أهلا. إذا لم يتبقى لنا إلا أن نشكر محمد شموط مرة أخرى، مهندسنا اللي كان معنا بالإشراف الهندسي المباشر، وشكرا جزيلا لك رأفت القطامي من السوشيال ميديا. نترككم في رعاية الله ويمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: متابعات متابعات إعداد وتقديم وفاء أبو الروس.

موجز الواحدة ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وتقدم لكم آلاء الزبن، حياكم الله. رئيس الوزراء يفتتح محطتي الغاز الطبيعي في الجويرة والمجمع الصناعي بالعقبة، ويزور محمية العقبة البحرية، ويضع حجر الأساس لوحدة التغويز الشاطئية لأمن التزود بالطاقة. الأردن يدين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة. قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون يواصلون اعتداءاتهم على الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. استمرار خروقات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وبرنامج الأغذية العالمي يحذر من تقليص المساعدات في القطاع. جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ عمليات تفجير في جنوب لبنان. تعليق الضربات الأمريكية على إيران، وترامب يوجه بمواصلة المحادثات. ومحليا، مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات. وزير الصناعة يؤكد أن الإعفاء من الرسوم الجمركية الأمريكية يمنح الألبسة ميزات تنافسية غير مسبوقة، ويمثل نقلة نوعية لمسيرة الاقتصاد الوطني. وأخيرا، طقس صيفي معتدل في أغلب المناطق، وحار في الأغوار والبحر الميت والعالم.

0: أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور أحمد الحراسيس، مدير العلاقات العامة والإعلام في دائرة الإفتاء. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، والشكر لك أخي الدكتور محمود على هذه الاستضافة، وأسأل الله أن يبارك لكم في هذه الإذاعة وللمستمعين أجمعين إن شاء الله.
0: اللهم آمين، نفع الله بكم دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله،
0: حياكم الله.
2: الله يحييك. اليوم في صلاة الفجر الإمام قرأ في سورة الأعراف في أول صفحة آخرها: فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين.
0: نعم.
2: 20 واحد تقريبا كانوا على اليمين، طبعا ما شافوا الإمام. الإمام ركع الركوع، لأن هي ليست بسجدة.
0: نعم نعم.
2: فهم سجدوا سجود كامل.
0: نعم.
2: اللي على الطرف انتبهوا، يعني كم من واحد قاموا إلى الركوع مع الإمام وكملوا، أما الباقي فظلوا ساجدين. لما جاء بتكبيرة القيام مرة ثانية
0: رفع من الركوع.
2: قاموا من السجود إلى الوقوف الكامل، ما ركعوا يعني. فراحت عليهم الركعة، فهاي صلاتهم يجبرها الإمام.
0: نعم.
2: قولوا عليهم ركعة ثانية.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا لكم.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيكم خير على البرنامج وينفع بعلمكم إن شاء الله. عندي سؤالين بعد إذنك.
0: تفضل السؤال الأول.
3: الله يكرمك. في أخت قال لها أبوها إنه كانت في ضائقة مالية، وهو في حياته أنا أعطيك حتى تفك ضائقتك المالية، ولكن هذا يكون أنه حصتك في الميراث، لا تقاسمي إخوتك. ثم بعد ذلك يعني بعد الوفاة حصل المقاسمة، قالت هذا شيء كان بيني وبين والدي، يعني شيء خاص بيني وبين والدي، مع أنه في شهود على ذلك وأكثر من مرة. هذه أول سؤال، ما حكم هذا الميت أو في هذا الإجراء رحمه الله؟ ثم بعد ذلك هذه الأخت في تصرفها، هل لهم الورث عليهم لهم عليها حق، ولا هذا الشيء بينها وبين والدها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية سيد الكريم هي مسألة اللي هي الرحم، يعني الرحم معلقة بالرحمن، هل الرحم يعني هي فقط الأنثى، لأنه أن الله لم بالحديث أصل من وصلك، أم أنه الرحم كمان العم رحم الجد رحم، يعني أنا لي حق على بنت أختي أم هي لها الحق علي أنه أنا أصلها؟ هذه نقطة. النقطة الثانية توجيه من حضراتكم، يعني صار في يعني شيء كأنه عمومي أو عام، أنه الناس في المناسبات أو في العيد أنه تأتي العنية زي ما بيقولوا رفع الكرت الأحمر كأنه دخول الجنة عن طريقها، إذا لم تزرني مثلا أو بالطريقة أو أنا محضر لك الكلام أنا وبناتي، بس أنك تيجي حتى تشوف بهالعيد شو بدي أعمل فيك، يعني أنه والعنية والرحم والكذا، هل هذا الشيء يعني حتى صار أجد ناس وأنا منهم أنه متضايق يروح على يصل الرحم بسبب أنه ما يسمعه من هذا؟ فتوجيه لسعادتكم، جزاكم الله خير ونفع فيكم بعلمكم وأسئلة الإطالة.
0: حياك الله، تسمع توجيه إن شاء الله من فضيلة الدكتور.

0: فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: جزاكم الله على البرنامج الخير إن شاء الله. كيف
0: الله
1: حالك؟
0: يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
1: السؤال في، أنا معي سلفة من شركة مبلغ يعني حوالي 3-4 آلاف دينار، وأحيانا الشباب عندي زملائي بيطلبوا مني استداني منها أو أنا بصرف منها، حلال بصير ولا ما بصير؟
0: هذا لماذا مخصص هذا المبلغ؟
1: هذا مخصص لمصروفات محطات، يعني عندي مجموعة محطات وبصرف عليهم، شو بيشتروا أنا بحاسبهم.
0: مع محروقات؟
1: نعم،
0: نعم. طب
1: يعني محطة بتشتري مي، بيشتري خلينا نقول مواد نظافة، وأنا باجي بحاسبه كل ما يشتري بحاسبه. بس هاي أحيانا مبلغ بكون معي،
0: نعم،
1: ترى الشباب بمر علي زملائي والله بدنا 200 دينار
2: يعني هو وكيل عن
0: بشتري
2: صاحب
0: واحد.
2: المحطة.
0: نعم نعم
1: الشركة، نعم هي شركة بالتالي.
0: طيب صاحب العمل، صاحب الشركة يسمح لك بذلك أو بالصورة؟
1: والله لا، مش بالصورة، لا،
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: جزاك الله خير.
0: حياكم الله. طيب نجيب عن هذه الأسئلة مجددا. فضيلة الدكتور أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله سيدي.
0: الأخ السائل أو المستفتي أن قرأ الإمام من سورة الأعراف فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. هي هذه ليست موضع سجود، فالبعض ظن أنها آية سجدة فسجد سجود تلاوة، وتبين لاحقا أنها ليست تلاوة. يعني ما الصواب؟ هم البعض سجد، وعندما رفع الإمام من الركوع
2: أدركوا أنه في خلل.
0: بالضبط.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صلي وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا رب العالمين. وبعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، بداية، هذه الآية التي ذكرها الأخ المستفتي هي ليست من الآيات التي يسن فيها سجود التلاوة، ولكن هؤلاء المجموعة الذين سجدوا وهم يعني جاهلين لا يعرفون أن هذه الآية غير مطلوب منهم فيها السجود، وهؤلاء يعذرون ب يعني الجهل بهذا الحكم. ونحن دائما يعني دكتور محمود يعني بنقولهم الحمد لله في مساجدنا في دروس الفقه الشافعي اللي بتكون كل ثلاثاء في المساجد، فلو يعني هؤلاء الناس والمصلين والعوام والمتخصصين بيحضروا هذه الدروس يعني لما وقعت كثير من الأخطاء والمسائل التي نشهدها في برنامج الفتاوى. ولكن على كل حال، هؤلاء سجدوا ليسوا عالمين ولا عامدين بالحكم، وبالتالي صلاتهم صحيحة، والأصل فيهم أنهم تابعوا الإمام، بمعنى لما رفع الإمام من الركوع، الآن من رأى الإمام وهو يركع مجرد أنه عرف أنه أخطأ يرجع ويركع مع الإمام ويتابع معه صلاته ولا شيء عليه إن شاء الله. الآن الذي أدرك الأمر أنه عنده خلل بعد ما رفع الإمام من الركوع، أيضا هذا يقف ويركع لوحده ثم يتابع الإمام في القيام ولا يتأخر عنه بركنين طويلين، وبالتالي صلاة من فعل ما قلناه إما أنه يدرك الإمام في الركوع فصلاته صحيحة، وإما أن يدرك الركوع منفردا ثم يتابع إمامه بعد القيام، فمن فعل هاتين الصورتين فصلاته صحيحة والله تعالى أعلم.
0: يعني من قام وأتى بالركوع لوحده منفردا ثم تابع الإمام
2: صلاته
0: صحيحة إن شاء الله. جزاكم الله خير. اتفق في حياته أن يعني يقوم بإعطاء ابنته مبلغ مالي مقابل أن لا تشارك أشقائها في التركة.
2: سيدي لابد أن نفرق، يعني قديش إحنا اليوم عندنا مشاكل في قضايا الميراث. في عندنا ثلاث أشياء، في عندنا إشي اسمه أعطية، وشيء اسمه وصية، وشيء اسمه الميراث. الميراث هو كل ما يتركه الميت، هذا بنسميه ميراث، هذا يقسم حسب الشريعة الإسلامية وحسب الأنصبة المعروفة، بنسوي حصر إرث في المحكمة الشرعية وكل واحد بيعطوه حقه بالتعريف. الآن موضوع الأعطية حال الحياة، الآن الأب أو الأم له في حال حياته أن يعطي من شاء من الأبناء من غير حرمان الآخرين حسب الحاجات، واحد بده يدرس درسه.

0: واحد بده يتزوج ساعده، بنت عندها إشكال أو ضعف في الحياة أو فقر أو حاجة أو عوز، هذا الأب يعطيهم في حال حياته حسب أحوالهم، فهذه تسمى أعطي حال الحياة. الوصية إنه الإنسان يوصي بشيء من ماله بعد الوفاة، أنا إذا بموت إلك يا فلان جزء من المال، إلك الشقة الفلانية،
1: نعم.
0: هذا كله يصح ضمن ثلث التركة، ولا يعني ولا تصح الوصية لوارث، والبنت هذه من الورث إلا بإجازة باقي الورث. هذا بالعموم. الآن الصورة التي ذكرها السائل، يعني هذه مسألة خلافية وفيها تنازع بين الأخت وبين الإخوة
1: أو الإخوة،
0: فإحنا دائما بنقول إنه يعني نكرم لبعض بجزء من المال ونظل علاقتنا بالأخوة والرحم، هذا دائما مقدم في هذه المسائل. الآن بما إنه هذا الأب أعطى هذه البنت، قال لها تفضل هذول القروش يعني خفف حالك في هذا الحياة حسب ما هي محتاجة، وهذول بنخصما منك بعد الوفاة، هذول بنخصما من حصتك. فالأصل هي هذه لا هي أعطية ولا هي يعني
1: وصية،
0: لا هي أعطية ولا وصية ولا ميراث، إنما هذا الأب يعني قال لها بعد الوفاة هذا المال يخصم. فالأصل فيها يعني هذا المال الذي أعطي لها أن ترده إلى الورثة، وهي تأخذ جزء منها من هذا المال لأنها وارثة هذه البنت. الآن هو بيقول لي إنها هي منكرة، يعني هي بتقول لك يا عمي أنا بيني وبين أبوي بنصطفل في الآخرة. فالآن إما أن نقبل بهذا الإقرار إنه أنا ممكن يعني بعض البنات شو بتقول لك، والله أبوي يعطاني إياهن هذول هدية ما من وراها جزي. إذا هي أقرت بذلك فخلصنا يعني الآن، فهو بقول في شهود، بدام الموضوع صار في شهود وصار في تنازع، فهذا إذا بقي على الأمر على ما هو عليه فهذا يرجع فيه إلى القضاء. ودائما برجع بركز يا دكتور محمود إنه يعني الإخوة يعني يعيبهم في هذه الأحوال إن نروح قدام القاضي ونتحاكم ونحط محامين والإدعاء وتحليف يمين، يعني ندخل ناس من أهل الخير في هذه الأسرة والعائلة ويمكن يحلوا هذه المشكلة، ودائما كسب
1: محاولة
0: القلوب
1: الإصلاح،
0: نعم كسب القلوب هو أولى في هذه القضايا.
1: جزاكم الله خير. من هم الأرحام فضيلة الدكتور؟
0: نعم، هاي من الإشكالات عند كثير من الناس والتصورات الخاطئة إنه فكر الرحم فقط هي الإناث، لا، الرحم هي كل واحد يعني تدلي له بقرابة سواء كان من الذكور أو من الإناث، فهو كما هو مطلوب إنه إحنا نذهب إلى أرحامنا من الخالة من العمة إلى آخره، أيضا البنات مطلوب منهن صلة هذه الأرحام كالعم كالخال، كل هؤلاء يعتبروا من الأرحام. فبالتالي الرحم لا هو ليس فقط الإناث، إنما أيضا الذكور هم يعتبروا من الأرحام، وهذا بالمعنى الأوسع، لأنه إذا دققنا في موضوع الأرحام من حيث الميراث بيكون الموضوع آخر، لأنه إحنا عندنا في الميراث إشي اسمه عصبات، هو ما يدلي إليك بذكر كالعم وغيره، وأما مصطلح الأرحام في قضايا الميراث فهذا ما يدلي إليك من جهة الأم كالأخوال والجد لأم وهؤلاء. أما قضية صلة الأرحام بالمعنى الأعم الذي سأل عنه المستفتي فلا، فالذكور والإناث في هذا سواء. ولكن دائما نحب نقول إنه يعني اعتاد الناس إنه البنات والمرأة والأنثى يعني هي أولى بالصلة في هذا الباب.
1: أيضا يريد من فضيلتكم توجيه موضوع أهمية صلة الرحم وعدم القطيعة.
0: يعني هو بقول أنا مرات يعني لما أزور بعض أرحامي يعني بصيروا يعاتبوا، يعني هو العتاب زي ما بقوله في المثل على قد المحبة، وبالتالي يعني بدام أنا رايح لله سبحانه وتعالى فأيضا بتقبل هذا العتاب من أجل الله سبحانه وتعالى، وقد يكون هذا العتب إما لقلة زيارات أو في هذا المعنى، فيعني بدام إحنا الأمر كله النية فيه لله سبحانه وتعالى فأيضا نتقبل هذا العتب، وإحنا دائما بنقول الإنسان يعني يخفف أيضا من العتاب، يعني مرات الواحد بتزوره كل 6 أشهر يعني زايره لله سبحانه وتعالى ولتأخذ الأجر يعني تطمن عليه، وبالتالي لا نكثر من العتاب على بعضنا البعض. ويعني الناس اليوم مشاغلهم يعني كثرت في هذا الباب.

0: وبالتالي يعني توجيه إنه إذا بيعاتبوك فتقبل العتاب من أجل الله سبحانه وتعالى، ومن الجهة الأخرى احنا بنقول نخفف العتاب على بعضنا البعض،
1: نلتمس العذر.
0: صحيح،
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الأخ المستفتي هو وكيل، يعني يعمل في شركة عنده مبلغ من المال مشتريات، يقوم أحيانا يعني إدانة بعض زملائه من هذا المبلغ.
0: نعم سيدي، الوكيل هو مؤتمن، وبالتالي هذا رب العمل، صاحب الشغل اللي أنت بتشتغل عنده، حط هذول المصاري حتى يعني كما أنت ذكرت تدفع منها لحاجيات هذا المحل، وبالتالي لا يجوز لك التصرف أي شيء خارج هذه الوكالة. فهو وكلك بأنك تجيب ما يحتاج هذا المحل من أشياء، أما ما زاد على ذلك من التبرع، من التصدق، من الداين الموظفين، فهذا لا يجوز ولا يصح إلا بإذن من صاحب العمل. يعني لو أنت استأذنت ووافق ما في مشكلة، أما إذا استأذنت ورفض فهذا يبقى ماله، وبالتالي الخلاصة أنك وكيل مؤتمن، لا يصح هذا الأمر الذي تفعله،
1: لا يتصرف بهذا المال. جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم عمار.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير، بارك الله فيكم.
1: الله يسلمك.
2: أخي الكريم، أنا اشتريت محلات تجارية ودفعت عربون وكتبت اتفاقية وأعطاني مدة شهر الرجل، فأنا كنت أبحث عن شريك وراح علي الشهر، الرجل رد اتصل فيه وحكى لي أنه أنا بدي أبيعه في شرط جزائي كمان، شايف؟ فالآن هو يعني الرجل بعد 3 شهور.
1: لا عفوا، أنت بدك تشتري محل؟
2: اشتريت أنا وخلصت.
1: شريت محل، نعم.
2: نعم.
1: ودفعت العربون؟
2: دفعت عربون على أساس بعد شهر يعطيني مجال أسجل، أجيب له باقي الثمن وأسجل.
1: تمام.
2: الآن أنا ما يعني تخلفت عن الشهر وحكى معي، ما كنت أدور على شريك لأنه كان مع شريك وطلع من إيدي.
1: نعم.
2: فأعطاني كمان مدة شهر، وبعديها الشهر الثالث باع العقار وقال لي العربون راح عليه.
1: نعم.
2: وأنا بصراحة دعيت عليه في ليلة القدر، هل هذا يجوز أو لا يجوز؟
0: كم العربون؟
2: العربون 20.
0: 20,000؟
2: نعم.
1: طيب.
0: أجار المحل كم من 3 شهور هاي؟
2: كيف؟
0: أجار المحل لثلاث شهور كم تقريباً؟
2: لا هو المحل شغال، إن محلات عقار مع العقار حق 125,000.
1: طيب.
2: نعم، والمحلات شغلات يعني وإشي، بس إحنا من تاريخ.
1: طب صاحب المحل تضرر، صاحب المحل أو صاحب العقار تضرر يعني من التأخير، شهر وشهرين تأخر تضرر؟
2: باعوا بخسارة، باعوا بخسارة.
1: نعم،
2: وفي شرط جزائي ما طلبنا فيه، بس أنا يعني دعيت عليه الصحيح، هل هذا يجوز؟
1: شو الشرط الجزائي؟
2: شرط الجزاء انه خلال شهر ما دفعت او كل ما واحد فينا بتخلف عن الثاني في شروط العقد.
1: نعم.
2: انه بيخسر مبلغ 25,000.
0: ما طلبوا منك هذا؟
2: لا لا لا، ما طلبوا مني، حتى قال لي انا بقدر اول شهر قال لي بقدر اسامحك ب 10,000 من ال 20، ان كان شيكات ومش
1: أيوة.
2: مصروفات.
1: نعم. ايوه. طيب،
2: فما بعرف انه العربون راح علي، ما بعرف انه هذا صحيح او لا.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله من فضل الدكتور.
2: الخير، بارك الله.
1: حياكم الله. حياكم الله. عليكم السلام. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يرضى عليك يا رب. أسأل فضيلة المفتي، يعني أنا إذا كنت مأمور صلاة جماعة.
1: نعم.
3: وجينا بالركعة الأخيرة، أنا سفيت مثلا سلمت قبل الإمام.
1: نعم.
3: إيش بترتب علينا إن شاء الله؟
1: تسمع يعني الإجابة إن شاء الله.
3: الله يبارك فيك، يبارك فيك.
1: حياكم الله.
3: الله.
1: فتاوى على الهواء، السلام عليكم. ألو، السلام عليكم.
4: ألو.
1: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، تحياتي لك شيخ.
1: الله يسلمك، حياك الله.
4: ممكن نسأل الشيخ سؤال إذا سمحت؟
1: تفضل.
4: الله يبارك فيك. سيدنا الشيخ، السعيات أنا بدي حكم الدين بمسألة إني أنا بدي أشتري شقة من صاحب إسكان.
1: نعم.
4: الآن ربنا بقول بالقرآن: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. الآن أنا الكتاب اللي كتبته أنا بيني وبينه عقد وشهود، وصار يعني ما تم التنازل علما إني أنا سددت كامل الشقة، ما تم التنازل لأسباب بديش أذكرها، يعني خلل من صاحب الإسكان، إما انكسر أو صار معه إشي. الآن أنا بدي من ناحية دينية، هل إني أنا قمت بالواجب اللي ذكرها ربنا الآية في القرآن، إني أنا كتبت بينه وبينه عقد، وفي شهود وفي كل إشي موجود عليه، ودفعت المصاري وعندي وصولات وعندي كل شيء فيها، هل أنا مقصر من ناحية دينية؟ بدناش ننسى دائرة الأراضي وننسى كل إشي، بس الموضوع إني أنا قصرت بالآية هاي ولا لا. وشكرا لك يا سيدنا الشيخ.
5: طيب ما أخذت البيت يعني بالنهاية؟
4: بالنهاية لغاية الآن أنا مش ماخذ البيت، لأنه الزلمة عليه التزامات ومكسور الزلمة، بقول لك إلك حق عندي، بكتب لي شو ما بده بقول لك إلك حق عندي، بس مش قادر يتنازل لأنه هو مش باسمه، هو باسم ماخذ عن طريق كمان ناس ثانيين، بده سدهم مصاري حتى يوافقوا له يتنازل لي.
5: طيب تسمع توجيه إن شاء الله.
4: شكرا شكرا سيدنا،
5: حياكم الله. فتاوى على الهواء 47 47 201 47 47 202، هاتفاء البرنامج. إذا معنا اتصال أخير نأخذ الاتصال. ألو السلام عليكم.
6: عليكم السلام، يعطيك العافية،
5: حياكم الله.
6: بالنسبة للسؤال اللي سألتنا قبل شوي بالنسبة للمصلين،
5: نعم،
6: في مصلين ما أتوا بالركوع، يعني في ناس جابوا بالركوع، في ناس ما أتوا بالركوع نهائي، زي ما حكى الشيخ لازم يجيب الركوع، هذول ما أتوا بالركوع.
5: طب ماذا فعلوا؟ يعني الآن هم بعد ما رفع الإمام من الركوع هم قاموا،
6: من السجود إلى القيام مباشرة، ما ركعوا وسجدوا مع الإمام، كملوا الصلاة.
0: جابوا ركعة في النهاية؟
6: جابوا كملوا الصلاة، جابوا الركعة الثانية، نعم، بس ما جابوا الركوع الركعة الأولى، نعم، اللي حكيت عليها لازم يجيبوا الركوع، ما جابوا الركوع.
5: نعم، لا هو الدكتور يسأل بعد ما سلم الإمام أتوا بركعة؟
6: لا بعد ما سلم، لا سلموا مع الإمام.
5: سلموا مع الإمام.
6: طيب
5: تسمع الإجابة إن شاء الله.
6: شكرا لك،
5: حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
0: الله يسعدك.
5: الأخ الكريم يعني حسب ما تفضل في سؤاله هو حكم العربون دكتور، الآن دفع عربون، تم الاتفاق على في شروط بموافقة الطرفين، أحد الطرفين أخل بهذه الشروط، حق لمن العربون؟
0: نعم، بالنسبة سيدي للعربون، الآن إذا كان هو جزء من ثمن هذا العقار،
5: نعم،
0: بمعنى صار البيع إيجاب والقبول والشروط كلها تحققت، فهذا بنقول صار بيع لازم ونافذ، وبالتالي العربون هو جزء من الثمن، وهذا العقد الأصل فيه ألا يفسخ إلا بإرادة الطرفين، ولكن هو أخل بهذا الشرط وما قدر يكمل مع هذا الباع. أما العربون اللي بيسألوا عنه الناس وهي الصورة التي ذكرها، إنه هو أنا بدي أشتري عقار وعشان يعني بسموه ضمان جدية، عشان يعني أثبت إني أنا والله فعلا بدي أشتري منك هاي السيارة أو هذه الشقة، فبأخذ جزء من الفلوس حتى تقول لي والله أنا بدي أشتري منك. فإذا كان العربون وهذه الصورة اللي يتداولها الناس في العربون هي الصورة الثانية، فبالتالي هذه مما اختلف فيه الفقهاء، فمنهم من أجاز العربون مطلقا أخذه، ومنهم من منعه مطلقا، ونحن نفتي في دائرة الإفتاء أن العربون يؤخذ حسب الضرر الحقيقي الفعلي المترتب على أي واحد من الأطراف، غالبا هو البائع هو الذي تضرر، وبالتالي وهذا يعني الضرر كيف يقدر؟ يقدر بخبراء، يعني بنجيب خبير إحنا بنرتضي كبائعين ومشتري، وبنقول له تعال إحنا صار 1 2 3، هذا الضرر قديش بتقدره؟ 5000 10000 20000، فيأخذ بمقدار هذا الضرر، وهذا الذي عليه الفتوى.
5: نعم. وأنا سألت وحكى تضرر، نعم صاحب العقار تضرر،
0: نعم يأخذ بمقدار الضرر والدعاء عليه، هذا ليس في موضعه، يعني طيب. إذا أنا رتب الضرر فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا ضرر ولا ضرار، وفقهاؤنا في قواعدهم يقولون الضرر يزال.
5: طب والشرط الجزائي اللي موجود أيضا بالعقد؟
0: هو ما أخذه، يعني هو لم يطلب منه الشرط الجزائي، وبالتالي إحنا في يعني نفرق بين الشرط الجزائي المترتب على القرض والشرط الجزائي المترتب على المقاولات. الشرط الجزائي المترتب على القروض هذا من الربا حرام، حتى أوضح للسامعين.
1: أنا هذا اللي أسأل عنه.
0: يعني دكتور. بمعنى أنا
1: له الحق في ذلك.
0: نعم أنا أخذت مثلا قرض من

0: شخص أو من مصرف من المصارف فبطريقة إسلامية، ولكن حط علي في العقد أنه أنا إذا بتأخر عن دفع القسط فإنه مثلا بأخذ علي 100 دينار كمثال. هذا بسميه شرط جزائي، يعني حالة تأخر عليك شرط بأن تدفع مبلغا ماليا. هاي الغرامة المالية الذي يسمى اليوم في عقودنا الشرط الجزائي، ما كان متعلقا بالقروض فهذا يعتبر من الربا المحرم، ومجرد وجوده في العقد وإن لم يتحقق يبطل هذا العقد. فهي واحد. أما الشروط الجزائية المترتبة على المقاولات فهذا لا إشكال فيها، وهذا بنشوفه دائما في سواء كان المقاولات اللي بتكون مع الدولة أو مقاولات بتكون معنا كأشخاص، إنه أنا بدي تسوي لي هذا الشارع، بدي تبني لي هذا البيت، إذا تأخرت عن البناء عن المدة المحددة مثلا 6 شهور فإنه بترتب عليك غرامات. هذا حتى إنه أنا أضمن إنه هذا الإنسان فعلا هذا المقاول اللي أنا أعطيته يبني لي هذا البيت إنه يخلص بالمدة
1: المحددة.
0: وبالتالي هذا التفريق بين الشرط الجزائي المتضمن لعقود القروض هذا ربا محرم، وما كان في المقاولات ففيه تفصيل والأصل فيه الحل.
1: جزاكم الله خير. المستفتي، بالنسبة للمأموم الذي سلم قبل الإمام ساهيا،
0: احنا بنقول يعني الأصل انه الإنسان يتابع الإمام، لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا إلى آخره. أما ما فعله من أنه سلم قبل الإمام فلا يترتب عليه بطلان الصلاة، فصلاته صحيحة ولا إشكال فيها إن شاء الله، ولكن يعني لا يتعمد مرة أخرى هذا الفعل.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية هو جزئية يعني تتبع للسؤال الأول. الآن البعض المصلين طبعا بسبب الجهل عندما رفع الإمام من الركوع وهم قاموا من السجود أشكل عليهم الأمر، تابعوا الإمام بالسجدة الثانية، ربما تابعوا الإمام
0: وسلموا معه.
1: نعم
0: هؤلاء تركوا الركوع. ركنا من الأركان، نعم. وهو الركوع، وبالتالي الأصل أنهم تداركوه بركعة أو تداركوه كما ذكرنا في الصورتين السابقتين. أما أنهم ما فعلوا ذلك فهؤلاء تبطل صلاتهم، والله بعينهم يعيدوا هذه الصلاة.
1: يعني من لم يأتي بالركوع سواء مع الإمام أو منفرد
0: فهذا
1: عليه الإعادة،
0: يلزمه إعادة الصلاة،
1: أو لم يأتي بركعة،
0: نعم يلزمه إعادة الصلاة.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام، يرضى عنك يا شيخنا.
1: حياكم الله.
2: الله يرضى عنك. ففي مجال سؤال للشيخ؟
1: تفضل بكل سرور، تفضل سؤالك.
2: الله يرضى عليك، يسلم يا سيدنا. في بقدرش أوضع إجري أو أرفعهم عن مسألي،
1: نعم.
2: هل يجوز إلي أني بلحلح ومتلح هذا الجيش مثلا بدون ما أني أنزل أتركهم؟
1: نعم،
2: هذا السؤال ده.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يرضى عنك، بارك الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يسلمك ويعافيك.
1: الله يسلمك ويعافيك.
3: عم الشيخ لو سمحت اتكرم سؤال، بس اتكرم علينا.
1: تفضل سؤالك.
3: الله يسلمك. الشيخ في انا اخذت قرض 500 دينار، تمام؟ 500 دينار هذول مترتب علي كانوا كفوائد وربا، كان مترتب 550 دينار اسدهم، تمام؟
1: نعم.
3: انا رحت يعني مباشرة باخذ خط القرض، رحت ثاني يوم ثالث يوم رجعتهم للجهة اللي أخذتهم منه يعني، وطلبوا مني عليهم 20 دينار لأنه رجعت المبلغ هو نفسه.
1: نعم.
3: إني أنا بدي ألغي القرض.
1: نعم.
3: فأنا دفعت 520 دينار ولغيت القرض إنه ما بدي يعني.
1: نعم.
3: فهل هذول هيك أنا داخل في الربا؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: ألو.
1: السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك سيدنا الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
4: ألو.
1: تفضل يا أخي الكريم.
4: سيدنا الشيخ، أنا سألت سؤال قبل شوي، بعرفش سمعتني ولا لا.
1: تفضل سؤالك.
4: بالنسبة للشقة اللي حكيت لك عنها، قلت لك الشقة إنه أنا اشتريت شقة من شركة إسكان وما تم تنازل فيها، وأنا قلت لك كتبت إن عقد بينه وبينه.
1: عفوا الآن تسمع الإجابة. أبشر.
4: شكرا.
1: حياك الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.

0: مرحبا، السلام عليكم.
1: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: يعطيك العافية.
0: الله يسلمك.
1: سيدي، أنا صارت معي شغلة امبارح. يعني كنت أنا وجزار، فبدي أشتري أنا فينيكي من أول، من قبل عقيقة، عن ابن ابني.
0: نعم.
1: فقعدت أتفاصل أنا وياه، فقال لي لا، ما اختلفنا على السعر. فقلت له عاد خلاص باخذ نص، وبيني وبين نفسي قلت له أجل العقيقة. لما جينا نذبح قلت له هذا لا تحسب لي إياه كامل بسعر كذا، أنا بوخذه.
0: نعم.
1: فاتفقنا على السعر. فخلال وانا بحكي انا وياه نسيت انوي انها هاي عقيقه. فلما ذبح قبل هسه الذبيحه، يعني اذا تطلع روحها بالكامل تصفى دمها، تذكرت فنويت انها عقيقه عن ابن ابني. فهل هذا الشيء جائز تحسبي لي عقيقه ولا؟
0: يعني النية أثناء الذبح نويت أنها عقيقة أثناء الذبح؟
1: بعد ما ذبح بالسكين بس لسه يعني روح العقيقة ما طلعت، ما تصفى دمها كامل، يعني لسه خلينا نقول فيها الروح.
2: أنت بس اشتريت هاي العقيقة، قلبك كان إنها عقيقة؟
0: لا، بالبداية لا.
2: القلب
1: لا، في البداية كان في خلاف بيني وبينه على
2: لا،
1: السعر.
2: يعني بعد ما اشتريتها المرة الثانية ليش اشتريتها؟
0: على أساس يشتري النصف للبيت.
1: على أساس كان بيعني نصفها للبيت. فخلال الحديث بيني وبينه
0: تم
1: قلت
0: الاتفاق
1: أخذها
0: على السعر.
1: كاملة، تم الاتفاق على السعر. في الحديث هذا الاتفاق على السعر أنا نسيت إنه أنوي عليها عقيقة.
2: انسى
1: فلما
2: انك
1: حط السكين وذبحها وصارت الذبيحة في الأرض لسه الروح فيها، يعني لسه ما طلعت روحها كاملة، اتذكرت قلت هاي خليها عقيقة عن ابن ابني.
2: أما قبل الذبح كان يعني نيتك في القلب، انسى أنك حكيت أو لا، نيتك القلبية كانت ما كانت حقيقة.
1: قبل الذبح كانت نيتي الحقيقية إنه أنا بدي أشتري النص، النص بس
2: تمام،
1: مش الذبيحة كاملة.
2: إن شاء الله
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يعني استشهد بآية الدين: يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. فالآن هو يقول أخذ بهذه الأسباب، قام بالتوثيق وقام بالكتابة. هو يسأل شرعا، هل يعني هو الآن طبق ما جاء في مضمون هذه الآية الكريمة؟
2: نعم سيدي، بالنسبة لآية فاكتبوه، هذه الكتابة هي على سبيل الندب، بمعنى السنية والاستحباب، وهي لحفظ الحقوق. ويعني زمان يعني كانت العقود هي عقود شفهية، بعتك واشتريت وانتهت الأمور، بعطيك السلعة وبتأخذ الفلوس تبعتك. ثم تطورت الأمور، الناس صاروا يكتبوا هذه العقود توثيقا وتحقيقا للمصالح ودرءا للمفاسد. الآن مع تطور الزمن أيضا صار عندنا إشي، التوثيق الرسمي، بمعنى أنه أي شيء يشتريه الإنسان في القانون اليوم لا يعترف به إلا إذا كان مسجل ضمن السجلات الرسمية. فأنا مثلا إذا بشتري منك سيارة، الكتابة بيني وبينك بورقة، هاي لا تفيد، لا تنفع ولا تضر، إنما بدي أنزل على دائرة السير وأتنازل لك فيها وتأخذ فيها رخصة باسمك، وهذا ضمان للحقوق، بمعنى أن هذا الإجراء الإداري اليوم في الدولة عندنا الموجود إنما جاء لحفظ حقوق الناس وعدم ضياعها وعدم دخول الفساد في الموضوع أو استغلال الآخرين. فالذي وقعت فيه أنك أنت كتبت بطريقة داخلية، يعني بسمي عقد داخلي بينك وبينه. فكل موضوع الكتابة هو حكمه كما ذكرنا هو الاستحباب، ولكن اليوم نحن نرشد الناس حتى لا تضيع حقوقهم، كما أنت اليوم يعني أنت الآن تقول إنه أنا مش قادر أتملك الشقة.
0: نعم.
2: ولو
0: مع أنه التزمت دفع الأقساط ووثقت
2: وخلص
0: وفي شهود.
2: نعم، الله يجزي خير صاحب العقار، هو لا ينكر حقك، بقول لك أنا يا عمي هاي الشقة إلك وأنت دفعت ثمنها، ولكن الآن أنت ستدخل في إشكال قانوني. يعني الآن لو صار أي إشكال راح يقول لك هاي الشقة مش إلك، يعني ضمن القانون الآن في صورة القانون هذه الشقة ملك لصاحبها الأول اللي في اسمه. لذلك لما أرشد الله سبحانه وتعالى إلى الكتابة، الكتابة هنا حسب الزمن الموجود فيه. فزمننا اليوم يعني يستدعي علينا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد أن يكون التوثيق ضمن مكانه. فالعقد الشرعي ضمن المحاكم الشرعية، عقود السيارات ضمن دائرة السير، عقود مثلا البيوع من الأراضي والعقارات، هذا اليوم في دائرة
0: نعم.
2: الأراضي لحفظ الحقوق. فهذه رسالة لكل إخواننا اليوم اللي بيسمعونا، أن التوثيق وآية

0: وآية الكتابة هي من أطول بل هي أطول آية في القرآن الكريم، دلالة على أهميتها وما يترتب عليها من حفظ مصالح الناس.
1: جزاكم الله خير. الأخ المستفتي بسبب المرض يكتفي بتمرير الماء على قدميه.
0: نعم، هو يعني الواجب في غسل القدمين هو إسالة الماء على جميع القدمين، فإذا هذا الماء يسيل على جميع القدم فلا إشكال، يعني تحققت هنا الركنية، سواء كنت يعني كما ذكرت بالمرش أو يعني أي وسيلة من الوسائل، بدام المي وصلت إلى كامل المطلوب منك في عضو غسل القدمين فهنا حققت الركن إن شاء الله، وأسأل الله لك الشفاء إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. الأخ الكريم نسأل الله أن يعني يتقبل توبته، تعامل بالربا ومباشرة تاب واستغفر، وفي كان هناك الزيادة وقام بدفعها.
0: نعم، هي هذه الزيادة إذا كانت هي على القرض، بمعنى هم أخذوا فائدة، فهنا يعني صار تلبس بالقرض، ولكن أنت جزاك الله خير يعني أردت الخروج من أول لحظة من هذا الربا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا وعليكم وأن يتقبل منا إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. يريد توجيه منكم الأخ المستفتي موضوع مسابقة الإمام.
0: الآن في شغلتين، أن تسبق الإمام بركن وأن تسبق الإمام إلى ركن. أن تسبق الإمام بركن هذا حرام، أما الصورة التي ذكرها فهي الثانية، وهي أن تسبق الإمام إلى ركن. وهي مرات بنشوف أن بعض الناس متعجلين، بمعنى يعني قبل ما الإمام يبلش في الله أكبر بده يسجد، بتلاقي وأنه حط جبهته على الأرض الساجد، وهكذا في باقي الأركان. هذا يحمل على الكراهة. إذن مسابقة الإمام بهذه الطريقة هذا من المكروهات،
1: في نهي.
0: أما تسبق الإمام بركن فهذا مما يقع به الإنسان بالحرام، والنبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قبح على الإنسان الذي يسابق الإمام، بل ونعته بنعت من بعض الحيوانات أنه بهذا دلالة على بلادته وعلى يعني حسن إدارة عقله، لأنه في النهاية لن تنهي الصلاة، يعني بظلك سابق الإمام من عند تكبيرة الإحرام حتى آخر الجلوس، في النهاية راح تسلم مع الإمام يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام ذكر هذه الحالة، يعني المسابقة هي شيء يعني مكروه وغير مطلوب من المسلم، والأصل أن يلتزم يعني المصلي مع إمامه ولا يسابق.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير فضيلة الدكتور، هو الآن خرج من بيته متجه إلى الملحمة أو إلى الجزار بنيته أن يقوم بشراء عقيق، الآن في مفاصلة بينه وبين اللحام على السعر، لم يتم الاتفاق، فالآن غير النية، قال أقوم بشراء نصف هذه الذبيحة. أثناء الذبح يعني تم التطرق إلى موضوع السعر مرة ثانية وتم الاتفاق على السعر، فالآن نوى عقيقة لكن أثناء الذبح.
0: نعم، الأصل في نية العقيقة هي نية القلب لللسان، ويعني يستحب التلفظ بها لسانا، فإذا تحققت نية عند الذبح، عند ذبح هذه الذبيحة، فهنا تحققت نيتك بالعقيقة. أما بعد موت هذه الذبيحة فالنية الآن لا تلحق بها، وبالتالي يعني احنا بنوجهك انه ممكن تقول لهذا اللحام يعني بيعها لحم وتأخذ واحد ثاني وتنوي فيها العقيقة. فإن تحققت النية القلبية قبل الذبح أو عند الذبح فهنا تجزئ إن شاء الله عقيقة، أما إذا كانت بعد وفاة هذه الذبيحة يعني بعد أن ماتت وطلعت الروح كاملة فيها فهنا لا تجزئ عن العقيقة لعدم تحقق النية.
1: طيب
0: فيها.
1: طيب دكتور، هي الصورة الحقيقية التي يعني تفضل بها الأخ السائل، وفي سؤالي يعني ربما كان يعني أثناء الذبح أشار يعني ربما الصورة أنه أثناء الذبح دكتور.
0: نعم، إحنا بنقول
1: حسب ما هو أشار.
0: تمام.
1: نعم،
0: الآن إذا هذه الذبيحة بعد
1: يعني لم تتصفى من الدم،
0: إحنا ما بنحكي عن الدم الآن، هذا قضية الدم وأنها بتتحرك هذه دلالة على الموت، بنسميها
1: نعم.
0: مؤشر
1: نعم.
0: موت في هذا
1: نعم.
0: الحال. أما هي يعني بمجرد أنه حز رقبتها ففي هذه الحال بتكون هي يعني ذبحت بغير نية، والله تعالى أعلم.
1: جزاكم الله خير. نعود الآن إخوتي الكرام فيما تبقى من وقت إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
2: الله حيك دكتور، نسأل سمحت مفتي سؤال إذا

0: تفضل سؤالك.
1: دكتور، في حق الزواج انه تمت الموافقه وبعد يومين في جرايد فاتحه، وبدهم يخلوا فتره مجال اسبوعين ثلاث تعارف ما قبل العقد، هل هذا جائز؟
0: نعم.
1: انه فتره التعارف اذا تم، اذا اتفقوا بعقدوا، ما اتفقوا ما بعقدوا، بس بدهم يبروا الفاتحه بعد يومين.
0: طيب تسمع الاجابه ان شاء الله.
1: شكرا شكرا.
0: حياكم الله.
2: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
2: بنسلم عليكم وعلى الدكتور الحرسي ما شاء الله عنه.
0: الله يسلمك، حياك الله.
2: عندي سؤالين اتحملني.
0: تفضل سؤال أول.
2: سؤال أول، احنا عندنا في الشغل مشاكل، عندنا في الشغل في مشاكل مع الزملاء وفتن وكذا، وكل ما يطلع الواحد هون والهون اغتابه وكذا وبيحكوا عليه. فأنا والله يعني اختصرت الموضوع وطلعت. انا بدي اسالكم ان انا اعتبر اني هيك يعني خفت وفليت واحسب جمان، انا ندمان هسه يعني
0: تركت العمل،
2: يعني خلصت من الشغل عشان المشاكل نعم تركت العمل بسبب المشاكل والقيل والقال
0: طب تركت العمل وانت الان بعمل اخر ولا بلا عمل؟
2: لا والله بلا عمل، ما في نهائيا بلا عمل حاليا.
0: نعم، وانت ندمان الان؟
2: انا ندمان، بس هو يعني انا نفسيا ما تحملت يعني.
0: طيب السؤال الثاني.
2: والسؤال الثاني، في اذا بداية الواحد شخص يعني غض النظر عن هذا او يعني بداية الناس وما طلعوه، هل انا بمنعهم من دخول الجنة يوم القيامة؟ ما رجعوا للمبلغ هذا وقالوا انه خلاص ما لك عنا شيء، الله يعطيك العافية، ما لك شيء عنا، وانا مش مسامحهم يعني، كيف يعني ادعي عليهم ولا احتسب لله؟ لانه صعب اني احصل عليه نهائيا والله المبلغ هذا. حاولت يعني حاولت طيب. اني احصل عليه، اني بمنعهم من دخول الجنه يعني باخذ من حسناتهم او كذا.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: حاسب عليهم في الدنيا قبل الاخره، بس هاي سؤالين. شكرا يا سيدي.
0: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
3: بدي استفسر بالله لو سمحت، مشان في الامام لو ركع ولسه ما كمل الايه. أثناء قراءة الآية بركع،
0: يركع أثناء القراءة،
3: بصير مثلا إن أعطيناك الكوثر فصير ربك وانحر إن شانئك هو الأبتر، بنزل مع الأبتر
0: يهم بالركوع أثناء.
3: نعم.
0: طيب
3: نعم،
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: جزاكم الله،
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله، يعطيك العافية أخي العزيز.
0: الله يسلمك.
4: بدي أسأل بالله، أنا طبيعة شغلي وقوف وبشتغل على ماكن، يعني لازم أظل داعس على رجلي زي داعسة السيارة، خلينا نقول البريك أو إشي.
0: نعم.
4: فالرجل الشمال بظل فيها ألم ولازم ألبس عليها خف أو جوارب، بس الرجل الشمال.
0: نعم.
4: فمرات بكون لابسها على وضوء، فلما بدي أجدد وضوء لازم أمسح عليها وأغسل الرجل الثاني ولا أغسلهم الاثنين؟
0: طيب تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: بارك الله فيك، شكرا لك،
0: حياكم الله. نأخذ الاتصال الأخير. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: وعليكم السلام، الله يعطيك العافية.
0: الله يسلمك ويعافيك
5: أخي الكريم. في السؤال اللي الأخ اللي كان بيتبع حقيقة، يعني هي النية بالقلب ولا بالعمل؟ يعني هو أصلا كان جاي ياخذ ذبيحة كاملة لأنه بده يعف، لما ما قدرش على سعر الذبيحة كاملة بطل يعف،
0: غير النية. نعم،
5: غير النية، لكن الآن لما رجع هل يعني هل هي النية تلفظ ولا لأنه هو فاصل عشان بده ضحية عتيقة أو ضحية كاملة فصارت هيك النية بالقلب؟ لأنه هو نية المشتركة كامل للعقيقة، ما في مش لحظ،
0: هي النية عقيقة بس بعدين تغيرت تحولت إلى أنه خلاص بدي أشتري نص ذبيحة للبيت.
5: أخي الكريم
0: الآن بعد الذبح، بعد الذبح في حكي وغير نيته.
5: أخي الكريم، نعم. أنت بتحكي هذا لما كان بده نص، هو في الأصل الموضوع اللي هي العقيقة، هسا هو قاعد يفاصل ليش؟ وكان ليش كان يفاصل على ذبيحة كاملة؟ عشان العقيقة.
0: نعم،
5: مش عشان اللحم. هو بفكر إنه نية بالتلفظ، فإذا كانت هي نية بالتلفظ معناها كان بالتلفظ، إذا ما كانت نية بالتلفظ بالعمل وهو أصلا نيته يشتري ذبيحة كاملة عشان العقيقة.
6: حبيبنا، احنا سألنا المستفتي نفسه، إذا كان في النية الأخرى تحققت نية العقيقة، أنا ما

0: بحكيش عن التلفظ ولا مجرد الذبح.
1: طيب انا هلا بدي اجيب لك اياها، هسه انا اجيب
0: انت اصبر علي شوي، خذني بحلمك شوي.
1: طيب ماشي.
0: فاحنا يعني المستفتح احنا سالناه وجاوبنا بناء على اللي قاله، قال انا ما نويتش العقيقه، بمعنى ان نيته انقطعت عن العقيقه نهائيا. نعم. واراد نيه الذبح، يعني هو بده يشتري لحم في النهايه. بعد ما ذبح قال لك انا ليش ما نويت عقيقه؟ لو نوى قبل الذبح انها عقيقه بالقلب،
2: النية بالقلب،
0: فهنا
2: نعم،
0: النيه تتحقق انها عقيقه. اذا هو لم ينويها عقيقه انما نوى ان يشتري لحما، وسالناه قال لا انا بطلت عن كل العقيقه كلها راحت يعني من بالي، واردت شراء لحم للدار، فهنا انقطعت النيه. فالجواب بيكون على نية هذا السائل، والله تعالى أعلم.
2: حياكم الله أخي الكريم. فضيلتك الأخ المستفتي، الآن قراءة الفاتحة ويعني قبل تثبيت وتوثيق عقد الزواج، يسأل عن مثلا ما هي الأمور اللي يجب توافرها شرعا خلال مثلا فترة أسبوع أو أسبوعين فترة التعارف قبل تثبيت عقد الزواج.
0: سيد، احنا عندنا ثلاث شغلات في موضوع الزواج. في عندنا إشي اسمه خطبة، وإشي اسمه عقد زواج، وإشي اسمه الزفاف. هاي ثلاث شغلات، كل واحدة إلها حكم خاص وترتيبات وآثار. فاللي سأل عنه السائل هو الذي نسميه
2: خطبة.
0: في الفقه الخطبة. احنا في الاردن يعني غالبنا لا يوجد عندنا هذه المرحله، احنا مجرد يعني بروح بشوفها واهله بشوفوه بعجبهم، ثاني يوم بنزل بسوي فحص التلاسيميا وعطول على المحكمه وبيعقدوا، بمعنى لا يوجد فتره خطبه، انما هي يمكن مره بشوفها وبيظلهم نازلين على المحكمه. نعم. اذا هذا بنسميه عقد. العقد يترتب عليه اثار، ان هذه كالزوجه، ولكن احنا دائما نقول ان العرف هنا محترم، يعني لا يجوز الانتقال بالأحكام الفقهية وهو عاقد إلى موضوع الزفاف، هذا إشي ثاني. يعني لابد أنه ننتبه أنه الخطبة هي وعد بالزواج، وعد بالزواج. والآن يعني كثير من العائلات صرنا نسمع، ومنها ما سأل عنه المستفتي، أنه صاروا الناس يخافوا أنه يعقد عليها ثاني يوم ثالث يوم على هذه البنت، ويعني لا يتوافقون، ثم ثالث يوم يصير بينهم انفصال وتسجل في وثيقة عقد الزواج مطلقة قبل الدخول، فصار عندنا فوبيا وخوف يعني من هذا الباب. طب شو الحل؟ أن نرجع إلى موضوع الخطبة اللي هي الوعد اللي احنا بنسميها التعارف. الخطبة مشروعة في الإسلام، ولكن في هذه
2: ضوابط الشرعية. طيب
0: نعم
2: دكتور،
0: في هذه المرحلة كل واحد منهم في يعني بالعام بنقول هو غريب عن الآخر،
2: أجنبي.
0: في الفقه بنسميه أجنبي، غريب عنها، بمعنى لا يجوز أن يرى منها شيء إلا الوجه والكفين، وأن لا يجلس إلا بحضور محرم من المحارم، وأن لا يكون الكلام إلا ضمن الأدب العام، لأنها هي ليس معقود عليها وليست زوجة. وبالتالي يعني نبقى في ضابط أن هذه البنت وهذا الشاب هو أجنبي غريب عنها، وبالتالي كل هذه الأحكام المترتبة أنها ليست زوجة وهذا ليس زوج، نتعارف في داخل الأسرة، هذا الإسلام لا يمنعه، بجلس معها مرة مرتين ثلاث
2: بوجود المحارم.
0: في
2: نعم،
0: في حضور الأهل بتفقوا يتعارفوا على بعض، بشوف أخلاقه بتشوف أخلاقه إلى آخره، هذا لا إشكال فيه ضمن الفقه الإسلامي. إذا الأمور إن شاء الله كانت سائرة على خير يعقدون العقد، أيضا صارت زوجة، ولكن يبقى ضابط العرف هنا مترتبا حتى حصول الزواج.
2: شكرا على هذا التفصيل والتوضيح. دكتور، بيئة يعني يكثر فيها ربما الغيبة والنميمة، بيئة عمل، طبعا نتحدث عن بيئة عمل، فهذا الموظف بسبب هذه البيئة أو هذه الظروف قام بتقديم استقالته وترك العمل وهو الآن بدون عمل،
0: يعني
2: هل يأثم في ذلك؟
0: البيئات الإنسانية كلها يعني لا تخلو من ناس صلحة وفي ناس عندهم خلل.
2: نعم.
0: في عندهم معصية الغيبة والنميمة، سواء كان في مجالسنا العامة كان في الشغل إلى آخره، فهو يعني حمل حاله شيء، أنا مش يعني حمل حاله شيء هو غير مطلوب منه. أنا في مجلس غيبة، السلام عليكم، حتى يخوضوا في حديث غير. إذا صح لي وكان عندي قدرة النهي عن هذا المنكر ضمن حدود الأدب العام في النهي عن المنكر بنهى عنه، مش قادر بروح بقعد بمكتب ثاني إلى آخره. فيعني ما فعله

0: هذا الإنسان هو يعني حمل شيء يعني فوق طاقته، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها.
1: بإمكاني اعتزال.
0: نعم، كما ذكرنا، إما أن ينهي عن المنكر، مش قادر، بروح
1: خليك بحالك
0: بجلس
1: لوحدك،
0: في مكتب ثاني إلى آخره. يعني كان بمقدوره أن يعني يفعل شيء غير ما فعله من الاستقالة، والآن هو يعني كما ذكر هو بغير عمل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفر له يعني ويتحصل على عمل قريب إن شاء الله.
1: جزاكم الله خير. في عجالة دكتور حتى نجيب جميع الأسئلة. مطل الغني ظلم، عدم سداد الدين.
0: نعم، هذا من الظلم، وهو يعني بس يقول حسبي الله ونعم الوكيل، بمعنى أنه يريد حقه عند الله سبحانه وتعالى. فهذه الحقوق كما يعني يعلم جميع المستمعين أن الله سبحانه وتعالى يغفر جميع الذنوب، يعني والحقوق اللي هي حق ربنا سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، أما حقوق العباد فمبنية على المشاحة. فإذا كانوا مستطيعين لسداد هذا الدين وامتنعوا عنه، فيكفيهم قول النبي عليه الصلاة والسلام: مطل الغني ظلم، والظلم من أكبر الذنوب والكبائر،
1: ويأخذ حقه يوم القيامة.
0: نعم، إذا ما أخذ في الدنيا.
1: جزاكم الخير. يركع أثناء القراءة دكتور،
0: يعني
1: في نهاية الآية يهم بالركوع.
0: نعم، هو سيدي كما هو معلوم أن القراءة بعد الفاتحة هي من سنن الهيئات، يعني وما يفعله الإمام لا يبطل صلاة، ولكن لما يعني ينهي هذه الآية بهدوء وبعد ذلك يركع، يعني فما يفعله هذا لا يبطل صلاته ولا يشكل أي إشكال في صحة صلاته.
1: يلبس الحذاء على على على طهارة دكتور، وبسبب العمل الآن يمسح على الجهة واحدة أم على الثنتين إذا أراد أن تقض الوضوء وأراد المسح؟
0: نعم، إذا كان لابس جوربين، وهذول الجوربين ثقيلين ثخينين بالشروط الفقهية، فيمسح عليهما. أما إذا كان لابس فقط جورب واحد كما ذكر، فهذا لا يمسح عليه، لقول النبي عليه السلام: دعهما فإني أدخلتهما على طهارة.
1: جزاكم الله خير دكتور. أخوتي الكرام، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء. أتقدم بجزيل الشكر لضيفنا الكريم فضيلة الدكتور أحمد الحرسيس. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: حياكم.
1: أيضا أشكر زملائي سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: الثانية تماما، ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد الأخبار.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، وتقدمها لكم آلاء الزبن. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يزور محمية العقبة البحرية ويضع حجر الأساس لوحدة التغويز الشاطئية. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة واستمرار خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة. تعليق الضربات الأمريكية لليلة الثانية على إيران، وترامب يوجه بمواصلة المحادثات. سيداتي وسادتي، من العناوين إلى التفاصيل، حياكم الله. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم بزيارة ميدانية إلى محافظة العقبة، افتتح خلالها محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية، وافتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة، كما وضع حجر الأساس لمشروع وحدة التغويز الشاطئية، وزار محمية العقبة البحرية بمناسبة إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا مجد البدارين.
1: افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية في العقبة، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف إلى تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما بلغت قدرتها التشغيلية الأولية 30 ألف مترا مكعبا يوميا، قابلة للزيادة إلى 90 ألف مترا مكعبا يوميا. وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التي تشهد نموا متصاعدا في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة. وتطورت مدينة الجويرة الصناعية على مساحة 1800 دونم، وبدأ تنفيذها عام 2023 ضمن اتفاقية تطوير مشترك بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة PBI. وشملت المرحلة الأولى التي تزيد مساحتها على 300 دونم استكمال أعمال البنية التحتية وإنشاء محطة لقياس وتخفيض الضغط مرتبطة بخط الغاز العربي وشبكة الغاز الطبيعي بقدرة تزيد على 90 ألف مترا مكعبا في الساعة، وبكلفة بلغت 25 مليون دينار.
2: وضمن الزيارة ذاتها، وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال. كما وزار الدكتور حسان محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي، حيث أشاد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، مؤكداً ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحياً وبيئياً واقتصادياً. من محافظات العقبة، مجد البدرين.
0: وصل مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها اليوم برئاسة رئيس مجلس النواب مازن القاضي وحضور رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان وهيئة الوزارة مناقشته لمواد مشروع قانون العمل المهني لسنة 2026 بعد إقرار 9 مواد من المشروع. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
3: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني بهدف تنظيم سوق العمل المهني والتقني ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال وضع إطار تشريعي يضمن حصول الممارسين على شهادات مزاولة مهنة. ويتضمن مشروع القانون 3 محاور رئيسية، يتمثل أولها في منح إجازة مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني، والمحور الثاني يرتبط بترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصول الشركات والمؤسسات التي تقدم برامج التدريب على ترخيص من وزارة العمل. فيما يتعلق المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين لضمان توافقهما مع المعايير المهنية المعتمدة. وبموجب القانون تتولى وزارة العمل مهام ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليهم وتقييم أدائهم وتنظيم الاختبارات المهنية وإجراءات إصدار إجازات مزاولة المهنة. وخلال مناقشات مواد المشروع أجرى مجلس النواب عددا من التعديلات على بعض البنود، من أبرزها تعديلات تتعلق بآليات الاعتراض والقرارات الصادرة بحق مزودي التدريب أو ممارسي المهن، حيث تم النص على تشكيل لجنة للاعتراضات وتحديد آلية عملها ومدة تقديم الاعتراض والبت فيه. وشملت التعديلات كذلك تنظيم مسؤوليات أصحاب العمل، بحيث يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازات مزاولة سارية المفعول. وأكد النواب خلال مناقشاتهم على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني والتقني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن تنظيم المهن ورفع مستوى الكفاءة المهنية يسهمان في حماية العامل والمواطن وتعزيز فرص التشغيل أمام الشباب. وينص المشروع على فرض عقوبات مالية على كل من يخالف أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه بغرامات لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، مع إلزام المخالف بإزالة الأسباب المخالفة، إضافة إلى إلغاء قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019 بعد نفاذ القانون الجديد. من مجلس النواب عيسى الشبلي.

0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى، وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات، واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار، وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون الإسرائيليون، والتي تعد امتدادا لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة، التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملا إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وطالب المجال المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل القوى القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب، وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة. هذا وتصاعدت في الضفة الغربية المحتلة هجمات المستوطنين، ما أسفر عن إحراق مسجدين ومنزل، وشملت الهجمات اعتداءات على المواطنين وتخريب للممتلكات وإقامة بؤر استعمارية جديدة. إلى ذلك قالت محافظة القدس إن نحو 6000 مستوطن يهودي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وسط تصعيد في الاقتحامات وفرض قيود مشددة على دخول المصلين. إلى التفاصيل في تقرير سارة العيسى.
1: صعد مستوطنون اليوم هجماتهم على عدة محافظات في الضفة الغربية بالتزامن مع تشديد الاحتلال الإسرائيلي إجراءاته العسكرية على الطرق الرئيسية والفرعية بين المحافظات. ففي طول كرم أقدم مستوطنون على إحراق أجزاء من مسجد جنوب المحافظة وإلحاق أضرار بمحتوياته، كما خطوا شعارات عنصرية على جدرانه. وفي نابلس أحرق مستوطنون مسجدا قيد الإنشاء، كما أضرموا النار في أجزاء من منزل فلسطيني وخطوا شعارات عنصرية. وفي رام الله أصيب عدد من العاملين جراء هجوم مستوطنين على مصنع، كما أضرموا النار في معدات ثقيلة. وفي الأغوار الشمالية منع مستوطنون المزارعين من رعي مواشيهم في المراعي المحيطة بخيامهم وأجبروهم على مغادرتها. وفي الخليل اقتحم مستوطنون مسلحون المنطقة الشرقية من بلدة إذنا غربا بهدف منع تنقل المواطنين والمزارعين وطلبة الجامعات، وأطلقت الرصاص وقنابل الصوت باتجاههم. وفي بيت لحم دمر مستوطنون شبكة مياه وهاجموا الفلسطينيين الذين حاولوا إصلاحها بإلقاء قنابل الصوت باتجاههم دون أن يبلغ عن إصابات. وعلى أراضي ديراستيا شمال سلفيت أقام مستوطنون اليوم بؤرة استعمارية جديدة وجرفوا الأراضي في خطوة تهدف إلى فرض واقع استعماري جديد والتوسع على حساب أراضي الفلسطينيين. وفي قرية أم صفا شمال غربي رام الله أقام مستوطنون صباح اليوم بؤرة استعمارية جديدة وداهمت مجموعة من المستوطنين منطقة وادي الزيتون جنوب القرية ونصبت خياما فيها. في سياق متصل أعلن وزير المالية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتسليئ سموتريتش اعتزام إسرائيل بناء 763 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة عيلي المقامة على أراضي الفلسطينيين جنوب مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة.
0: وإلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال الإسرائيلي على القطاع إلى 73,326 شهيدا. وأضافت المصادر أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 9 شهداء، بينهم شهيدان متأثران بجروحهما، إضافة إلى 36 إصابة. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم

0: الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. ونتحول إلى آخر مستجدات الحرب في الشرق الأوسط، حيث أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة لإيران، وذلك لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان في وقت امتدت فيه تداعيات الحرب إلى البحر الأحمر بعد دخول الحوثيين اليمنيين في الصراع. إلى التفاصيل في تقرير هيا لجبور.
1: رغم توقف الهجمات الأمريكية على إيران، إلا أن نطاق الحرب اتسع مطلع هذا الأسبوع، إذ شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن خطط سابقة لتصعيد الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان، وسط مخاوف من اتساع النزاع واستنزاف مخزونات الدفاع والتأثير على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وقال موقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا استدعت التطورات ذلك، ولم يتضح ما إذا كانت توجيهات ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت هجماتها على إيران للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين بعد سلسلة من الضربات المتصاعدة استمرت 13 يوماً، فيما قال الجيش الأمريكي إن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل. من جانبها أكدت إيران استمرار المشاورات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة من الرئيس ترامب بالعودة إلى خيارات الحرب الواسعة. وفي سياق متصل، تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ تحسبا لأي تهديد إيراني، في حين يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لإقناع الرئيس ترامب بتوسيع الحرب ضد إيران.
0: أعلنت هيئة المنافذ الحدودية العراقية اليوم عن إعادة فتح المعبر الحدودي البري الرئيسي بين الكويت والعراق، وكان الجيش الكويتي قد أعلن إغلاق معبر العبدلي الحدودي مؤقتا بعد هجوم بطائرات مسيرة يوم الخميس الماضي تسبب في أضرار مادية دون وقوع إصابات. ويشكل المعبر الواقع في محافظة الجهراء شمال الكويت طريقا رئيسيا لحركة المسافرين والتجارة بين البلدين. محليا، أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها. أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن إعفاء صادرات الألبسة والمنسوجات الأردنية بمختلف أنواعها كليا من الرسوم الجمركية الأمريكية ودخولها للسوق الأمريكية برسوم صفرية يمنحها ميزة تنافسية غير مسبوقة ويمثل نقلة نوعية كبرى لمسيرة الاقتصاد الوطني ويعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. وشدد الإغضاء على أن هذه التسهيلات غير المسبوقة ستلعب دورا محوريا في جذب موجة جديدة من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية وترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا تنافسيا وجاذبا للاستثمار في قطاع الألبسة والمنسوجات. وأشار إلى أن التوسع الاستثماري والانتعاش بحجم الإنتاج والتصدير سيعملان على خلق المزيد من الفرص العمل الجديدة والمستدامة للأردنيين، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وخدمة المصالح الاقتصادية المشتركة. أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحديثات جديدة على تطبيق سند بهدف توفير التجربة

0: أسهل للمستخدم وأسرع، ودعت الوزارة المستخدمين إلى تحميل أحدث إصدار من تطبيق سند للاستفادة من الخدمات الجديدة بكل سهولة. بحث رئيس غرفتي تجارة الأردن وعمان العين خليل الحاج توفيق مع الأمين العام للغرفة التجارية العربية البريطانية السبل الكفيلة بتوسيع التعاون الاقتصادي بين الأردن والمملكة المتحدة، وبحث الجانبان خلال لقاء عقد بمقر الغرفة بالعاصمة لندن آلية تعزيز حضور الشركات الأردنية في السوق البريطانية واستقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية للمملكة. وأكد الحاج توفيق أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع برنامج عمل مؤسسي يحدد الأولويات ويربط الشركات الأردنية والبريطانية معا، وتحويل الفرص إلى شركات واستثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ. تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم سير امتحانات الشامل النظرية المحوسبة للدورة الصيفية والأخيرة، واطلع العجلوني على جاهزية جميع مراكز الامتحان وعددها 7 مراكز منتشرة في جميع محافظات المملكة وعلى الإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان حسن سير الامتحانات وفق أعلى درجات الكفاءة والإنسيابية. أطلقت وزارة المياه والري خلال ورشة عمل أعمال إعداد استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمشاركة أعضاء الفريق الاستراتيجي التوجيهي والفريق الفني، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات قطاع المياه بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية قطاع المياه. بحثت مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى السعود مع رؤساء الهيئات الثقافية في المحافظة الاستعدادات لإطلاق مهرجان البلقاء الثقافي الرابع بهدف توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الثقافية بما يسهم في إنجاح فعاليات المهرجان وإخراجه بصورة تليق بالمشهد الثقافي. وقالت الدكتورة سعود إن مهرجان البلقاء الثقافي يمثل محطة وطنية لإبراز الطاقات الإبداعية والموروث الثقافي الغني الذي تزخر به المحافظة، إلى جانب دوره في تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الفعاليات الثقافية والفنية. رعى رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي احتفال المتقاعدين العسكريين في مادبا بالأعياد الوطنية. التفاصيل مع مندوبنا فلاح القيسي.
1: رعى رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي في محافظة مادبا احتفال المتقاعدين العسكريين بالمناسبات الوطنية الذي أقيم بدعوة من العميد المتقاعد عيد أبو وندي، وبمشاركة واسعة من المتقاعدين العسكريين وفعالية رسمية ومجتمعية جسدت معاني الوفاء للوطن والقيادة الهاشمية. وقال العميد المتقاعد عيد أبو وندي: إننا اليوم نحتفل بالأعياد الوطنية في وطننا الأردن، وطن الأمن والأمان، لنعبر عن الولاء لجلالة الملك عبد الله الثاني، ونعاهد الله أن نبقى كمتقاعدين عسكريين نسير خلف قيادة جلالته. قال العميد المتقاعد عكف العبادي في كلمة المؤسسة الاقتصادية والاجتماعية المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى: إننا نستحضر في احتفالاتنا بالمناسبات الوطنية مسيرة وطن صاغها الهاشميون بحكمة ورسختها إرادة الأردنيين بالعمل والإنجاز. وفي نهاية الاحتفال سلم العيسوي الدروع التقديرية لمستحقيها. حضر الاحتفال مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، وقاضي القضاء عبد الحافظ الربطة، ومحافظ مادبا حسن الجبور، وعدد من الأعيان والنواب والمتقاعدين العسكريين من مادبا. فلاح القيسي.
0: تتواصل في محافظة جرش فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 الذي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا منذ انطلاقته، حيث تحتضن مسارح وساحات المدينة الأثرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة. المزيد من التفاصيل في التقرير مندوبنا إسلام العياصرة.
2: تواصل اليوم فعاليات مهرجان وجرش للثقافة والفنون. فعالياتها حيث تحتضن مسارح وساحات المدينة الأثرية في محافظة جرش مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، حيث سيكون عشاق الفن والثقافة على موعد مع جملة من هذه الفعاليات وعلى النحو التالي. في المسرح الجنوبي يحيي النجم المصري أحمد سعد حفلا ضمن فعاليات المهرجان، مقدما مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحا واسعا في العالم العربي في أمسية مليئة بالطاقة والتفاعل عبر المسرح الجنوبي. أما على خشبة المسرح الشمالي سيشهد حفل كورال وأمسية موسيقية استثنائية يقودها الموسيقار الأردني طلال أبو الراغب، أحد أبرز الأسماء في التأليف الموسيقي وصناعة المشهد الثقافي الأردني، بمشاركة جوقة موزيكا الحائزة على جوائز دولية مرموقة، حيث يقدم الحفل تجربة فنية راقية تمزج بين الموسيقى الأوركسترالية وجمال الغناء الكورالي، احتفاء بالموسيقى الأردنية والعربية في أمسية تعكس ثراء الإبداع الموسيقي وروح الهوية الثقافية الأردنية. أما على مسرح الهيبودروم سيشهد هناك حفل غنائي لفرقة كورال هارموني العربي المصرية وفرقة فانتازيا الأندلس، في حين يشهد مسرح أرتيموس عرضا كورالي لكورال جامعة اليرموك وامسية شعرية أردنية بمشاركة عدد من الشعراء، إضافة إلى عرض فلكلوري لفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية، في حين يشهد مسرح الصوت والضوء نشاطات ترفيهية للأطفال تقدمه فرقة زها للرقص والفنون الأدائية التابعة لمركز زها الثقافي، وعرض مسرحي للأطفال تحت عنوان مسرحية أبطال الأرض، في حين تشهد الساحة البيضاوية وسوق جراسة احتفالات موسيقية وكرنفال عائلي. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعين الكرام، وصلنا إلى نهاية النشر. هذا تذكير بأبرز ما جاء فيها من عناوين. رئيس الوزراء يزور محمية العقبة البحرية ويضع حجر الأساس لوحدة التغويز الشاطئية. مجلس النواب يواصل مناقشة مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. تصاعد اعتداءات المستوطنين في الضفة واستمرار خروقات الاحتلال لوقف النار في غزة. تعليق الضربات الأمريكية لليلة الثانية على إيران، وترامب يوجه بمواصلة المحادثات. سيداتي وسادتي، انتهت الفترة الإخبارية الثانية لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء في دائرة الأخبار، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموط، ومن مقدمة الفترة آلاء الزبن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات الوضع السياسي في مناطق 48 لدى المستعمرة الإسرائيلية وأيضا لدى الشعب العربي الفلسطيني في مناطق 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. ومدام الساحل المختلطة دعوني أرحب بالأستاذ أمير مخول من أكبر مدينة الآن على الساحل الفلسطيني، مدينة مختلطة من حيفا، ولذلك أرحب بالأستاذ أمير مخول. أستاذ أمير مساء الخير.
1: مساء الخير عزيزي أستاذ حمادة، لك الجمهور الكريم
0: أهلا وسهلا. يعني إحنا هذا الجمهور اللي بتقول عنه كريم، إحنا دايما قلبنا معاكم وعليكم، لأنه أنتوا الآن في, في, في, في جوف الحوت وفي الخندق الأمامي في مواجهة كل السياسات التوسعية الإسرائيلية العدوانية الفاشية التي تقودها أسوأ حكومة منذ عام 1948 عندكم وعليكم، فلك كل الاحترام. أستاذ أمير، يعني الآن أولا خليني يعني الجمهور يتعرف على أمير مخول. حضرتك من حيفا، حيفا مدينة مختلطة على الكرمل. حينما نقول مختلطة طبعا ذات أغلبية من الطرف الآخر، من الطرف الإسرائيلي، ولذلك كم عربي فلسطيني أنتوا في حيفا؟ قديش نسبة العرب الفلسطينيين في مدينة حيفا؟ ومدينة حيفا الآن هي أكبر مدينة مختلطة ربما عندكم.
1: يعني قبل الحديث عن إذا كانت مختلطة أو كيف، ماذا يعني مختلطة؟ حيفا مدينة تاريخية للوجود الفلسطيني، ومدينة منكوبة في نهاية المطاف، لأنه في العام 48 تم تهجير غربية أهلها بنحو 70,000، وبقي منهم عدد قليل جدا لا يتعدى الألفين. لكن حيفا كبرت مع الوقت. أولا هي مدينة جذابة للمنطقة الشمالية، عاصمة الشمال في الداخل، وهي أيضا جذبت العمال تاريخيا، جذبت طلاب الجامعات، هذه في أكبر تجمع يعني طلابي عربي فلسطيني في الجامعات الإسرائيلية في جامعة حيفا ومعهد التخنيون دراسات تطبيقية، وأيضا في الصناعات اليوم، في الصناعات الهايتك والصناعات المتطورة، وهناك مئات إن لم يكن آلاف من المهندسين والمهندسات الفلسطينيين العرب. إضافة إلى أن اليوم يسكن في حيفا نحو المسجل رسميا نحو 35,000 أو 37,000، لكن فعليا فوق 60,000 مقيمين بشكل دائم في حيفا. طبعا هناك عامل جديد وهذا مؤسف، من عادة الهجرة إيجابية، لكن الهجرة هي الهروب من الجريمة في بلداتنا العربية الفلسطينية إلى المدن، وحيفا طبعا في عدد كبير من الناس التي تهرب أو تهجر قريتها من أجل سلامة أنفسها وسلامة الأبناء والمستقبل لأولادها وبناتها.
0: طيب، إذن العرب الفلسطينيين في مدينة حيفا أكثر من 30,000، حوالي 35,000، ولكن الواقع هو أكثر من 60,000 أو أكثر من 50,000 إنجاز التعبير. طيب، مدينة حيفا كم عدد سكانها الآن يعني من الطرفين؟
1: يعني الفلسطينيين حوالي 11% من السكان، عمليا بحدود 330,000 أو 300. حيفا لأنه تضم بلدات قريبة منها بسموها الكريوت، مجمع بلدات إسرائيلية أقيم كمناطق صناعية على بين حيفا وعكا على الساحل وعلى خليج حيفا، من أجل أن تكون قوة عاملة يهودية في الأساس، لكن اليوم طبعا تتغير الأحوال.
0: نعم. طب الآن يعني الانتخابات العامة عندكم أستاذ أمير مخول، الأهم الانتخابات البلدية ومن ثم انتخابات الكنيسة. في الانتخابات البلدية يعني في حالة مشاركة واسعة ونسبة عالية من عملية المشاركة، بعكس مع الأسف الانتخابات البرلمان. فالآن بلدية حيفا هلها لأول مرة أو لا تم انتخاب نائب لرئيس بلدية حيفا لأن يكون عربي فلسطيني، شو المعنى في هالمسألة وشو تقديرك لهذا القرار وأهميته وإنعكاساته عليكم كفلسطينيين؟
1: أنا ذكرت أنه في البداية أنه عدد سكان العرب الفلسطينيين حوالي 11%، لكن فعليا وزنهم السياسي والاقتصادي والحضور الثقافي والحضور في كل مجالات الحياة في حيفا أكبر بكثير من عددهم النسبي. ويضاف إلى ذلك أنه يعني من يأتي إلى المستشفيات الإسرائيلية في حيفا وهي كبيرة، 4 أو 5 مستشفيات، غالبية الأطباء إن لم يكن يعني على الأقل النصف هم والطواقم الطبية من العرب الفلسطينيين. هناك حضور يعني مكثف وقوي جدا للفئات الوسطى، وهي أكثر مسيسة في حضور قوي للحركة السياسية العربية والفلسطينية في الداخل في حيفا، وأيضا حضور في الانتخابات البلدية. طبعا الانتخابات البلدية بحيفا لا تسير وفقا للمعايير التي تأتي في القرى العربية الفلسطينية، لأنه في الانتخابات البلدية في حيفا أكثر حركات سياسية وليست عائلات، لا توجد عائلات كبيرة أو يعني
0: متنفذة
1: اصطفافات عائلية. نعم، لا توجد اصطفافات من هذا، لا توجد اصطفافات سياسية أو مصلحية أو غيرها، لكن بالأساس سياسية. وهذا يختلف. حاليا ليست أول مرة يكون فيها نائب رئيس بلدية عربي في حيفا. طبعا لغاية 48 كان في غالبية الأحيان أو في مجمل الأحيان الرئيس عربي
0: فلسطيني. طبعا لأنه كان الأغلبية عربية. نعم
1: طبعا. لكن في البلدية هناك حضور، وليس أيضا مشروطا بعدد إنه الأعضاء في البلدية. اليوم يوجد 3 أعضاء عرب أو 4 من مجموعة حوالي 30، لكن في المجمل الحضور العربي لا يقاس فقط

قوه العرب في البلديه هي ايضا في الاحياء التي يعني هناك احياء قويه جدا انتخابيا وايضا سياسيا وايضا في الحضور، يعني تستطيع ان تحتاج هناك المدارس الاهليه في حيفا، المدارس الكنسيه التي يعني عمليا تقوم بدور اكبر

0: هو انه هو من جبهة طبعا،
1: من الجبهة الديمقراطية للسلام
0: نعم
1: والمساواة.
0: للسلام والمساواة، نعم.
1: نعم.
0: ما أثار هذا الموضوع انه هناك كان اعتراض، واعتراض بسبب الأجواء الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر. هناك أجواء إسرائيلية لما نتحدث عن ذهنية إبادية، هي ليست فقط على حدود غزة تتوقف، وإنما تدخل في المجتمع الإسرائيلي بشكل انه يرفض كل موظف، كل عضو بلدية، كل يعني إنسان بالشارع يعطي لنفسه الحق أن يحكم على العرب وعدم شرعيتهم وعدم شرعية وجودهم، وبالتأكيد عدم شرعية حضورهم السياسي. طبعا هي أيضا تناحرات سياسية بالأحزاب الإسرائيلية، إنه رئيس البلدية عين وفقا لاتفاق الائتلاف، ولا ما كان يعني استطاع أن يبني ائتلافا، ولا لا يعمل معروفا للعرب، وإنما هو يسدد دينا عليه من العرب يعني في هذا المفهوم. لذلك فهذا استحقاق طبعا ضمن الاتفاقات الائتلافية، وهذا النوع كان حتى ما يعود الليكود إلى الحكم في حيفا، أو ما يصل إلى الحكم
1: للبلدية.
0: هذا
1: نعم.
0: الواقع طبعا.
1: طيب يعني الآن أستاذ أمير مخول، في البلدية حيفا يعني في غير الليكود أحزاب إسرائيلية أم مقتصرة فقط على الليكود وحلفاء من الائتلاف اليميني المتطرف؟
0: لا لا، اليوم الليكود ليس بالأغلبية في بلدية حيفا، لو كان بالأغلبية لما كان الوضع كذلك كان مختلف تماما. الليكود ليس بالأغلبية، لذلك هو يسعى إلى السيطرة على هذه البلد، تعتبر بلد مهم جدا في صيد، مدينة ثالثة، لكن قوتها مركزيتها الاقتصادية الصناعية الاستراتيجية كل ذلك والميناء هي مهمة جدا. الليكود لم يستطع لحد الآن السيطرة على بلدية حيفا منذ يعني ولا في أي لحظة كان ذلك، لكن يسعى إلى ذلك، لا يفقد الأمل. طبعا الأحزاب كثيرة، أغلبية الأحزاب موجودة، الحريدين موجودين، حزب عثمان يهودية يعني بن كبير في التمثيل، يعني تشبه تقريبا إلى حد معين تعكس ما يحدث في الكنيست، اختلافات طبعا الاصطفافات، لكن كل القوى السياسية ممثلة في بلدية.
1: نعم. طب أستاذ أمير مخول، في معرض حديثك يعني وإن لم تتحدث بوضوح حول هذه المسألة، عمليا يعني أنتوا بتدفعوا ثمن ما جرى في قطاع غزة باعتباركم عرب وفلسطينيين، يعني على الرغم من أنكم يعني بتحملوا الجنسية الإسرائيلية والمواطنة الإسرائيلية، لكن بال بال بال يعني باليوميات وفي التفاصيل اللي ذكرت جزء بسيط منها، يعني كأنكم تتحملون مسؤولية أو بدفعوكم الثمن أنكم من العرب الفلسطينيين، كيف يكون ذلك غير مسألة يعني دعم الجرائم، يعني العصابات التي تقوم بجرائم القتل للفلسطينيين في مناطق 48 وهي جرائم جنائية لا تجد الاهتمام من قبل الأجهزة الشرطية في متابعة هذه الجرائم؟ لذلك كيف تفسر وكيف ترى وكيف يعني تشرح لنا أنكم تدفعون ثمن ما يجري في قطاع غزة وحتى في الضفة الفلسطينية؟
0: يعني هناك أولا الشرطة ليست عدم اهتمام، هذه سياسة، هذه سياسة، هذا اهتمام، لكن اهتمام لتفكيك المجتمع الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذا الاهتمام، هذا حقيقة يعني المشروع. هذا لا يحدث نحن والضفة أو والقدس أو الغزة، نفس الخامي السكاني، نفس الدي ان اي،
1: مفهوم.
0: لكن هناك لا توجد جريمة في الضفة، تكاد لا تكون هناك، يعني بقوة متواضعة نسبيا تماما تجاه مقابل الشرطة الإسرائيلية، هناك يجري منعها وتفكيكها، تفكيك منظمات الجريمة. هنا يراد لها وظيفة أساسية، وليست يعني هذه المشاريع ما يسمى النفس الطويل في المشاريع التفكيكية، هذا معروف يعني، لكن يجري بهذا الشكل. قاموا مثلا في سنوات 90 من خلال يعني امتيازات التأمين الوطني، يعني الدفع مقابل كل ولد يخلق يولد في أي عائلة، قاموا في تحجيم ذلك من خلال منع الاستحقاقات أو ربطة في الخدمة العسكرية، وهبط مثلا منسوب الولاية.

0: عادي عند العرب الفلسطينيين بشكل كبير جدا.
1: نعم.
0: لذلك هذه السياسات لا ترى في من يوم من الآن إلى الغد، لكنها لها مفعول كبير جدا على المدى البعيد. في المقابل الموضوع الجريمة طبعا هو موضوع الأكثر فتكا اليوم في المجتمع الفلسطيني، وهو يهدد، وهي منظومة تفكيكية لهذا المجتمع. الآن كيف ندفع ثمن ما يحدث في غزة؟ هناك أهمية أن نرى أنه بخلاف النظرة الفلسطينية بشكل عام اللي هي قائمة على التجزئة، وكأن الضفة لحال والقدس وحدها والغزة كيان والداخل كيان، إسرائيل لا تنظر كذلك، خاصة اليمين الحاكم الآن. اليمين يقول بوجهة نظر أو الذهنية الحاكم، وليس فقط اليمين الحاكم، الذهنية الحاكم اليوم تقول أنه لا يوجد فلسطينيون أبرياء لا في غزة ولا في غير غزة، وترى أن الوجود كان الوجود السياسي عليه علامة سؤال في السابق في الكنيسة في غيرها، الآن علامة سؤال على الوجود وفعليا بكل معنى الكلمة. يعني نرى في النقب اليوم في هناك مشروع لتطهير عرقي كامل الأركان ويجري تطبيقه على مستوى دولي في تجميع السكان، في هدم القرى، في هدم البيوت. بل كان يعني إحياء أو يوم التضامن مع العراقيب ببلدي في النقب،
1: معروفة.
0: تم هدمها 240 مرة، وتم بناءها طبعا 240 مرة. هاي يعني نوع حرب الإرادات أو حرب الإرادة. في المقابل هناك شعار اليوم مهم نمتلك له فلسطينيا وحتى أردنيا، إنه الأردن يعني يهدد أمن القومي في الضفة الغربية. الشعار الجديد أو المستحدث هو استكمال المشروع الصهيوني. استكمال المشروع الصهيوني إنه الحركة الصهيونية أقامت إسرائيل أو حركة العمل، الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية الجيل الأول بنى المستوطنات الكبرى، الآن استكمال. الاستكمال يسير في أكثر من اتجاه، وهو لا يرى الخط الأخضر. الخط الأخضر موجود فقط عند الفلسطينيين، ليس موجودا في الذهنية الإسرائيلية الحاكمة.
1: نعم.
0: الخط لا يرى الخط الأخضر، ذلك يتحدث نفس المشروع، نفس الوزيري اسمه أوريت ستروك اللي محذر بسموتريتش، لكنها أكثر عقائدية من سموتريتش وأكثر تمرسا في بناء الاستيطان. تتحدث عن تهويد النقب، عن تهويد الجليل، هناك حركة يعني تهويدية كبرى الآن، وأيضا بداية يعني خلق بنية لتهديد القرى الفلسطينية في الشمال، بدءا من قرية نائية اسمها طوبة زنجرية قريبة من من من من جعوني أو روش بيما اليوم، منطقة صفد أو شمال طبرية، إلى إلى إلى القرى مثل منطقة الناصرة، كفر كنا وغيرها. بدأوا يتحدثون عن مشاريع استيطانية في الجليل، في الجليل الغربي، لوضع حد لما يسمونه التوسع العربي أو التوسع الفلسطيني. اليمين حتى بات يستخدم مفهوم فلسطيني للعرب في الداخل، للفلسطينيين في الداخل، بخلاف حزب العمل مثلا. لأنه يريد أن ينزع الشرعية، أن يقول هؤلاء مثل غزة مثل الضفة وكذا. لذلك المشروع الآن التقاء مشروعان، مشروعين، واحد خطة الحسم من لدن الصهيونية الدينية، وواحد قانون القومية عمليا بمفهوم نتنياهو، أنه حين يتبجح بأنه الوحيد القادر على منع قيام دولة فلسطينية، وهو الذي يرى أنه لا مكان لحق تقرير المصير لغير اليهود ما بين النهر والبحر. لذلك المفعل اليوم رأينا أنه 63% ارتفاع في عدد الأعمال الإرهابية في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، وهذه سياسة الدولة، هذه ليست خارج عن القانون، هذه القانون لها بنية قانونية، لها حكومة، لها سياسة تدعمها، لها محكمة ضد الطرف، لها شرطة تدعمها وأجهزة أمنية. لذلك الأمور تغيرت تماما. الذهنية اليوم هي على الأقل التي تريد أن تترسخ وعليها الصراع في الانتخابات، هي التي ترى أنه لا مكان للفلسطينيين في أرض إسرائيل.
1: نعم. طيب الآن يعني أستاذ أمير مخول، في سؤالين جوهريين بعيدا عن التمجيد ولا

0: تقدير لحزب العمل اللي طبعا هو اللي قام بالمستعمرة الإسرائيلية وهو اللي أدارها والأخير لغاية 77 حينما يعني نجح الليكود لأول مرة من عام 48. حزب العمل اللي كان عنده أغلبية دائما أو على الأغلب في الكنيسة في سنة 22 فقط حصل على 4 مقاعد، وحركة ميرتس اللي كانت شريكة معه سنوات طويلة أخفقت في الوصول إلى نقطة الحسم أو تجاوز حالة النجاح، وبالتالي أخفقت في الانتخابات. طبعا الآن صار في وحدة بين حزب العمل وحركة ميرتس، هذا شيء آخر، ولكن أقول شو السبب في نظر أمير مخول في تراجع هذا اليسار الصهيوني بين قوسين سواء حزب العمل أو حركة ميرتس، وأصبحوا الآن يعني أحزاب معارضة بإمكانيات جدا متواضعة جدا متواضعة، يعني حتى هم في وحدتهم مع شخصية عسكرية يائير جولان تعطيهم 10 مقاعد 11 مقاعد 12 مقاعد إلا ذي هو. لكن في سبب جوهري، لماذا تراجع هذا اليسار الصهيوني بهذا الشكل يعني من قبل وعند الإسرائيليين؟
1: يعني في أسباب تاريخية، في أسباب عينية أيضا. طبعا حزب العمل يشبه مصيره أنه تم قام بمهمته التاريخية وأنا أنجزها، لم يعد له حاجة فعليا، لكن حاجة في 77 كانت لبناء شيء جديد.
0: نعم.
1: الذي أتى به الليكود أو مناحم بيغن. لكن الحزب العمل أقام البنية وأقام الدولة وأنجز مهمته. في المقابل يعني ممكن مقارنته طبعا مع التحفظ، إنه هذا ليس حركة تحرر وطني، لكن مقارنته مع حركات تحرر وطني في كثير من البلدان التي قامت أنجزت بناء الدولة، هنا أنجز بشكل استعماري طبعا، لكن بعد ذلك انهارت هذه الحركات، لأنه دب في حزب العمل فساد مثلا، هذا كان قضية.
0: نعم.
1: ثانيا هويته، الهوية الداخلية، الهوية الغربية الأشكنازية، الاستعلاء الطائفي، طائفي بالمفهوم اليهودي، يعني شرقيين وغربيين، وكل ذلك كان له أثر كبير جدا. إضافة لأنه ما بناه تمرد عليه، يعني بنى المشروع الاستيطاني، لكن المشروع الاستيطاني أقوى من ممن بناه، لذلك تحول هذا الشيء، أصبحت القوة، يعني المشروع الاستيطاني أنتج يمين ولم ينتج حزب عمل.
0: طيب هذا الحقيقة أستاذ أمير مخول، سؤال الثاني، يعني الآن إذا استثنينا حزبي العمل وحركة ميرتس واللي الآن أصبحوا حزب الديمقراطية حزب موحد سيقود الانتخابات بقائمة موحدة وحزب موحد، الآن الذي يقود المستعمرة الإسرائيلية هم الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة المتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. شو السبب اللي أدى يعني لنجاح هذا التطرف على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني لديهم؟
1: يعني سياسة الهويات كانت مهمة في إسرائيل أولا في من السبعينات ولاحقا، لأنه معظم الشرقيين تحولوا إلى دعم مناحم بيغن، مع أنه أشكنازي أكثر من شمعون بيرس، لكن طبيعة الحياة تعاملوا معه أنه اليهودي بالإجابي بمفهوم اليهودي وليس بمفهوم الصهيوني بخطابه. واليهودي بالنسبة للمتدينين هي قضية تلمسهم وتخصهم، وهو تحدث عن أحياء الفقر التي أقامها، أو الأحياء التي سكن فيها تسكن فيها المهاجرون أو القادمون من المغرب العربي ومن دول العربية مختلفة، من المغرب وحتى العراق أو اليمن تسكن فيها، مناحم بيغن احتضنهم. فهذا كان نوع من الشرح التاريخي. لكن مع الوقت هناك صراع في إسرائيل، هناك صهيونة للأحزاب الحديدية معينة في تأثير كبير، وهناك تهويد أو ترسيخ الهوية اليهودية في الأحزاب العلمانية الإسرائيلية. يعني الليكود يتحدث عن اليهودية بمفهوم، يعني نحن نسمع مصطلحات مثل عام إسرائيل، شعب إسرائيل، لكنهم لا يقصدون شعب إسرائيل، يقصدون اليهود، هذه التسمية التاريخية. فهم يتحدثون بلغة اليهودية، هذا جانب أحد. في المقابل هناك الليكود احتضن هذه الشريحة بالذات الحرديين حين لم يكن اليمين الأكثر تطرفا، يعني مثل حين كان كهانة مثلا في السابق، مير كهانة الأب الروحي لبن كبير، كان حزب الليكود بقيادة شمير في حين الأكثر تطرفا عقائديا من نتنياهو كان يخرج من القاعة حين يتحدث عضو الكنيسة مير كهانة، كان يرفض أن تقوم أي حكومة على دعمه. وحتى لحين سقط شمير فضل تقاسم السلطة مع حزب العمل وعدم التحالف مع هذا اليمين. نتنياهو غير الصورة طبعا تماما باتجاه نرجسيته، باتجاه أيضا أهوائه، وأنه كل شيء يبرر الهدف أي وسيلة. في المقابل هناك صراع قوي جدا بين التيارين، بين الصهيونية الدينية بشقيها سموتريتش وبن كبير، وبين الأحزاب الحريدية. الأحزاب الحريدية الأشكنازية أقل تطرفا من شاس مثلا التي تعتبر شرقية. وشاس هي بالأساس هي حركة اجتماعية، ليست فقط حركة حريدية أو متزمتة دينية، هي أكثر قامت في الأساس الرابع عبادية يوسف أساسا كمفهوم التدين الخفيف، التدين يعني الشعبي العفوي الطبيعي يعني، وليس كأيديولوجية تسير المجتمع. الحريدين الأشكناز أكثر مبنيين على أيديولوجية عقيدة دينية تسير المجتمع، شاس كانت عقيدة اجتماعية لكن تحولت مع الوقت بالذات في ظل أري درعي الرئيس الحالي إلى أكثر متزمتة دينيا. بن كبير يصارع شاس على نفس جمهور الهدف هو واليهود الشرقيين بالأساس من أصول مغاربية. سموتريتش حاول أن يصارع الأحزاب الحريدية الأشكنازية لكنه لم ينجح، لأنه أكثر هم أكثر تماسكا وأكثر عقائدية وأكثر لهم بنية تنظيمية تاريخية هذا الشأن. لكن الكل يرى أنه من خلال التحالف مع حزب الليكود يستطيع أن يحافظ على بقائه. الأحزاب الحريدية تشعر أنها مهددة، ونرى ذلك في موضوع الخدمة العسكرية أو قانون الخدمة العسكرية، وتشعر أنها مستهدفة إسرائيليا ولا ترى الخلاص من خلال ما تقوم به الصهيونية الدينية مفهوم الاستيطان، وإنما عقيدة قراءة التوراة دراسة التوراة هذا هو الأساس البقاء لليهود كيهود.
0: طيب الآن لننتقل يعني للحديث والحوار عن الدور العربي الفلسطيني، يعني هذه المخاطر اللي تحدث عنها أستاذ أمير مخول من حيفا، سواء طبعا لشعبكم الفلسطيني في مناطق الاحتلال قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية، أو أيضا المخاطر اللي تحدثت عنها يعني في عندكم في مناطق 48 في النقب، أيضا في تهويد الجليل ويعني تقليص الوجود العربي الفلسطيني حتى ما يكون له يعني حضور وأغلبية والآخرين. طيب هذا بيتطلب يعني هذا الإحساس بالخطر بالقلق بيتطلب الحقيقة نوع من الارتقاء في العمل السياسي بحيث يكون هنالك فعلا وحقا علاقات جبهوية، وهنا جبهوية لا أقصد الجبهة، بقصد الجبهوية بمعنى الائتلافية بين مختلف الأطراف السياسية. لذلك يعني التباينات القائمة يعني مع الأسف حينما ائتلفت الأحزاب السياسية سابقا الأربعة حصلوا على بالأول 13 مقعد بعدين 15 مقعد وكان نسبة التصويت أكثر من 64%، تفرقوا دخلوا الانتخابات بثلاث قوائم، الجبهة والحركة العربية للتغيير قائمة، والحركة الإسلامية القائمة الموحدة قائمة، والتجمع قائمة، ثلاث قوائم أدت إلى خسران التجمع وهزيمته وعدم نجاحه، وبالتالي وصل عدد أعضاء الكنيسة الجبهة وحليفها خمس مقاعد والقائمة الموحدة الحركة الإسلامية خمس مقاعد. الآن واضح أنه صار في ائتلاف ثلاثي بين الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير، هذا شيء إيجابي، ولكن إلى الآن لم تتمكن كل الأطراف الصديقة الحليفة اللجنة السباعية إلى آخره أن تصل إلى صيغة ائتلافية لأن تجمع القوى السياسية الأربعة الرئيسية، الثلاثة اللي أنا ذكرتهم والقائم الموحد للحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس. يعني هذا القلق، هذا الخطر اللي تفضلت فيه، يفترض أن يشكل حوافز يعني لإزالة، أو مش الإزالة، لتجاوز التباينات السياسية الداخلية من أجل الحفاظ على البقاء وعلى تحقيق إنجازات لشعبكم الفلسطيني في مناطق 48.
1: في الحقيقة تصويت 48 حين يذهب الفلسطيني 48 إلى صندوق الاقتراع الإسرائيلي بكل التناقضات الموجودة في ذلك، أو شخصية متشائل كيف نريد أن نراها، نرى أنه يحمل ليس فقط همه الشخصي ولا المكاني، يحمل هم شعب كامل، يحمل هم يعني قضايا تخص المنطقة.
0: نعم.
1: من نختار؟ لماذا؟ يعني هذه ليست سياسات إسرائيلية داخلية. في نهاية المطاف من يصل إلى الحكم في إسرائيل يحدد مصير، أو يسعى إلى تحديد مصير الشعب الفلسطيني منه
0: طبعا
1: ومصير المنطقة. لذلك
0: صحيح.
1: الموضوع أكبر من حدود أن التصويت كمواطن يريد أن يصوت هذه الحكومة أفضل في الخدمات، لا ليس ذلك الموضوع الأساس. هناك ثلاث مواضيع عمليا استحوذت على كل شيء. موضوع الجريمة استحوذ لأنه يعني يفكك المجتمع بشكل كبير جدا، ونرى به سياسة رسمية موجهة تريد ذلك أن كوظيفة لهذه الجريمة. هنا نرى موضوع الإبادة وحرب الإبادة، هذا موضوع أساسي على غزة واليوم على الضفة، طبعا يشغل الناس بشكل يعني مقلق جدا جدا.
0: نعم.
1: وأيضا الخطر الوجودي علينا كفلسطينيين في الداخل، هذا موضوع لأنه ما يعد شيئا. الآن القراءة السياسية صحيح لا نقاش عليها.
0: نعم.
1: والكل يجمع عليها. السلوك السياسي مختلف.
0: نعم.
1: هناك فجوة حقيقة. وهي مؤسفة هذه الفجوة، لأنه الناس يعني في قبل حوالي نصف عام كانت مظاهرة في سخنين شارك فيها 100,000 الناس بطبيعتها هي التي دفعت باتجاه الوحدة،
0: التوقيع الرباعي على في سخنين. نعم.
1: على الوحدة حتى توسيعه، يعني الناس تريد أن تتخلص من هذه الحكومة، لأنه أيضا بسبب ما حصل في الانتخابات الماضية، لو لو لو مثلا كانت وحدة الأحزاب العربية أو كانت مارس موحدة مع حزب العمل كان ممكن هذه الحكومة ما تكون
0: صحيح
1: فعليا. فهذا يعني أكد أنه في أهمية للصوت. لذلك نقاش
0: يعني الليكود في هذا المجال على الأقل حصل على 6 مقاعد مجانا، مقاعد التجمع ومقاعد حركة ميرتس، يعني من 8 أخذ على الأقل 6 مقاعد مجانا.
1: صحيح. كل مقعد ينزل من طرف معين ضعفا عن الطرف الآخر، أنه يزيده وينقص من الآخرين.
0: نعم.
1: الآن هناك طبعا أجواء في إسقاط الحكومة، يوجد أجواء إسرائيلية بالذات شخصية آيزنكوت، و وكونه أيضا معني في تسوية سياسية وليس تسويات أمنية، يشكل يعني بديلا أول مرة بديلا للمعارضة الموجودة لحد اليوم، وبديلا طبعا لحكومة نتنياهو. هذا احتمال جدي. الآن نأخذ بالحسبان أيضا إنه الأحزاب الثلاثة نتنياهو أو بنت أو آيزنكوت حين يتحدثون أنهم لا يريدون الصوت العربي ولا يعتمدوا عليه، هذه كذبة، لأنه بنت ليس أقل عقائدية من نتنياهو، بالعكس هو من الصهيونية الدينية أصله.
0: نعم.
1: فهو ذهب وراء منصور عباس من أجل السلطة. نتنياهو سمى حاله أبو يعير في حينه حتى يكسب أصوات عربية. لذلك لا يمكن هذه أقوال للانتخابات لكسب القاعدة، كل حزب يكسب قاعدته. لكن في المجمل هناك أهمية لكل مقعد. الموضوع الحسابي مهم مرات أكثر من الموضوع السياسي العام، يعني ما هو الموقف. لأنه إذا كانت هناك كتلة من 15 أو 17 ممكن توصل، إذا كان هناك زخم جماهيري كبير من القائمة المشتركة، هذه قد تحدد أي حكومة لا تكون على الأقل. وهذا إنجاز بحد ذاته يعني عظيم.
0: يعني هلأ لو حسبنا الحد الأدنى أن الأحزاب العربية حصلت على 15 مقعد، ويائير جولان الديمقراطيين حصلوا على 10 مقاعد، أي 25 مقعد، شيء مؤكد هذا بيأثر على أي ائتلاف حكومي مقبل.
1: صحيح.

0: المبدأ صحيح، لكن الأحزاب العربية لديها لحد الآن لا توجد نسبة ثلاثية أيضا للأسف. أنا بتقديري إنه الوحدة الرباعية أسهل للأحزاب،
1: بل
0: أسهل لأنه تعطي إمكانية مناورة وإمكانية تقاسم والاستجابة مع مصالح كل حزب ووزنه وتمثيله بشكل أفضل من ثلاثية. الموضوع ليس التناغم السياسي، لا يوجد يعني في المعارك الوجودية لا يهم إسرائيل إذا كان هذا يقول يريد حل الدولتين أو حل دولة أو حل إسلامي، الكل في نفس الخانة يصبحون خطرا وجود يعني تهديدا وجوديا لربنا. لذلك هناك أهمية لهذا للوحدة، وبعد ذلك ممكن الأحزاب أن في حال تغيرت حكومة أن تلتقط أنفاسها وتفكر في المستقبل، لأن ليس وحدة مواقف هذه بالضرورة وإنما وحدة مصير، وهذا يختلف. وحدة المصير أهم من وحدة الموقف في هذه الحالة،
1: نعم.
0: ولكن للأسف الشديد الأحزاب لم تصل إلى هذا الاستنتاج. أعتقد هناك أهمية للمبادرات من عربيا وفلسطينيا على مستوى عالي طبعا أن تحاول رأب الصدع، لأنه من الخطورة بمكان. طبعا هناك قوى إقليمية أيضا تشد أن يكون هناك قائمتين بمفهوم أنه قائمة الموحدة تذهب إلى انتخابات إلى تنضوي تحت الائتلاف الحاكم أيا كان لتؤثر في قضايا معينة، والآخرين لا ينضوون تحت ذلك. لكن لحد الآن أعتقد من الأهمية بمكان فلسطينيا عربيا رؤية أن هذه الانتخابات مهمة جدا، وهذه انتخابات مهمة. إذا كانت هناك قوى في إسرائيل بعد 7 أكتوبر معنية أو حرب الإبادة إنه تفكر بأنه نهاية إمكانية الحلول التسويات الأمنية كما يريد نتنياهو، وعليه يعني كل شيء مباح في شق قضية فلسطين، هناك اليوم ظروف أخرى. هناك عامل آخر مهم أن نأخذه في هذه الانتخابات، وهو المؤثر الأمريكي. الولايات المتحدة ليست محايدة في هذه الانتخابات، لا تكاد أنهم معنيين يفتشوا عن قيادة إسرائيلية تريد تسوية سياسية مع الفلسطينيين. طبعا كان رام عمانويل يعني مرشح لرئاسة الحزب الديمقراطي أو للرئاسة الأمريكية من الحزب الديمقراطي، وهو من شخصيات مهمة سياسيا، الذي تحدث عن حل 23 دولة، المقاربة الإقليمية، يعني حل قضية فلسطين والدولة الفلسطينية من خلال مقاربة إقليمية دولية وفرض على إسرائيل، وليس من خلال انتظار إسرائيل أن تنضج من أجل ذلك الحل. لذلك هناك نص على حلول سياسية، وهذا يختلف. لحد الآن كان الموقف الأمريكي يتماشى مع حلول التسويات الأمنية، الآن لا في لبنان ولا في غزة ولا في الضفة يريد أن يقبل بتسويات أمنية.
1: طيب الآن يعني الحقيقة الأستاذ أمير مخول، يعني الكاتب والناشط السياسي من فلسطيني 48 من حيفا، الحقيقة الشيء الجوهري اللي لسه ما زال غير محسوم، وهو كيف يمكن مشاركة إسرائيليين في النضال وفي العمل ضد الصهيونية وضد الاحتلال عبر الأحزاب العربية، يعني باستثناء الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الأحزاب ما زالت يعني عربية بالكامل والآخر. وأنا بعتقد إنه هذا يعني مجال ضعف يعني بالنسبة إلها. هل ترى بأنه يعني في هناك لتجاوز هاي المسألة؟ هل صار في تفكير؟ خصوصا سمعت أنه منصور عباس بيبحث يعني عن شريك إسرائيلي أو عن مرشح إسرائيلي لأن يكون معه في القائمة. هل في هناك توجه بهذا الاتجاه؟
0: في هناك أفكار كثيرة تنطرح، يعني هناك أيضا موقف آخر أنه هذا ليس دور الفلسطينيين أن يغيروا الجاهلية الإسرائيلية. طبعا لا يقصد ذلك العدمية، يعني أنه نحن لا نقوم بأي دور، لكن لا يمكن تحميل الفلسطينيين في الداخل مسؤولية إضافية أن يغيروا رأي العام الإسرائيلي، وهم غير قادرين، وهم في حالة دفاع عن النفس، وهم في حالة يعني درء الأخطار من الوجودية عليهم. هذا من الصعب. هناك قوى، هناك قد تبدو أحيانا بعض الأوساط المحدودة التي تصل

0: إلى حالة من الصحوة السياسية. يعني من يسمع في الأمس مثلا بعد أحداث قضية تل واللجوم الإرهاب عليها، من يسمع يعلون الذي كان وزير الدفاع،
1: هذا الحقيقة بدي الحقيقة يعني تصريحات مشي يعلون غير مسبوقة، بيحكي عن الإرهاب اليهودي،
0: الإرهاب اليهودي، وبيحكي عن طبعا وإنه بقول هذول اعتدوا، هذا مش احتكاكات كما يقول احتكاك كما يقول رئيس الشباك المنتمي لنفس التيار الصهيوني الديني.
1: زينة هذا
0: أكثر تصريحات لم يجرؤ عليها إلى حد كبير حتى النواب العرب.
1: نعم.
0: بطبيعته أيضا بخلفيته الأمنية.
1: نعم.
0: قائد أركان
1: ورئيس أركان وزير دفاع وكان قائد المنطقة الوسطى الضفة الفلسطينية.
0: اليميني وأصله إجا من اليمين.
1: من الليكود. نعم. نعم.
0: صحيح. من أبعد من الليكود حتى كان في فترة. لكن هذا هناك صح، هناك يهود أولمرت، هناك يهود برات. في هناك أصوات أخرى. في هناك أصوات ليست يعني متضامنة مع الفلسطينيين، لكنها من موقف وجود إسرائيل تسعى إلى تغيير الواقع وقلب هذه الحكومة. قلب هذه الحكومة سيخلق وضعية أسهل، لا يعني أن كل ما بنته سوف يهدم، هذا ليس بالضرورة، الذهنية الإسرائيلية خطرة. لكن التخلص من هذه الحكومة قضية مهمة، هناك قوى واسعة. هناك محاولات، مثلا النائب الذي سينهي دوره وقام بدور عظيم عن رأيي أيمن عودي يقوم بمساعي من هذا بهذا الاتجاه إلى إقامة حركة سلام، حركة لإنهاء الاحتلال مع العديد، يعني حتى هذا ليس العنصر الأساس، بما فيه نهود أولمرت، بما فيه قد يكون يعلون، لا أدري يعني مين الأشخاص، لكن يقوم بهذا الدور. لكن من خارج الأحزاب، الأحزاب لم تنجح في هذه المهمة. هناك حزب جديد طبعا اسمه لكلنا مكان، عربي يهودي أقيم برئاسة صبية اسمه غلا داود. يعني هذا بحاول يطرح نفسه كحزب ميداني بالأساس، قام في الاحتجاجات على الحرب بشكل قوي وشبابي. سينجح في اختراق الشارع اليهودي، لا يبدو الأمر كذلك فعليا، لكن له صوته يسمع. هناك أكثر سماع، حتى منصور عباس يسمع صوته اليوم أكثر في الإعلام الإسرائيلي، والنواب العرب بدأ يسمع صوتهم بعد ما تم إخفاءهم تماما عن أي إعلام. في المجمل، لكن من يسمع الأخبار مثلا في الأمس إسرائيليا يجد أن الجو العام باستثناء بعض القناة 12 وصحيفة هارتس ونوعا ما يعني حتى إسرائيل اليوم يعني مرات تكون أكثر ليبرالية من من من من لبيد. يتحدثون عن إرهاب يهودي، يتحدثون عن إنه الاعتداء على الفلسطينيين، لكن في المجمل الإعلام يتحدث عن عمليات فلسطينية إرهابية وكيف سيتم معالجة الإرهاب الفلسطيني. هذا الجو العام. لكن أصوات مثل يعلون ومثل أولمرت ومثل نهود برات أعتقد جدا، وهي تجلجل في الساحة الإسرائيلية بعكس جولان الذي تحدث جاء آخر تماما. لكن هناك يعني انتباه لكل صوت يهودي ممكن يكون مناوئ للاحتلال، لكن القضية لا يمكن أن تكون فقط محصورة في التوحش، وإنما في بقاء الاحتلال والاستيطان. هذه تحتاج إلى حركة. هذا ما تحدثت عنه، أنه هناك اجتهادات لإقامة حركة من هذا النوع بإنهاء الاحتلال. هذه تلتقي مع الجهود الدولية العربية السعودية الأردنية المصرية، في مبادرة السعودية التي كانت مع فرنسا، في التحول في الموقف الأمريكي، وهذا مهم جدا من أجل إنهاء الاحتلال. هناك في وعي أمريكي أن إسرائيل تتحول إلى عبء سياساتها على الأمريكان، وهذه فرصة تاريخية. أعتقد هناك أهمية كبيرة جدا للضغط العربي على واشنطن في هذا الاتجاه، وهذا يضغط على إسرائيل. هناك احتمالية فقط في موضوع، لأنه أتحدث عن الضغط العربي، أن يقوم نتنياهو في إلغاء الانتخابات، أو في شطب أحزاب عربية، أو في تشويش الانتخابات وتزوير النتائج، أو في عدم الاعتراف بالنتائج. هناك حاجة لحماية الصوت العربي في الداخل، أنه عدم قمعه وقهره بالقوة، وهذا قد تكون نفس القوى التي تعتدي الآن في الضفة الغربية على الفلسطينيين يستخدمونها للاعتداء على البلدات العربية خلال يوم الاختراع. لذلك هناك أهمية بالضغط على واشنطن عربيا بشكل رسمي انه مراقبه الانتخابات، الضغط على الاتحاد الاوروبي انه يفتح عينيه يعني ويراقب الانتخابات ويهتم بان تسير بشكل حر وليس من خلال قمع الفلسطيني وليس على حساب الدم الفلسطيني بشكل عام كما يحدث الان في الضفه الغربيه.
1: طيب اذا يعني هذه سياسات نتنياهو المتوقعه، ممكن يقوم باي عمل، ممكن لاعاقه الانتخابات لتاجيلها الى اخره، ولكن هنالك خصوم ايضا يعني ليسوا قليلين لنتنياهو. تفضلت في اولا ايزنكوت، والثاني نفتالي بنت، يعني هذول الثلاثه هم بيتنافسوا على رئاسه الحكومه المقبله. فهل ممكن يلعبوا دور ايزنكوت ونفتالي بنت ضد سياسه نتنياهو بهذا الاتجاه، ام انه لانه رئيس الحكومه وايضا تمكن خلال السنوات الطويله يعني ان يكون رئيس الاركان معاه ومدير الشباك ايضا معاه، فممكن هذول بيلعبوا دور متواطئ يعني لخدمه نتنياهو؟
0: لا، الحقيقه انه ايزن كوتو بنت كل منهما وليبرمان وجولان كل يريد إسقاط نتنياهو طبعا.
1: نعم.
0: لبيد بشكل واضح. في هناك من يعني لا يغلق الباب أمام تحالفات وحدة قومية، لكن في المجمل يريدون إسقاط حكومة نتنياهو، دفع بن غفير وسموتريش خارج السياسة إذا استطاعوا. هذا المسعى الأساسي. طبعا في بيانات يعني بنت نتنياهو يؤمن في استدامة الصراع وفي منع دولة فلسطينية، ولذلك يلتقي مع مفهوم الضم وخطة الحسم إلى حد معين من أجل منع دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. لكن بنت لا يختلف عقائديا عن نتنياهو كثيرا في تكوينه الشخصي،
1: مفهوم
0: هو جاء أيضا من الصهيونية الدينية، لكنه يحترم القانون، لا يقبل بأن تكون وكلاء للدولة مثل المستوطنين أو العصابات الإرهابية التي مولها بن غفير أو الجيش، وهو أيضا حارب الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل حقيقة. يعني في المقابل هو يقوم على مبدأ على عقيدة تقليص الصراع من خلال مبادرات عربية إقليمية وعلاقات عربية إقليمية وسلام أمريكي في الأساس على حساب قضية فلسطين، دون حل قضية فلسطين، يعني دون قيام دولة فلسطينية وتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، ويتحدث عن ذلك بشكل واضح. نتنياهو يريد إنهاء دور السلطة الفلسطينية لأنها البنية لإقامة دولة فلسطينية، هكذا يرى،
1: وهي المعترف بها رسميا. نعم
0: طبعا طبعا أساس الشرعية يعني. بنت يختلف نوعا ما، يعني ليس بهذه الحدة، لكنه يعني سيدفع أموال المقاصة، لا يريد أن يجففها، يريد لها دور في السلام الاقتصادي إذا أردنا ذلك وتقليص الصراع. في المقابل أيزنكوت يؤمن كما المنح الدولي اليوم والأمريكي أنه لا مجال لاستراتيجية، لا مكان لاستراتيجية التسويات الأمنية بديلا للحلول السياسية، وهو ما يريده نتنياهو في لبنان، في سوريا، في غزة، في كل مكان. وهذا يختلف لأنه يريد تسوية سياسية، ليس كصانع سلام وليس رجل سلام في طبيعته، لكنه هذا لضمان وجود إسرائيل ومستقبلها، هكذا يرى ذلك. وهو في ذلك يريد السلطة الفلسطينية قوية، يريد أن يحارب حماس، يريد السلطة الفلسطينية بعكس نتنياهو يعني لحد ما هو. ليس من طرقات أيضا نتنياهو
1: مفهوم يعني دوافع إسرائيلية، وهذا طبعا شيء طبيعي. نعم يعني ليس محبة فيك، محبة بمصالحهم.
0: لا طبعا. أيوة بالضبط. وهو يريد أيضا أن يتماشى بشكل كامل مع التحولات في السياسة الأمريكية الداخلية والأولويات الأمريكية في المنطقة، لذلك يريد سلاما إقليميا قائما على تسوية مع الفلسطينيين، لا يقول دولة فلسطينية بشكل واضح، لكن لا يوجد تسوية من دون يعني فعلية أو سلام،
1: يعني على طريقة إسحاق رابين. أيضا
0: هو أكثر رابيني. نعم. هو أكثر رابيني، وهو كما يبدو لا يخشى من الليكود، ويحارب الليكود في يعني وكره في بين

0: الشرقيين بين المغاربه قد يؤدي الى أن حركه شاس تنفرق عن نتنياهو تاريخيا. لذلك هناك تحولات، هناك احتمالات او اجواء تشير الى امكانيه انه ايزنكوت يعني ينجح باستراتيجيته. ايضا هويته الشرقيه تساعده لانه حاولوا يهاجموه فيها لكن انقلبت على الليكود بهذا الصدد فلم ينجحوا فيها. بهذا المفهوم ممكن ان نرى ما يحدث في الضفه الغربيه اليوم خوفا من حكومه تريد تسويه سياسيه لاحقا اذا سقط الليكود او نتنياهو، يتم الان تسريع الاستيطان وتسريع الارهاب الاستيطاني في الضفه الغربيه قبل ان تاتي هذه الحكومه كي لا يكون لديها
1: يكون في هناك وقائع يعني وقائع نعم يكون في وقائع تحول دون دوله فلسطينيه.
0: نعم لكن هاي مهمة التمايزات، أنا بعتقد يعني مهمة عربيا مهمة دوليا وهي ذات شأن، لأنه رغم أنه في نهاية المطاف نحن لا نتوقع حكومة سلام، لا نتوقع حلا عادلا قريبا، لكن هذه التباينات مهمة لأنه أحيانا من المهم أن نعرف أي حكومة أسهل مواجهتها وليس فقط أي حكومة ممكن نأخذ منها.
1: طيب أستاذ أمير مخول، الحقيقة في معرض النقاش حكيت عن ولادة جديدة وإن كانت متواضعة برئاسة رولا داود. الحقيقة في كمان مشروعين أو حزبين كمان بهذا الشكل كمان لديهم يعني رؤى مختلفة عما هو سائد، وإن كان يعني أيضا متواضعات ومتواضعات جدا، ولكن هل ترى بأنه يعني هذه الولادات البسيطة الصغيرة المتواضعة تشكل حالة من النضج الوعي الإدراك بأنه لا إمكانية للحفاظ بين قوسين على دولة إسرائيل بدون التحالف بدون الشراكة مع العرب بالـ48 ومع التسوية للفلسطينيين في مناطق 67؟
0: يعني هذا هناك إدراك مثلا أبراهام بورغر اللي
1: أبراهام بورغر
0: رئيس الكنيست هو ابن الوزير التاريخي
1: يوسف بورغ
0: مؤسس من مؤسسين المفدل ويعني مؤسسي الصهيونية الدينية معتدلة كانت ليست كما اليوم، يتحدث عن بلاد للجميع. هناك مبادرة تتحدث بنهاية المطاف عن كونفدرالية بمفهوم معين أو خطاب كونفدرالي لكن في كل فلسطين، وهذا مشروع. لكن حقيقة هذه المشاريع تؤثر في الهامش الإسرائيلي، لا تصل إلى المركز السياسي الإسرائيلي ولا إلى الإنسان الإسرائيلي العادي. يعني نقول أول يعني لا في في في المركز السياسي، أنا عارف في في في طبيعته يميل إلى اليمين هذا الإنسان الإسرائيلي أو غير مكترث. لذلك لا تصل هذه المبادرات إلى هناك. هذه المبادرات تعتمد كثيرا على التأييد الفلسطيني، تسعى تجتهد كثيرا في الوصول إلى اليهود وتكتب وتعمل، وهناك كثير اليوم من المواقع الأخبارية أو المواقع الخاصة العربية الفلسطينية في الداخل بدأت تتحدث إلى المواطن اليهودي اليهود بالعبرية، يعني تأتي بالعرب وتتحدثون بالعبرية أو تأتي اليهود يتحدثون بالعبرية من أجل مناقشة قضايا مساعيا إلى أن تصل إلى الرأي العام الإسرائيلي. مركز الرأي العام الإسرائيلي لا تصل هذه الأصوات ولا يريد أن يسمع، لكن قد يسمع أصوات مثل آيزنكوت، قد يسمع أصوات مثل يعلون أكثر يمينية من مركز الرأي العام الإسرائيلي، لكنه يأتي بصوت يهودي صهيوني عسكري.
1: خلينا يعني نتفق أستاذ أمير مخول بأنه هؤلاء دوافعهم هي إسرائيلية، هي مصلحة يعني مشروعهم، أوكي؟ يعني ما لهاش علاقة بالفلسطينيين، ولكن هذه التوجهات هذه الخلافات هي التي يمكن أن تشكل حالة من الردع لهذا التطرف الإسرائيلي السائد بإدارة نتنياهو.
0: صحيح، هذه تحتاج إلى أجواء دولية مؤاتية أو عربية دولية. هذه الأصوات قد تتعاظم قوتها إلى ذلك. يعني هود براك مثلا أجرى يعني جريء جدا في نقد نتنياهو بشكل يعني قوي جدا. هود أولمرت يعلون وغيرهم، وهناك كم كبير تسيبليفني اللي كانت وزير الخارجية، يعني الاتجاه الشاروني اللي كان جماعة شارون كلهم طبعا ينتقدون نتنياهو بشكل قوي جدا. أعضاء الليبراليين اللي كانوا في الليكود دان ميريدور أو غيره طبعا يهاجمون نتنياهو بشكل قوي جدا. لكن كل هؤلاء اللي عنده خلفية عسكرية دائما له يعني وضعية أقوى
1: في
0: يعني هود براك ولا يعلون كانوا رؤساء أركان وكانوا وزراء أمن، وكل ذلك لهم خلفية أمنية الكبرى أهم من نتنياهو.
1: يهود براك الآن خارج حزب العمل؟
0: يهود براك من فترة طويلة جدا هو فجر حزب العمل.
1: نعم
0: وخرج
1: معروف. نعم
0: فهؤلاء قد يعني يشكلوا حالة إذا كانت أجواء دولية مؤاتية، في حال عدم وجود أجواء دولية مؤاتية بالذات أهمية الرهان على التحولات في الموقف الأمريكي قد تكسر اليمين. اليمين الإسرائيلي قوي جدا جدا جدا.
1: نعم.
0: ومتماسك ومهيمن، ليس مهيمنا فقط على السياسة، مهيمن على المصالح العادية، مهيمن على المصارف، مهيمن على السياسة المدنية الإدارية المواصلات الاتصالات على كل شيء على الإعلام
1: وعلى الأجهزة الأمنية
0: طبعا. هذا الدور قام فيه نتنياهو لتيسير مهامه الآن. لكن من يستطيع أن يقف يشكل وزنا هائلا مقابل ذلك كله هو الدولة الأمريكية. الدولة الأمريكية وإسرائيل تابعة مزعنة تماما للموقف الأمريكي
1: طبعا.
0: هذا قد يحسم الأمور. الموقف الأمريكي قد يتحرك إذا كان عليه ضغط عربي ضغط دولي ويرى مصلحة في ذلك، لأنه هناك أهمية لتغيير السياسات الإسرائيلية. أعتقد الاتفاق النووي مع السعودية كان مؤشر أنه ليس مربوطا في التطبيع. اتفاق مع لبنان ليس مشروطا بالتطبيع. وهذا ليس ما يريده نتنياهو مثلا. لذلك الموقف الأمريكي قادر أن يحسم أمور كثيرة إذا أراد أن يأخذ دورا مباشرا أو قويا جدا، وهو اتصال مع جميع الأحزاب.
1: نعم أستاذ أمير مخول، بدي أشكرك بكل مودة بكل احترام بكل تقدير مشاركتك معنا بهذه المداخلة الطويلة. أخذت من وقتك كثير، ولكن وإحنا في الأردن دائما لا نستطيع إلا أن نكون معكم وبمحبة وباحترام وتقدير كما تستحق.
0: نعم.
1: وأيضا في النهاية يعني بدي أذكر الراحل عصام مخول، يعني اللي كان رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الله يرحمه، ولك كل المحبة والاحترام ولكل العائلة يعني العزاء، يعني وإن كان متأخر
0: يعني حضوره بعد قائم في الساحة
1: شيء مؤكد. نعم
0: شكرا.
1: أوكي سيدي أشكرك، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة إن شاء الله. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حماد الفرعاني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر e-tadkara.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مراداً.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: من هذا المركب حيث تنتظم الخطى على بحر الرجز تطل ملكة الأراجيز تاج من قواف محكمة ونفس عزم يوازي وقع الحوافر ساعة النفير. ليست الأرجوزة زخرف لفظ، الأرجوزة ميزان فكر يقوم القول كما تقوم الدولة أمرها.
3: يا شيخ حمزة، خذ هذه الأرجوزة وابعثها إلى جريدة الأردن للنشر غدا.
4: هل لنا أن نقرأها؟
3: ابعثها مع أحد الحاشية سريعا، لأننا نريد أن نخرج غدا، سنقرأها معا.
4: أمر مولاي، ساعة فقط وتكون عندهم.

من رغدان إلى المطبعة. تمضي القصيدة في ركاب الدولة، كلمة تسلم وراية ترفع بالحبر، فالصحيفة ديوان العصر، وإذا دخلته الأرجوزة استوت على سوقها تعلم وتؤرخ.

0: يا شيخ إبراهيم بيضين.
1: نعم.
0: خذ هذه القصيدة الأميرية، لم أستطع قراءتها، صعبة جدا.
2: هاتها. فالأمير أحيانا عندما يتجلى يذهب بعيدا في رسم الكون كما يحلو له.
0: كل مرة نستطيع أن نفهم وأن نعرف القصائد، لكن هذه المرة لم تمر علي أبدا.
2: نعم، إنها صعبة جدا، فأنت لا تستطيع لها سبيلا. إنها أرجوزة عالية المقام، بل هي ملكة الأراجيز.
0: وهل ننشرها؟
2: نعم، وتحت عنوان ملكة الأراجيز. اسمع ما يقول الأمير المثقف، والذي امتلك مفاتيح اللغة القرشية واستخدمها لتخدم رصه.
3: حين يشتد إيقاع الرجز ينكشف السر لمن أتقن السماع. يسري الأمير في اللغة كما يسري في الليل على هدى.

0: لست بليلي ولكني نهر، ولا غدا في بليل منبهر،
1: ولا أدب الحجل وسط الخمر، أفخر تبيانا إذا الشر اعتكر، ولست بالفرار والحرب سعر، يعرفني قومي بضنك

0: المحتضر، أسري بليل وإن حاك القمر، أعسر أحيانا فلا أشكو الوضر، أحمد ربي في قضاء وقدر، ثم صلاتي وسلام المشتهر على النبي المصطفى خير البشر.
1: تغضب إن يغضب تميم ومدر.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. لكنني لم أفهم شيئا يا أستاذ إبراهيم.
3: ليس العسر في ألفاظ تدغدغ السمع، بل في مفاتيح تفتح قفل القلوب. من ملك القريشية صناعة صان المقام دلالة، هكذا يمتحن الفهم لا بالتصفيق بل بصفاء المتلقي.

0: يا حضرة الشيخ، هل قرأت ملكة الأراجيز؟
1: لا، لمن هذه؟
0: إنها قصيدة الأمير المنشورة اليوم.
1: آه، لقد بعثتها ولم ألقي عليها نظرة واحدة.
0: ولقد بعث معها الشيخ إبراهيم بيضين محرر الجريدة خطابا وتعظيما لهذه الأرجوزة التي أطلق عليها بنفسه ملكة الأراجيز، وهو يقول إنها تحتاج لوصيفة لها، ويطلب من سمو الأمير أن يلقيها أمامه قبل أن ينشرها.
1: لنسمع رأي الأمير أولا ثم نقول نعم أو لا يا عبد المنعم.
2: للملكة وصيفة إذا شرفت المجلس تحاذي ولا تحاكي، فالمقام يصان بالموازنة، والاتباع على الرجز اتباع بصيرة لا استنساخ عبارة.

0: السلام عليكم.
1: أهلا يا شيخ إبراهيم، أما وقد أعجبتك الأرجوزة وأطلقت عليها لقب ملكة الأراجيز، فإننا ننتظر أن نسمع كيف ستكون وصفتها.
0: لا أحد يطاول مقامك العالي في الشعر يا سمو الأمير، لكننا نريد أن نستظل بظلك وأن نحاول مجاراتك.
1: لنسمع إذن يا شيخ.
0: ليس بليلي وإن حاك القمر بهديه وكونه فوق البشر، أشم أبلج بخده صغر، تغضب إن يغضب تميم ومضر، ولا ترد أمره إذا أمر. ليس بهياب إذا الخطب اعتكر، وليس بالفرار والحرب سعر، بنى لنا المجد الرفيع المشمخر، تعرف في أخلاقه شتى الصور من كل زين ومجيد مزدهر، كريمة أخلاقه عفو النظر، طيبة أعراقه حلو السمر، مبرأ من كل عيب ونكر.
1: هذه حقا وصيفة عينها علينا. أكمل يا شيخ بيضين.
2: إذا استقام الميزان وعقد التاج على قافية رصينة، جرت المعاني كما يجري السيف في غمد القضاء، مدح يشيد

كأنه في هالة المجد البدر بين ملوك الأرض بالجود اشتهر، وليس للجواد مال يدخر وما له من حاله إلا الذكر. فكم أقال عثرة من قد عثر، يفني أعاديه ويعفو إن ظفر، يسدد الرمية ويزدر الخطر، وضربه بالسيف أدهى وأمر، سيرته في الناس من أنقى السير، من سنن الأجداد أحيا من دثر، كأنه فينا أبو حفص عمر، مجاهد مصابر عدل أبر، منافح مغامر ندب أغر، يقطع الليل بترتيل السور، ويعشق الصلاة في وقت السحر. وهذه أرجوزة تحكي الدرر، بديعة ما عابها غير القصر، ناطقة بفضل مولانا الأبر، وأحمد الله على ما قد قدر، مصليا على النبي خير البشر، وآله الطهر الميامين الغرر.

0: في المركة تدار القصيدة كما يدار الملك، صدر يحمل المعنى وعجز يحكم الخاتمة. فإذا قالت ملكة الأراجيز مقالها ارتفعت معها اللغة سلماً للدولة، وصار الرجز نشيد سيرها بين رغدانا والصحيفة والقلوب.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.

بسم الله الرحمن الرحيم، من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الأحد 11 من صفر لعام 1448 هجرية، الموافق 26 من تموز لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، والبداية مع القرآن الكريم.

0: بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المستمعون، أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الليالي والأيام ما هي إلا خزائن للأعمال ومراحل للأعمار، تبلي الجديد وتقرب البعيد، أعوام تترى وأجيال تتعاقب على درب الآخرة، فهذا مقبل وذاك مدبر، وهذا صحيح وذاك سقيم، والكل إلى الله يسير. أيام تمر على أصحابها كالأعوام لما فيها من الهموم والأمراض والأحزان، وأعوام تمر على أصحابها كالأيام لما فيها من السعادة والستر والعافية. لقد أزف رحيل عام 1447، فهو يطوي بساطه ويقوض خيامه ويشد رحاله، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. عام كامل مضى وانتهى، تسرمت أيامه وتفرقت أوصاله، وفي سير هذه الأيام وسرعة تعاقب الشهور والأعوام عبرة ومدكر للجميع. أيها العقلاء، إن تعاقب الشهور والأعوام على العبد إما أن يكون نعمة له أو نقمة عليه، وليس طول العمر للعبد نعمة على كل حال. والسعيد مع تعاقب الأعمام من طال عمره وحسن عمله، والشقي من طال عمره وساء عمله. ففي الحديث أن رجلا قال: يا رسول الله، أي الناس خير؟ قال: من طال عمره وحسن عمله. قال: فأي الناس شر؟ قال: من طال عمره وساء عمله. حري بنا ونحن نقف على أطلال عام مضى ومشارف عام جديد أتى أن نقف مع أنفسنا وقفات تأمل ومحاسبة عن عامنا كيف انصرم، وعن أيامه ولياليه كيف ذهبت. أيها العقلاء، نحن بحاجة لمحاسبة أنفسنا قبل القدوم على الله، فمن حاسب نفسه ووجد أنه على خير وعلى عمل صالح، وكلما زاد عمره زادت حسناته، فليشكر الله وليستمر على فعل الخيرات والتزود من الصالحات حتى يلقى الله. ومن كان غير ذلك فليتب إلى ربه ومولاه وليستغفره فيما مضى، وليسأله الستر وحسن العمل فيما بقى. والله ما خف الحساب في الآخرة بعد رحمة أرحم الراحمين إلا على قوم حاسبوا أنفسهم في هذه الدنيا، وما شق الحساب في الآخرة إلا على قوم أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة. فحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وتأملوا في حال السلف الصالح رحمهم الله، أولئك الذين ضربوا أروع الأمثلة في محاسبة أنفسهم وتقويمها. هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه يقول: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوها قبل أن توزنوا. ومأمون ابن مهران كان يقول: لا يكون الرجل تقيا حتى يكون لنفسه أشد محاسبة من الشريك لشريكه، وحتى يعلم من أين ملبسه ومطعمه ومشربه. ويقول الحسن رحمه الله: إن العبد لا يزال بخير ما كان له واعظ من نفسه، وكانت المحاسبة من همته. فطوبى لعبد انتفع بعمره فاستقبل عامه بمحاسبة نفسه على ما مضى، والعاقل من اتعظ بأمسه واجتهد في يومه واستعد ليوم رحيله. والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.
2: من أقوال جلالة القائد الأعلى:
3: لم يكن الأردن يوما هامشا في سرد البشرية، بل موطنا للأمم وأرضا للويام. على ضفة نهره تعمد المسيح، وفي ربوعه

عاش الصحابة والتابعون، وعلى أرضه عاشت حضارات قدمت للعالم دروسا في المنعة والصمود، فعلمتنا كيف نسعى ونحول الصعاب إلى فرص. والحاضر خير شاهد على ذلك، فرغم كل الظروف حافظ الأردن على حدوده وأمنه وواصل مسيرته الديمقراطية وجنب اقتصاده آثار الأزمات. فهذا الوطن عظيم الشأن، سخي العطاء، عربي الهواء.

0: مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار يقرأها عليكم آيات الجدي وإبراهيم الأرجوب، ونستهلها بالعناوين الرئيسة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة ويؤكد أهميتها لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. إدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي تقديرا للتنوع الحيوي الفريد وحماية النظم البيئية. رئيس هيئة الأركان المشتركة يؤكد أن سلاح الجو الملكي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني. كانت هذه العناوين، وإليكم التفاصيل.
1: أهلا بكم. قام رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم بزيارة ميدانية إلى محافظة العقبة، افتتح خلالها محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية، وافتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية، كما وضع حجر الأساس لمشروع وحدة التغويز الشاطئية، وزار محمية العقبة البحرية بمناسبة إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. إلى التفاصيل.
2: زار رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي خلال دورتها 48 المنعقدة في مدينة بوسان بجمهورية كوريا. وأشاد حسان بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، وأكد ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحيا وبيئيا واقتصاديا. ويأتي إدراج المحمية على قائمة التراث العالمي تقديرا لما تتمتع العقبة به من تنوع حيوي بحري فريد وحماية للأنواع والنظم البيئية البحرية والشعاب المرجانية. وتحتضن المحمية أكثر من 150 نوعا من الشعاب المرجانية، وأكثر من 500 نوع من الأسماك، ونحو 1000 نوع من الكائنات النادرة والمهددة، بما يجعلها من أكثر المناطق البحرية تنوعا على مستوى الإقليم والعالم. كما وضع رئيس الوزراء حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال. ويوفر المشروع إمكانية التعامل مع العديد من موردي الغاز الطبيعي المسال في جميع أنحاء العالم ومن عدة مصادر لضمان أمن التزود بالطاقة، وسيتم بالتوازي مع مشروع وحدة التغويز للإبقاء على خيار استيراد الغاز الطبيعي المسال والمستخدم لأغراض توليد الطاقة الكهربائية وتلبية احتياجات تزويد الصناعات منه كخيار استراتيجي لإدامة التزود بالطاقة وخفض كلف تشغيل ميناء الغاز الطبيعي على شركة الكهرباء الوطنية. كما افتتح حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية في العقبة ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة.

0: بنسبة تتراوح بين 35% و60%، كما افتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية في العقبة بهدف دعم الصناعات الوطنية في المدن والمناطق الصناعية وتخفيض كلف الطاقة عليها.
1: أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة، ومواصلة تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لدعمهم. وألفت رئيس الوزراء خلال ترأس اجتماع في شركة تطوير العقبة إلى أن وتيرة العمل والإنجاز في العقبة تسير بزخم كبير بفضل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني والمتابعة الحثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الجهود لاغتنام الفرص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء أن العقبة هي الركن الرئيس للمشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية، والتي سيشمل أثرها المملكة ككل، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ مشروعي الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لوضعهما على مسار التنفيذ باعتبارهما ضرورة وطنية واقتصادية وتنموية. ولفت حسان إلى أهمية الإسراع في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ العقبة ومشاريع الخدمات اللوجستية في الشحن والتخزين لتعزيز تنافسيتها في المنطقة، مثلما أكد على أهمية مشاريع تطوير الشواطئ العامة والتركيز على الفعاليات والبرامج لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية.
2: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي قيادة سلاح الجو الملكي، وأكد أن سلاح الجو الملكي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني. مزيدا من التفاصيل في التقرير التالي.
0: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي اليوم الأحد قيادة سلاح الجو الملكي، حيث كان في استقباله قائد السلاح. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، استعرض خلاله أبرز المهام والواجبات العملياتية والتدريبية ومستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات السلاح، إلى جانب الجهود المبذولة في تنفيذ الواجبات الوطنية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية والخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القدرات بما ينسجم مع مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن سلاح الجو الملكي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشيدا بالمستوى العالي من الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها منتسبوه وبالجهود التي يبذلونها في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام بما يسهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار انسجاما مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية. كما اطلع اللواء الركن الحنيطي على الجهود التي يبذلها سلاح الجو الملكي في التعامل مع مختلف المستجدات والظروف الإقليمية والإجراءات المتبعة للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية بما يضمن تنفيذ الواجبات والمهام بكفاءة واحترافية. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
1: أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي.
2: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين تصاعد إرهاب المستوطنين ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، وآخرها الاعتداءات التي استهدفت عددا من القرى وقيام المستوطنين بإحراق منازل وأراض زراعية ومركبات واقتلاع أعداد كبيرة من الأشجار وتنفيذ اعتداءات على الفلسطينيين. وأكد الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي رفض المملكة المطلق لهذه الاعتداءات المدانة التي يرتكبها المستوطنون.

0: المسلحون الإسرائيليون، والتي تعد امتداداً لسياسات الحكومة الإسرائيلية المتطرفة والإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة التي تغذي التطرف والعنف ضد الشعب الفلسطيني وتقوض فرص تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، محملاً إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال مسؤولية هذه الاعتداءات. وطالب المجالي المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل القوة القائمة بالاحتلال بوقف اعتداءات المستوطنين ومحاسبة مرتكبي الجرائم وضمان عدم إفلاتهم من العقاب وتلبية حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلا وحيدا لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة.
1: هذا وتصاعدت في الضفة الغربية المحتلة هجمات المستوطنين ما أسفر عن إحراق مسجدين ومنزل، وشملت الهجمات اعتداءات على المواطنين وتخريب للممتلكات وإقامة بؤر استعمارية جديدة. إلى ذلك قالت محافظة القدس إن نحو 6000 مستوطن يهودي اقتحموا المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف بمدينة القدس المحتلة خلال الأسبوع الماضي، وسط تصعيد في الاقتحامات وفرض قيود مشددة على دخول المصلين.
0: أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، مما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها.
1: أطلقت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة تحديثات جديدة على تطبيق سند بهدف توفير تجربة أسهل للمستخدم وأسرع. ودعت الوزارة المستخدمين إلى تحميل أحدث إصدار من تطبيق سند للاستفادة من الخدمات الجديدة بكل سهولة.
0: تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل الدكتور أحمد فخري العجلوني اليوم سير امتحانات الشامل النظرية المحوسبة للدورة الصيفية والأخيرة. واطلع العجلوني على جاهزية جميع مراكز الامتحان وعددها سبعة مراكز منتشرة في جميع محافظات المملكة، وعلى الإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان حسن سير الامتحانات وفق أعلى درجات الكفاءة والانسيابية.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة في شمال المملكة. سيداتي وسادتي، وصلنا إلى نهاية النشرة الإخبارية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. لكم أطيب الأمنيات، في أمان الله.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي لسان حماة الوطن. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. من ذاكرة الجيش.

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: أهلا بكم في ذاكرة الجيش لهذا اليوم 26 تموز. في مثل هذا اليوم 26 من شهر تموز عام 1956 أعلن الرئيس الراحل جمال عبد الناصر تأميم قناة السويس، مما أغضب بريطانيا وفرنسا اللتان بدأتا التحرك باتجاه العمل العسكري ضد مصر ومعهما إسرائيل. وفي نفس اليوم وجه جلالة الملك الحسين طيب الله ثراه رسالة إلى الرئيس عبد الناصر أكد فيها تضامن الأردن مع مصر ووقوفه حكومة وشعبا وجيشا في مواجهة العدو المشترك. وهنا صرح وزير الخارجية الأردني عوني عبد الهادي أن الأردن سيحارب إلى جانب مصر إذا ما تعرضت لعدوان أجنبي. ووجه رئيس أركان الجيش العربي الأردني اللواء علي أبو نوار مذكرة إلى السفير البريطاني في عمان تشارلز جونستون، طلب فيها مساعدة الأردن في حال تعرضه لعدوان أجنبي إنفاذا لأحكام المعاهدة. وحين ابتدأ العدوان الثلاثي ضد مصر خاطب جلالة الملك الحسين يرحمه الله الأمة العربية يدعوها لأن تكون في مستوى المسؤولية، وما جاء في خطاب جلالته إن العرب لم يكونوا في أي يوم مضى أحوج منهم في مثل هذا اليوم إلى تقدير الفترة التي تمر بها أمتهم والمرحلة التي يمتحن فيها صبرهم إلى مجابهة الأحداث وإيمانهم في الحرية والسيادة. إنما نقرر أن تأثير المعركة التي تخوضها أمتنا في مصر العزيزة سيحدد سير حياتنا القومية وعزتنا العربية. ونستذكر في مثل هذا اليوم رعاية المغفور له جلالة الملك الحسين يرحمه الله في 26 من تموز من عام 1978 للاحتفال بتسريح الدفعة الأولى من مكلفي خدمة العلم، فقد ابتدأ نظام الخدمة المدنية الإلزامية في عام 1976 لتدريب الشباب وتأهيلهم وليقدموا خدمة لوطنهم العزيز. وقد خاطب جلالة الحسين الشباب الأردني من مكلفي خدمة العلم بقوله: لقد أنهيتم فترة خدمتكم الوطنية بشرف وإمانة وإخلاص، وأنهيتم برنامج تدريباتكم العسكرية بعزم ومضاء لتشكلوا الرديف القوي الثابت لقواتكم المسلحة، درع هذا الوطن وأساس أمنه وسلامته واستقراره.
0: من ذاكرة الجيش.
2: أيها الجيش من كتائب حكمة

0: إعداد وتقديم الدكتور بكر خازر المجالي.
1: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعيطة.
2: أسعد الله مساءكم بكل الخير متابعين الكرام، أنتم تستمعون إلينا عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، إذاعة النشامة والنشميات، الأصدق قولا والأخلص عملا، الذين عاهدوا الله فأوفوا العهد، عهدا يجددونه كل صباح بأن تبقى الراية خفاقة وأن يبقى الأردن عزيزا آمناً بهمة سواعد الرجال وفي ظل قيادته الهاشمية الحكيمة.

0: متابعينا الكرام، في حلقة اليوم نستعرض مبادرة إنسانية تجسد أسمى معاني التكافل والعطاء، تتماشى تماما مع قيم ونخوة وشهامة الأردنيين، عن بنك الدواء الخيري الأردني الذي لم يقتصر دوره على تزويد المحتاجين بالدواء فقط، بل جاء ليكون جسرا بين أهل الخير ومن يحتاج المساعدة أينما كان. مبادرة جاءت استجابة للنهج الهاشمي في التكافل والاهتمام بالإنسان وتعزيز قيم المسؤولية المجتمعية. للحديث أكثر سيكون ضيفا على البرنامج الدكتور أشرف الكيلاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري الأردني. أهلا وسهلا فيك دكتور أشرف.
1: أهلا وسهلا فيك، شكرا لك وشكرا على المقدم الجميل، ومن خلالكم أكيد منوجه تحيتنا لجيشنا العربي الباس، القوات المسلحة، ولإذاعتكم الكريمة. شكرا جزيلا.
0: حياك الله دكتور. دكتور، خلينا نعرف متابعينا الكرام في بنك الدواء الخيري، الفكرة من وراءه وشو هو بنك الدواء.
1: تمام ستي، بنك الدواء الخيري الأردني مؤسسة وطنية خيرية إنسانية انطلق بالأردن عام 2023. تم ترخيصه رسميا حسب الأصول ضمن قانون الجمعيات، ويعمل ضمن اختصاص وزارة الصحة. جاء بنك الدواء الخيري الأردني بمبادرة وطنية من هيئة أبناء المملكة. يعني الحكاية بدأت من هيئة أبناء المملكة. هيئة أبناء المملكة هي هيئة وطنية انطلقت مناسبة الاحتفالات المئوية الدولة بتشاركية من عدد مؤسسات الدولة، أهمها كان المبادرات الملكية الديوان الملكي. احنا في هيئة أبناء المملكة تشرفنا بمرافقة معالي رئيس الديوان الملكي يوسف العيسوي، من خلال إذاعتكم الكريم نوجه له تحية. رافقنا بمجموعات شبابية بكافة المحافظات خلال تفقده وافتتاحه لمشاريع المبادرات الملكية التي تقام بتوجيهات من جلالة سيدنا الله يطول عمره. فإحنا في برنامج الزيارات، بنهاية برنامج الزيارات حبينا نطبق شو تعلمنا من المبادرات الملكية.
0: جميل.
1: تمام. وبنفس الوقت نحقق الرؤى الملكية على أرض الواقع، لأنه نحن بهيئة أبناء المملكة كنا دائما بنحكي إن إحنا وجدنا لنحقق الرؤى الملكية على أرض الواقع. فتتبعنا لخطابات جلالة الملك، لقاءات جلالة الملك، حديثه الرسمي الشعبي مع الحكومة. فكان في توجيه جلالة سيدنا لإحدى الحكومات وحكى لهم عندما يتعلق الأمر بصحة الأردني ودوائهم ما في مجاملة. وجه نفس الحكومة أهمية توفير الدواء لكافة المواطنين بغض النظر عن وضعهم الاقتصادي، مع التركيز على الفئات الفقيرة والضعيفة بالمجتمع. فإحنا أخذنا هاي المقولة وبنينا عليها فكرة إنه إنشاء أول بنك خيري للدواء بالأردن. وجاء بنك الدواء الخيري بالأردن على غرار بنوك الأدوية الموجودة بكل العالم، اللي هي تشتغل على تحقيق الأمن الدوائي بالبلدان الموجودة فيها. فمن هنا انطلقت الحكاية من هيئة أبناء المملكة تحقيقا للرؤى الملكية بتشاركية مع المبادرات الملكية.
0: حكاية فخر حقيقة.
1: الحمد لله.
0: اللي بدي يعني اللي متأكدة منه إنه بنك الدواء الخيري لم يقتصر عمله على توزيع أدوية مجانا. نعم. احكي لي عن برامجكم، عن المبادرات اللي يعني اللي انطلقت من هذه المبادرة.
1: احنا دائما في بنك الدواء الخيري بنحكي انه احنا بنشتغل على محورين، محور تقديم الخدمة بشكل مباشر، والمحور الثاني هو محور التوعية والتثقيف والإرشاد. هلا بمحور تقديم الخدمة بشكل مباشر، احنا اكيد عندنا مبادرات مجتمعية بتقدم خدماتها للفئات المحتاجة بشكل مباشر، مثل عندنا مبادرة شكرا سيدنا اللي هي تتضمن عقد أيام طبية مجانية بمختلف المحافظات بعد أخذ الموافقات الرسمية من الجهات المعنية، المؤسسة العامة للغذاء والدواء ووزارة الصحة، وبيكون في فريق طبي وصيدلاني متطوع مختص يقوم بتقديم هاي الخدمة للمواطنين وحتى كمان للمقيمين، لأنه احنا نتبع مثل ما تفضلت النهج الهاشمي، الهاشميين دائما داعمين كل من هو تقطعت في السبل وكل من هو محتاج بغض النظر عن جنسيته. فنحن في أيام طبية مجانية عقدناها للاجئين مقيمين بالأردن. فهذا يعني هذا محور من محاور عملنا. من خلال كمان تقديم الخدمة بشكل مباشر عندنا مبادرة اسمها مبادرة حركة خير، اللي برضو من خلالها عم نوفر معدات طبية

0: بهذا الموضوع.
1: نعم.
0: هلا المحور الثاني هو محور التوعية والتثقيف والإرشاد. عندنا مبادرات برضو تعنى بالتوعية تحديدا بالتوعية بمواضيع الأمن الدوائي، لأنه وبنوعي كمان يعني بالأدوية المصنفة المخدرات، نستهدف مختلف شرائح المجتمع والشباب تحديدا بالسلام الدوائية وأهمية كمان أنك ما تأخذ دواء إلا عبر وصفة طبية. طبعا إحنا دائما بنحكي إحنا بنك الدواء الخيري نعمل بمجال الأمن الدوائي، ولكن من شق العمل الإنساني والخيري.
1: نعم،
0: العمل
1: الإنساني.
0: الدوائي قانونه يحترم،
1: ضوابطه.
0: قانون صار ضوابطه. نعم. احنا لسنا جهة لا رقبية ولا تشريعية ولا نعمل بمهنة الدواء. نعم. احنا جهة إنسانية خيرية.
1: احنا أردنيين عندنا نخوة وشهامة.
0: يسلم ثمك.
1: نعم.
0: شكرا.
1: نعم.
0: فعندنا بمحور التوعية والتثقيف والإرشاد عندنا مؤتمر سنوي للأمن الدوائي. هذا المؤتمر الهدف برضه من من من جوانب العمل الإنساني والخيري، بيكون في عنا متخصصين بقطاع الأمن الدوائي بيقدموا أوراق عمل متخصصة، يتم خروج بتوصيات ورفعها للجهات المعنية. فيعني باختصار شديد هاي يعني مجمل يعني ما يقدمه بنك الدواء الخيري من خدمات إنسانية خيرية مباشرة للمواطنين.
1: نعم، بالتأكيد حجم العمل المطلوب منكم كبير، وبالتأكيد سنة بعد سنة أنتوا صلكم 3 سنوات.
0: نعم.
1: هذه المبادرة المؤسسة.
0: نعم.
1: اسمها بدون شراكات وبدون داعمين لا يمكن لأي فكرة أنها تنجح.
0: طبعًا.
1: حدثني عن أهم الشراكات.
0: طبعا إحنا عندنا شركاء بنعتز ونفتخر فيهم من مختلف القطاعات، قطاع العام والقطاع الخاص. القطاع
1: نعم.
0: العام عندنا شراكات حيوية وقوية، أهمها أكيد وزارة الصحة.
1: نعم.
0: وزارة الأوقاف شركاء معنا، إحنا بعد ما حصلنا على التكريم الملكي فصار في عنا عقد شراكات جدا مهمة. وزارة التنمية الاجتماعية، وزارة الشباب، وزارة الاتصال الحكومي، فهذول كلهم شركائنا. وآخر شريك لأنه دخل معنا هيئة الإعلام، في عنا مديرية الأمن العام، الجيش من خلال الخدمات الطبية.
1: نعم.
0: الملكية أكيد يعني منوجه تحية لمدير عطوفة مدير الخدمات كمان، يعني في شراكة قوية بيننا وبين الخدمات. يعني بالقطاع الخاص أكيد في مستودعات وشركات أدوية، بنوجه لهم تحية بدون.
1: نعم.
0: ما ننسى حدا، ولكن إنه أكيد في عنا شركات ومن برضو منظمات المجتمع المحلي، منظمات دولية، فعنا مجموعة شركات نعتز ونفتخر فيهم من القطاعين العام والخاص. كلياتنا نسعى ضمن مسؤوليتنا المجتمعية لخدمة أبناء الوطن وتحقيق الأمن الدوائي بالأردن.
1: نعم، الأفراد ممكن يتبرعوا ويكونوا شركاء، في ضوابط قاعدين تضبطوا هذا الموضوع
0: 100%. هلا احنا أكيد في معانا شركاء أفراد، في ناس كثير بنك الدواء مش كلياته يعني متطوعين فيه أو العاملين فيه صيادلة.
1: نعم.
0: أنا قانون، في ناس.
1: نعم.
0: أساتذة الجامعات، في ناس رياضيين، في ناس فنانين، في ناس مختلف شرائح المجتمع. هلا بموضوع فبابنا دائما مفتوح احنا للمتطوعين يكونوا معانا، لأنه الخدمة وعمل الخير وعمل الإنسان أنت ما بتقدر تحجبه.
1: نعم.
0: عن حدا، وزي ما تفضلت إحنا بلد نشامة، بلد فينا خير، فأكيد إحنا منحب نكون منبر.
1: نعم.
0: ونكون جسر زي ما برضو تفضلتي بين العمل الإنسان والخير وما بين الفئات الفقيرة والمحتاجة. هلا تبرعات أدوية بشكل فردي، يعني إحنا في عنا لجنة مختصة يعني تمام، يعني أكيد شعبنا الأردني فيه خير، يعني في.
1: نعم.
0: كثير ناس بتواصلوا معنا، لأنه برضو إحنا ما بننكر إنه في عنا هدر دوائي، يعني
1: كنا في بيوتنا أدوية زيادة
0: 100%.
1: نعم.
0: فناس كثير بتواصلوا معنا، حبي عنا أدوية هيك صار فائض عن الحاجة في كذا، هذا عنا لجنة مختصة إنه بتأكدوا من سلامة الدواء، طريقة تخزينه، الإكسباير تبعه يكون طويل الأمد، يعني بيكون عنا يوم طبي مجاني قريب، فممكن نأخذ هاي الأدوية.
1: نعم.
0: وندخلها من وتكون بالأيام الطبية المجانية،
1: يمكن معدات طبية يمكن أسهل.
0: طبعا معدات طبية أكيد يعني بيجينا دعم وتبرعات من معدات طبية أكيد. نعم صحيح.
1: طيب اليوم المبادرات الإنسانية بالتأكيد حكينا بتتماشى مع قيمنا بالأساس.
0: طبعاً.
1: أيضا هي تتوافق وبتنسجم مع النهج الهاشمي. كيف وجدت أنه كأننا إحنا بنترجم النهج الهاشمي من خلال هذه المبادرة؟
0: يعني أحكي لك شغلة ستي، يعني إحنا كلنا فخر بأنه إحنا فعلا أصبحنا نحقق الرؤى الملكية على أرض الواقع.
1: نعم.
0: وتجلى ذلك وتجسد بتكريم الملكي لبنك الدواء الخيري ضمن أهم مبادرات ومؤسسات وطنية إنسانية على مستوى.
1: هذا تتويج لكم ولمسيرتكم
0: صراحة، يعني كان بأقل من عمر 3 سنين وصلنا إلى لهذا المكان. يعني.
1: نعم.
0: إحنا من الناس اللي كانوا موجودين معنا، كل الاحترام لإلهم وجهودهم مشكورة.
1: التقى فيكم سيدنا.
0: نعم.
1: خلال شهر رمضان
0: كان انه هذول كانوا 10 اهم مبادرات ومؤسسات انسانيه وطنيه على مستوى المملكه.
1: جميل.
0: بمجالات مختلفه. هلا احنا المفارقه انه احنا كان عمرنا يعني يدوب 3 سنين.
1: نعم.
0: يعني اللي بعدنا كان عمره 8 سنين وفي عمرنا 16
1: مبادرة
0: سنه،
1: مبادره جديده نوعيه.
0: نعم. كنا يعني حديثي الولاده كنا.
1: نعم.
0: بنعتبر.
1: نعم.
0: حالنا، فكانت يعني هذا الشيء اثلج صدورنا واعطانا عزيمه جدا كبيره وثقه بحالنا بشكل جدا كبير. احنا دائما هلا بنحكي احنا بنشتغل بنفس سيدنا.
1: نعم.
0: يعني تمام. هلا كانت اللقاء جلاله الملك ولم يكون اللقاء الأول، ولكن هذا اللقاء له كان معنى جدا كبير بصراحة، لأنه كنت عم بحكي لأول مرة أمام جلالة الملك

0: انه انا جلالتك عم بشتغل بشيء يحقق رايك على ارض الواقع.
1: نعم
0: فانا قلت له جلالتك انه احنا بنك الدواء الخير انطلق تحقيقا لرؤاك السامي لما
1: نعم
0: جلالتك وجهت احدى الحكومات وحكيت لهم عندما يتعلق الامر بصحه الاردنيين ودوائهم في مجامله. فجلالته بحكي لي وبرجع باكد على كلامي من خلالكم. فاحنا
1: نعم
0: شفنا حالنا انه بنك
1: هذا
0: الدواء
1: مسؤولية عليكم
0: وصلنا
1: أيضا.
0: لمرحله جدا كبيره انه
1: نعم
0: احنا اصبحنا كمان انه يعني احنا صرنا يعني وسيله من وسائل تحقيق الرؤى الملكيه على ارض الواقع. وجلاله الملك حكى لنا بشكل مباشر
1: نعم
0: شو بدكم مني، شو بدكم من الديوان، شو بدكم من فريق عملي من الحكومة، كلياتنا موجودين
1: نعم.
0: لحتى نذل العقبات اللي بتواجهكم ونساعدكم لحتى تستمروا بعملكم
1: نعم.
0: وتنتشروا فيه بشكل أكبر. وفعلا طلب من معالي رئيس الديوان الملكي بضرورة أنه بعد كم من يوم من لقاء سيدنا أنه يلتقي فينا ونقعد مع بعض عصف ذهني شو محتاجين كمؤسسات ومبادرات لحتى يتم دعمنا بالطريقة المناسبة لضمانة
1: نعم.
0: استمرار عملنا. كانت يعني كنت جدا سعيد فيها انك انت بتحكي مع جلالة الملك عن مؤسسة عمر اقل من 3 سنين. انا يعني فاهم تفاصيل اني قائم عليها، فكنت سعيد جدا ان جلالة الملك عم بناقشني بمواضيع يعني بموضوع بنك
1: ايضا
0: الدواء انه
1: تفاصيل
0: التفاصيل
1: نعم.
0: وانه مطلع ومتابع. يعني انت بترتاح بالحديث
1: صحيح.
0: امام انسان هو فاهم انت شو عم
1: نعم
0: تعمل.
1: نعم
0: يعني انا مش جاي بس احكي هاي الكلمتين امام
1: نعم
0: جلالة الملك لا، هو عم بناقشني
1: داخل معك بحيثيات
0: 100%
1: وتفاصيل
0: وما بعد اللقاء انه بوقفة خاصة انه انتوا بنك الدواء استمروا بعملكم يعطيكم العافية شو بدكم من الديوان، توسعوا وصلوا مناطق أكبر. عشان هيك احنا إذا لاحظت قبل شوي حكيت من مبادراتنا، احنا كانت عنا أيام طبية مجانية احنا سميناها شكرا سيدنا.
1: نعم.
0: لأنه احنا هلا بنروح على أي يوم طبي مجاني انه لما يسألون هذا من جلالة الملك
1: نعم.
0: الدواء، هذا هاي المعونات من جلالة الملك،
1: الله يطول بعمر
0: آمين يا
1: سيدنا.
0: رب
1: نعم.
0: العالمين. لأنه بصراحة والله بدون أي مجاملة إحنا محظوظين بقيادتنا.
1: نعم.
0: يعني ما بقدر أحكي أكثر من هيك، إحنا محظوظين بقيادتنا.
1: نعم.
0: وأنا كنت محظوظ
1: نعم.
0: إني أنا جلست أمام جلالة الملك وحكيت بما تحدثت فيه. وصدقيني أميرة بيك إنه كانت مفترق طرق، يعني إحنا بالنسبة لنا يعني
1: فتح لكم أبواب
0: أبواب
1: تكريم
0: أبواب
1: سيدنا
0: طبعاً
1: لقاءه.
0: كثير أسباب إنه أنت رأس الهرم بحكي لك أنا معك
1: نعم
0: شو ضل عليك.
1: نعم.
0: هذا
1: نعم.
0: رقم واحد. رقم اثنين
1: امشي
0: الثقة
1: واخدموا الناس
0: 100%
1: وروحوا عن محافظات.
0: ثقة
1: نعم.
0: الناس فينا ستي،
1: صحيح.
0: ثقة الشركاء فينا. أنت
1: صحيح.
0: صرت جهة موثوقة
1: طبعاً.
0: جهة موثوقة لأنه جلالة الملك لن يضع ثقته بجهة
1: نعم.
0: عليها أي مشاكل لا
1: نعم.
0: سمح الله
1: نعم.
0: أو أي شبهات. فأنا لا أنكر إنه بعد فضل ربنا طبعا وفضل جلالة سيدنا بنجاح مسيرة بنك الدواء إن شاء الله، اللي برضو بنوعد جلالة الملك من خلال إذاعتكم من خلال
1: نعم.
0: هذا المنبر الكريم، لأنه بنعرف جلالة الملك هو يعني قائد القوات المسلحة، هو
1: نعم.
0: يعني
1: قديش
0: بيعشق الجيش. فإحنا بنوجه رسالة لجلالة سيدنا من خلال منبر الجيش إنه سيدنا إحنا معك، وإحنا كبنك الدواء الخيري بنحكي لك شكرا وعم ننفذ رؤاك وتوجيهاتك على أرض الواقع بكل أمانة وإخلاص وولاء لحظ لجلالتك ولبلدنا ان شاء
1: نعم.
0: الله.
1: ما شاء الله عليك. انا بدي يعني بهذا الحديث الطيب الفخر، يعني الفخر وال يعني الفرحه بموجوده بمحياك بدعم سيدنا، بدنا نطلع بفاصل ونواصل هذا الحديث
0: اكيد
1: الطيب.
0: ستي اكيد.

والعلم قد جئتك اليوم نشوانا بأغنيتي قد جئتك اليوم

0: متابعينا الكرام، نحن معكم من جديد نستكمل هذه الحلقة من برنامج على العهد مع ضيفنا المميز حقيقة الدكتور أشرف الكيلاني، رئيس مجلس إدارة بنك الدواء الخيري. مجددا اهلا وسهلا فيك.
1: اهلا وسهلا
0: دكتور
1: فيك.
0: اشرف بدي اسالك عن لغه الارقام التي لا تخطئ. اليوم انتم عم تحكوا عن انجاز مدته 3 سنوات، بلغه الارقام ماذا انجزتم؟
1: تمام ستي، احنا بلغه الارقام اكيد في عنا اشياء كثير موثقه.
0: نعم.
1: تمام، واحنا اصلا اعددنا عم نعد كمان حاليا انه اصدار زي كتاب اسمه الحكايه والانجاز، عم بحكي بلغه الارقام وعم بحكي عن كل ما تحدثنا فيه بهذه الحلقه.
0: نعم.
1: تمام، لانه اكيد انت حتى شركائك بحبوا يشوفوا لغه الارقام.
0: طبعا.
1: انت شو عم بتساعد شو عم بتساهم. اكيد احنا بالايام الطبيه المجانيه في اكثر من 12 ألف مستفيد بشكل مباشر.
0: نعم.
1: بالايام الطبيه المجانيه بمؤتمراتنا فوق ال 1200 مشارك كان يعني خلال دورتين. طبعا الرسائل التوعويه اللي عم نوجهها اكيد الاف المستفيدين بدها تكون بمبادراتنا، يعني في مبادرات حديثة العهد ولكن عم بتحقق يعني نتائج ممتازة وعم بتحقق أثر إيجابي ممتاز بمجتمعنا. فلغة الأرقام هي بصراحة بصالحنا، ولأنه لغة الأرقام عم بتسلط الضوء بشكل مباشر الأثر الإيجابي عم بحققه بنك الدواء. وزي ما انت تفضلت احنا لساتنا يعني بداية الطريق إن شاء الله، يعني إن شاء الله بخطتنا عملنا. طبعا أنا بحب أحكي شغلة كمان، إنه احنا بداية السنة كنا حاطين خطة عمل واستراتيجية عمل، ولكن تكريم جلالة سيدنا ولقاء سيدنا غيرنا كل.
0: نعم.
1: لأنه صارت مداركنا أوسع.
0: صحيح.
1: وصارت قنواتنا أكبر
0: وشركائنا
1: والمسؤولية
0: أكبر.
1: لأنه دائما احنا بنحكي بدنا نحافظ على ثقة جلالة سيدنا.
0: نعم.
1: بهاي المؤسسة، فالمسؤولية بتحتم علينا أن نشتغل باحترافية جدا عالية وبمهنية مميزة وبمحوكمة إدارية ومالية على أعلى طراز. فأكيد يعني إن شاء الله نسبة المستفيدين وأعدادهم حتكون أكبر بكثير الفترات القادمة.
0: نرجع نلتقي فيكم بيكون
1: طبعاً.
0: في كمان حجم
1: طبعاً.
0: أعمل
1: طبعاً.
0: أكبر. اليوم التحول الرقمي وفي زمن التكنولوجيا خيار لا رجع عنه. وظفتوا التكنولوجيا ساعدتكم توفير قاعدة بيانات مثلا
1: طبعاً.
0: أو تسهيل وصول الخدمة
1: طبعاً. بداية التكنولوجيا استفدنا منها أنه منصاتنا على وسائل التواصل الاجتماعي موجودة.
0: نعم.
1: اللي من خلالها عم ننشر برامجنا مبادراتنا إنجازاتنا كل الأمور هاي. عندنا موقعنا الرسمي الإلكتروني كمان عم بيوثق كل ما يتعلق في بنك الدواء الخيري. وبحب كمان أشير لموضوع أنه إحنا أصلا كمان في مجموعة طلاب من جامعة الحسين التقنية لإحدى مبادرات مؤسسة ولي العهد.
0: نعم.
1: اختاروا بنك الدواء الخيري كأنموذج ناجح في العمل الريادي الإنساني.
0: نعم.
1: وعملوا نظام أتمتة لبنك الدواء الخيري.
0: نعم.
1: وشاركوا فيه أو قدموه كمشروع تخرجهم بالجامعة ونجحوا فيه وحتى أخذوا فول مارك.
0: من أي جانب أخذوا؟
1: عملوا أتمتة كاملة من أول ما تيجي بدك تتبرع بدواء.
0: نعم.
1: لعند طالب الحاجة.
0: جميل.
1: كيف
0: نعم.
1: تحط البيانات، كيف انك تحط الوصفات الطبية، صور المعدات الطبية اللي انت محتاجها، يعني كثير تفاصيل. وعملوا شغلة كثير حلوة كمان.
0: نعم.
1: عملوا جيم، يعني لعبة إلكترونية بتشجع المستفيدين أو اللي بيلعبوا بهاي الجيم إنهم يتبرعوا بالدواء.
0: نعم.
1: وإنهم يحافظوا على الدواء، فكان شيء جدا مميز. وهاي من الأشياء اللي إحنا كيف نحن نوظف التكنولوجيا في صالح العمل الخيري والإنسان.
0: نعم.
1: ويخدم مصالح بنك الدواء الخيري. فأكيد التكنولوجيا مهمة، هي أداة العصر، وإحنا بدنا يعني حتى نواكب كل ما هو متطور إنه لازم يكون إنه أكيد دور بهذا المجال.
0: جميل جدا، يعني اليوم صرتوا نموذج بالنسبة للشباب عم
1: طبعاً.
0: بتفرجوا عليكم نموذج بالجانب الإنساني
1: طبعاً.
0: ونموذج أيضا ما شاء الله بالمهنية، يعني في تنفيذ هذه المبادرة.
1: تمام. حتى كمان إحنا إنه إحنا رخصنا بهيئة الإعلام مطبوعة متخصصة مع عالم الدواء.
0: نعم.
1: وعم نعد أو خلصنا النسخة الأولى، هي يعني إنه عم نحكي فيه عن تطور قطاع الدواء في عهد جلالة الملك من استلم عرش لحد الآن.
0: نعم.
1: وهي حكيتها أمام جلالة الملك، إنه حكيت لجلالة الملك إحنا سعيدين إنه الغلاف العدد الأول راح يكون صورة جلالتك.
0: نعم.
1: فحكالي إنه أنا بحب أشوف نسخة من هذا.
0: نعم.
1: العدد بس إنه يجهز من خلال الإعلام الديوان. فأفكارنا كثيرة ستي.
0: نعم.

0: طموحنا كبير، طموحنا بحجم هذا الوطن، بحجم النشامة، بحجم الهاشميين ونهج الهاشميين. فإن شاء الله إحنا مستمرين بهاي المسيرة بإذن الله تعالى بتشاركية كاملة مع الجميع، لحتى يعني نكون إحنا دائما نموذج في العمل الخيري والإنساني، ونتخطى بإذن الله كل العقبات اللي عم تواجهنا، لأنه العزيمة كبيرة واستمدناها من رأس الهرم جلال سيدنا الله يطول عمره.
1: نعم، وبلدنا بتستاهل منا. أنا سعيدة فيك دكتور أشرف الكيلاني بوجودك اليوم. بدي يعني تنقل تحياتنا لكل شخص يعني يعمل معكم في مؤسسة بنك الدواء الخيري، لكل من ساهم، لكل متطوع. حقيقة شكرا لكم، يعني أنتوا أمل الأردن، أنتوا نموذج عم بتفرجوا عليكم الشباب وقدوة لكثار.
0: ستي، إحنا وجود بنك الدواء الخيري على المنبر من منابر الجيش العربي، قواتنا المسلحة، هذا مصدر فخر واعتزاز لنا. هذا كمان إنجاز يعتبر لبنك الدواء. هاي موثوقية عالية كمان طبعا في بنك الدواء، لأنه الجيش العربي باحترافيته، بمهنيته، وبإخلاصه، وبولاء وانتمائه، لا يستضيف بمنابره إلا بكل من هو عن جد يخدم البلد بإخلاص وأمانة. وإحنا بنك الدواء الخيري شركاء معاكم، وإحنا نعتز بهذه الشراكة ونفتخر فيها، وإن شاء الله كلياتنا بخدمة هاي البلد وتحقيق الرؤى الملكية. والله يطول عمر سيدنا ويحفظ بلدنا من كل شر.
1: حياك الله دكتور،
0: طول عمرك، الله يحييك. شكرا.

0: متابعينا الكرام، على العهد نمضي، أوفياء للوطن، مخلصين لرسالته، مؤمنين بأن قوة الأردن لا تقاس بما يملكه من إمكانات، بل بما يملكه من نخوة وشهامة الأردنيين. هذه تحيات فريق البرنامج، من هندسة الصوت حمزة الربابعة، من اللايف ستريم محمد السقرات، من السوشيال ميديا حنين بني مصطفى. هذه تحياتي أنا أميرة المعايطة من الإعداد والتقديم، ودائما في الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر خلف الحماد. دمتم بحفظ الله ورعايته، حتى نلقاكم في الأسبوع القادم.
1: على العهد. إعداد وتقديم أميرة المعايطة.
2: إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي. الجيش العربي، تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.
3: أعزائنا مستمعينا الأكارم، جنودنا البواسل، السيدات والسادة، السلام عليكم وأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج الجيش العربي تاريخ وأصالة. مرحبا بكم، أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، ومحييكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، صوت نشامة الوطن وحراس مجده وحده وحماة أمنه واستقراره وصون منجد.

أعزائنا مستمعينا، نشام الجيش العربي يكتبون في التاريخ الأردني مواقف عزة وكرامة وكبرياء، ويطرزون صفحات هذا التاريخ الحافل بالبطولات والتضحيات الجسام بمداد من عزم وعرق وفداء، ويكتبون صفحات هذا التاريخ بالنجيع الطاهر وبالدماء الزكية، بالنور والفخار وبالعطاء والوفاء تضحية وفداء، وبتأكيد حقائق هذا الجيش العربي الذي يترجم وفاءه وتضحياته بمواقف خالدة من الانتماء والبطولة والولاء. فالنشامى في جيشنا العربي نذروا أنفسهم لله والوطن ولقيادته ورسالته ولسيادته الوطنية واستقلالية قراره، ولعزة أن يظل الأردن منيعا كريما بمجده وكبريائه.

مرة أخرى نعود أعزائنا المستمعين للحديث عن وقفاتنا شام القوات المسلحة الأردنية في الجيش العربي وفي الأجهزة الأمنية، وهم يقفون درعا حصينا في الدفاع عن الأردن وحمايته في ظل التحديات الجيوسياسية التي عادت تتسارع من حولنا وفي المنطقة، وقد استطالت بشررها لتمس الأرض الأردنية والأمن الوطني الأردني. وها هم نشام قواتنا المسلحة الجيش العربي أمام هذه التطورات يقفون درعا حصينا وبجاهزية عالية واستعداد دائم، يرصدون التطورات والمخاطر الأمنية ومواجهة كل تهديد وتحد يمس أمن الوطن وسلامة مواطنيه وأراضيه، ويجسدون سيادة وطنهم والمحافظة على أمنه واستقراره وعزته وكرامته وكبريائه باليقظة التامة والاستعداد التام والجاهزية للتعامل الفوري مع كل خطر وبالتصدي الحازم والقوي لكل تهديد يرتكب ضد الأردن وأمنه، ضد الأردن أرضا وسماء وبحرا.

0: نعم أعزائنا، النشامى في الجيش العربي هم درعنا الحصين، النشامى في جيشنا العربي ساهرون بيقظة وحذر وجاهزية واستعداد، يقفون على حدود الوطن وعلى ثغوره، يقطعون يد كل عابث بالأمن الوطني الأردني وكل من يعكر صفو الاستقرار في الأردن أرض العزم والعزة والكرامة، وهم بالمرصاد لكل من يحاول زعزعة هذا الأمن أو النيل من أمن وأمان وراحة ووحدة شعبه وتماسك لحمته الاجتماعية. ها هم نسور سلاح الجو الملكي الأردني يجوبون السماء، يحمونها من كل غادر، وها هم نشام قوات حرس الحدود يحمون الثغور والحدود، ويقفون بواسل في الدفاع الجوي الميداني للتصدي لكل صاروخ يعبر سماء الأردن ويسقطونه منذ لحظاته الأولى لدخول مجالنا الجوي في الأرض النائية ليحمون الوطن والمنجزات. وها هم بواسل ونشامى سلاح الهندسة الملكي بسرعة تعاملهم مع مخلفات كل خطر وإبطال مفعوله. الجميع من النشامى يقفون بشموخهم سدا منيعا وحصنا قويا مع بواسل وحدات وتشكيلات قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ومنظوماتنا الدفاعية للتصدي للصواريخ التي تدخل مجالنا الجوي والتعامل معها بالقوة والحزم والاقتدار.
1: استعد
2: نستعد
1: سدد
2: جاهز
1: ارمي
2: استعد

جيشنا العربي الأردني مفخرة الوطن، درعنا الحصين أمام كل المخاطر، والأردن والأردنيون ثابتون صامدون أقوياء. الأردنيون أقوياء بحكمة قيادتهم الهاشمية الشجاعة، والأردنيون أقوياء بجيشهم العربي وأجهزتهم الأمنية درعنا الحصين. والأردنيون واثقون من قدرة وقوة وكفاءة النشامى في مؤسسة الجندية الأردنية العسكرية والأمنية، وفخورون بهم. أقوياء أمام التهديدات والتحديات وأمام تصاعد التوترات الإقليمية، ثابتون بوعيهم ومسؤولياتهم الوطنية في تفويت الفرصة على الأعداء المتربصين من مرددي حملات التشكيك والدعايات التي تستهدف الأردن والأردنيين بقيادتهم الهاشمية. الأردنيون بقيادتهم الهاشمية وأجهزتهم الأمنية يحافظون على وحدتهم ومنعة وطنهم وعلى أمنهم واستقرارهم، وهم متأكدون من استقلالية قرارهم السيادي الوطني سياسيا وعسكريا وأمنيا، وبأنهم أقوى من كل التحديات والحملات المنظمة التي تستهدف الأردن في مواقفه الوطنية والقومية، وكل المحاولات التي تستهدف مؤسساتنا الوطنية القادرة على الموازنة بين متطلبات الأمن والاستقرار وبين التطور والتقدم والازدهار.

0: أعزائنا، يظل الأردن بقيادته وقواته المسلحة وسياسته دولة شكلت وتشكل نموذجا في إدارة التحولات ضمن هذه البيئة الإقليمية المحيطة والدولية المعقدة، ويظل جيشه العربي درعنا الحصين مالكا للقدرة على التكيف مع كل المخاطر والتحديات بهمة النشامة. إلى أن نلقاكم أعزائنا في حلقة قادمة من هذا البرنامج، هذه تحية مني أنا محدثكم محمد عايد أبو عواد من الإعداد والتقديم، والتي يشاركني بها الزملاء فريق البرنامج محمد عبيدات وحمزة ربابعة من الهندسة الإذاعية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد. طبتم أعزائنا، وطاب الوطن منيعا عزيزا سيدا. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الجيش العربي تاريخ وأصالة. الإعداد والتقديم محمد عايد أبو عواد.

موجز الأخبار من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، أهلا بكم. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة ويؤكد أهميتها لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. إدراج محمية العقبة البحرية ضمن قائمة التراث العالمي تقديرا للتنوع الحيوي الفريد وحماية النظم البيئية. رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي يزور قيادة سلاح الجو الملكي ويؤكد أن السلاح يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. تعليق الضربات الأمريكية لليلة ثانية على إيران وترامب بوجه بمواصلة المحادثات. وأخيرا أجواء صيفية عادية في أغلب مناطق المملكة غدا الثلاثاء. نهاية الموجز، في أمان الله.

جنودنا البواسل، إذاعتكم إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، سلاح فعال إلى جانب أسلحتكم وقوة إلى جانب قوتكم.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. إضاءات. إعداد ناريمان الشطي. تقديم علي عبيدات.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي في حلقة جديدة من برنامجكم إضاءات. واليوم موضوعنا رح يكون عن الحسابات الوهمية والعقوبات المترتبة.

0: أهلا بكم من جديد. أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، لكنها في الوقت نفسه فتحت الباب أمام ظاهرة متزايدة تتمثل في الحسابات الوهمية التي تستخدم أحيانا لنشر الشائعات أو الاحتيال الإلكتروني أو الإساءة للأفراد أو انتحال الشخصيات. وبين الاستخدام الإيجابي للتكنولوجيا وسوء استغلالها، تبرز هنا أهمية الوعي الرقمي وكيفية حماية أنفسنا من هذه المخاطر. للحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن نستضيف اليوم في برنامج إضاءات الرائد وائل المومني من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. أهلا وسهلا بك وائل بك.
1: أهلا وسهلا والله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك سيدي. سيدي في البداية نتعرف على المقصود بالحسابات الوهمية والفرق بينها وبين الحسابات المزيفة والمنتحلة.
1: الحسابات الوهمية اللي يتم التعامل معها في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية تقسم إلى ثلاثة أقسام.
0: نعم.
1: أول قسم اللي هي الحسابات الوهمية، هي حسابات جديدة المنشأ، بتكون تاريخ إنشائها هي حسابات جديدة.
0: نعم.
1: بتكون حاطة صور للطبيعة، صور عامة من الإنترنت، بتكون الأسماء اللي يتم وضعها في هذه الحسابات عامة، مش شرط أسماء أشخاص، فهذه حسابات الوهمية.
0: نعم.
1: في الحسابات المزيفة، وهي حسابات تستخدم صور يظهر أنها طبيعية لإيحاء للشخص الآخر إنه هذا الحساب حقيقي.
0: كيف يعني طبيعية؟
1: يعني طبيعية ممكن يتم توليدها من خلال الذكاء الاصطناعي مجموعة من الصور لشخص، الشخص هذا غير موجود على الواقع،
0: شخص وهمي،
1: يتم توليد مجموعة من الصور، خلينا نحكي مثلا 20 صورة يتم توليده، وهذا الشخص يتم إنشاء حساب فيسبوك بصورة التي تم إنشائها من خلال الذكاء الاصطناعي.
0: نعم.
1: النوع الثالث اللي هي الحسابات المنتحلة، وهي الحسابات الأخطر، خلينا نحكي بموضوع إنشاء الحسابات الوهمية. هذه الحسابات المنتحلة بكون هو شخص فعلا موجود على الواقع، يتم أخذ صوره وإنشاء حساب باسمه وانتحال صفته.
0: نعم. طيب يعني لماذا يلجأ بعض الناس إلى الحسابات الوهمية؟ شو الغرض منها؟
1: أول غرض لانتحال الصفات ممكن يكون هو بغرض التخفي لجمع البيانات، ممكن يكون هو هدفه جمع بيانات عن شخص معين فيتخفى في في في حساب وهمي لجمع هذه البيانات.
0: نعم.
1: ممكن إنشاء حساب، خلينا نحكي هو مزيف أو منتحل، بهدف الاحتيال. ممكن يكون هو أنشأ حساب وهمي بهدف ارتكاب جريمة أخرى مثل الابتزاز الإلكتروني.
0: نعم. طيب أبرز المخاطر اللي خلينا نحكي عن إنه بتسببها هذه الحسابات للأفراد والمجتمع.
1: أبرز المخاطر يعني في عنا أول شيء المخاطر على الأفراد، منها تعرضه للاحتيال الإلكتروني أو جمع المعلومات بطريقة غير قانونية. أيضا على المجتمع، ممكن يأثر على السلم المجتمعي، ممكن يأثر بنشر إشاعة معينة هي تأثر على المجتمع بشكل عام.
0: طيب حكيت لي سيدي عن في صور عبر الذكاء الاصطناعي بحطوها للبروفايلات، خلينا نحكي كيف نميز بين الحسابات الوهمية والحسابات الحقيقية.
1: أول إشي ممكن إحنا نميز فيه اللي هو تاريخ إنشاء الحساب. هلأ كل حساب على موقع التواصل الاجتماعي، أغلب منصات التواصل الاجتماعي راح تلاقي عليها تاريخ إنشاء الحساب. على الأغلب الحسابات الوهمية راح يكون إنشاءها خلال مدة قصيرة، يعني أسبوع أسبوعين شهر حتلاقيه أنشئ بشكل جديد. شغلة ثانية، حيكون هو مستخدم صور عامة. هذا الحساب الوهمي أول ما تدخل عليه حتلاقيه مستخدم صور عامة.
0: نعم.
1: صور طبيعة، صور شخصيات عامة، صور مولدة من خلال الذكاء الاصطناعي زي ما حكينا. شغلة ثالثة، اليوزر نيم الخاص في هذا الحساب حيكون أرقام عشوائية، لأنه هو أنشأه بشكل سريع، لأنه هدفه مش هو إنشاء حساب، هدفه لغرض آخر هو قام بإنشاء الحساب، فما بيهتم لهذه التفاصيل.
0: خلينا نحكي عن أكثر أساليب الاحتيال التي تمارس عبر الحسابات الوهمية.
1: يعني من أبرز القضايا اللي نتعامل معها بحكم كفاءة الجرائم الإلكترونية هي خلينا نحكي اللي هي الاحتيال المالي الإلكتروني. هذا يتم استخدام الحسابات المنتحلة به بشكل كبير جدا. الحسابات الوهمية تستخدم كثير في قضايا الابتزاز الإلكتروني. أيضا في عنا حسابات وهمية تستخدم للضرر بالسلم المجتمعي. هذه الحسابات تعمل أو تدعي أنها هي تقوم بنشر وثائق أو تقوم بجلب الرأي العام لهذه الصفحة، وهذه الصفحات تعمل على نشر وثائق ممكن يكون منها صحيح ومنها غير صحيح، وهذه الوثائق أو هذا الحساب أنشئ بهدف جلب خلينا نحكي المشاهدات وجلب الأرباح الشخصية له هو.
0: طيب والبك راح نحكي عن فيما بعد عن العقوبات اللي بتترتب على نشر الوثائق، بس خلينا نحكي يعني أول شيء خلينا بالوعي. التصرف الصحيح، إيش التصرف الصحيح عند تلقي رسالة أو طلب صداقة من حساب مشبوه؟
1: أول إشي هو عدم التجاوب مع هذا الشخص، عدم الرد على رسائله، عدم الرد على تعليقاته. ثاني شغلة، إذا كان هذا الشخص يضر بالشخص بشكل شخصي أو نفسه، بإمكانه التوجه إلى وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتقديم شكوى بشكل شخصي ومباشر.
0: نعم.
1: إذا كان هذا الشخص يعمل على إخلال في النسيج الوطني، يقوم بإبلاغ وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية من خلال رقم الطوارئ 1911، ويتم اتخاذ إجراء دون حضور الشخص. إذا كان هو ما يقوم بنشره هذا الحساب الوهمي يضر بالسلم المجتمعي، يتم التعامل معه بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية دون وجود مشتكي.
0: طيب سيدي، كيف تتعامل وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية مع الحسابات الوهمية؟
1: بداية يتم استقبال شكوى رسمية في هذا الحساب.
0: نعم.
1: بعدها يتم تتبع الحساب الوهمي من خلال فريق مختص في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وتحديد مستخدمه. في حال تبين أنه هذا المستخدم داخل أراضي المملكة الأردنية الهاشمية، يتم إلقاء القبض عليه.
0: نعم.
1: أو استدعائه وتوديعه للقضاء لإجراء المقتضى القانوني بحقه. إذا كان خارج البلاد، يتم تحديد من أي دولة من خلال وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ومخاطبة وزارة العدل في هذه القضية، ويتم اتخاذ الإجراء القانوني على الشخص في الدولة التي يقيم.

0: بها. وطبعا هذا الموضوع يربط المعاهدات الدولية ويربط المعاملة بالمثل، والموضوع يعود للقضاء.
1: نعم. طيب سيدي، يعني هناك رسائل تصل إلى المواطنين عن مشاركة المعلومات الشخصية، كيف نحميهم من عدم مشاركة المعلومات؟
0: دائما في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية وفي كل لقاء نحكي للمواطن معلوماتك الشخصية هي خط أحمر بالنسبة إليك، يعني هي قاعدين نحكي عن هو أمنك الشخصي أكثر من إنها معلومات هي خاصة فيك. فدائما المعلومات الشخصية هي اسمها معها معلومات شخصية، فهي معلومات إليك لا تشاركها مع أحد بغض النظر مين ما كان يكون.
1: ما العقوبات القانونية بحق من ينشئ هذه الحسابات الوهمية أو المزيفة للإساءة أو الاحتيال في الأردن؟
0: في وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية نعمل تحت مظلة قانون الجرائم الإلكترونية المعدل لعام 2023. هذا القانون يجرم عقوبة انتحال الصفات أو إنشاء الحسابات الوهمية بعقوبة لا تقل عن 3 شهور وبغرامة مالية لا تقل عن 1500 دينار ولا تزيد عن 15,000 دينار، وفي حال تم انتحال صفة جهة حكومية أو جهة رسمية تضاعف
1: نعم.
0: هذه العقوبة.
1: نعم. طيب خلينا نحكي عن أبرز النصائح اللي بتقدمها لمستخدمين مواقع التواصل الاجتماعي.
0: أول نصيحة هو الوعي بعدم التعاطي مع هذه الحسابات الوهمية. ثاني نصيحة دائما نحكيها للمواطنين إبلاغ الجهات الأمنية في أي واقعة أنت بتشوفها ممكن هي تضر فيك شخصي أو تضر في السلم المجتمعي أو في المجتمع اللي أنت عايش فيه.
1: نعم. يعني خلينا نختم البرنامج برسالة أخيرة بتحب توجهها للمستمعين.
0: دائما نحكي للمواطن هو وعيك هو خط الدفاع الأول بالنسبة إليك كمواطن. دائما لا تتعاطى مع الحساب الوهمي أو تتواصل معه، وحاول أنك تبلغ الأجهزة الأمنية مباشرة في أي واقعة أنت بتشوفها، لأنه أي معلومة أنت بتشوفها صغيرة هي بالنسبة لنا حتكون كبيرة.
1: نعم. يعني وائل بيك، في الختام دائما نقول يبقى الوعي الرقمي هو خط الدفاع الأول في مواجهة الحسابات الوهمية والجرائم الإلكترونية، فالحذر وعدم مشاركة المعلومات الشخصية والتحقق من هوية الأشخاص قبل التفاعل معهم والإبلاغ عن أي حساب مشبوه، كلها خطوات بسيطة لكنها تسهم في حماية الأفراد والمجتمع. شكرا لضيفنا الكريم الرائد وائل المومني من وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية. شكرا لك سيدي على هذه المعلومات القيمة.
0: شكرا لك، والله يعطيك العافية.

أما الآن مستمعينا ومشاهدينا أيضا عبر صفحة الفيسبوك إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نصل إلى نهاية حلقتنا من برنامجكم برنامج إضاءة. هذه تحية من الهندسة الإذاعية حمزة الربابعة، ومن السوشيال ميديا محمد السقرات، ومني أنا علي عبدات، ومن معدة البرنامج ناريمان الشرطي. إلى اللقاء. إضاءات.

0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول.

0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة، برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحنيطي
0: ورهف السردي. يا هلا وغلا مستمعين الكرام، نرحب بيكم عبر أثير إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

مساء الخير مستمعينا الكرام، اليوم رح نكون معكم برحلة لمكان كل زاوية فيه بتحكي قصة، وكل حجر فيه شاهد على حضارات تعاقبت عبر آلاف السنين. رح نزور مدينة جرش ونحكي عن مهرجان جرش للثقافة والفنون اللي صار علامة مضيئة على خارطة الثقافة الأردنية والعربية.

0: جرش يا ديرة هلي فوق الجبال اعتلي حلوة وعنقودك حلو بين كروم والدوالي. هيك تغزل الشاعر الأردني بهذه المدينة الأثرية الجميلة الغالية على قلوب كل الأردنيين وكل العرب. جرش مش مجرد مدينة أثرية، جرش كتاب مفتوح، صفحاته من حجر وأعمدة، كلماته محفورة بتاريخ ما ينتهي. أول ما تفوت على جرش تحس إنك رجعت بالزمن لورا لزمان، لكن بنفس الوقت تشوف الحياة بكل تفاصيلها وانت تمشي بين الأعمدة والشوارع القديمة. جرش جميلة، بكل زاوية بجرش حكاية وقصة تحكى.
1: صحيح محمد، والأجمل إنه هاي المدينة ما ظلت حكاية من الماضي، بالعكس قدرت تجمع بين أصالة التاريخ وروح الحاضر. وهون بيجي دور مهرجان جرش اللي كل سنة بيحول المدينة لمسرح كبير بيجتمع فيه الفن، الثقافة والتراث.
0: هذا المسرح الجنوبي أو المدرج الجنوبي الجميل جدا، مستحيل إنه ما تعجب بعظمته وبنائه وجماله. مدرج عمره آلاف السنين، لكنه لليوم نشوفه يستقبل أصوات الفنانين وتتردد به الألحان بين الحجار وبين الأعمدة وبين الحضور الجميل اللي محل المهرجان والمكان اللي محلي بزيادة.

0: والمدرج الروماني مش مجرد مكان للعروض، هو شاهد على حضارات مرت من هون، واليوم شاهد على استمرار رسالة الأردن الثقافية. يمكن هاي أجمل صورة، إنه الماضي والحاضر واقفين جنب بعض وكل واحد بيكمل الثاني،
1: لأنه الموروث الأردني امتاز بهذا الشيء. الموروث الأردني هو امتداد تاريخي لسردية جميلة نعتز ونفتخر بها. على سيرة المدرجات، كمان المدرج الشمالي هذا اللي دائما يكون عنوان للتراث والموروث الأردني. هناك تشوف فرقة الدبكة الأردنية والسامر والدحية والإرغول والربابة، وكل شيء فن أردني. تحس إنه التراث لسه عايش بين الناس وموجود، مش مجرد ذاكرة. غاد تشوف القربة، تشوف الربابة، تشوف الإرغول، مثل ما قلنا شغلات جميلة بتراثنا وموروث الأردني نعتز ونفتخر بها.
0: والدبكة الأردنية إلها مكانة خاصة، كل خطوة فيها بتحكي عن فرح، عن التعاون وعن الترابط بين الناس. هي جزء من هويتنا، مثلها مثل الثوب الأردني والسامر والهجيني والقهوة العربية.

0: من أجمل الأماكن داخل المهرجان سوق الحرف اليدوية. هناك تشوف الحرفيين الأردنيين هم يشتغلوا بإتقان ومحبة بالتطريز وبالفخار، الرسم على الزجاج، صناعة الخشب والسلاسل وبعض أشكال الفسيفساء، كلها مهن تورثوها الأبناء عن الآباء ولسه محافظين على جمالها لليوم يشوفها الزائر ويكيف عليها.
1: ولما الزائر بيشتري قطعة تراثية من هاي الصناعات هو بالحقيقة بياخذ معاه جزء من قصة الأردن، قطعة صغيرة لكن فيها تعب وإبداع وفيها رسالة إنه التراث لازم يظل حاضر بحياتنا اليومية.
0: ومهرجان جرش ترى مش بس أغاني ومطربين وفنانين معروفين، لا، هو منصة للشباب الأردني المبدع، شعراء، موسيقيين، رسامين ومبدعين من مختلف المحافظات، كلهم يلقوا مساحة حتى يعبروا عن مواهبهم الجميلة ويقدموا صورة جميلة عن الأردن. هو باب مفتوح للثقافة والتراث والموروث الأردني الجميل.
1: طبعا محمد، هذا الإشي بيعكس إيمان الأردن بأهمية الثقافة، لأنها جسر للتواصل بين الشعوب ولأنها بتعرف العالم على هويتنا الحقيقية بعيدا عن أي صورة نمطية.
0: أنا اللي يعجبني غاد واللي يميز مهرجان جرش إنك تشوف عائلات كاملة جاية تستمتع بالأجواء، أطفال، شباب، كبار سن وسياح أيضا مختلف دول العالم، عربي وغير عربي، الكل يجتمع بمكان واحد والكل منبهر بجمال جرش وما يقدمه هذا المهرجان العالمي.
1: محمد، في من أكثر المشاهد اللي بيلفت الانتباه لما بتغيب الشمس وبتضوي أعمدة المدينة الأثرية وبتبدأ الفعاليات، وقتها بتحس أنه التاريخ رجع للحياة وأنه الحجر صار يحكي وأنه كل زاوية لها قصة بتستحق أنه نسمعها.

0: التراث الأردني غني جدا بالأشياء اللي نعتز ونفتخر بيها، ومهرجان جرش نجح أنه يجمع كل هالأشياء الجميلة بمكان واحد، من الأغنية الأردنية للشعر للمسرح للفنون التشكيلية وحتى المأكولات الشعبية اللي تعكس كرم الضيافة الأردنية.
1: ولما السائح بيزور جرش ما بتكون زيارته لمهرجان فقط، بتكون رحلة بيتعرف فيها على الإنسان الأردني وعلى أصالته وكرمه وحبه لوطنه واعتزازه بتاريخه.
0: وبهذا الشيء نسولف أنه الحديث عن جرش ما يكتمل الحديث هذا إلا لما نقول عن أهمية الحفاظ على مواقعنا الأثرية. هذا المواقع ترى مش ملك لجيل واحد، هي لا، هذه أمانة لازم نحافظ عليها حتى تظل شاهدة على تاريخ الأردن العظيم. جرش وغير جرش، كل موقع أثري في الأردن لازم الحفاظ عليه، ونعرف أنه هذا امتداد تاريخي إن شاء الله أنه مستمر.
1: ومثل ما حافظ أجدادنا على الإرث، مسؤوليتنا اليوم ننقله للأجيال القادمة حتى يظل أبنائنا يفخروا بتاريخهم ويعرفوا قيمة الأرض اللي عاشوا عليها أجدادهم.
0: أكيد لازم يعرفوا قيمة الأرض ويعرفوا تاريخهم ويعرفوا الموروث والتراث الأردن الأصيل الجميل. جرش ترى هي رسالة سلام، هي رسالة ثقافة ورسالة محبة، مدينة تفتح أبوابها لكل زائر وتسول في العالم كله أن الأردن كان وما زال أرض الحضارات وأرض الأمن والاستقرار، سردية أردنية جميلة نعتز ونفتخر فيها.
1: ومن هون من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي بنوجه تحية لكل شخص بيساهم بالمحافظة على تراث الأردن، ولكل فنان ولكل حرفي ولكل شاب وشابة بيحملوا رسالة الهوية الأردنية بكل فخر.
0: الحضارة ترى ما تعيش بس بالحجر لحاله، الحضارة تعيش بالإنسان اللي حافظ عليها ويعتز بيها ويورثها لأولاده ويسولف عنها ويذكرها ويدافع عنها ويجملها بالحفاظ عليها.
1: نعم محمد، تراثنا الأردني هو كنزنا الحقيقي، وكل ما عرفنا أكثر كل ما حافظنا عليه أكثر، بضل الأردن أجمل وأقوى وأقرب لقلوبنا. شكرا لكم مستمعينا على حسن المتابعة، كنت معكم أنا رهف السردي والزميل محمد الحناطي، ومن الهندسة الإذاعية الزميل حمزة الربابعة. لنا لقاء قريب إن شاء الله، دمتم بخير، إلى اللقاء.
0: صوت التراث والأصالة، صوت أهلنا الأولين،
1: الجديد اللي يسولف عن قديم، الفخر اللي خالط الحنين. الله يا زمان أول،
0: يلا حيهم ويا هلا بالتراث والأصالة. برنامج أسبوعي
1: من إعداد وتقديم محمد الحناطي
0: ورهف السردي.

إلى هنا سيداتي وسادتي، نأتي إلى ختام إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، ونعود بكم الآن إلى الزملاء في استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان فإلى

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثالثة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض للعناوين. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته الأربعين يواصل فعاليته وسط إقبال جماهيري كبير. من العناوين إلى التفاصيل. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة، ومواصلة تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لدعمهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال ترأسه اجتماعا في شركة تطوير العقبة، لفت رئيس الوزراء إلى أن وتيرة العمل والإنجاز في العقبة تسير بزخم كبير بفضل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني والمتابعة الحثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الجهود لاغتنام الفرص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء أن العقبة هي الركن الرئيس للمشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية، والتي سيشمل أثرها المملكة ككل، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ مشروعي الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لوضعهما على مسار التنفيذ، باعتبارهما يشكلان ضرورة وطنية واقتصادية وتنموية. ولفت إلى أهمية الإسراع في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ العقبة ومشاريع الخدمات اللوجستية في الشحن والتخزين لتعزيز تنافسيتها في المنطقة، مثلما أكد على أهمية مشاريع تطوير الشواطئ العامة والتركيز على الفعاليات والبرامج لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية. واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سير العمل في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تنفذها الشركة. وجاء الاجتماع عقب افتتاح رئيس الوزراء لمشاريع محطتي غاز الجويرة ومجمع الصناعات الجنوبي، ووضعه حجر الأساس لمشروع محطة تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية محطة التغويز الشاطئية، وزيارته لمحمية العقبة البحرية. كما لفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية مشاريع الغاز التي افتتحها في دعم الصناعات الوطنية وتمكينها وتعزيز تنافسيتها، والتي تأتي ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تزويد المدن والتجمعات الصناعية في مختلف محافظات المملكة بالغاز الطبيعي لتخفيض كلف الطاقة عليها بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير العقبة وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والسياحي واللوجستي محليا وإقليميا، مؤكدا أن أمامنا الكثير من العمل وفق رؤية واضحة ومشاريع نوعية وإرادة صلبة وقدرة على الإنجاز. واستمع رئيس الوزراء إلى إجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي وفريق العمل في الشركة حول الخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات اللوجستية والمينائية والعقارية والنقل وغيرها، والتي يتم العمل عليها، والدور الذي تقوم به الشركة كذراع استثماري وتطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي يتم العمل عليها وفق استراتيجية عمل تتوائم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
0: وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن المشاريع الاستراتيجية التي دشنها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في محافظة العقبة اليوم تمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير البنية التحتية الاقتصادية والطاقة، وتعكس اهتمام الحكومة بتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المملكة انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي الاقتصادي. وقال الصفدي إن الشركة تواصل دورها بوصفها الذراع التطويرية والاستثمارية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم النمو الصناعي واللوجستي وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية. وخلال الزيارة الميدانية لمحافظة العقبة افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية، وافتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية، كما وضع حجر الأساس لمشروع وحدة التغويز الشاطئية، وزار محمية العقبة البحرية بمناسبة إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. إلى التفاصيل في تقرير مندوب من العقبة مجد البدارين.
2: افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية في العقبة ضمن استراتيجية حكومية تستهدف إلى تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما بلغت قدرتها التشغيلية الأولية 30 ألف مترا مكعبا يوميا، قابلة للزيادة إلى 90 ألف مترا مكعبا يوميا. وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التي تشهد نموا متصاعدا في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة. وتطورت مدينة الجويرة الصناعية على مساحة 1800 دونم، وبدأ تنفيذها عام 2023 ضمن اتفاقية تطوير مشترك بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة PBI. وشملت المرحلة الأولى التي تزيد مساحتها على 300 دونم استكمال أعمال البنية التحتية وإنشاء محطة لقياس وتخفيض الضغط مرتبطة بخط الغاز العربي وشبكة الغاز الطبيعي بقدرة تزيد على 90 ألف مترا مكعبا في الساعة وبكلفة بلغت 25 مليون دينار. وضمن الزيارة ذاتها وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا ضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال. كما وزار الدكتور حسان محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي، حيث أشاد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، مؤكداً ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحياً وبيئياً واقتصادياً من محافظات العقبة. مجد البدرين.
0: أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
3: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني بهدف تنظيم سوق العمل المهني والتقني ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال وضع إطار تشريعي يضمن حصول الممارسين على شهادات مزاولة مهنة. ويتضمن مشروع القانون ثلاث محاور رئيسية، يتمثل أولها في منح إجازة مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني، والمحور الثاني يرتبط بترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصول الشركات والمؤسسات التي تقدم برامج التدريب على ترخيص من وزارة العمل. فيما يتعلق المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين لضمان توافقهما مع المعايير المهنية المعتمدة. وبموجب القانون تتولى وزارة العمل مهام ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليه وتقييم أدائهم وتنظيم الاختبارات المهنية وإجراءات إصدار إجازات مزاولة المهنة. وخلال مناقشات مواد المشروع أجرى مجلس النواب عددا من التعديلات على بعض البنود، من أبرزها تعديلات تتعلق بآليات الاعتراض والقرارات الصادرة بحق مزودي التدريب أو ممارسي المهن، حيث تم النص على تشكيل لجنة للاعتراضات وتحديد آلية عملها ومدة تقديم الاعتراض والبت فيه. وشملت التعديلات كذلك تنظيم مسؤوليات أصحاب العمل، بحيث يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازات مزاولة سارية المفعول. وأكد النواب وخلال مناقشاتهم على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني والتقني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن تنظيم المهن ورفع مستوى الكفاءة المهنية يسهمان في حماية العامل والمواطن وتعزيز فرص التشغيل أمام الشباب. وينص المشروع على فرض عقوبات مالية على كل من يخالف أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه بغرامات لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، مع إلزام المخالف بإزالة الأسباب المخالفة، إضافة إلى إلغاء قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019 بعد نفاذ القانون الجديد. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: أكد وزير الصناعة والتجارة والتموين المهندس يعرب القضاء أن إعفاء صادرات الألبسة والمنسوجات الأردنية بمختلف أنواعها كليا من الرسوم الجمركية الأمريكية ودخولها إلى السوق الأمريكية برسوم صفرية يمنحها ميزة تنافسية غير مسبوقة، ويمثل نقلة نوعية كبرى لمسيرة الاقتصاد الوطني، ويعكس متانة العلاقات الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة. وشدد القضاء على أن هذه التسهيلات غير المسبوقة ستلعب دورا محوريا في جذب موجة جديدة من الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية، وترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا تنافسيا وجاذبا للاستثمار في قطاع الألبسة والمنسوجات. وأشار إلى أن التوسع الاستثماري والانتعاش بحجم الإنتاج والتصدير سيعملان على خلق المزيد من فرص

0: الاستثمارات الصناعية الأجنبية والمحلية وترسيخ مكانة الأردن مركزا إقليميا تنافسيا وجاذبا للاستثمار في قطاع الألبسة والمنسوجات. وأشار إلى أن التوسع الاستثماري والانتعاش بحجم الإنتاج والتصدير سيعملان على خلق المزيد من فرص العائلات الأردنية في السوق البريطانية واستقطاب المزيد من الاستثمارات البريطانية للمملكة. وأكد الحاج توفيق أن المرحلة المقبلة تتطلب وضع برنامج عمل مؤسسي يحدد الأولويات ويربط الشركات الأردنية والبريطانية معا وتحويل الفرص إلى شراكات واستثمارات ومشروعات قابلة للتنفيذ. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية عن إطلاق حملات عملياتية وأمنية مشددة ضمن مادة الكريستال القاتلة والمخدرة بالتزامن مع حملة إعلامية توعوية متخصصة للتحذير من مخاطر تلك المادة وآثارها المدمرة والقاتلة. وجاء إطلاق الحملة ضمن الجهود الأمنية والوقائية الرامية إلى القضاء على تلك المادة وضبط كل من يقوم بالتعامل معها وبيعها بوصفه مجرما وقاتلا. تفقد رئيس جامعة البلقاء التطبيقية رئيس اللجنة العليا لامتحانات الشهادة الجامعية المتوسطة الشامل الدكتور أحمد فخر العجلون اليوم سير امتحانات الشامل النظرية المحوسبة للدورة الصيفية والأخيرة. واطلع العجلون على جاهزية جميع مراكز الامتحان وعددها 7 مراكز منتشرة في جميع محافظات المملكة، وعلى الإجراءات التنظيمية والفنية المتخذة لضمان حسن سير الامتحانات وفق أعلى درجات الكفاءة والانسيابية. أطلقت وزارة المياه والري خلال ورشة عمل أعمال إعداد استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد في قطاع المياه بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي بمشاركة أعضاء الفريق الاستراتيجي التوجيهي والفريق الفني، وذلك ضمن جهود الوزارة لتعزيز الحوكمة المؤسسية وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية في مؤسسات قطاع المياه، بما يسهم في تعزيز كفاءة وفعالية قطاع المياه. بحثت مديرة ثقافة البلقاء الدكتورة منى السعود مع رؤساء الهيئات الثقافية في المحافظة الاستعدادات لإطلاق مهرجان البلقاء الثقافي الرابع بهدف توحيد الجهود وتعزيز الشراكة الثقافية، بما يسهم في إنجاح فعاليات المهرجان وإخراجه بصورة تليق بالمشهد الثقافي. وقالت الدكتورة سعود إن مهرجان البلقاء الثقافي يمثل محطة وطنية لإبراز الطاقات الإبداعية والموروث الثقافي الغني الذي تزخر به المحافظة، إلى جانب دوره في تنشيط الحركة الثقافية وتعزيز مشاركة المجتمع المحلي في الفعاليات الثقافية والفنية. وتتواصل في محافظة جرش فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 الذي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا منذ انطلاقته، حيث تحتضن مسارح وساحة المدينة الأثرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا إسلام العياصرة.
1: تواصل اليوم فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فعالياتها، حيث تحتضن مسارح وساحات المدينة الأثرية في محافظة جرش مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، حيث سيكون عشاق الفن والثقافة على موعد مع جملة من هذه الفعاليات وعلى النحو التالي. في المسرح

0: الجنوبي يحيي النجم المصري أحمد سعد حفلا ضمن فعاليات المهرجان، مقدما مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحا واسعا في العالم العربي في أمسية مليئة بالطاقة والتفاعل عبر المسرح الجنوبي. أما على خشبة المسرح الشمالي سيشهد حفل كورال وأمسية موسيقية استثنائية يقودها الموسيقار الأردني طلال أبو الراغب، أحد أبرز الأسماء في التأليف الموسيقي وصناعة المشهد الثقافي الأردني، بمشاركة جوقة موزيكا الحائزة على جوائز دولية مرموقة، حيث يقدم الحفل تجربة فنية راقية تمزج بين الموسيقى الأوركسترالية وجمال الغناء الكورالي، احتفاء بالموسيقى الأردنية والعربية في أمسية تعكس ثراء الإبداع الموسيقي وروح الهوية الثقافية الأردنية. أما على مسرح الهيبودروم سيشهد هناك حفل غنائي لفرقة كورال هارموني العربي المصرية وفرقة فانتازيا الأندلس، في حين يشهد مسرح أرتيموس عرضا كورالي لكورال جامعة اليرموك وامسية شعرية أردنية بمشاركة عدد من الشعراء، إضافة إلى عرض فلكلوري لفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية، في حين يشهد مسرح الصوت والضوء نشاطات ترفيهية للأطفال تقدمه فرقة زهى للرقص والفنون الأدائية التابعة لمركز زهى الثقافي، وعرض مسرحي للأطفال تحت عنوان مسرحية أبطال الأرض، في حين تشهد الساحة البيضاوية وسوق جراسة احتفالات موسيقية وكرنفال عائلي. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
1: رعت مديرة ثقافة الكرك عروبة الشمايلة في بيت المزار التراثي في لواء المزار الجنوبي فعاليات مهرجان ربيع 2026 بتنظيم من جمعية ربوع الجعفرية الخيرية وسط حضور لافت من أبناء المجتمع المحلي والمهتمين بالتراث والثقافة. حول ذلك تحدث رئيس جمعية ربوع الجعفرية الخيرية وسام الجعفري لمندوبنا عامر العمر فقال:
2: الهدف كان من هذا المهرجان هو إحياء الموروث الشعبي وتعزيز الهوية الثقافية من خلال برامج متنوعة تجمع من خلال فعاليات هذا المهرجان بين الفنون والتراث والأنشطة المجتمعية، ما بين فقرات تراثية شملت بازارا تراثيا متنوعا وبطولة للعبة الطاب الشعبية وعروض متنوعة مثل العزف على الربابة وغيرها من فقرات تراثية متنوعة.
1: أعلنت وزارة الأشغال العامة والإسكان عن بدء تنفيذ أعمال إنشاء عبارة السمار في منطقة غور فيفا بالأغوار الجنوبية. الناطق باسم الوزارة عمر المحارم تحدث لمندوبنا عدنان الجرالي وقال:
3: ضمن خطتها لمعالجة البؤر الساخنة التي حدثت عليها بعض المشاكل في موسم الشتاء الماضي ومنها عبارة السمار في منطقة الأغوار الجنوبية، ستبدأ الوزارة خلال الأيام المقبلة بإعادة إنشاء هذه العبارة بهدف رفع سعتها، زيادة سعتها لاستيعاب مياه الأمطار وضمان عدم فيضانها كما حدث في الشتاء الماضي. المشروع يعني ضمن خطة متكاملة للوزارة لمعالجة كل المناطق والبؤر الساخنة في كافة مناطق المملكة، ويعني بهدف لرفع كفاءة شبكة الطرق وإدامة البنية التحتية وتعزيز مستوى السلامة العامة على طرقنا في مختلف مناطق المملكة.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. ومهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 يواصل فعاليته وسط إقبال جماهيري كبير. سيداتي وسادتي من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا لكم ثالثة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعايدة، عاطف نسور، عبد اللطيف الأزايدة، ومن التنفيذ الهندسي محمد عبيدات، ومن المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار. ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من 2,000,000 سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب هدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم هنا عمان.

مساء الخير سيداتي وسادتي، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هنا عمان، ومساء الخير لفريق العمل. معنا في غرفة المراقبة الرئيسة الزميلة المهندسة نداء الرمامنة. في التنفيذ الهندسي المباشر معنا هذا المساء الزميل حسن حماد، وفي إخراج برنامج هنا عمان الزميل محمد الرحاحلة.

محطات هنا عمان هذا المساء: محطة السينما، الدورة السابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم تحت شعار ما وراء الإطار، واللقاء مع الأستاذة ندى دوماني مديرة المهرجان. المحطة الثانية محطة الإصدارات، كتاب أركيولوجيا الوعي من الشرارة الأولى إلى آفاق العقل الكوني، واللقاء مع الدكتور سلطان المعاني. نبقى في إطار الإصدارات، والمحطة الثالثة كتاب شعرية الأنساق الثقافية في الشعر العربي المعاصر، واللقاء مع الدكتور عبد الرحيم مراجدة. أما المحطة الرابعة محطة الإصدارات فحيث كتاب فنون ومهارات الكتابة الإعلامية للإذاعة والتلفزيون، واللقاء مع أستاذ الإعلام الدكتور عدنان الزعبي. هذه أبرز محطات هنا عمان هذا المساء.

0: نبدأ سيداتي وسادتي بالمحطة الأولى من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة السينما. في هذه المحطة سنتعرف على فعاليات الدورة السابعة لمهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم تحت شعار ما وراء الإطار، حيث نرحب هذا المساء بالأستاذة ندى دوماني مديرة المهرجان. أهلا بك أستاذة ندى في هذا اللقاء السنوي.
1: أهلا بكم وشكرا على الاستضافة، شكرا على استضافة الراديو وشكرا لك أستاذ فضل.
0: أهمية استدامة انعقاد هذا المهرجان، دلالات ومعاني شعار الدورة السابعة لهذا العام، تفضلي سيدتي.
1: في الواقع كل دورة من المهرجان تحمل شعارا خاصا، عادة ما يعكس الوضع الراهن، اللحظة الراهنة أو ما نشعر به هنا في الأردن. هذه السنة الماضية على سبيل المثال كنا قد تحدثنا عن شعار خارج النص، عالم خارج النص، وكنا أعربنا عن أملنا بأن يساهم صناع الأفلام في عودة العالم إلى نصه التقليدي. على أي حال هذه السنة اعتبرنا أننا نريد أن نرى ما وراء الإطار، وهو طبعا بالمعنى المجازي ولكن أيضا المعنى الحقيقي. فمعظم الأفلام لا تحد بإطار الشاشة بل تبقى معنا بعد نهاية العرض، وأيضا نود أن يأخذ المشاهدون هذه الأفلام معهم أبعد من المشاهدة البسيطة والأنية.
0: نعم أستاذ ندى، هذا العام يتم الاحتفاء بالسينما التونسية، كيف سيكون شكل هذا الاحتفاء؟ الشخصيات السينمائية التي ستشارك في المهرجان؟
1: كل عام أيضا نختار دولة معينة. السنة الماضية احتفلنا بالسينما الإيرلندية، كان ضيفة الشرف. هذه السنة السينما التونسية. وكما يعلم ربما الكثير من المستمعين أن للسينما التونسية لغة سينمائية خاصة أثرت على السينما العربية بشكل عام، وهي تتسم بالجرأة، بالعمق، بالأطر المختلفة. ونحن نحيي السينما التونسية لذلك، ونعرض في هذا القسم حوالي ستة أعمال مهمة من بداية السبعينات إلى اليوم، تعبر عن مختلف جوانب السينما التونسية وكيفية تطورها.
0: نعم الشخصيات السينمائية.
1: أقول كمان نعم. اللي حيكون عنا ضيوف ومشاهير من تونس، عندنا ظافر العابدين بفيلمه الأخير صوفيا، الممثلة أيضا هند صبري العربية العالمية متواجدة، وسيعرض فيلمها الأول حين كانت في 14 من العمر، فيلم صمت القصور، وأربع أفلام تونسية أخرى تعبر كما ذكرنا عن وضع السينما التونسية.
0: نعم حجم المشاركة الأردنية في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم أستاذ ندى؟
1: هذه السنة نحن سعداء جدا لأن هنالك 13 فيلما أردنيا في مختلف أقسام المهرجان.
0: نعم.
1: إضافة إلى مشاريع أردنية، مشاريع أفلام أردنية ستتنافس أيضا للحصول على جوائز، وهذا رقم عالي مقارنة مع السنوات الماضية، ويعكس ما هو واقع السينما الأردنية التي تتقدم بخطى سريعة.
0: نعم أستاذ ندى، طبيعة القضايا والموضوعات التي سيتم التركيز عليها في ورش العمل واللقاءات الحوارية التي ستعقد على هامش مهرجان عمان السينمائي الدولي هذا العام؟
1: اخترنا هذا العام عدة مواضيع ربما بعضها تخرج من الإطار المعهود كما نتمشى مع شعار هذا العام ما وراء الإطار. فعلى سبيل المثال سيكون لنا اللقاء مع الممثل وهو كاتب مسرحي أيضا المصري البريطاني خالد عبدالله، سيتحدث كيف الفن، خالد عبدالله، كيف الفن يمكن أن يكون جزء من العمل، عمل الصمود، من عمل المقاومة، من عمل الدفاع عن القضايا. سيكون لنا أيضا لقاء مع هند صبري، سيكون لنا لقاء مع مخرج فيليبيني معروف جدا

0: وهو بريانتي مندوزا الحائز على جوائز حتى في مهرجان كان، الذي له لغة سينمائية خاصة مع المنتجة التونسية درة بوشوشة التي معروفة عالميا بإنجازاتها. إضافة إلى ذلك سيكون دائما لدينا لقاءات مع المخرجين، كما تعلم هذا المهرجان يركز على الأعمال الأولى للمخرجين، مع المخرجين الأفلام ليحدثونا عن مشاكلهم، عن الصعوبات التي واجهوها في إنتاج أفلامهم، كيف تخطي هذه الصعاب، كيف يمكن إنتاج أفلام بميزانيات مثلا محدودة وما إلى ذلك.
1: نعم، افتتاح المهرجان سيكون في مركز الحسين الثقافي والختام في جبل القلعة.
0: نعم بالفعل، ولكن هذا وللأسف نظرا لضيق الأمكنة هذه سيكون محدود بالدعوات، ولكن طول فترة المهرجان جميع القاعات العروض متوفرة، البطاقات بأسعار زهيدة جدا، وإمكانية أيضا الاعتماد المجاني لكل محبي السينما والعاملين في مجال السينما، فأمل حضور كبير من الجمهور.
1: اختيار جبل القلعة نوع من الترويج السياحي لهذا المكان التاريخي الأثري.
0: أكيد أكيد، وبعدين يعني المهرجان يكبر ويتوسع، وهذه نقلة نوعية للمهرجان، يعني من مكان إلى مكان أكبر، شو أكبر مكان يمكن معلم بالنسبة للعاصمة عمان. وأيضا نحن يعني نعتز بأننا في هذا المهرجان أيضا نساهم في صورة العاصمة الأردنية في صورتها بالخارج.
1: نعم، الجديد هذا العام في مهرجان عمان السينمائي الدولي تخصيص برنامج خاص صنع في الأردن لأفلام أردنية، نتاج ورش عمل أو مبادرات تدريبية.
0: صحيح صحيح، وهذا كما يعني أعيد أن أكرر أن هذا يأتي تماشيا أيضا مع رغبة المهرجان في دعم الصناعة الأردنية.
1: نعم،
0: وكما ذكرت نحن سعداء بوجود 13 فيلم أردني في مختلف الأقسام، واخترنا هذا القسم غير تنافسي، ولكنه يعني فيه يعني صناع أفلام يستحقوا عملوا على أعمال، اشتغلوا على أعمال

0: يقررها لجان تحكيم. لجان تحكيم المهرجان مكونة دائما من مهنيين إما أردنيين أو عرب أو دوليين، وأسماءهم معروفة جدا في عالم السينما. فهناك جوائز نقدية وهناك جوائز نقدية وعينية للمشاريع. بالتالي أعتقد أننا هذه السنة استقطبنا عدد أكبر كبير من أكثر من السنوات الماضية، إن كان من الأفلام أو من المشاريع، ليس فقط من الأردن ولكن أيضا من العالم العربي. وهذا ما يثبت أن المهرجان له الآن مكانته. ولا شك أن الجوائز التي تقدم بالمهرجان هي حافز بالنسبة لصناع الأفلام. أود أن أشير أيضا إلى، صحيح أنه في تركيز على السينما العربية بالمهرجان، ولكن أيضا لدينا قسم للأفلام غير العربية، وهناك أفلام مميزة أعتقد أن من الضروري لأنها لن تدخل في صالة السينما التجارية هذه الأفلام. وصناع الأفلام متواجدين في جميع عروض الأفلام للنقاش للحديث. وهذه ميزة المهرجان، ليس فقط عروض ولكن عروض مع نقاشات مع حوارات. ونقطة أخيرة لو سمحت لي، يعني معظم الأفلام مترجمة، إن كان ربما كلها مترجمة إلى العربية، وبعضها أيضا تحمل لغة الإشارة.
1: نعم. هل هنالك برنامج سياحي خارج العاصمة عمان للشخصيات العربية والأجنبية المشاركة في مهرجان عمان السينمائي الدولي، إلى البحر الميت، بيترا،
0: طبعاً
1: روادي رام؟
0: نعم طبعا، نحن نوفر دائما هذه الفرصة، ولكن لضيق الوقت لأن معظم ضيوف المهرجان مشغولين بنشاطات المهرجان، ولكن كل سنة نحن متعمدين إلى تنظيم رحلة مثلا إلى بيترا، إلى البتراء، لاستكشاف البتراء، قد تكون أيضا وادي رام، لأنه نحن مهمنا أن المهرجان يحمل جميل. الأردن، صورة الأردن ككل طبعا.
1: نعم. سؤال الأخير، أين مهرجان عمان السينمائي الدولي بين المهرجانات السينمائية على مستوى العالم العربي والدولي؟
0: يعني أنا أعتقد أن المهرجان، يعني هو أصعب شيء أنه الواحد يحكي عن مهرجان هو مسؤول عنه أو فعالية مسؤول عنها، بس أعتقد أكبر دليل على كيف أنه أصبح له مكانته على خارطة المهرجانات العربية والعالمية، هو أكبر دليل على ذلك هو مدى تقديم المشاريع والأفلام لهذا المهرجان. يعني حصلنا على عدد أكثر من 900 فيلم قدموا على المهرجان، اخترنا 82 منهم، وأيضا طلبات، يعني العدد الأشخاص والشخصيات ليس فقط من العالم العربي لكن من الخارج يلي حابين يشاركوا بفعاليات المهرجان. أعتقد قريبا إن شاء الله سيكون كمان المهرجان له مكان إنه يصير مؤهل للمشاركة في جوائز الأوسكار، أو على الأقل قسم من المهرجان، يعني الفائز بهذا القسم يكون مؤهل إلى المشاركة أيضا من مسابقات الأوسكار. فأعتقد كل هذه دلائل على تطور المهرجان ونموه وتوسعه. ونحن كنا دائما حريصين أن يكون هذا العمل، التوسع والتطور، أن يكون بطيء ولكن أكيد، يعني هذه الدورة السابعة ولكن نكبر شوي شوي ولكن بخطى ثابتة ومهنية. يعني المهم عنا المهنية قبل السجادة الحمراء وقبل النجومية.
1: طبعا. شكرا لك ندى دوماني، مديرة مهرجان عمان السينمائي الدولي. أول فيلم يأتي هذا العام تحت شعار ما وراء الإطار، من 26 تموز إلى 3 آب. شكرا.
0: وطبعا البطاقات والتذاكر وكل الفعاليات متاحة على موقع المهرجان وعلى السوشيال ميديا AIFF.show. يعني يريد المستمع والمهتم ومحب السينما.
1: شكرا سيدتي.
0: شكرا لك. شكرا لك.
2: مش كل حكاية بتنتهي مع آخر مشهد، في قصص بترافقنا حتى بعد ما تنطفي الشاشة. من 26 تموز ل 3 آب اكتشفوا ما وراء الإطار في مهرجان عمان السينمائي الدولي أول فيلم، أكثر من 80 فيلم مع لقاءات ومخرجين ونجوم بأسعار تذاكر مخفضة 3 دنانير بس. للمعلومات وحجز التذاكر زوروا AIFF.jo. وشكر كبير لشركائنا الرئيسيين هيئة تنشيط السياحة والهيئة الملكية للأفلام والعبدلي وزين والملكية الأردنية.

0: في محطة الإصدارات وضمن محطات هنا عمان هذا المساء صدر حديثا كتاب أركيولوجيا الوعي من الشرارة الأولى إلى أفاق العقل الكوني للدكتور سلطان المعاني الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور سلطان في هذا اللقاء سيدي.
1: أهلا وسهلا أخي العزيز أستاذ فضل ومساء الأخوات والإخوة المستمعين.
0: دكتور سلطان، ما هي الدوافع والأسباب من وراء إصدار هذا الكتاب سيدي؟
1: نعم، حقيقة هذا سؤال مهم، إذ أنني رافقني هذا الهاجس، كيف أصبح الإنسان واعيا يسأل ويتذكر ويتخيل منذ دراساتي في كلية الآثار والأنثروبولوجيا بجامعة اليرموك، ثم في جامعة برلين وفي الحضارات القديمة والكتابات القديمة، ثم عندما أصبحت أستاذا جامعيا أدرس طلابي هذا الوعي الذي ربما كان مبكرا على البشر. وبعد ذلك من سنوات البحث والوعي جاء عنوان أركيولوجيا، لأننا ندرس الإنسان ووعي هذا الإنسان من خلال الأثر الذي خلفه، من الحجر الأول الذي استخدمه والصوان الأولى التي استخدمها من أجل أن يضعها على رمحه ليصطاد، أو من أجل الحجر الذي كشطه من أجل أن يكون منجلا له، ثم هذا الدماغ كيف تطور بعد أن كان يحس إحساسا، تطور إلى حالة من الوعي. الإنسان بعد ذلك، بعد هذا الوعي، كون أسطورته حول العالم، حول الكون، حول ذاته. ثم تطور الأمر إلى أن أوجد اللغة، واللغة هي عنوان الاجتماع البشري. فأصبحت هنالك جماعة، وهذه الجماعة شكلت المدينة، ووصلت بذلك حتى فترة الذكاء الاصطناعي باعتباره امتحان جديد آخر للإنسان. يعني هذه هي رحلة الوعي ورحلة هذا الكتاب على هذه الحالة.
0: جميل.
1: دراسات الميدان أيضا أفادتني في دراستي في القارات والبوادي للكتابات القديمة، أفادتني في أن يكون هذا هاجسي في الكتابة.
0: نعم. دكتور سلطان، ما هي الفكرة الرئيسة من وراء إصدار هذا الكتاب؟
1: نعم، هذا سؤال أيضا جيد. أردت تتبع الوعي الإنساني، أنا كإنسان، هذا الرحلة الطويلة من البدايات الأولى للحياة، كيف حس الإنسان الإحساس الأول بتلمس البيئة من حوله. هذا الإحساس الذي أوصله إلى العقل، العقل الحديث والأسئلة الكبرى التي أصبحت تدور بخلده. حاولت أن أقرأ هذا الوعي من خلال تفاعل الدماغ مع الثقافة، وأيضا من خلال تفاعل الإنسان مع جماعته. هذه الجماعة هاتين الحالتين أخذتا وقتا طويلا جدا وحصيلة مسار طويل. شاركت في الطبيعة، وشاركت في الأدوات اللي استخدمها الإنسان، وكذلك الكتابة والمدنية والعلوم التي وصلنا إليها إلى يومنا هذا. فنحن تناولنا الوعي من خلال طبقات مختلفة وميادين مختلفة تتبعت مسيرة الإنسان وتتبعها.
0: نعم دكتور سلطان، ما المقصود بالأركيولوجيا الوعي؟
1: نعم، نحن نبحث في الطبقات العميقة تماما، كما نعمل حفرية أثرية، فإننا نذهب بالحفرية الأثرية إلى طبقات مختلفة، كل طبقة تدل على حقبة زمنية مختلفة. لكننا في مسألة الوعي نحن ندرس الإنسان من خلال طبقات مختلفة أو مفردات مختلفة، مثل العظام، بقايا العظام، ثم الأدوات التي استخدمها ذلك الإنسان، عادات الدفن التي اتبعها، حيث كان دخل الكهف وجعل المدفون أو الميت تحت في نفس المغارة في زاوية من زواياها، ثم عندما دخلنا إلى الكهوف مثل كهوف لاسكو التي رسم فيها رسومات مدهشة. هذه طبقة أخرى من طبقات الوعي. النصوص التي خلفها والكتاب التي أصبحنا نكتب بها والقلم الذي استخدمناه والمدينة التي أسس، كل هذه علامات صنعها الإنسان كي يفهم نفسه والعالم. يعني يصبح الوعي هنا قابلا للقراءة من خلال الشواهد التي خلفها للإنسان ومن خلال الأسئلة التي ظل يطرحها عن الحياة والموت والمصير. يعني من هنا جاءت كمفردة أركيولوجيا الوعي من هذا التنوع الذي ذكرت.
0: طيب كيف ارتبط تطور الدماغ بتطور المجتمع؟ ولابد هنا أيضا أن نتحدث عن نشأة الذاكرة الجمعية دكتور سلطان.
1: نعم، الدماغ والمجتمع ارتبطا في حركة واحدة.
0: نعم.
1: فكلما اتسع العيش مع الآخرين احتاج الإنسان إلى ذاكرة أقوى وفهم أدق للنوايا، نوايا المحيط الذي يعيش فيه. صار لديه قدرة أكبر على التعاون، على تنظيم الأدوار، على التشاركية. المجتمع هو الذي دفع الدماغ إلى مزيد من التعقيد، والدماغ مكن الإنسان من بناء جماعات أوسع ولغات أغنى وكذلك معارف مشتركة ونظام أكثر قدرة على الاستمرار. بالتالي لابد من الاجتماع البشري من أن تكون هنالك ذاكرة جمعية. الإنسان لم يعد أو تعد الخبرة شأن فردي عابر عندي كإنسان في ذلك الوقت، لكن تحولت الأمور إلى الحكاية والطقوس التي يتفاعل معها وعادات الدفن كما ذكرنا واللغة التي يخاطب فيها الآخر. وبهذا الأمر وهذه الطريقة صار الإنسان يحمل ذاكرة أكثر من عمره الشخصي، يعود إلى أهله وأجداده الذين سبقوا، ذاكرة تمنحه فكرة الانتماء. نحن لا انتماء لنا دون ذاكرة، وكذلك لأنها تربطنا بأسلافنا وتجعلنا نرى أنفسنا جزءا من قصة إنسانية ممتدة.
0: نعم،
1: هذه هي نشأة الذاكرة الجمعية من هذا المنحى.
0: نعم، نريد بدقيقة دكتور سلطان أن نتحدث عن مكونات هذا الإصدار.
1: نعم، حقيقة هذا الإصدار صدر عن دار نشر نعتز بها. هذا يقوم على بناء واسع من عدد من المفردات، من مقدمة تسأل وتعرف الوعي، ثم الزمن العميق للعقل، متى نشأ العقل.
0: نعم.
1: وجغرافية الوعي الأولى من هذا المحيط الذي عاشه، كيف تشكلت جغرافية هذا الوعي، ثم العوالم الرمزية بعد أن فهم المحيط الذي يعيشه راح إلى عوالم الرمز والأسطورة والطقوس، ربما الطقوس الدينية أو الطقوس الحياتية، وذهب إلى التاريخ السردي. كذلك تحدث الكتاب عن النظم الكبرى كالدين والفلسفة والعلم، وصولا إلى العهد الخوارزمي والذكاء الاصطناعي. وكان هنالك عنوان من عناوين هذا الكتاب ما بعد الإنسان، أي بمعنى الإنسان سيبقى إنسانا لكن الآلة ستحل يوما محل قدراتنا التي بنيناها. لذلك رحلة الوعي تنتهي عندما يصبح الإنسان مسؤولا.
0: نعم، شكرا لك دكتور سلطان المعاني، وأنت مؤلف كتاب أركيولوجيا الوعي من الشرارة الأولى إلى أفاق العقل الكوني. شكرا سيدي.
1: شكرا لك ولإذاعتنا الحبيبة.
0: شكرا.

0: ونصل سيداتي وسادتي إلى المحطة الثالثة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب شعرية الأنساق الثقافية في الشعر العربي المعاصر للناقد والأكاديمي والشاعر الدكتور عبد الرحيم مراجدة الذي نرحب به هذا المساء. أهلا بك دكتور عبد الرحيم في هذا اللقاء سيدي.
1: فيكم جميعا أهلا وسهلا، ويعني حقيقة يوم سعيد أنه يكون يعني لقاء مع أمثالكم أخوة أعزاء، وشكرا لإذاعة الوطن إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية بتاريخها المشرف، وشكر موصول للعاملين معك جميعا.
0: نعم دكتور عبد الرحيم، كيف جاءت فكرة إصدار كتاب شعرية الأنساق الثقافية في الشعر العربي المعاصر؟
1: هذا الكتاب حقيقة هو نتاج وإنجاز لأبحاث متراكمة عبر البعد الأكاديمي وغير الأكاديمي ومن القراءات، فكان التركيز على يعني تقريبا أبحاث سبعة، وهي أبحاث محكمة منشورة طبعا عربيا ودوليا، والفكرة كانت انتقائية واختيارات لبعض الشعراء العرب يعني في الشعر المحلي والشعر العالمي،
0: نعم،
1: واللي لهم بصمة ولهم أثر في المشهد الثقافي، ليس فقط يعني في المشهد الثقافي الأردني والإبداع الأردني، وإنما حاولت الربط لأنه الثقافة عندنا في الأردن والشعراء وحتى معظم الكتاب ما شاء الله عليهم تجاوزوا البعد الإقليمي،
0: نعم،
1: وأصبح لهم حضور لافت في الوطن العربي. فهذه الأبحاث يعني كانت اختيارية قصدية لأعلام منهم، يعني بقدر أحكي عن اللي تناولته منهم أدونيس وهو شاعر عمره 96 سنة، وهو شاعر وناقد معروف وأستاذ كرسي الآن في فرنسا، هذا مهم جدا. ومن ثم تناولت يعني أبحاث لطاهر رياض من الأردن في قصيدة حلاج الوقت، لكن كان أدونيس إشكالي اللي حكيت عنه قبل شوي. بعدين أخذت الأبعاد الصوفية الموجودة عند بعض الشعراء المهمين، يعني من أمثال أخذت نزار قباني مثلا، صح أنه يعرف بشاعر الحب والمرأة، ولكن له أشعار لها جذور ثقافية وأنساق ثقافية عبر التاريخ والزمان والمكان. وأخذت كمان واحد مهم جدا لم يعرف أنه شاعر وناقد عظيم وكان رئيس الجامعة الأردنية، ناصر الدين الأسد، هو علم معروف في العالم العربي. وأخذت أيضا من الأردن عمر أبو الهيجة وهو صحفي وشاعر معروف أيضا. وهكذا يعني كان الاختيار حول ما جاء في أشعارهم،
0: نعم،
1: من أنساق ثقافية تعود إلى تاريخنا العميق سواء في الحضارات الغربية أو العربية، ويجمع بينها ما يسمى يعني خيط جيني إن جاز التعبير، رابط بين هذه النصوص اللي هم اتكأوا على ما يسمى التراث والتاريخ وإلى آخره، وفق نظريات منهجية معروفة في النقد العربي. هذا سبب الاختيار للكتاب أو الفكرة اللي حفزتني للكتابة، ولا سيما وأن النقد الثقافي الآن هو النقد المعاصر،
0: نعم،
1: يعني الشائع في العالم،
0: نعم،
1: فهذه الفكرة التي أخذت.
0: طيب يعني دكتور عبد الرحيم، ننتقل للحديث عن أهمية هذا الإصدار طالما يتناول موضوع النقد الثقافي بالنسبة للنقاد والباحثين، وكيف البناء عليه في المستقبل؟
1: نعم، شوف، النقد الثقافي زي ما حكيت قبل شوية هو نقد معاصر جدا،
0: نعم،
1: ولا يكتفي بالنقد التقليدي والبحث في البنية السطحية للكلام أو تحولات. مثلا النقد كان سابقا يتكئ على أبعاد أسلوبية على البلاغة العربية، طبعا احنا نفتخر بالبلاغة العربية، لكن في البلاغة العربية طلعت أشياء أصبحت معاصرة، يعني هناك النقد الأسلوبي مثلا خرج من عباءة البلاغة العربية لكن تطور كثيرا وأصبح له

0: حضور مختلف. ومن هنا جاءت فكرة الأنساق الثقافية لدى بعض النقاد العالميين. يعني لما نأخذ مثلا عند العرب عبد الله الغذامي يعني كان مشهور جدا، وغرين بلات في الغرب، وهنالك كثير من النقاد الذين أسهموا في استظهار النقد والتواصل مع النقد ليس فقط العربي، يعني
1: نعم.
0: حاولنا الربط مع العالم. ففي كتابات لكريتس وأجتوب وألتوسير وفوكو وأجبرجر ونظرية التلقي، نظرية الأجناس، يعني التعداد يطول، ما بديش أخذ من الوقت كثير. فهذه الأنساق الثقافية تعيدنا إلى تاريخنا لتراثنا. يعني أصلا لما نحكي عن السردية الأردنية والكذا ما أجت من فراغ مثلا، وإنما أتت بناء على تراكمات معرفية سابقة. فالنظريات اللي وجدت في النقد المعاصر أفاد منها الكتاب في تجاربهم. لم يعد الكاتب يكتب فقط غزل ويكتب شعر يعني وصفي أو واقعي، لا، أصبح يفيد من نظريات مثل التلقي، تداخل الأجناس، نظرية النقد الثقافي، نظرية يعني الدادائية السريالية الصوفية وما إلى ذلك. فإحنا تاريخنا عظيم، فهذا النقد الثقافي يسعى إلى التغلغل في كل هذه الأجساد وتفكيك النص والوصول إلى أعماق النص، من أين أتت هذه المعرفة التراكمية العظيمة. وعندنا الحمد لله البعد الأكاديمي مهم جدا في الجامعات الأردنية والمحلية التي أفادت أيضا مما يحدث في الحضارات الأخرى وتداخل الحضارات. هاي قضية مسألة يعني البحث فيها يطول، لأنه المناهج اللي تكونت في العصر الحديث كثيرة جدا. فالحمد لله لدينا من الكتاب في الرواية والشعر والقصة، والشعر بالتأكيد، يعني الشعراء أصبحوا أكثر وعيا مثل هذه المسائل، فنتج منهم مثل هذه الأنساق الثقافية التي امتصتها نصوصهم ولها اشتغالات داخل النص الإبداعي عندهم.
1: نعم. يعني من المؤكد أن لديك العديد من الإصدارات في مجال النقد سابقا دكتور عبد الرحيم.
0: نعم.
1: المراجدة، ولكن بماذا تفكر مستقبلا بعد هذا الإصدار؟
0: بماذا أفكر؟ والله هذا يعني سؤال صعب. شايف أنا بفكر يعني اللي اشتغلته من أبحاث، يعني أنا شاركت في النقد العربي سابقا.
1: نعم.
0: اللي بيطلع للمؤتمرات راح يطلع على يحتك بأشياء أخرى. يعني آخر إشي أنا كنت محكم قبل سنتين لجائزة النقد العربي، وكنت من الأردن الحمد لله الممثل للناقد في الأردن، ممثل للنقد العربي حتى. أخذوا يعني من الأردن أنا العبد الفقير وإلى الله، أخذوا دكتور من الكويت عبد الله القتب، وأخذوا دكتور اللواتي من جامعة السلطان، وكانت جائزة على مستوى العالم العربي تحت رعاية السلطان هيثم في عمان، هذا الحكي قبل سنتين. وكان يعني الاطلاع هائل جدا وكبير جدا، لأن وصلنا من النصوص اللي خضعت للتحكيم وكنا نحن المحكمون. فكانت جائزة على مستوى العالم العربي، حضورها كان مهم جدا. يعني أسعى إلى الإفادة من هذه من هذا الاحتكاك مع النقد الغربي والعربي، وما ننسى ثقافتنا التي يمتح منها الآخرون، ومننسى أشياء يجب الالتفات إلى ثقافتنا، لتاريخنا، للأحداث اللي صارت في عبر الزمان والمكان منذ العصر الجاهل إلى اليوم. فالشعراء يفيدون من هذه الأشياء كثيرا، والكتاب يفيدون. فالنقد العربي الآن في الأردن والحمد لله في حركة جيدة ولها حضور حتى في العالم العربي والعالم الغربي، لأنه نتيجة الأبحاث التي تكتب. أنا اشتغلت يعني بدون مؤاخذة وما زلت عميد الآداب الآن أنا بجامعة جدارة، وكنت اشتغلت عمادي أيضا في البحث العلمي والدراسات العليا في جدارة، وقبل ذلك كنت في جامعة جرش وجامعة عجلون. فهذا الاطلاع الواسع جدا بخلينا نحفز الكتاب ونحفز الشعراء، نعطيهم طاقة للتواصل مع الآخر. ما يعني أن لا نبقى متوقعين في مكان ما أو الكتابة على مثلا موضوع واحد، لابد من تعديل هاي الأشياء. فأنا أتمنى
1: نعم.
0: أن أنجز أيضا كتب بهذا الاتجاه من أبحاثي التي
1: إن شاء الله
0: كتبت، ومن ما حصل لي من لقاءات مع كتاب عالم.

0: عالميين ومحليين في هذا الجانب إن شاء الله راح يصدر أشياء. هذا طموح
1: إن شاء الله،
0: بقينا على قيد الحياة
1: إن شاء الله يا سيدي. شكرا لك دكتور عبد الرحيم مراجدي، وأنت مؤلف كتاب شعرية الأنساق الثقافية في الشعر العربي المعاصر. شكرا سيدي،
0: بارك الله بك وشكرا جزيلا.
1: شكرا سيدي،
0: شكرا شكرا.

0: أهلا بكم من جديد. نصل إلى المحطة الرابعة والأخيرة من محطات هنا عمان هذا المساء، محطة الإصدارات، حيث صدر حديثا كتاب فنون ومهارات الكتابة الإعلامية للإذاعة والتلفزيون لأستاذ الإعلام الدكتور عدنان الزعبي الذي نرحب به هذا المساء. لا شك أن هنالك العديد من الإصدارات المتعلقة بالكتابة للإذاعة والتلفزيون صدرت في السنوات السابقة. من المؤكد أن هنالك مميزات تميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات السابقة. هذا المساء نرحب بالدكتور عدنان الزعبي. أهلا بك دكتور في هذا اللقاء سيدي.
1: يا هلا بيك يا مصطفى.
0: يعني بداية، كيف جاءت فكرة إصدار كتاب فنون ومهارات الكتابة الإعلامية للإذاعة والتلفزيون، والذي يميز هذا الإصدار عن غيره من الإصدارات التي تناولت مسألة الكتابة للإذاعة والتلفزيون؟ تفضل سيدي.
1: أخي فضل شكرا لك. والحقيقة أنه أنا درست المسار كمسار الكتاب إذاعة والتلفزيون، فوجدت بأن هذه المهارات ما زالت يعني ضعيفة لدى الطلاب، وبالتالي لأنه الوسائل الإعلامية تحتاج إلى يعني إلى خصوصية مميزة في عملية الكتابة، وأن تأخذ بعين الاعتبار حقيقة الخصائص الخاصة بكل وسيلة من الوسائل الإذاعية والجانب السمعي والمرئي الجانب البصري وغير ذلك من هذه الأمور، وحتى في الصحف يعني ما هي المميزات وما هي المهارات التي يجب أن تتوفر في كتابة كل أشكال العمل والإنتاج سواء كان في الإذاعة والتلفزيون أو في الصحف بشكل عام. اثنين، وجدت بأنه ما في كتاب أردني يحمل الهوية الأردنية في مجال الكتابة في مسائل الإعلام وخاصة في هذا المجال، كلها كتب خارجية وأمثلة خارجية، لأنه بتعرف عندما تريد أن تعلم الطلاب وعملية الكتابة بدك تأخذ أمثلة، يعني في كتابة الخبر الصحفي على سبيل المثال سواء كان للإذاعة أو للتلفزيون أو بدك تعطي أمثلة حتى تقرب الطالب المسألة، فكلها كانت أمثلة خارجية وتحمل هوية غير الهوية الأردنية، فأحببت إنه أعمل كتاب وهو متعب، يعني فعلا أنا عندي 14 كتاب حقيقة، يعني هذا الكتاب أتعبني لأنه عندما شرعت بالكتابة وضعت أمامي على المخطط إني أتحدث عن كل أنواع الكتابة سواء كتابة المقال أو كتابة التقرير أو كتابة الريبورتاج أو عمل البودكاست أو عمل الريلز أو أي عمل من الأعمال المتعلقة في الإذاعة أو متعلقة في التلفزيون أو متعلقة في الصحف.
0: نعم.
1: وحبيت أنه أدخل الجانب العملي، يعني كيف أستطيع أنه أدخل في الكتابة الجانب العملي، يعني الطالب يجد على سبيل المثال نفسه وكأنه أمام بغرفة التحرير، غرفة التحرير التلفزيوني، يعمل من بداية نقل الخبر أو من بداية الحصول على الخبر أو من بداية تغطية الخبر ميدانيا أو على الديسك، ومن ثم متابعة مراحله حتى يبث مثلا عبر الإذاعة أو يبث عبر غرفة الأخبار أو التلفزيونية أو يوافق عليه رئيس التحرير في الصحف وغير ذلك. هذا هو يعني المنهج اللي أنا اتبعته في هذا الكتاب.
0: دكتور عدنان، أهمية هذا الإصدار لطلبة الدراسات العليا في مجال الإعلام سواء البكالوريوس أو الماجستير؟
1: هو يغطي جميع الجوانب المتعلقة في الكتاب للإذاعة والتلفزيون، يعني أنا بتعلم مهارة استخدام مثلا الكاميرا، بتعلم مهارة استخدام كتابة المقال، لكن كيف أكتب المقال ضمن قواعده وأصوله وأساسياته كان هذا في ضعف عند الطلاب. كتابة الخبر ما هي العناصر الرئيسية، كيف تركز على القواعد الأساسية في كتابة وتحرير الأخبار، ما هي مبادئ التحرير على سبيل المثال سواء في الإذاعة في التلفزيون أو في الصحف، ما هي الأخلاقيات المهنية اللي بدك أنت تحافظ عليها، ما هي القيم العامة اللي بدك تركز، ما هي أولويات المؤسسة اللي أنت بتشتغل فيها، كيف تنظر إلى الهوية اللي أنت تنتمي إليها، كيف تجسد هذه الهوية سواء كانت الهوية الوطنية أو الهوية السياسية أو الهوية الثقافية أو الهوية الاجتماعية تجسدها في هذا العمل اللي بتكتبه في هذا الإطار. اثنين، كيف تعمل على سبيل المثال فيلم الوثائقي؟ كيف تتعامل مع الفيلم الوثائقي؟ ما هي العناصر الرئيسية عندما تفرق بين الفيلم الوثائقي، بين التقرير التلفزيوني والفيلم الوثائقي الريبورتاج والفيلم الوثائقي أيضا بوجود الأمثلة؟ هذه الكتاب يتضمن كافة الجوانب. يعني أنا بدي أتخصص في مجال الكتابة المقال على سبيل المثال، تجد في هذا الكتاب شرح وافي كامل على العناصر وأمثلة كيف تستطيع أن تكتب المقال وما هي الأسس العلمية والقواعد العلمية المهنية في مجال الإعلام وخاصة الرقمي في الحديث عن موضوع مثلا المقال. تعلمك يعني تعطي دفعة قوية من المعلوماتية والمهارة في آن واحد لهذا الطالب وهذا الدارس، وبالتالي يعود إليها الطالب الأردني إذا كان أردني بأمثلة أردنية قريبة إليه في متناول بين إيديه يراها وهي تصبح أقرب إليه على الاستيعاب من أن تكون مثلا مادة أخرى جاي مثلا من مؤلف بريطانيا أو مؤلف مثلا أمريكا أو مؤلف عربي في منطقة ثانية.
0: نعم دكتور عدنان، أشرت في هذا الكتاب إلى مسألة مهمة جدا، الأخطاء اللغوية الشائعة في الممارسات الإعلامية والنماذج الصائبة المتعلقة بهذه الأخطاء اللغوية.
1: صحيح، يعني هذا أنا أفردت لها تقريبا يعني فصل أو محور من فصل. الأخطاء اللغوية كثيرة جدا، يعني إحنا نتعامل مع اللغة العربية وجب أن نحافظ عليها. في كثير يعني دخول بعض الأخطاء اللي بتصير، هذه الأخطاء بتصبح نشاز في مجال الكتابة في الإذاعة والتلفزيون. وعندما تجد يعني كثير، وهي بجدها أنا في معظم المحطات التلفزة العربية أو التلفزة بشكل عام، يعني الأردن الحمد لله يعني في أخطاء، مش ما في، في أخطاء ولكن أقل شيئا ما، لأنه إحنا أقرب شيئا ما إلى العربية الفصيحة. إحنا لغة الإعلام هي اللغة العملية، لغة بعيدة عن العامة وبعيدة عن الفصيحة، وبالتالي هذه اللغة بدها تنطق بشكل مباشر. يعني في أخطاء ما بدنا إحنا الطالب الإعلامي يكون هو بليغ باللغة العربية لدرجة المتخصص، إحنا بدنا يكون لغته سليمة، اللغة يعني استخدام حروف الجر أحيانا، استخدام بعض الألفاظ بهذا الموجود بالكتابة تكون يعني هذه الكتابات، أيضا الأرقام فيما يتعلق في الأرقام، طبيعة الأرقام عندما يتحدث عن الأرقام. أيضا أفردت له جانب كيف يتعامل مع الأرقام في الكتابة، عندما لأن الكتابة تحول إلى في الإذاعة والتلفزيون إلى نطق، وبالتالي كيف يتعامل في هذه الأرقام مع من حيث اللغة بشكل سليم وبشكل طبيعي، وعلاقتها بالمميز وعلاقتها في العدد والمعدود ومن واحد إلى عشرة وغيرها من هذه القضايا. يعني بصراحة يعني دخلت على كل الجوانب اللي ممكن يتعرض لها الطالب أو العامل في مجال العمل الإعلامي، وبالتالي تكون له مرجع في أنه يعود إليها. يعني أنا مثلا بالأخبار، وهي كثير أنا وجدت هناك ضعف في اللغة العربية لدى الطلاب، في ضعف اللغة العربية بشكل كبير، وهذا وجهني إلى نداء دائما بحكيه بكتبه على البوستات، أنه تربوا التعليم رجاء ركزوا على اللغة العربية. صحيح الإنجليزي بركزوا عليه وبتلاقي سباق بالمدارس من هي التي تعمل منهج اللغة الإنجليزية أفضل، وخاصة المدارس الخاصة وغير ذلك. بقول أيضا اللغة العربية مهمة جدا، ويجب أن يكون هناك تركيز على اللغة العربية حتى بالتالي ننطقها صح ونعلم أبنائنا كيف ننطقها صح.
0: نعم، شكرا لك أستاذ الإعلام الدكتور عدنان الزعبي، مؤلف كتاب فنون ومهارات الكتابة الإعلامية للإذاعة والتلفزيون. شكرا سيدي،
1: أشكرك.
0: شكرا.

سيداتي وسادتي، في نهاية برنامج هنا عمان شكرا لفريق العمل، المهندسة نداء الرمامني في غرفة المراقبة الرئيسة، حسن حماد في التنفيذ الهندسي المباشر، والمخرج محمد الرحاحلة. هذه تحية وإلى اللقاء. هنا عمان.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.

0: عمان تقدم حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيدي.
1: أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشبكة أخذت مكانها على أفق حياة الفلاحين الأردنيين الأوائل، وما كان أي بيت أردني يخلى منها. للجيل الحديث نقول إنه الشبكة إحبال مترابطة برأس عمودين، هذه يجمعوا فيها غمور الزرع وينقلوه على البعارين من الحقلة للبيدر. اللي سوق البعير رايح جاي بين البيدر والحقل يسموه الرجاد. بعض الأردنيين اللي ما كان عنده بعير

عير أو شبكة كان يشيل الزرع بالشليف على الحمار أو البغل. الشليف شوالين خط أحمر مخيطات مع بعض وفيهن فتحة كبيرة، يحطوا الزرع فيهن ويشيلوه على البيدر. الأردنيين الأوائل وصفوا الرجل السمين الطويل بالشليف. في يوم من أيام الشتاء والحراثين طالعين الصبح بدري، أجوا يحرثوا الموارس، طبعا كل واحد منهم متدفف فروة أو معطف. اتفاجأوا بواحد من الحراثين فك شبك الزرع عن الخشب وحاطه على ظهره وطالع يحرث. إيه إيش هذا يا فلان، الشبك هذا ما بيدفي. قال لهم فروتي تركتها على أبوي، والشبك هذا كل حبل منه يدفي اللي تحته على ظهري. وراحت مثل بين الحراثين الأردنيين يقولوا فيه كل حبل يدفي اللي تحته. ضربوا المثل هذا على الإنسان اللي يستعمل أي حاجة من حاجات بيته حتى يقضي غرضه بدون ما يطلب من الناس. نذكر منهم الإنسان اللي ما عنده إلا ثوب واحد، إذا احتاج الثوب لغسيل يلبس مدرجة مرته لحد ما ينغسل الثوب وينشف ويرجع يلبسه. كان تفريع الرأس عندهم عيب إلا في حالة النخوة، وإحنا الحقنا ناس منهم لما بده مرته تغسل قضاته يأخذ محرمة يحطها على رأسه ويحط العقال فوقها.

أعزائي المستمعين، السوس دويبة صغيرة تعيش على القمح والرز وأي حب صالح للأكل، وبنفس الوقت إذا ما لقيت حب تأكل من عيدان الأشجار أو الحطب. جدودنا الأردنيين الأوائل ضربوا مثل على المنحرف من العائلة بقولهم كل عود سوسه منه وفيه. طبعا أجيالنا الحاضرة تسمع بالسوس وما بتعرفه. معروف جدا أنه السوس يعيش على الحبوب، ولهذا نلقى أغلب مستوردين الرز من التجار يعالجوا السوس أول ما ينزل الرز من الباخرة، لأنه مؤسسة المواصفات والمقاييس ما بتسمح بدخول مادة غذائية فيها شوائب. جدودنا الأردنيين الأوائل قالوا في أمثالهم كل حب في سوس. المثل هذا استلهم الشاعر الشعبي بدوي الوقداني بوصفه للرجال وقال كم كلام راح من نقله نفوس، وانت ما تاخذ على نقله فلوس. لا تفتش كل حب فيه سوس، كم تخوض الناس في قيل وقال. صون عرضك عن ملاغات السفيه، وترك الكذبان السودان الوجيه. من حكى عنهم يقعود الكذب فيه، كيف تاخذ هرجن من بايرن هبيل.

أعزائي المستمعين، تأخير زواج البنت والعنوسة أخذت أكثر من حقها في الوطن العربي، والظروف المعيشية والغلاء أجبرت الشباب أنهم يتأخروا بالزواج. طبعا فيش واحد يتجوز وبسكن عند أهله مثل الزمن الفايت اللي كان البيت العربي فيه يضم 3-4 أجيال. وما دام انها سيره وانفتحت، نقول انه الشباب الاوروبي والاجنبي في كل العالم ما بهتم لتقديم الزواج او تاخيره، ومعروف انه الشاب والبنت ممكن يعيشوا مع بعض ويخلفوا بدون زواج، لكن بعض الدول تعاني من شحه النسل. مثلا اليابان دوله غنيه كثير، وأجور العاملين كويسة بالقياس للدول العالم الثالث، ومع هذا نلقى أنه اليابان نقص سكانها أكثر من 1,000,000 نسمة، لأن رجالها ونسوانها يعزفوا عن الزواج والإنجاب. في الأزمان الماضية كانوا بعض الأردنيين يتغلوا بمهور بناتهم لدرجة إنهم الخطاب يتجنبوا مصاهرتهم، لكن الأغنياء ما همهم المهر المرتفع اللي أحيانا يصل لحد 100 بعير. جدودنا الأردنيين الأوائل قالوا في أمثالهم: كل راضة فيها خيرة إلا المرة والثمرة. الثمرة لما تستوي لازم تنقطف قبل ما تخمج، والبنت اللي توصل لسن الزواج لازم تتجوز حتى تخلف ذرية بكير، وما تظلي قاعدة ببيت أبوها لما تعنس وتصير عالة على العيلة. كلمة الراضة اللي أجت في المثل يعني التمهل والتأني. الأردني من الجيل القديم يحث الآخر على الانتظار وبقوله: ريض على مهلك، بدي أحكي معك سالفة.

0: أعزائي المستمعين من الهندسة الإذاعية، زميلي فن الصوت غاندي حداد يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي.

0: التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: من هذا المركب حيث تنتظم الخطى على بحر الرجز، تطل ملكة الأراجيز تاج من قواف محكمة، ونفس عزم يوازي وقع الحوافر ساعة النفير. ليست الأرجوزة زخرف لفظ، الأرجوزة ميزان فكر يقوم القول كما تقوم الدولة أمرها.
3: يا شيخ حمزة، خذ هذه الأرجوزة وابعثها إلى جريدة الأردن للنشر غدا.
4: هل لنا أن نقرأها؟
3: ابعثها مع أحد الحاشية سريعا، لأننا نريد أن نخرج غدا، سنقرأها معا.
4: أمر مولاي، ساعة فقط وتكون عندهم.

0: من رغدان إلى المطبع. تمضي القصيدة في ركاب الدولة، كلمة تسلم وراية ترفع بالحبر، فالصحيفة ديوان العصر، وإذا دخلته الأرجوزة استوت على سوقها تعلم وتؤرخ.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.

0: يا شيخ إبراهيم بيضين.
1: نعم.
0: خذ هذه القصيدة الأميرية، لم أستطع قراءتها، صعبة جدا.
2: هاتها. فالأمير أحيانا عندما يتجلى يذهب بعيدا في رسم الكون كما يحلو له.
0: كل مرة نستطيع أن نفهم وأن نعرف القصائد، لكن هذه المرة لم تمر علي أبدا.
2: نعم، إنها صعبة جدا، فأنت لا تستطيع لها سبيلا. إنها أرجوزة عالية المقام، بل هي ملكة الأراجيز.
0: وهل ننشرها؟
2: نعم، وتحت عنوان ملكة الأراجيز. اسمع ما يقول الأمير المثقف، والذي امتلك مفاتيح اللغة القرشية واستخدمها لتخدم نفسه.
3: حين يشتد إيقاع الرجز ينكشف السر لمن أتقن السماع. يسري الأمير في اللغة كما يسري في الليل على هداه.

0: لست بليلي ولكني نهر، ولا غدا في بليل منبهر،
1: ولا أدب الحجل وسط الخمر، أفخر تبيانا إذا الشر اعتكر، ولست بالفرار والحرب سعر، يعرفني قومي بضنك المحتضر، أسري بليل وإن حاك القمر، أعسر أحيانا فلا أشكو الوضر، أحمد ربي في قضاء وقدر، ثم صلاتي وسلامي المشتهر على النبي المصطفى خير البشر.
0: تغضب إن يغضب تميم ومضر.
2: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. لكنني لم أفهم شيئا يا أستاذ إبراهيم.
3: ليس العسر في ألفاظ تدغدغ السمع، بل في مفاتيح تفتح قفل القلوب. من ملك القريشية صناعة صان المقام دلالة، هكذا يمتحن الفهم لا بالتصفيق بل بصفاء المتلقي.

0: يا حضرة الشيخ، هل قرأت ملكة الأراجيز؟
1: لا، لمن هذه؟
0: إنها قصيدة الأمير المنشورة اليوم.
1: آه، لقد بعثتها ولم ألقي عليها نظرة واحدة.
0: ولقد بعث معها الشيخ إبراهيم بيضين محرر الجريدة خطابا وتعظيما لهذه الأرجوزة التي أطلق عليها بنفسه ملكة الأراجيز، وهو يقول إنها تحتاج لوصيفة لها، ويطلب من سمو الأمير أن يلقيها أمامه قبل أن ينشرها.
1: لنسمع رأي الأمير أولا ثم نقول نعم أو لا يا عبد المنعم.
2: للملكة وصيفة إذا شرفت المجلس تحاذي ولا تحاكي، فالمقام يصان بالموازنة، والاتباع على الرجز اتباع بصيرة لا استنساخ عبارة.

0: السلام عليكم.
1: أهلا يا شيخ إبراهيم، أما وقد أعجبتك الأرجوزة وأطلقت عليها لقب ملكة الأراجيز، فإننا ننتظر أن نسمع كيف ستكون وصفتها.
0: لا أحد يطاول مقامك العالي في الشعر يا سمو الأمير، لكننا نريد أن نستظل بظلك وأن نحاول مجاراتك.
1: لنسمع إذن يا شيخ.
0: ليس بليلي وإن حاك القمر بهديه وكونه فوق البشر، أشم أبلج بخده صغر، تغضب إن يغضب تميم ومضر، ولا ترد أمره إذا أمر. ليس بهياب إذا الخطب اعتكر، وليس بالفرار والحرب سعر، بنى لنا المجد الرفيع المشمخر، تعرف في أخلاقه شتى الصور من كل زين ومجيد مزدهر، كريمة أخلاقه عفو النظر، طيبة أعراقه حلو السمر، مبرأ من كل عيب ونكر.
1: هذه حقا وصيفة عينها علينا. أكمل يا شيخ بيضين.
2: إذا استقام الميزان وعقد التاج على قافية رصينة، جرت المعاني كما يجري السيف في غمد القضاء، مدح يشيد ولا يغالي، ووصف يقوم ولا يداهم.

بين ملوك الأرض بالجود اشتهر، وليس للجواد مال يدخر، وما له من حاله إلا الذكر. فكم أقال عثرة من قد عثر، يفني أعاديه ويعفو إن ظفر، يسدد الرمي ويزدر الخطر، وضربه بالسيف أدهى وأمر، سيرته في الناس من أنقى السير، من سنن الأجداد أحيا من دثر، كأنه فينا أبو حفص عمر، مجاهد مصابر عدل أبر، منافح مغامر ندب أغر، يقطع الليل بترتيل السور، ويعشق الصلاة في وقت السحر. وهذه أرجوزة تحكي الدرر، بديعة ما عابها غير القصر، ناطقة بفضل مولانا الأبر، وأحمد الله على ما قد قدر، مصليا على النبي خير البشر، وآله الطهر الميامين الغرر.

0: في المركة تدار القصيدة كما يدار الملك، صدر يحمل المعنى وعجز يحكم الخاتمة. فإذا قالت ملكة الأراجيز مقالها ارتفعت معها اللغة سلماً للدولة، وصار الرجز نشيد سيرها بين رغدانا والصحيفة والقلوب.
1: غداً لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة ويؤكد أهميتها لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. وزير الخارجية يبحث مع نظيرته الكندية تبعات التصعيد الخطير في المنطقة وجهود استعادة الأمن والاستقرار الدائمين. المنطقة العسكرية الجنوبية تحبط محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة بالونات موجهة. مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 يواصل فعالياته وسط إقبال جماهيري كبير. وأخيرا، يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحرا في

0: الأغوار والبحر الميت والعقبة نهاية الموجز في أمان الله.
1: أنا الروح التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالا يمر بين صخور، وأحلاما شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
4: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
5: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
6: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش.

طبتم مساء أعزائنا المستمعين، نحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية الورقية والإلكترونية. سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من موقع مدار الساعة نقرأ: الملك يقود حراكا اقتصاديا في لندن، الأردن يعزز شراكاته مع بريطانيا ويقدم نفسه وجهة عالمية للاستثمار للكاتب محمد حافظ. وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع: الملك والدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة للكاتب عبد الحكيم الجرالي. وفي موقع صراحة الأخباري نقرأ: من لندن إلى العالم، الملك عبد الله الثاني يرسم ملامح اقتصاد أردني أكثر حضورا وثقة للكاتب محمد العزام. ومن موقع أخبارنا نطالع: ملتقى الأعمال الأردني البريطاني الأهمية والتوقيت للكاتب عون الداود. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ: الأردن وبريطانيا شراكة استراتيجية تفتح آفاق الاستثمار والنمو للكاتب أحمد الخصاوني. وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع: ماذا تريد إيران من الأردن للكاتب مازن الفرة. ونختتم لقاءنا من صحيفة السوسنة ونقرأ: الجيش العربي الأردني درع الوطن الحصين وسياجه المنيع للكاتب قيصر الغرايبي.

نبدأ من موقع مدار الساعة ونقرأ: الملك يقود حراكا اقتصاديا في لندن، الأردني يعزز شراكاته مع بريطانيا ويقدم نفسه وجهة عالمية للاستثمار. الكاتب محمد حافظ ويقول: تشكل مشاركة جلالة الملك عبد الله الثاني في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني ولقاءاته مع رؤساء كبرى الشركات البريطانية في لندن محطة اقتصادية مهمة تعكس نهج الأردن في تعزيز حضوره على الساحة الاقتصادية الدولية واستقطاب الاستثمارات النوعية التي تسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي. ويحمل انعقاد الملتقى بمشاركة أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل طيفا واسعا من القطاعات الاقتصادية رسالة واضحة بأن العلاقات الأردنية البريطانية لم تعد تقتصر على التعاون السياسي والتاريخي، بل تتجه نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا تقوم على الاستثمار والإنتاج ونقل الخبرات والتكنولوجيا. الكاتب يضيف: لقاءات جلالة الملك مع مؤسسي ورؤساء الشركات البريطانية الكبرى تبرز اهتمام القيادة الهاشمية بتسويق الفرص الاستثمارية التي يتمتع بها الأردن وإبراز ما يوفره من بيئة أعمال مستقرة وتشريعات محفزة وقاعدة صناعية متطورة وموقع جغرافي استراتيجي يربط بين أسواق المنطقة والعالم، إلى جانب اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين إمكانية الوصول إلى أسواق واسعة. كما تؤكد هذه اللقاءات أن الدبلوماسية الاقتصادية أصبحت إحدى الأدوات الرئيسية في السياسة الخارجية الأردنية، إذ يقود جلالة الملك بنفسه جهود فتح الأسواق أمام المنتجات الأردنية واستقطاب الاستثمارات في قطاعات حيوية تشمل الطاقة، التعدين، الصناعات الدوائية والهندسية، صناعة السيارات والألبسة والصناعات الكيماوية، إضافة إلى الصناعات الإبداعية مثل إنتاج الأفلام وتطوير المدن الترفيهية. ويعكس اهتمام الشركات البريطانية بدراسة فرص الاستثمار وإقامة شراكات مع القطاعين العام والخاص في الأردن الثقة التي تحظى بها المملكة بفضل استقرارها السياسي والأمني وكفاءة مواردها البشرية وتطور بنيتها التحتية، فضلا عن الإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الحكومة لتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. الكاتب يؤكد: في ظل التحديات الاقتصادية العالمية تمثل هذه التحركات الملكية ركيزة أساسية لتعزيز مكانة الأردن كمركز إقليمي للأعمال والاستثمار، وترجمت العلاقات التاريخية مع بريطانيا إلى مشاريع اقتصادية وشراكات إنتاجية مستدامة، بما ينعكس إيجابا على الاقتصاد الوطني ويعزز فرص النمو والتنمية. ويؤكد أن الأردن يمضي بثقة نحو بناء اقتصاد أكثر انفتاحا وقدرة على جذب الاستثمارات النوعية. وعلى صفحات صحيفة الرأي نطالع الملك والدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة للكاتب عبد الحكيم الجرالي، ويقول: يجسد جلالة الملك عبد الله الثاني في جميع زياراته ولقاءاته في مختلف دول العالم نهج الدبلوماسية الاقتصادية الفاعلة بكفاءة واقتدار لفتح آفاق رحبة للشركات الاستراتيجية مع عديد الدول والشركات العالمية، وبالتوازي تسويق الأردن برؤية استراتيجية لاستقطاب استثمارات

نوعية ذات قيمة مضافة تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني. الكاتب يضيف: تأتي زيارة جلالة الملك إلى المملكة المتحدة استمرارا لحراكه الدؤوب واستثمار المكانة الكبيرة التي يحظى بها جلالته لدى كافة الأطراف، وبما يسهم في بناء شراكات متميزة مع كافة الشركات البريطانية في كافة المجالات والقطاعات الحيوية، والتي من شأنها تعزيز مكانة الأردن على الخارطة الاقتصادية العالمية. وجاءت مشاركة جلالته في ملتقى الأعمال الأردني البريطاني بمشاركة القطاع الخاص في البلدين لتشبيك أمثل بين القطاعين، بما يسهم في تسويق المملكة كوجهة استثمارية واعدة في كافة القطاعات، ما يؤكد الاهتمام الملكي بترويج الأردن لما يمتلكه من فرص وميزات تؤسس لشراكات استراتيجية ناجحة. وفي هذا الإطار يأتي لقاء جلالة الملك رؤساء تنفيذيين ومؤسسي شركات عاملة في بريطانيا للتأكيد على أهمية الاستفادة من القاعدة الصناعية المتينة في الأردن وسهولة الربط اللوجستي للوصول إلى الأسواق العالمية، والتركيز على مزايا البيئة الاستثمارية الأردنية والموقع الجغرافي المتميز لجذب المزيد من الاستثمارات. الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك عبد الله الثاني يولي اهتماما كبيرا بالقطاع الخاص الأردني ويؤمن بفتح آفاق واسعة ومهمة عبر تشبيك مع القطاع الخاص في العديد من الدول وتمكينه بما يعزز دوره في دعم الاقتصاد الوطني واستقطاب استثمارات نوعية وتوسيع الصادرات الأردنية وخلق فرص عمل والإسهام في زيادة معدلات النمو الاقتصادي. وأن الشغل الشاغل لجلالة الملك في حراكه الدبلوماسي الذي يتسم بالزخم والتنوع يستهدف ترويج وتسويق الفرص الواعدة والمزايا التنافسية التي يتمتع بها الأردن لبناء شراكات استراتيجية وجذب استثمارات كبرى ونوعية في القطاعات الحيوية لتحقيق المستهدفات التي تعود بالنفع على الاقتصاد الوطني ويلمس أثرها المواطن. وفي موقع صراحة الإخباري نقرأ: من لندن إلى العالم، الملك عبد الله الثاني يرسم ملامح اقتصاد أردني أكثر حضورا وثقة، للكاتب محمد العزام. ويقول: جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل قيادة حراك اقتصادي ودبلوماسي يعزز مكانة الأردن على خارطة الاستثمار العالمي. ومن العاصمة البريطانية لندن، إحدى أهم العواصم المالية والاقتصادية، يبعث الأردن برسالة واضحة مفادها أن المستقبل يبنى بالشراكات وأن الثقة هي العملة الأغلى في عالم الاقتصاد. الكاتب يضيف: في لقاءاته مع كبار المسؤولين وقادة المال والأعمال، لم يكن الملك يتحدث عن الأردن بوصفه رقعة جغرافية فحسب، بل قدمه باعتباره واحة للاستقرار في منطقة تعصف بها المتغيرات وبيئة استثمارية تتطور باستمرار ودولة تمتلك تشريعات حديثة وبنية تحتية مؤهلة وكفاءات بشرية قادرة على تحويل الفرص إلى إنجازات. الكاتب مضى قائلا: لقد أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية إحدى أبرز أدوات السياسة الأردنية، وتحول ولت زيارات جلالة الملك الخارجية إلى جسور تعبر فوقها المصالح المشتركة، حيث يلتقي القرار السياسي مع الطموح الاقتصادي وتتلاقى الرؤى مع الفرص. فكل لقاء يعقده جلالته هو بذرة أمل تزرع في أرض الاقتصاد الوطني، وكل شراكة جديدة هي لبنة تضاف إلى صرح التنمية المستدامة. وتأتي بريطانيا شريكا تاريخيا للأردن، إلا أن المرحلة الراهنة تمنح هذه العلاقة بعدا اقتصاديا أكثر عمقا، يقوم على توسيع التعاون في قطاعات الاستثمار والطاقة، التكنولوجيا، التعليم، الرعاية الصحية، بما يعزز قدرة الاقتصاد الأردني على المنافسة والانفتاح على الأسواق العالمية. ولأن العالم لا يستثمر إلا حيث يجد الأمن والاستقرار والوضوح، فإن الأردن يقدم نفسه اليوم بثقة بوصفه نقطة ارتكاز اقتصادية في الشرق الأوسط، مستندا إلى إرث سياسي متزن ومؤسسات راسخة وإصلاحات اقتصادية متواصلة يقودها جلالة الملك بإصرار وعزيمة. الكاتب يؤكد إن الحراك الذي يقوده جلالة الملك في لندن ليس مجرد سلسلة لقاءات رسمية، بل رسالة واضحة بأن الأردن حاضر في المشهد الاقتصادي العالمي، وأنه لا ينتظر الفرص بل يصنعها. فالدول العظيمة لا تقاس بمساحتها وإنما بحجم تأثيرها، والأردن بقيادته الهاشمية يثبت يوما بعد يوم أن الإرادة الصلبة تستطيع أن تجعل من الوطن الصغير مساحة واسعة في خريطة الاقتصاد الدولي. ومن موقع أخبارنا نطالع ملتقى الأعمال الأردني البريطاني الأهمية والتوقيت للكاتب عون الدؤود. ويقول: ملتقى الأعمال الأردني البريطاني اكتسب أهمية خاصة جدا بمشاركة جلالة الملك

عبد الله الثاني في أعمال الملتقى ضمن برنامج زيارة جلالته الرسمية إلى المملكة المتحدة. من حيث التوقيت فإن انعقاد الملتقى في العاصمة البريطانية في الوقت الذي تمر فيه منطقة الشرق الأوسط باضطرابات وتهديدات جراء تصاعد الحرب بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية ويعاني فيه الإقليم من ضغوطات اقتصادية كبيرة، انعقاد الملتقى يعني بكل بساطة ثقة كبيرة بالاقتصاد الأردني، وهو أمر تؤكده شهادات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهما من المنظمات الدولية التي شهدت للأردن بقدرته الحصيفة على مواجهة تحديات الإقليم والخروج من كل أزمة مالية بنجاحات تحول التحديات إلى فرص. الكاتب يضيف من حيث المشاركة فقد شهد الملتقى مشاركة أكثر من 40 شركة أردنية و60 شركة بريطانية تمثل قطاعات استراتيجية تشمل الصناعات الدوائية والغذائية، صناعة الألبسة، البنية التحتية والخدمات اللوجستية، البنوك والخدمات المالية، الاستشارات الهندسية، التعدين، الطاقة والمنتجات الكيماوية، إلى جانب تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي. الكاتب مضى قائلا أن الحضور الملكي أكد اهتمام الأردن بتوسيع شراكاته الاقتصادية مع المملكة المتحدة وتعزيز فرص الاستثمار والتبادل التجاري وتشجيع الشراكات البريطانية على الاستفادة من الفرص التي يوفرها الاقتصاد الأردني بما يمتلكه من موقع استراتيجي واتفاقيات تجارية تربطه بعدد كبير من الأسواق الإقليمية والعالمية. الكاتب يؤكد جلالة الملك وخلال التقائه على هامش الملتقى بعدد من رؤساء كبرى الشركات البريطانية جرى بحث سبل توسيع التعاون الاقتصادي والاستثماري وتعزيز الشراكات في القطاعات ذات الأولوية بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وخلق فرص جديدة للتعاون بين البلدين. وعلى صفحات صحيفة الدستور نقرأ الأردن وبريطانيا شراكة استراتيجية تفتح أفاق الاستثمار والنمو. للكاتب أحمد الخصاوني ويقول في عالم يشهد تحولات اقتصادية متسارعة أصبحت الدبلوماسية الاقتصادية إحدى أهم أدوات تعزيز التنمية وجذب الاستثمارات النوعية، ومن هذا المنطلق يكتسب لقاء جلالة الملك عبد الله الثاني في العاصمة البريطانية لندن مع رؤساء تنفيذيين ومؤسسي كبرى الشركات البريطانية أهمية خاصة كونه يعكس رؤية أردنية واضحة تقوم على توسيع الشراكات الاقتصادية وتعزيز مكانة المملكة كمركز إقليمي للاستثمار والإنتاج. الكاتب يضيف لقد حمل اللقاء رسائل استراتيجية متعددة أبرزها أن الأردن يمتلك اليوم بيئة استثمارية قادرة على استقطاب رؤوس الأموال العالمية مستندا إلى ما يتمتع به من استقرار سياسي وأمني وتشريعات اقتصادية متطورة وبنية تحتية متقدمة، إضافة إلى موقعه الجغرافي الذي يجعله بوابة للأسواق الإقليمية والعالمية. كما أكد جلالة الملك أن العلاقات الأردنية البريطانية ليست مجرد علاقات تاريخية راسخة بل شراكة متجددة تتطور باستمرار لتواكب المتغيرات الاقتصادية والعالمية. الكاتب مضى قائلا أهمية هذا الاجتماع تبرز في تنوع القطاعات التي مثلتها الشركات البريطانية والتي شملت صناعة السيارات، الطاقة، التعدين، الصناعات الهندسية، الكيماوية والدوائية، صناعة الألبسة، المحيكات، إلى جانب صناعة الأفلام والإنتاج التلفزيوني وتصميم المدن الترفيهية. ويعكس هذا التنوع اتساع الفرص الاستثمارية التي يوفرها الأردن وقدراته على استقطاب مشاريع ذات قيمة مضافة تسهم في نقل التكنولوجيا وخلق فرص العمل وتعزيز التنافسية الاقتصاد الوطني. كما أن حضور ممثلي غرفة التجارة والصناعة في البلدين يضفي بعدا مؤسسيا على هذه اللقاءات ويؤكد أن التعاون الاقتصادي لا يقتصر على الحكومات وإنما يمتد ليشمل القطاع الخاص باعتباره المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي المستدام. ومن هنا فإن اهتمام الشركات البريطانية بدراسة فرص الاستثمار والشراكة مع القطاعين العام والخاص في المملكة يمثل مؤشرا إيجابيا على الثقة المتزايدة بالاقتصاد الأردني وبالإصلاحات التي تنفذها الدولة لتعزيز بيئة الأعمال. وفي وكالة عمون الإخبارية نطالع ماذا تريد إيران من الأردن. الكاتب مازن الفرة ويقول عندما تهدد جسور الأردن وموانئه ومنشآته الحيوية وعندما تعبر الصواريخ والطائرات المسيرة أجواءه بما يعرض حياة المواطنين وأمن البلاد للخطر، فماذا تريد وتتوقع إيران من الأردن؟ الكاتب يضيف أن حماية الأجواء الأردنية هي حق سيادي وواجب وطني لا يقبل النقاش، وأي صاروخ أو طائرة مسيرة تدخل الأجواء الأردنية دون إذن مهما كانت وجهتها أو الجهة التي أطلقتها تشكل تهديدا مباشرا لأمن الأردن وسلامة شعبه ومنشآته، فلماذا يطلب من الأردن أن يتحمل نتائج صراعات لا علاقة له بها؟ الكاتب مضى قائلا الأردن ليس ساحة حرب وليس ممرا لتصفية الحسابات، ولن يسمح لأي دولة بأن تستخدم أرضه أو سماءه لتحقيق أجنداتها الإقليمية.

0: ولقد عانت دول عربية عديدة من التدخلات الإيرانية، وكانت النتيجة في كل الحالات المزيد من الأزمات والانقسامات واستنزاف الموارد وتأخر التنمية. وكل دولة دخلت إليها الصراعات الإقليمية دفعت سنوات طويلة من أمنها واقتصادها واستقرارها. الكاتب يؤكد يجب أن تعلم إيران وكل من يفكر بالمساس بأمن الأردن أن هذا الوطن عصي على كل معتد، وأن أمنه وسيادته خط أحمر. فالأردن بقيادته الهاشمية وجيشه العربي وأجهزته الأمنية ووحدة شعبه قادر على حماية حدوده وأجوائه ومنشأته الحيوية، ولن يتردد في التصدي لأي خطر يهدد أمن مواطنيه واستقرارهم. الكاتب يختتم: الأردن لم يعتدي على إيران ولم يتدخل في شؤونها ولم يسمح يوما بأن يكون منطلقا للاعتداء على الآخرين، لكنه في الوقت ذاته لن يسمح لأحد بأن يعتدي على سيادته أو أن يحول أجواءه إلى ميدان مفتوح للحروب. إن الرسالة الأردنية واضحة: نحترم سيادة جميع الدول ونطالب الجميع باحترام سيادتنا. الأردن ليس ساحة لتصفية الحسابات ولا ممرا للصواريخ، وسيبقى بعون الله وطنا عزيزا منيعا يدافع عن أمنه واستقراره بكل قوة وحزم. ونختتم لقاءنا من صحيفة السوسن ونقرأ: الجيش العربي الأردني درع الوطن الحصين وسياجه المنيع، للكاتب قيصر الغرايبي. ويقول: بمقدار حبنا للوطن نحب الجيش، وبمقدار انتمائنا لهذا الثرى الغالي نقدر عاليا هذه المؤسسة الوطنية الغالية على قلوبنا. فما من بيت من بيوت الأردنيين إلا كان لأحد أفراده شرف الانتساب والانضمام لصفوف قواتنا المسلحة الباسلة الجيش العربي. الكاتب يضيف: يعد الجيش العربي هيبة الوطني وسياجه ودرعه المتين. هذا الجيش الذي أصبح محط أنظار العالم ونال إعجابهم وتقديرهم لأن شجاعته وتفانيه تعدت حدود الوطن لينهض بواجباته الإنسانية تجاه العالم وليحقق الأمن والحماية للشعوب المستضعفة حتى تحصل على حريتها وحقوقها ويعم السلام. لا أحد ينكر على الجيش الأردني الجيش العربي دوره وقوته وشجاعته وما يتمتع به من قدرة وكفاءة عالية، حتى أصبح من أقوى الجيوش في الوطن العربي ومن بين أقوى جيوش العالم. الكاتب مضى قائلا في مشهد يعكس عراقة المؤسسة العسكرية ويقظتها الدائمة: أثبتت القوات المسلحة الأردنية للجيش العربي كفاءتها الاستثنائية وجاهزيتها القصوى في الدفاع عن حمى الوطن وسلامة أجوائه. إذ تصدت منظومات الدفاع الجوي وسلاح الجو الملكي بكل اقتدار لعشرات الصواريخ البالستية والطائرات المسيرة التي استهدفت المجال الجوي للمملكة. لقد نجحت طواقمنا الباسلة في اعتراض وأسقاط غالبيتها العظمى في الأجواء لحماية السيادة الوطنية ومنع أي مساس بأمن المواطنين، بينما تعاملت الفرق الهندسية المختصة بكل احترافية مع بقايا الشظايا والمقذوفات التي سقطت في مناطق نائية وخالية من السكان دون تسجيل أي أضرار بشرية أو مادية، مؤكدة بذلك استراتيجية دفاعية صارمة ويقظة لا تلين في حفظ أمن الأردن واستقراره. كنا معكم في برنامج قيلة في المقال، إعداد عبد اللطيف أبو دوش، فادي المعاني، تقديم ليث العكروش، ومن الهندسة الإذاعية محمد شموت. وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
1: قيلة في المقال، إشراف ليث العكروش.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة لهذا اليوم، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة ويؤكد أهميتها لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يعلق الضربات الأمريكية على إيران ويوجه بمواصلة المحادثات. من العناوين إلى التفاصيل، أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة، ومواصلة تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لدعمهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال ترأس اجتماع في شركة تطوير العقبة، لفت رئيس الوزراء إلى أن وتيرة العمل والإنجاز في العقبة تسير بزخم كبير بفضل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني والمتابعة الحثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الجهود لاغتنام الفرص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء أن العقبة هي الركن الرئيس للمشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية، والتي سيشمل أثرها المملكة ككل، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ مشروعي الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لوضعهما على مسار التنفيذ، باعتبارهما يشكلان ضرورة وطنية واقتصادية وتنموية. ولفت إلى أهمية الإسراع في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ العقبة ومشاريع الخدمات اللوجستية في الشحن والتخزين لتعزيز تنافسيتها في المنطقة، مثلما أكد على أهمية مشاريع تطوير الشواطئ العامة والتركيز على الفعاليات والبرامج لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية. واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سير العمل في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تنفذها الشركة. وجاء الاجتماع عقب افتتاح رئيس الوزراء لمشاريع محطتي غاز الجويرة ومجمع الصناعات الجنوبي، ووضعه حجر الأساس لمشروع محطة تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية محطة التغويز الشاطئية، وزيارته لمحمية العقبة البحرية. كما لفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية مشاريع الغاز التي افتتحها في دعم الصناعات الوطنية وتمكينها وتعزيز تنافسيتها، والتي تأتي ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تزويد المدن والتجمعات الصناعية في مختلف محافظات المملكة بالغاز الطبيعي لتخفيض كلف الطاقة عليها بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير العقبة وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والسياحي واللوجستي محليا وإقليميا، مؤكدا أن أمامنا الكثير من العمل وفق رؤية واضحة ومشاريع نوعية وإرادة صلبة وقدرة على الإنجاز. واستمع رئيس الوزراء إلى إجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي وفريق العمل في الشركة حول الخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات اللوجستية والمينائية والعقارية والنقل وغيرها، والتي يتم العمل عليها، والدور الذي تقوم به الشركة كذراع استثماري وتطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي يتم العمل عليها وفق استراتيجية عمل تتوائم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
0: وأكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن المشاريع الاستراتيجية التي دشنها رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان في محافظة العقبة اليوم تمثل خطوة نوعية في مسيرة تطوير البنية التحتية الاقتصادية والطاقة، وتعكس اهتمام الحكومة بتنفيذ مشاريع تنموية ذات أثر مباشر على تحسين بيئة الأعمال وتعزيز تنافسية المملكة انسجاما مع رؤية التحديث الاقتصادي. وقال الصفدي إن الشركة تواصل دورها بوصفها الذراع التطويرية والاستثمارية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتوفير بنية تحتية متطورة تدعم النمو الصناعي واللوجستي وتفتح آفاقا جديدة للتنمية الاقتصادية. إلى ذلك أكد مفوض الاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر أن الزيارة الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء إلى محافظة العقبة وافتتاحه عددا من المشاريع الاستراتيجية تعكس التزام الحكومة المباشر بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي وتحويل العقبة والجويرة إلى مركز إقليمي محوري للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية. وأوضح الدكتور أبو عمر أن افتتاح رئيس الوزراء لمشاريع تزويد المدن والمناطق الصناعية بالغاز الطبيعي يمثل تحولا هيكليا في بيئة الأعمال، إذ يسهم بخفض كلف الطاقة وتعزيز القدرة التنافسية للمصانع القائمة وجذب رؤوس أموال أجنبية ومحلية جديدة. وقال أبو عمر:
2: تشرفنا اليوم بزيارة دولة الرئيس لمدينة القويرة الصناعية. مدينة القويرة الصناعية هي جزء من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة. قام دولة الرئيس بتدشين محطة الغاز الرئيسية في المدينة التي تغذي مرحلتها الأولى بمساحة 317 دنم. مدينة القويرة فيها بنية تحتية متكاملة، هي المدينة الصناعية الوحيدة في المملكة المزودة بالغاز الطبيعي، هي نقطة جاذبة مهمة للاستثمارات وخاصة الاستثمارات المعتمدة كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية. ثم قام دولته مشكورا كمان بتدشين محطة الغاز الرئيسية

0: في المنطقة الجنوبية. هاي المحطة تغذي المدينة الصناعية الجنوبية في العقبة. الغاز مهم جدا طبعا لتخفيض كلف الطاقة وكلف الإنتاج للصناعات. محطات الغاز هاي راح تخفض الكلف ما بين 40-50%، مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، يعزز من قدرتنا كمان على استقطاب استثمارات جديدة ويخلق فرص عمل جديدة. وحدة التغييز كمان الذي قام دولة الرئيس بوضع حجر الأساس لها تشكل بنية تحتية للطاقة متكاملة في مدينة العقبة. بنية تحتية متكاملة للطاقة تخدم الصناعات وتخدم التحول للطاقة، تقليل البصمة الكربونية والبديل عن الوقود الأحفوري.
1: وخلال الزيارة الميدانية إلى محافظة العقبة، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية، وافتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية، كما وضع حجر الأساس لمشروع وحدة التغويز الشاطئية، وزار محمية العقبة البحرية بمناسبة إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا من العقبة مجد البدارين.
2: افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية في العقبة، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف إلى تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما بلغت قدرتها التشغيلية الأولية 30 ألف مترا مكعبا يوميا، قابلة للزيادة إلى 90 ألف مترا مكعبا يوميا. وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التي تشهد نموا متصاعدا في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة. وتطورت مدينة الجويرة الصناعية على مساحة 1800 دونم، وبدأ تنفيذها عام 2023 ضمن اتفاقية تطوير مشترك بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة PBI. وشملت المرحلة الأولى التي تزيد مساحتها على 300 دونم استكمال أعمال البنية التحتية وإنشاء محطة لقياس وتخفيض الضغط مرتبطة بخط الغاز العربي وشبكة الغاز الطبيعي بقدرة تزيد على 90 ألف مترا مكعبا في الساعة وبكلفة بلغت 25 مليون دينار. وضمن الزيارة ذاتها، وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يوميا، ضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال. كما وزار الدكتور حسان محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي، حيث أشاد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، مؤكداً ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحياً وبيئياً واقتصادياً. من محافظات العقبة، مجد البدرين.
1: أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشي أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشاريع استراتيجية لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية في مختلف مناطق المملكة ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، بهدف خفض كلف الطاقة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق أمن التزود بالطاقة. وقال الخرابشي إن الحكومة تعمل على توفير مصادر طاقة متنوعة بكلف مناسبة، مشيرا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن الديزل يحقق وفرا يصل إلى نحو 50% في كلف الوقود للصناعات. وأوضح أن شبكة الغاز الطبيعي وصلت إلى منطقتي القسطلي الصناعية والهاشمية، فيما افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان اليوم محطة تخفيض الضغوط والقياس في منطقة الجويرة الصناعية، إلى جانب محطة المنطقة الجنوبية في العقبة، بما يسهم في تزويد الصناعات بالغاز الطبيعي واستقطاب استثمارات صناعية جديدة. سيداتي وسادتي، حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله

الله أكبر الله أكبر.

0: نودي إلى صلاة العشاء من مآذن مدينة عمان وما حولها، نعود لاستكمال ما تبقى من نشرتنا الإخبارية. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026، كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب اليوم برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
1: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني بهدف تنظيم سوق العمل المهني والتقني ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال وضع إطار تشريعي يضمن حصول الممارسين على شهادات مزاولة مهنة. ويتضمن مشروع القانون ثلاث محاور رئيسية، يتمثل أولها في منح إجازة مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني، والمحور الثاني يرتبط بترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصول الشركات والمؤسسات التي تقدم برامج التدريب على ترخيص من وزارة العمل. فيما يتعلق المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين لضمان توافقهما مع المعايير المهنية المعتمدة. وبموجب القانون تتولى وزارة العمل مهام ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليه وتقييم أدائهم وتنظيم الاختبارات المهنية وإجراءات إصدار إجازات مزاولة المهنة. وخلال مناقشات مواد المشروع أجرى مجلس النواب عددا من التعديلات على بعض البنود، من أبرزها تعديلات تتعلق بآليات الاعتراض والقرارات الصادرة بحق مزودي التدريب أو ممارسي المهن، حيث تم النص على تشكيل لجنة للاعتراضات وتحديد آلية عملها ومدة تقديم الاعتراض والبت فيه. وشملت التعديلات كذلك تنظيم مسؤوليات أصحاب العمل، بحيث يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازات مزاولة سارية المفعول. وأكد النواب خلال مناقشاتهم على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني والتقني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن تنظيم المهن ورفع مستوى الكفاءة المهنية يسهمان في حماية العامل والمواطن وتعزيز فرص التشغيل أمام الشباب. وينص المشروع على فرض عقوبات مالية على كل من يخالف أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه بغرامات لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، مع إلزام المخالف بإزالة الأسباب المخالفة، إضافة إلى إلغاء قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019 بعد نفاذ القانون الجديد. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفد اليوم اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، وبحث الوزيران خلال الاتصال برامج التعاون بين البلدين الصديقين، وأكدا الاستمرار في العمل على تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة وكندا وزيادة التعاون في مختلف المجالات. كما بحث الصفد وأناند تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وتثبيت الأمن والاستقرار الدائمين. وأكد الوزيران أهمية التزام وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران، واستئناف المفاوضات للتوصل إلى حل شامل يعالج جميع أسباب التوتر ويضمن حرية الملاحة في مضيق هرمز. وبحث الصفدي ونظيرته الكندية الأوضاع في غزة، حيث شدد الصفدي على ضرورة تنفيذ جميع بنود خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول غزة ورفع القيود الإسرائيلية التي تحول دون إدخال المساعدات الإنسانية الكافية إلى القطاع الذي ما يزال يواجه كارثة إنسانية. ووضع الصفدي أناند بصورة التدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة نتيجة استمرار الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تكرس الاحتلال وتدفع نحو تفجر الأوضاع. وثمن الصفدي مواقف كندا الداعمة لحل الدولتين ولجهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة. كما بحث الوزيران خلال الاتصال عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وبالانتقال إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 ساعة الماضية 9 شهداء إضافة إلى 36 إصابة. وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة لإيران، وذلك لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان في وقت امتدت فيه تداعيات الحرب إلى البحر الأحمر بعد دخول الحوثيين اليمنيين في الصراع. إلى التفاصيل في تقرير هيا الجبور.
2: رغم توقف الهجمات الأمريكية على إيران، إلا أن نطاق الحرب اتسع مطلع هذا الأسبوع، إذ شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن خطط سابقة لتصعيد الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان، وسط مخاوف من اتساع النزاع واستنزاف مخزونات الدفاع والتأثير على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وقال موقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط عسكرية تحسباً لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا استدعت التطورات ذلك، ولم يتضح ما إذا كانت توجيهات ترامب مؤقتة أم تمثل تحولاً في نهج الإدارة الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت هجماتها على إيران للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين بعد سلسلة من الضربات المتصاعدة استمرت 13 يوما، فيما قال الجيش الأمريكي إن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال ساريا بالكامل. من جانبها أكدت إيران استمرار المشاورات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز، بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة من الرئيس ترامب بالعودة إلى خيارات الحرب الواسعة. وفي سياق متصل، تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ تحسباً لأي تهديد إيراني، في حين يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لإقناع الرئيس ترامب

0: بتوسيع الحرب ضد إيران.
1: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات بصواريخ باليستية روسية، وشهدت مناطق أخرى قصفا في وقت لاحق أسفر عن مقتل شخصين. من جهتها قالت موسكو إن 4 أشخاص قتلوا بضربة نفذتها أوكرانيا بطائرات مسيرة في مدينة هورليفكا الأوكرانية التي تحتلها روسيا. واتهمت السلطات المعينة من روسيا أوكرانيا بتعمد مهاجمة المدنيين بعد مقتل 12 في هجوم بطائرات مسيرة على مخيم للعطلات في منطقة في زابوريجيا تسيطر عليها روسيا. وبالعودة إلى محلياتنا، حيث بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى والمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية ليلى بكر اليوم من أوجه التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية بحضور ممثل الصندوق في الأردن حمير عبد الغني. وأكدت بني مصطفى خلال اللقاء أهمية التعاون الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عدد من المجالات الاجتماعية والبرامج المقدمة للفئات المستهدفة، لا سيما في تطوير الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة في مجالات حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026 إلى 2030. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية فجر اليوم على إحدى واجهاتها وضمن منطقة مسؤوليتها محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة. وجرى رصد البالونات من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها مع حمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية والعسكرية وإدارة مكافحة المخدرات، فيما حولت المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة. هذا وتواصل القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تسخير قدراتها وإمكاناتها كافة للتصدي لمختلف أشكال عمليات التسلل والتهريب، بما يحافظ على أمن المملكة الأردنية الهاشمية واستقرارها. أعلنت إدارة مكافحة المخدرات وإدارة الإعلام والشرطة المجتمعية عن إطلاق حملات عملياتية وأمنية مشددة ضد مادة الكريستال القاتلة والمخدرة بالتزامن مع حملة إعلامية توعوية متخصصة للتحذير من مخاطر تلك المادة وآثارها المدمرة والقاتلة. وجاء إطلاق الحملة ضمن الجهود الأمنية والوقائية الرامية إلى القضاء على تلك المادة وضبط كل من يقوم بالتعامل معها وبيعها بوصفه مجرما وقاتلا. أعلنت المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي أنها بصدد الانتهاء من الترتيبات القانونية والإجرائية اللازمة للبدء بشمول العاملين في المهن والحرف الحرة بمظلة الضمان الاجتماعي ضمن شرائح وترتيبات مرنة تراعي طبيعة عمل هذه المهن وتنظيمها وطبيعة الدخل المتأتي منها، موضحة أن النهج المعتمد يقوم بشكل أساس على التنسيق والربط مع الجهات المعنية بتنظيم هذه الأعمال والمهن. وبيّنت المؤسسة في بيان أن أولوية الشمول تمنح للمهن التي يكون العاملون فيها عرضة لحوادث وإصابات العمل والتي تتطلب توفير الحمايات اللازمة عبر التأمينات المطبقة في قانون الضمان الاجتماعي، لا سيما لتأمين إصابات العمل. تتواصل في محافظة جرش فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون في دورته 40 الذي يشهد إقبالا جماهيريا كبيرا منذ انطلاقته، حيث تحتضن مسارح وساحة المدينة الأثرية مجموعة من الفعاليات الثقافية والفنية المتنوعة. المزيد من التفاصيل في تقرير مندوبنا إسلام العياصرة.
2: تواصل اليوم فعاليات مهرجان جرش للثقافة والفنون فعالياتها، حيث تحتضن مسارح وساحات المدينة الأثرية في محافظة جرش مجموعة من الفعاليات الفنية والثقافية المتنوعة، حيث سيكون عشاق الفن والثقافة على موعد مع جملة من هذه الفعاليات وعلى النحو التالي: في المسرح الجنوبي يحيي النجم المصري أحمد سعد حفلا ضمن فعاليات المهرجان، مقدما مجموعة من أشهر أغنياته التي حققت نجاحا واسعا في العالم.

0: العربي في أمسية مليئة بالطاقة والتفاعل عبر المسرح الجنوبي. أما على خشبة المسرح الشمالي سيشهد حفل كورال وأمسية موسيقية استثنائية يقودها الموسيقار الأردني طلال أبو الراغب، أحد أبرز الأسماء في التأليف الموسيقي وصناعة المشهد الثقافي الأردني، بمشاركة جوقة موزيكا الحائزة على جوائز دولية مرموقة، حيث يقدم الحفل تجربة فنية راقية تمزج بين الموسيقى الأوركسترالية وجمال الغناء الكورالي، احتفاء بالموسيقى الأردنية والعربية في أمسية تعكس ثراء الإبداع الموسيقي وروح الهوية الثقافية الأردنية. أما على مسرح الهيبودروم سيشهد هناك حفل غنائي لفرقة كورال هارموني العربي المصرية وفرقة فانتازيا الأندلس، في حين يشهد مسرح أرتيموس عرضا كورالي لكورال جامعة اليرموك وامسية شعرية أردنية بمشاركة عدد من الشعراء، إضافة إلى عرض فلكلوري لفرقة صوت الأردن للفنون الشعبية، في حين يشهد مسرح الصوت والضوء نشاطات ترفيهية للأطفال تقدمه فرقة زهى للرقص والفنون الأدائية التابعة لمركز زهى الثقافي، وعرض مسرحي للأطفال تحت عنوان مسرحية أبطال الأرض، في حين تشهد الساحة البيضاوية وسوق جراس احتفالات موسيقية وكرنفال عائلي. للإذاعة الأردنية من محافظة جرش، تقرير إسلام العياصر.
1: وإلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس يوم غد صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحر في الأغوار والبحر الميت والعقبة، والله تعالى أعلم. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة ويؤكد أهميتها لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يعلق الضربات الأمريكية على إيران ويوجه بمواصلة المحادثات. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم رابعة فتراتنا الإخبارية لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دائرة الأخبار هاني السعايدة، عبد اللطيف الأزايد، مشعل الصلايطة، ومن التنفيذ الهندسي حسن حماد، ومن المراقبة الرئيس إسماعيل النجار، ولكم مني أنا ماهر جابر أطيب الأمنيات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: التي ولدت قبل أكثر من مليوني سنة. أنا من كانت أولى خطواتي على أرض السخنة. أنا العين التي رأت غزالاً يمر بين صخور، وأحلاماً شكلت من الجص لتنجد لحن الخلود. أنا السر النبطي في قلب الصخور وصدى مدينة الألف عمود. أنا الأرض المباركة التي وطأها الأنبياء والقديسون، والنهر الذي تعمد به المسيح. أنا نور حمل رسالة الإسلام والسلام، فقامت مدن ومآذن. أنا الطلقة الأولى وصرخة ثورة عربية نادت بالنهضة والحرية. أنا صمود الكرامة حين رفضت الانكسار، وجسر بين الماضي والمستقبل، وعزيمة لا تنطفئ في وجه الصعاب. أنا قصة عمرها أكثر من مليوني سنة وما زلت أكتبها. أنا الأردن، الأرض والإنسان.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.

0: للعام السادس على التوالي يعود مهرجان صيف الأردن بفعاليات جديدة، أنشطة متنوعة بانتظاركم، عروض فنية وفولكلورية، برامج ترفيهية للعائلات، ألعاب وهدايا للأطفال، والدخول مجاني في جميع محافظات المملكة. نلقاكم كل يوم جمعة ابتداء من 26/6. للمزيد من التفاصيل تابعوا صفحات احتفالات الأردن على فيسبوك وإنستغرام.
1: تحت الرعاية الملكية السامية 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي الملكية الأردنية، الداعمون البنك العربي وبنك الإسكان. مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم مساء الخير.

أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا وسهلا بكم. مساء الخير، مساء النور عليكم أينما كنتم. نحن معكم على أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذه تحيات الزملاء الأعزاء. نبدأ بمعتز زلوم من غرفة المراقبة الرئيسية، وربان المكسر لهذا المساء حسن حماد المميز دائما، وتحية أيضا لمحمد رمضان. من خلف الميكروفون معكم محبكم محدثكم خالد علي عياد. 0647 47 111 0647 47 112.

إذن أينما كنتم نحن معكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية الأولى وستبقى الأولى. من قليل كنت بدردش مع حسن في موضوع الحلقة عن النضوج، بسأله يعني ترى إجاباته مش سهلة حسن، يعني كانت خطيرة. بقول له إنه يا أخي إيش علامات النضوج عند البشر؟ بقول لي إنه يتحمل مسؤولية وإنه يعني يرى صورة كاملة. فأنا توقفت بقول له معقول يا حسن إنه اللي بيرى الصورة كاملة دايما هو الناضج، واللي بيرى بيشوف جزء من الصورة وبتصرف عليها مش ناضج؟ إذن موضوعنا اليوم إنه ما هي علامات النضوج أحبتي، ما هي علامات عدم النضوج بالنسبة لك؟ يعني هل هو الهدوء؟ هل هو الوعي؟ هل هو الحدود؟ هل هو الرؤية الشاملة أم ماذا؟ راح نفتح الخطوط بعد قليل ونذكر بالأرقام 0647 47 111، 0647 47 112. وأكمل حسن حماد وقال لي إنه الماء المغلي يجعل البيض صلبا والبطاطا أكثر طراوة. يا سلام عليك.

0: إذن ما هي علامات النضج لديك عندما ترى شخص؟ عن ماذا تبحث حتى تعلن أو حتى تتيقن أنه ناضج أو مش ناضج؟ تكلمنا عن الصورة الشاملة أو الصورة المجتزأة، وتكلمنا عن الماء المغلي ماذا يفعل بهذا المكون سواء كان بيض ولا كان بطاطا. ولكن مساكم ورد وسعيد وسرور ونور. ونبدأ بالاتصالات. مساء الخير. هلو.
1: هلو. يا هلا. سأل أستاذ خالد.
0: هلا هلا.
1: يعطيك العافية.
0: الله يعافيكي.
1: أمل بالبراوي معك.
0: أهلا يا أمل.
1: أهلا فيك وبسلم على حسن حماد جميع المستمعين.
0: نعم، ومعتز اللوم من غرفة المراقبة الرئيسية.
1: نعم. يعطيك العافية كلكم.
0: يا هلا.
1: يا هلا بيك. هلا شوف أستاذ خالد، يمكن إحنا بنمر في العمر مراحل.
0: نعم.
1: عرفت سن المراهقة، بعدها بيجي سن الشباب شوي، بعدين سن الشباب أكثر وأكثر، بعدين توصل للخمسين ولا الستين بتلاقي صار عندك فكر أكبر من الفكر اللي كنت فيه.
0: نعم.
1: يعني إحنا كل ما نحن مرحلة منشوف أوعى وأصحى.
0: نعم، لكن إحنا نتحدث عن الأشخاص اللي بحياتك، يعني كيف تعرف إنهم ناضجين ولا مش ناضجين؟ يعني هل مواقف، هل آرائهم بالمواضيع؟
1: نعم. بالضبط. هلأ شوف أستاذ خالد، يمكن في أنا ثلاثة بحس أن هدول بيكونوا ناضجين يعني.
0: نعم.
1: أول إشي التفكير اللي بيكون عميق، بيقدر انه يفكر ويقرر.
0: عميق التفكير ناضج.
1: اه
0: تمام.
1: وبيقرر بعدين ايش بده. بعد ما يفكر
0: المتروي. المتروي بالزبط. جميل
1: بالزبط. اوكي بالزبط. والتانية لما تقعد مع شخص ويقعد يتحدث معك في لباقة وما يجرحك في الكلام، تحس انه كلامه بالصميم اجا وشوي شوي عم بيفهمك.
0: الادب بالحديث برضو نضوج بالزبط. يعني انت ذكرتي بالزبط. العمق والتفكير واللطافة بالكلام.
1: نعم. والثالثة بتحس انت لما تقعد مع انسان ها ناضج ناضج، بتحس بقول لك اني انا عم بعطيك نصائح ببلاش زي ما بقولوها. بكون عنده نصائح كثيرة وكبيرة،
0: بس ما يكون تدخل يعني بالخصوصيات.
1: لا
0: كمان
1: لا لا، اما هو بالنصائح انه حتى انه طلعك انت من اللي انت فيه، يمكن انت بتكون في مزق او في شغلة معينة صارت معك.
0: نعم.
1: مأزق. هذا الشخص بيجي بقول لك بدلك على الاشياء هاي.
0: جميل.
1: عرفت. فبتحس بالفعل انه هذا الانسان ناضج.
0: طب واللي مش ناضج؟
1: كل شيء بيعمله بشلف.
0: كيف؟
1: بعرف يفكر.
0: ما بعرف يفكر
1: بسرعة وبحرب هذا وبطرح الافكار وهي بدون ما هو يفكر فيه.

0: الكريم من غرفة المراقبة الرئيسية، وحسن حماد من التنفيذ
1: نعم.
0: الهندسي. وشكرا لك يا أمل، معنا
1: شكرا
0: اتصال
1: لك.
0: آخر. مساء الخير. ألو، مساء الخير. انقطع الاتصال، نذهب لفاصل ومن ثم نواصل.

0: أحلى ظهور ظهور القمر. ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: يا مساء الورد.
0: يا هلا.
1: هل فيك؟ كيفك يا خالد؟
0: أنا بخير
1: الحمد لله. شلون جامي يا رب؟
0: نعم تفضلي.
1: الصفات اللي بتحكي عنها إلها علاقة بالتوافق الفكري أول شيء. بعدين نفهم على بعض من مثلا من كلمة.
0: أنت سمعتي لما بديت الحلقة عن شو بنحكي؟
1: سمعتك.
0: عن إيش؟ كيف بتفرقي بين الناضج وغير الناضج؟
1: هو الناضج اللي بيكون قادر يقرأ أفكارك، اللي ما بيكونش متسرع، بيكون يفهم عليك من كلمة،
0: بيكون
1: يستمع لك شو بتحكي.
0: أها.
1: وعارف شو بدك إياه، شو اللي بدك إياه، وبرد عليك بالشي اللي بدك إياه.
0: جميل، يعني بفهمك وبسمعك. نعم
1: بالضبط. بفهمني وبسمعني وبعرف شو اللي بدي إياه.
0: تمام.
1: ممكن من النظرة يكون عارف اللي بدي إياه، لأنه بيكون في عشرة بينه وبينه وعارف هذا الشيء اللي بدي إياه.
0: تعتبريها نضج يعني إنه الواحد يفهمك على الطاير؟
1: طبعا لما تكون تعرف شخص لسنوات.

0: وعشت عمر بينك وبينه وعشت عمر.
1: نعم.
0: بس طبيعي بدك تعرف له من نظرة من كلمة من أي شيء من أي شيء ببين عليه يعني. فهذا الشيء اللي الحمد لله كان يصير معي مع صحباتي مع الناس اللي بحياتي اللي لهم سنوات في حياتي.
1: نعم.
0: الحمد لله رب العالمين.
1: جميل. بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال آخر. يا هلا. 0647-47-111-112 حسن حماد من التنفيذ الهندسي ومعتز اللو من المراقبة الرئيسية. مساء الخير.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: كيف حالك يا صديقي؟
1: أهلا أهلا أبا الرائد. يا هلا.
2: عساك بخير.
1: اللهم لك الحمد.
2: أنت وزملائك دائما.
1: نعم.
2: يا رب.
1: آمين.
2: سيد بالنسبة للنضوج كلمة واسعة.
1: نعم.
2: في نضوج عاطفي وفي نضوج عقلي وفي نضوج جسمي وفي نضوج يعني مختلف.
1: نعم.
2: نحن أعتقد إنه المقصود بالنضوج كما أراده الأستاذ خالد هو النضوج العادي بالنسبة السوي بالنسبة للإنسان.
1: جميل.
2: أنا أقول إنه النضوج يعني القدرة على تحمل المسؤولية.
1: نعم.
2: مثل الإنسان قدرته على تحمل المسؤولية أستطيع أن أصفه بأنه هذا إنسان ناضج. إضافة إلى سلامة اتخاذه للقرارات أن تكون القرارات التي يتخذها هذا الإنسان الناضج.
1: نعم.
2: أن يكون هذا الإنسان الناضج قادر على اتخاذ القرارات التي تتواءم مع جملة معايير العادات والتقاليد والقيم والأمور الدينية والأمور يعني مختلف الظروف عفوك.
1: نعم.
2: فاتخاذ القرارات السليمة بالإضافة إلى القدرة على تحمل المسؤولية يمكنني أن أصف هذا الإنسان بأنه إنسان ناضج.
1: جميل.
2: والله تعالى أعلم ولا أدعي لنفسي.
1: نعم.
2: الكمال في كل
1: لا ما شاء الله عليك براد مشاركتك دائما جميلة شكرا لك.
2: شكرا.
1: يعني نتكلم عن نضوج عقلي نضوج عاطفي نضوج سلوكي يعني مرات بتشوف شاب صغير عمره 20 سنة ولكنه يتصرف كرجل عمره 40 سنة والعكس صحيح كيف تفرق هذا سؤال حلقتنا. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات.
3: تحياتي لك أستاذ خالد ولطاقم العمل الجميل.
1: يا هلا.
3: وكل المستمعين والمشاركين. محمد بوغس.
1: يا هلا يا محمد. يا هلا.
3: كيف حالك يا سيد؟
1: أنا بخير
3: إن شاء الله. تبقى بخير أنت.
1: نعم.
3: وكل المستمعين
1: والقايل.
3: والله سؤالك يا أستاذ خالد قوي.
1: نعم.
3: ويحتاج إلى الروية في الإجابة والتمعن أيضا.
1: نعم. أنا والله حسن هو بتكلمني يعني قبل الحلقة شوية شتتني بقول لي ما أخي المي المغلية بتقسي أشياء وبتطري أشياء كذلك تجارب الحياة بتنضج ناس وبتخفف من نضج ناس.
3: مع كل الحق توصل تحياتي.
1: أكيد وصل سلامك لحسن.
3: الله يسلمك.
1: نعم.
3: والله يا أستاذ خالد أنواع النضج كثيرة جدا.
1: نعم.
3: إذا نظرنا إليها من زاوية يعني هناك نضج عقلي نضج عاطفي نضج خلينا نقول ثقافي فكري.
1: نعم. سلوك سلوك في ناس مشيتها فيها نضج قعدتها بالضبط
3: وعلامات نضج فكري وعلامات نضج مبكر وعلامات نضج جنسي عند الرجل والمرأة.
1: نعم.
3: لكن النضج الفكري والعاطفي خلينا نقول نأخذ عليه كمثال.
1: نعم.
3: خلينا نقول هذول الناس اللي بيهتموا ويتفاعلوا ويتجاهلوا المزعجين ويأخذوا من المجتمع أو من الكلام الذي يدور حولهم الشيء المهم
1: اللي بتجاوزوا المزعجين هذه
3: والفائدة. نعم.
1: جزئية جدا مهمة يعني ركز عليها إنه كيف الواحد يكون ناضج إنه يتجاوز خلينا نقول المزعجين أو اللي بيحاولوا يشككوا فيه أو يحبطوا هيك قصدك.
3: بالضبط. وأخذ من ذوي الخبرة والفكر أستمع لهم هذا نضج حقيقي. وقلة الحديث وكثرة الاستماع لبعض الناس يعني خلينا قلة الحديث المزعجين هذا نضج.
1: نعم.
3: استماع لذوي الخبرة ذوي المشورة للكبار أصحاب الحكمة والروية هذا أيضا نضج. والاعتراف بالخطأ والصواب
1: نضج.
3: عندي أنا كمحمد هذا يعتبر نضج إني أقبل إني أنا أحتمل الخطأ وأعترف بالخطأ. أنا هذا
1: أتحمل مسؤوليته.
3: بالضبط.

0: السلام الداخلي نضج وتقييم النضج حسب المشكلة وكيفية التعاطي معها حين طرحها على الطرف الآخر، هناك أستطيع الحكم أنه كان ناضجا أم غير ناضج، ومن يقبل الحوار والرأي والرأي الآخر هذا نضج أيضا.
1: طب اللي عنده مشكلة في حجم الرؤية، اللي يرى الأشياء يعني مش بشموليتها، هل بتعتبره غير ناضج؟
0: سيد العزيز أنت انظر، لا تقيم نفسك، دع تقييمك يأتي من الآخرين، لا تحكم على الأشياء بمفردك، استمع، حاول أن ترى نفسك بعين الآخرين لا بعينك أنت، هناك تكون إنسان ناضج.
1: جميل، بدي أشكرك محمد،
0: تحياتي لك.
1: يا هلا يا هلا. حتى نعطي مجال اتصال آخر، نذكر بأرقام مرة أخرى 0647-47-111-112. مساء الخير.
2: مساء النور.
1: مساء السرور.
2: تحية لك يا أستاذ خالد.
1: يا هلا.
2: ولا المراقبة الرئيسية ولا الهندسة.
1: نعم.
2: لجميع الأصدقاء والمستمعين المشاركين وأصدقاء الإذاعة المميزين.
1: يا هلا.
2: ابن عشرين من السنين غلام، رفعت عن نظيره الأقلام. أجل غافل تريح حراك، دأبه الغيظ والرضا والخصام. وابن عشرين للصبا والتصابي، ليس يتناه عن هواه ملام. والثلاثون قوة وشباب وهيام ولوعة وغرام. فإذا زاد بعد ذلك عشرا فكمال وهيبة وتمام. وابن خمسين مر عنه صباه فيراه كأنه أحلام. وابن ستين صيرته الليالي هدفا للمنون فهي سهام. وابن سبعين لا تسلني عنه، فابن سبعين ما عليه كلام. فإذا زاد بعد ذلك عشرا بلغ الغاية التي لا ترام. وابن تسعين أقعدته الليالي واعترته وساوس وتقام. فإذا زاد بعد ذلك عشرا فهو حي كميت والسلام.
1: هذا معمر إذا زادت عشرا بعد التسعين. جميل جميل
2: والله. أنا
1: بس خليني بدي أستفيد من مكالمتك. حسن قبل شوية بقول لي أنه الماء المغلي يصنع قسوة عند البعض ويصنع رقة أو لين أو طراوة عند البعض، وأعطاني مثال بيض وبطاطا. بعض الناس التجارب أو القسوة تخليه أكثر نضوجا، وبعض الآخر نفس التجربة نفس الظروف بتخليه أكثر نضوجا.
2: لا، ما هو أحيانا يعني ممكن إنك تمسك ابنك تحط فيه كتل تيفرق على أولاده وأحفاده ومع ذلك ما تطلع بنتيجة. وفي واحد منهم ممكن كلمة توبيخ واحدة
1: نظرة أو صمت حتى
2: تظلها محفورة بدماغه حتى آخر العمر.
1: إيش السر؟ النضج؟
2: نعم، يعني ربما إنه يسولفها لأولاده وأحفاده كمان. أما تقييم للنضج أنا شخصيا فأنا أرى أن النضج الأخلاقي هو أفضل أنواع النضج أولا. يعني كيف تتعامل مع الناس ودائما تحاول أنك تسلط كاميرا مشاعرك على إحساس الناس.
1: نعم.
2: إذا أنت
1: قصدك ردة فعلهم على سلوكك وتعاملك معهم.
2: يعني إذا يعني أنت حاول أنك تحكم على الناس من خلال وضع نفسك في مكانهم. ودائما ربما أن يكون طفل صغير عمره 10 سنوات ناضج أكثر من ابن 30 و40 سنة.
1: نعم.
2: وفي تراثنا العربي أمثل مليانة من هاي السوالف.
1: طيب كيف بتقيس النضوج؟ يعني بإحساس المسؤولية ولا الوعي ولا الفهم؟
2: لا والله، النضوج إحساس بالمسؤولية، النضوج مرحلية الخطوات، النضوج اتخاذ القرارات السليمة في الأوقات المناسبة، النضوج سرعة البديهة، النضوج عدم الأنانية والأثرة، والنضوج إنك دائما تحس إنك جزء من عالمك مش منفصل عنه، لأنه الشخص اللي غير ناضج دائما ما بيعيش ببرج عادي ما هو سائل عن غيره. والإنسان عد اللي عدم الناضج دائما بتحسه كرت فرار، طبعا مش لصالحه ولا صالح بيئته ولا لصالح مجتمعه،
1: نعم
2: دائما متقوقع حوالين ذاته، لا ينظر نظرة شاملة وبعيدة، دائما نظرته منغلقة حوالين ذاته،
1: نعم
2: إنه أنا شو بدي أحقق لنفسي مش شو بدي أحقق لمجتمعي،
1: نعم.
2: أو لأسرتي أو لأهلي أو لك الناس اللي أنا بحبهم أو كذا. ودائما الإنسان الناضج هو الإنسان الذي يؤثر أكثر مما يتأثر.
1: الإنسان الناضج يؤثر أكثر مما يتأثر.
2: نعم.
1: جميل.
2: متى ما استطاع أن يكون قدوة فهذا هو قمة النضج، بل يتربع على عرش الناضجين.
1: نعم. بدي أشكرك معتصم حتى نأخذ فاصل ومن ثم نواصل. نذكر بأرقامنا مرة أخرى 0647-47-111-112 معتز زلوم من غرفة المراقبة، والزميل العزيز حسن حماد ربانا للمكسر.

0: نكمل مع اتصالاتكم مع أعزائي المستمعين. مساء الخير.
1: مساء الورد.
0: مساء النور.
1: كيف الحال يا أستاذ خالد عياد؟
0: أهلا أهلا بثينة عياد.
1: أهلا
0: يا هلا يا هلا.
1: الله يسعدك. تحياتي لك وللمستمعين للعاملين بالإذاعة.
0: ولك التحية. سمعتينا من بداية الحلقة؟
1: طبعا طبعا أكيد.
0: وكونتي أكيد فكرة ومشاركة.
1: لا لا لا
0: نعم
1: لا لا أنا آسف.
0: نعم
1: أنا آسف جدا. يعني
0: بحلو إحنا حريصين على مشاركتك عشان هيك يعني مستمرين معك. تمام. هل أنت جاهزة تتكلم الآن أم ماذا؟
1: أنا عين بدي أحكي.
0: تفضلي يا بثينة. يلا.
1: هلا علامات النضج هي كثيرة زي ما تفضلت. أنا كنت بدي أحكي كثيرك إنه مرات يكون ابن 20 عن جد أنضج من ابن 40.
0: نعم.
1: أنا بحكي اللي بيخلي الإنسان ناضج أو غير ناضج التجارب المهلكة.
0: المهلكة. معنها يعني لسه كلمة حسن بترن بداني إنه نفس التجربة ممكن تخلي واحد جاهل وممكن توعي واحد. وكذلك معتصم حكى إنه أب ممكن يعني يربي ابنه بدون فائدة. ممكن يؤذيه أو يضربه. وممكن نفس الأب يعني فقط نظرة ويغير من كيان ابنه كامل.
1: نعم نعم. بس هي التجربة أستاذ خالد التجربة أعتقد يعني بتربي أو بتوعي كثير من الناس وغالبا بتوعيهم للإيجابية يعني.
0: جميل. غالبا. تمام.
1: التجارب أنا بركز على التجارب القاسية المؤلمة المهلكة المتعبة اللي هيك
0: اللي بتستنزف أعصابك ووقتك
1: نعم نعم. هاي نقطة. أنا بالنسبة لي علامات الشخص الناضج يعني أول شيء إنه طبعا هاي أنا جديد يعني صرت أتقن هاي المهارة إني أتجاهل أعمل حالي مش فاهمة كثير بنحكى كلام
0: الناضج بتجاوز الانتقادات أو الكارهين
1: نعم.
0: أو
1: نعم نعم. وكمان في شغلة مهمة كثير إنه يكون هو نفسه مثلا خالد أنت خالد بثينة أنا بثينة ما مثلا مش دائما أقارن حالي بفلان وعلان ثان وعم فلان عمل كذا مش أنا ما

0: احكي عن موضوع غيره. انه دائما بتكون لي شخصيه مستقله منفرده، مش ضروري اذا كل الناس
1: بيقولوا
0: شيء انا مش مقتنعه فيه وهذا الشيء غلط، او مثلا يعني انه بس عشان اساير
1: طب الناس. طب ليش من جديد انت بلشتي يعني انك تتغاضي او تتجاوزي؟ يعني هل كانت فعلا عندك مشكله انك تتاثري من كلام الناس او انتقاداتهم؟
0: كنت مش اني اتاثر اني اجاوب واناقش واجادل، لا مش هيك، وكان عندي نفس للنقاش. هلا لا صراحه انه اوكي كثير ما كثير بحكي للناس اوكي صح كلامكم، رغم انه والله ما بيكون ابدا ما في نوع من الصحه، بس عشان سلامتي انا النفسيه بقولهم اوكي.
1: بمشيلهم
0: اول شيء لاني مش مقتنعه بكلامهم، وبحسسهم اني انا مش مقتنعه على فكره، ما بمرقها انه اوكي انا اقتنعت والله قدرتوا تاثروا علي، لا انتم ما اثرتوا علي، بس خلص انهوا النقاش يعني بهالمعنى. عندك استاذ خالد في علامه جدا مهمه،
1: نعم،
0: الانسان الراكز الرزين اللي بيحافظ على احترامه وعلى هيبته.
1: نعم،
0: احنا ما بنكون نقول انه يكون قاسي او مثلا هيك له يعني كاريزما او متكبر، لا اكيد اكيد متكبر هو انقص الناس، بس يكون إله هيبة. مش أنا مثلا أنا عمري على سبيل المثال 30 سنة أضلني أمزح مع أولاد 4-5 سنين وأغلط عليهم حتى أقلل احترامي، يعني من ترى هذول الأطفال بيجاوبوا ما بهمهم هذا كبير أو صغير، طالما مزح معي بكثرة واستفزني أنا كمان بأغلط عليه.
1: فتح لي المجال
0: يعني. نعم، إنه من علامات النضج إنه الواحد يحترم نفسه عشان الناس تحترمه، ويكون راكز هيك، يعني تكون تحس إنك تحكي مع حدا راكز
1: متزن. النضوج عندك وقار
0: بالضبط، مش انه مثلا ضل يتمسخر كل كلمه يحولها لمسخره ويعملها يعني
1: يخفف دمه قصدك.
0: يخفف دمه ويعملها مسخره وضل يمزح وما يحكي، يعني وقت المواضيع الجديه ما يعرفش يحكي كلمتين على بعض بس عند المسخره يصير هو يزيد الجلسه يعني. فيعني برجع باكد على فكره انه النضج هو دائما احنا يعني بنستقي او مستمد من الخبره بالحياه ومن التجارب اللي بتهلكنا. انا صراحه يعني شخصيتي تكونت أو قويت أو هيك صراحة من التجارب المؤلمة اللي عشتها من وأنا طفلة.
1: بتعرف تقيمي بسرعة إذا قدامك واحد تقولي ناضج ولا مش ناضج؟
0: يعني من خلال هيك حديثين معه.
1: حديث
0: طبعاً،
1: مش يعني موقف طبعاً. يعني
0: الموقف
1: أمل موقف. بداية الحلقة قالت أنا اللي بسمعني كويس بعتبره ناضج.
0: لا مو شرط، يمكن ما هو عفوا يمكن يسمعني لانه مش عارف شو بده يجاوبني او مش عارف شو بده يرد علي، لا اخذ واعطي معه، اشوف كيف اسلوبه بالحديث مثلا، اشوف كيف بيتصرف مع الاخرين، ممكن انا بحب يتعامل معي باحترام. على فكره دائما الواحد كمان لازم يقيم الناس ونضجهم من انه هل هم هيك يعني بيتعاملوا مع الناس بهاي الطريقه مع الكل ولا بس مع اللي بحبوه، اما مع الباقيين سيئين مثلا.
1: هاي النقطه كثير حساسه على فكره بثينة،
0: هل
1: عنده وجه ولا وجهين، هل هو مثلا لطيف مع اللي بحبهم واللي ملزم يتعامل معهم.
0: أيوة.
1: يعني زي الواحد كيف بتعامل مع مديره مع انسان بسيط بالشارع.
0: كثير متكبرين بس مثلا مع اللي بحبهم لا عادي، بس هم مثلا
1: لا مع اللي لهم مصلحه فقراء. معهم مع اللي لهم مصلحه معهم.
0: نعم، شوفهم مع الفقراء، شوفهم مع الناس اللي أقل حظاً بالدنيا، بشوفهم مش من قدامهم، قال يعني إنهم أكبر من إنه يحكوا معهم أو يعني عارف كيف. لا أنا والله المواقف كثير بتهمني.
1: هذا بتعتبريه مش ناضج؟
0: طبعاً، لأنه لو ناضج وعنده أخلاق ما بتصرف مع الناس الضعفاء أو اللي يعني أقل حظاً في هالدنيا بطريقة التعالي. لأنه ممكن يصير زيهم، ممكن يصير منهم.
1: نعم، بدي أشكرك بثينة حتى نعطي مجال اتصال آخر، شكرا لك يا هلا. 0-647-47-111-112. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: محمد العتومة.
1: هلا يا محمد. يا هلا.
2: مسي عليك وعلى محطتكم المحترمة والقائمين عليها.
1: نعم.
2: وللمشاهدين والمستمعين وتحياتي لأخاري محمد القوزة.
1: نعم.
2: سيدي النضج تقدر تحطه بعدة مواضيع.
1: نعم.
2: لما تقول الشجرة حبة مستوية تقول ناضجات.
1: هذه الفواكه تكون مستوية والزيتون.
2: مستوية وناضج يعني بعزك لها قول فرتيارية.
1: نعم.
2: أيوة، الناضج بالنسبة للإنسان اللي كامل حواسه الخمسة وعمره مثلا فوق 18 نقول والله هذا الزلم فهمان وعقلان وعقله كامل.
1: أيوة.
2: تركن عليه يعني اللي حطيته بعين الظلم ما بتنتقدهوش.
1: يعني الناضج اللي بتركن عليه.
2: تركن عليه.
1: أيوة.
2: وحطيته بالجلسة بيتكلم كلام راكز ومرتب.
1: نعم.
2: أما اللي مش ناضي تقول هذا بعده جاهل عمره أقل من 15-14.
1: كيف تعرف أنه جاهل وبعده؟
2: يعني أحيانا بيجدهم يصرف تصرفات تقول هذا ولد ما بتلاحقش.
1: ولد ما بتلاحق تصرفاته. أعطيني مثال.

0: أعطني مثال على عدم النضج.
1: عدم النضج مثلا بتلاقي واحد يحكي كلام مش محله، غير راكز، منتقد، كلام يعني ناقص باللغة الفلاحية.
0: نعم.
1: هذا نقول له يعني جاهل.
0: جاهل.
1: لا بتلاحقش ولا بعده.
0: نعم. نعم.
1: لما يكون زلمة كبير وشوية وعاقل ودارس ومحترم. تقول الله هذا زلمة نرتن عليه.
0: نعم.
1: وجوز ده وصير تصويت لمنصب إله أو شيء يقول والله الزلمة.
0: حلو. يعني عقد المسؤولية بالنسبة لك.
1: عقد المسؤولية وقدها وصاحب قرار.
0: نعم. شكرا لك محمد.
1: العفو.
0: يا هلا. يا هلا. هناك اتصال. هذا فاكس. مساء الخير. ألو. مساء الخير. إذن نذهب لفاصل ومن ثم نواصل. 0647 47 111 112.

0: والزميل حسن حماد يشير بوجود اتصال. مساء الخير.
1: ألو، السلام عليكم.
0: وعليكم السلام.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور، يا أهلا.
1: يعطيك العافية، تحياتي لك وللأستاذ حسن والأستاذ محمد والمعتز وكل المستمعين والمستمعات.
0: ولك التحية.
1: معك نايف العزاوي.
0: هلا يا نايف.
1: في مثل عندنا بالزمانات كانوا يحكونا يا الأهل.
0: نعم.
1: اديك الفصيح من البيضة بصيح.
0: نعم.
1: شوف النضج. لو اريد انا سالت الاستاذ خالد.
0: نعم.
1: انا خريج اي صف؟
0: نعم.
1: بحكي عن حالي، اي صف؟ لأمتى؟ لوين درس؟
0: يعني اكيد مع خبرتك بالحياه يعني.
1: ايوه،
0: واعي. نعم.
1: هذا النضج. انا خريج الصف السادس ابتدائي بالسبعين، كان عمري 20 سنة، كنت فارورة. هذا البيئه اللي انت عايش فيها لها دور كبير. علمك النضج وانت طفل، وانت ولد.
0: نعم.
1: لأنه المجالس مدارس.
0: جميل.
1: إذن ما
0: بس أنا سؤال الليلة نايف، كيف تعرف أنه هذا ناضج وهذا مش ناضج؟
1: أيوة، أنا بعرف الناضج من كلامه، من أسلوبه، من جلساته، مع الروحاته، مع جياته، مع تفكيره. حتى لو كان عمره صغير، لكن ما شاء الله بكون واعي. ليش؟ لأنه بكون قاعد مع ناس لهم فكر، لهم عقل.
0: نعم.
1: تدبير، ادرس في الحياة، تعرف هاي صغيرة، هاي خطأ، هذا صح، هذه كذا وكذا وكذا. إذا يصير عنده النضج من طفولته، من نشأته. جميل. يصير عنده النضج.
0: جميل.
1: بدك تعرف كيف الناضج. الناضج بالمواقف.
0: طيب، وعدم الناضج وقليل النضج كيف تعرفه؟
1: قليل النضج هذا إله مكانته الخاصة.
0: كيف مكانته الخاصة؟
1: لأنه ما في، كان من طفولته ما كان يروح يجي مع الناس ويجلس مع الناس. وكان خفيف. هاي النضج

0: ما إله ما إله طعم ما إله نكهة بنحكيها يعني بالمعنى إحنا.
1: نعم جميل.
0: يعني لو المجالس مدارس بنحكيها نعم. لازم أنت تعرف وين تروح وين تيجي.
1: نعم.
0: لكن في ناس لا بيستهتروا ما بياكلوا شم الروحات والجيات فبظلوا على ما هو.
1: بدي أشكرك حتى نعطي مجال اتصال. شكرا لك نايف. هناك اتصال. مساء الخير.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
2: حالك أستاذ خالد؟
1: يا هلا يا أستاذ.
2: معك أبو حمزة. والله بحييه.
1: هلا يا أبو حمزة. يا هلا.
2: حي المستمعين والمشاركين.
1: نعم ولك التحية.
2: والعاملين معك.
1: نعم. جميع. تفضل أبو حمزة.
2: الناضج هو الراكز اللي عنده ثقة بنفسه يعني.
1: كيف تعرفه؟
2: يعني من خلال كلامه يكون طيب يعني كلام لطيف. ما عنده لا يجرح الآخرين.
1: أها.
2: عامل ويكون حسن.
1: الناضج بالنسبة لك إنه يكون إنساني ولطيف مع الناس.
2: نعم لا يجرح الآخرين ولا يسخر منهم ولا يستهزئ بهم. ويكون إنسان يعني طيب المعشر يعني زي ما بقول.
1: نعم. جميل.
2: خلقه حسن. عنده ثقة بنفسه.
1: نعم.
2: واعي بمجتمعه وعنده ثقافة واسعة يكون عنده يعني اطلاع بحوال المجتمع والبيئة التي يعيش فيها.
1: جميل.
2: هذا الإنسان هو بيكون ناضج.
1: نعم.
2: لكن الإنسان الجاهل تجد كلامه بدب وزدب يعني ما بيفكر بالكلمة.
1: ما بيفكر بأثر كلامه.
2: تلقى يعني لا الإنسان لا يقبل يعني ما بيصدق يقوم من هالمجلس اللي جالس فيه يعني.
1: أها.
2: لأنه بأي لحظة يمكن يديك يمكن يحكي كلمة يديك يعني.
1: أها.
2: وبالتالي بتنفر منه يعني ما بتحب تسمعه حتى.
1: المنفر غير ناضج.
2: لانه انسان زي هذا ما هو طيب المعشر ولا بترتاح لجلسته.
1: جميل
2: يعني.
1: جميل شكرا لك.
2: جزاك الله خير.
1: كل مكالمة فيها صفة جديدة. جميل جدا يعني هي تعليلة. هذا مش برنامج تخصصي ولا هو علم نفس لكنه تعليلة مسائية وبنتعلل فيها وبنسمعكم ونستفيد من المكالمات. معنا اتصال. مساء الخير.
3: الو مساء الخير.
1: مساء النور.
3: يسعد مساك الطيب استاذ خالد.
1: يا اهلا يا هلا.
3: كيف حالك؟ الله يعطيك الف عافيه.
1: الله يعافيكي
3: وفريق العمل الله يعطيهم الف عافيه. الاستاذ
1: نعم.
3: معتز زلوم.
1: نعم.
3: الاستاذ حسن حماد.
1: نعم.
3: الاستاذ محمد رمضان.
1: نعم.
3: والاستاذ خالد عياد.
1: نعم
3: ما شاء الله عليكم.
1: نعم
3: فريق عمل متكامل. اللهم صل على النبي.
1: نعم ومفكرين يعني حتى قبل الحلقة من دردش يعني أنا مش قادر أتخطى مثال حسن بقول لي المي المغلية بتطري هاي وبتقسي هاي
3: المي المغلية.
1: نعم
3: ما شاء الله عليكم والله فعلا فعلا فريق متكامل.
1: لا لأنه كنا من دردش قبل الحلقة أنا والزملاء بالموضوع فبقولوا لي أنه في ناس بمروا بنفس التجارب لكن واحد بوعى واحد بوعاش.
3: صحيح مظبوط. في علامات للنضوج وفي علامات على النضوج
1: وبنفس الظروف بمروا. واحد عقله بزيد حكمة ورجاحة والثاني عقله بقفل.
3: ممكن صحيح.
1: نعم. طولنا عليك. تفضل يا أمي عصام.
3: يزيد فضلك.
1: يا هلا.
3: أهلين فيك. هلا شوف بالنسبة للنضوج النضوج لا يقاس بالعمر لكن بطريقة التفكير والتصرف.
1: طب الإشارات يا أمي عصام احنا اليوم سؤالنا كيف بتعرف هذا ناضج وهذا مش ناضج؟
3: أنا هذا بدي أحكي لك إياه في النهاية.
1: نعم.
3: بعد ما أعطيك المقدمة.
1: تفضلي.
3: يزيد فضلك. هلا يمكن يصير الشخص قادر هاي من علامات النضوج يعني يكون قادر على فهم نفسه وإدارة مشاعره ويتحمل المسؤولية.
1: نعم.
3: ويعرف كيف يتخذ القرار بحكمة من دون اندفاع أو ردة فعل سريعة.
1: نعم.
3: من علامات النضوج إنه أنا أتحمل المسؤولية.
1: نعم.
3: وأحترف بالخطأ وما أتسرع بالحكم.
1: نعم.
3: لكن أستمع أفكر قبل الرد يكون عندي رؤية شاملة وأفهم جميع الأطراف والظروف اللي حوالي.
1: نعم.
3: حتى النتائج قبل ما أحكم.
1: نعم.
3: لكن أيضا أني أكون واعي وأعرف نقاط قوتي ونقاط ضعفي وأسعى لتطوير نفسي حتى أني أقدر أضع الحدود وأحترم الآخرين. هلأ حكيت عن الرؤية الشاملة أن أنا أشوف الصورة كاملة. مثلا إذا أخطأ شخصي بحق هذا الإنسان ما بيحاول إنه يبرر الخطأ لكن بيحاول دايما إنه يفهم إيش اللي صار.
1: نعم.
3: من سوء الفهم وإيش اللي هي ردة الفعل وما هو أفضل حل على المدى البعيد. هلأ الإنسان الناضج هو مش إنسان كامل هو إنسان بيتعلم من أخطائه وبحسن التعامل مع الناس وبيشوف.
1: نعم.
3: الصورة دايما كاملة قبل ما يحكم.
1: نعم.
3: ويختار الحكمة بس من دون اندفاع ودايما بيفكر بالحلول في أي موقف من مواقف الخصام.

0: هاي الصفات تخليك باحترام الناس وراحة الضمير. لكن عدم النضوج والله عندهم صفات هدول الناس عندهم تسرع في الحكم على الناس ودايما بيحملوا الآخرين مسؤولية جميع أخطائهم. عندهم انفعال شديد حتى لأبسط المواقف. دايما عندهم
1: الانفعال مش نضوج.
0: الانفعال لا طبعا لا طبعا شو عدم ضبط للأعصاب.
1: يعني بتفرق بين الإنسان اللي بينفعل بسرعة وبين اللي عنده تروي وحلم
0: وهدوء
1: هدوء وما بيستعجل بالقرارات وردة الفعل.
0: لا لا لا أبدا. حتى كمان هذا الشخص اللي عدم اللي ما عنده نضوج برفض الاعتذار أو إنه يعترف بالخطأ ودائما بشكي وما عنده مبادرة للحل وما بيحترم حدود الآخرين.
1: قصدك إنه نظرته للحياة جزئية مش شاملة.
0: لا
1: بشوف الاشي اللي بده اياه او الاشي اللي زعله او الاشي اللي فرحه بس ما بشوف المشهد كامل.
0: لا لا ابدا ما بشوف لان بعدين بضل يشكي عنده تذمر باستمرار هذا.
1: نعم.
0: بعدين ما بحاول انه يقول لك لا انا افكر شوي واوجد الحل بدل من هالاشياء اللي بتدور حواليه.
1: نعم.
0: يسعد لي مساك الطيب.
1: يسعدك شكرا. شكرا لك.
0: تحياتي لكم.
1: يا هلا يا هلا. 0-647-47-111-112. نرحب بالزميل اسماعيل نجار ايضا انضمنا من غرفة المراقبة الرئيسية بالاضافة الى معتز زلوم وحسن حماد من التنفيذ الهندسي. من خلف الميكروفون معكم خالد علي عياد. هناك اتصال. مساء الخير.
2: مساء الخير استاذ خالد.
1: مساء النور استاذ. اهلا.
2: معك محمد هندي.
1: اهلا يا استاذ محمد تفضل.
2: استاذي.
1: نعم.
2: الانسان اللي يتحلى بالنضوج هو الإنسان الذي يضع الأمور في نصابها الصحيح، يعني إنسان حكيم والحكمة سداد الرأي وحسن التصرف.
1: نعم.
2: إذا الإنسان حكيم ومتوازن من ناحية العاطفية والعقلية.
1: نعم.
2: فهو إنسان يعتمد عليه وصاحب رأي سديد. والإنسان اللي رأيه سديد هذا إنسان يتحلى بصفات رائعة جدا.
1: طب وغير الناضج؟
2: الغير ناضج هذا مشطوب، يعني هو وجوده عدم وجوده واحد.
1: مشطوب.
2: نعم.
1: نعم.
2: يعني هذا وجوده بس كثر لكن فعليا مش موجود.
1: حكمك قاسي عليه.
2: والله مش
1: ما فيش قاسي. أمل يتعدل يتصلح يترمم.
2: يعني الإنسان مش بشكله، الإنسان بعمله. نعم.
1: جميل. بس يعني انه نحكي عنه مشطوب يعني ما اعطيناش فرصه انه يتعدل او انه يصير احسن.
2: انا الصفه مقصود فيها يعني كانه لم يوجد بالمره. لانه رايه لا يعني لا يؤخذ فيه لا.
1: نعم.
2: هو له ولا لغيره كمان.
1: نعم. بدي اشكرك محمد يعطيك العافيه. 0-647-47-111-112. ناخذ اتصال ومن ثم فاصل. مساء الخير.
3: مساء الخيرات
1: والوردات.
3: تحياتي أستاذ خالد.
1: أهلا أستاذ أحمد.
3: يا هلا بيك. تحياتي لحسن حماد وكل السادة المستمعين والمشاركين.
1: نعم ولك التحية.
3: الله يخليك. أزعلني معتصم شوية رغم مشاركته نار وهو الأستاذ محمد جوجزي. أزعلني ما ذكرش الأقطاب اليوم.
1: نعم.
3: فتحياتي تحياتي له وتحياتي لجوجز وكل السادة المستمعين والمشاركين. ونستنى الأستاذ محمود العزام.
1: نعم.
3: بعض القلوب بها من عرف الجنان هدول ناضجين، ولكن بعضها نار وحطب هدول غير ناضجين نهائيا. لأنه النضوج عنده لين يعني بين الأسود والأبيض عنده اللون الرمادي يتقبله، بينما الغير ناضج عنده أسود أو أبيض يستكثر تميز الآخرين ونجاحهم.
1: نعم.
3: الناضج لا، الناضج
1: يقبل الآخر،
3: يقبل الآخر ويقدر تميزه. جميل. ويقدر تميزه ويتقبل الرأي والرأي الآخر ناضج.
1: نعم.
3: لا يذهب إلى العند كما هو الغير ناضج أو نسميه في اللغة تاعتنا العامية النمردة. النمردة يعني بيكون إنسان يتقصد ويتعمد ويترصد للآخرين.

0: غير ناضج
1: يترصد
0: ابدا
1: بستناهم على غلطة يعني
0: تماما لا واذا
1: يعني اذا انسان استناك على غلطة بتعتبره مش ناضج
0: تمام ما فيش عنده لين لانه انا انسان اخطئ واصيب
1: كلنا بنخطئ
0: نعم فاذا بدك توقف لي على الغلطة معناته انت بدك تفصلني كما انا انت لا تقبل الراي والراي
1: بدك تفصلني لا. كما انت تريد
0: كما انت تريد ايوه بالضبط كما انت تريد
1: نعم
0: فلذلك يعني في الاخطاب يعني دائما تتنافر في منها تتنافر وفي منها تتقارب الا قطبين الا قطبين هذول العياذ بالله ان تصل اليهم المتجمد الشمالي والجنوبي
1: طبيعة هذول الحال نعم
0: هذول غير ناضجات للحياة اذا فيهم برد قارس كل فكرهم مسموم الناضج يمدح ما يراه مناسبا وما يثيره وعنده إثارة الغير ناضج
1: انت اخذتنا لزاوية جديدة وجميلة انه انت بالنسبة لك الناضج هو الذي يتقبل الآخرين ولا يفرض ان يكونوا كما الكتالوج تبعه يعني انا عندي كتالوج لأحمد اذا طلع عن هذا الكتالوج اذا هو غير مقبول بالنسبة لي
0: تماما هذا اللي محدث يعني زي ما قلت لك يستكثر ويترصد لأخطاء الآخرين لخطأ للآخرين ما أنا بصيرش أكون زي ما بدي أنا لازم أكون أنا لأنه الناضج يحترم نفسه إذا انبثق من احترامه لنفسه ينبثق بعد ذلك احترام الآخرين
1: نعم جميل
0: هذا هو الغير ناضج يدخل في مجال بالفعل الشيطاني وكأنه باخذ وكالة من الشيطان انه يقيم الناس كما يشاء هو وكما يريد هو
1: بمعاييره
0: فالناس خلقت مختلفة والاختلاف شيء جيد والناضج يتقبله بكل شيء لانه انت قد تأكل أكلة انا ما بحبها لازم عشان أحبك ترفض الأكل هاي
1: لازم عشان تحبني أنا أكل هالأكل هاي
0: أيوة
1: ولازم تلبس زي ما أنا بدي وتمشي زي ما بدي
0: أيوة تماما. الناضج عنده إيثار الغير ناضج عنده غيرة يترصد عنده حقد وهون المسألة بتكون خطيرة الغير ناضج إذا تحولت غيرته لحقد وينقص شوف لأنه ينقص من الإطراء عنده مرض في نقص الإطراء لنفسه فكيف الناس تريد أن تطريه
1: جميل يعني إحنا اليوم وصلنا فكرة قوية جدا عن موضوع الناضج وغير الناضج وإنت يعني ما قصرت لكن إحنا خطر أنه نسمعك بدون ما نسمع قصيدة
0: تكرم عينك
1: لأنه اعتدنا عليك أنه نسمع منك وتعطينا اسم الشاعر إذا أمكن
0: شعر صبحي ياسين
1: نعم
0: وقفت على باب الأحبة باكية فقد بات من في القلب يا قلب نائي لمست غبار البيت ثم شممته فما زال بالريح الأحبة باكية
1: نعم
0: سمعت وراء السور شخصة وردة ونهدة عصفور يصيح مناديا تنهد باب البيت حين لمسته وما لنخيل البيت يهمس راجي أنادي وما في البيت إلا عناكب وأطياف أشباح تحوم ورائي على أوجة الغربان فرت يمامتي فبات حمام الأيك يبكي لحالي وكنت إذا ما مر طير مهاجر أحمله العتبى لمن بات ناسيا فكم كان صدري للحبيب وسادة وكم كان حضني للأنين مذاويا كتبت على الجدران بعض قصائدي لعل خيالا منه في البيت باقيا

0: لها يا دار جئت بعاتبا، فقد سافر الأحباب دون وداعية، إلى أين ساروا؟ والليالي مطيرة، إلى أين فروا حاملين فؤادي؟ فأجهش ينظر لي وكفكف قائلا: هو البحر يا ويلاه قد ضم الغوالي. فيا بحر، هل بللت شعر حبيبتي؟ وهل جسمها الدري يرجف طافيا؟ عند شباب العمر نبكل حلمنا ونهجر أوطانا ونرجو منافيا. فيا ليتني طير يفر مغربا، ولكن سيف البعد قصد جناحي. فهل تشرب الأيام نبع مدامعي ويصفو زماني ويعود أحبابي ويصفو زماني.
1: الله الله الله،
0: الله يخليك.
1: قصيدة جميلة وشكرا لك.
0: أشكرك سامح.
1: نذهب لفاصل ونذكر بالأرقام بعد هذه القصيدة الجميلة: 0647 47 111 0647 47 112.

0: طيب يا ليل، ومعنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء النور استاذ خالد.
0: مساء السرور. اهلا
1: احمد الزعبي، كيف حالك؟
0: هلا هلا يا احمد. يا هلا،
1: الله يعطيك العافيه، ونشكرك على البرنامج الرائع، ونشكر القائمين على الاذاعه.
0: الشكر لكم
1: وجميع اصدقاء الاذاعه.
0: نعم،
1: وصديقات الاذاعه.
0: نعم
1: استاذ خالد، يعني في شيء بسموه الانسان الناضج والانسان الحاوي.
0: الحاوي
1: يعني حاويها من كل شيء، يعني اذا تكلم تتمنى انه الانسان هذا ظل يتكلم، اذا تصرف اي تصرف حتى بدون ما يتكلم هذا بتنبسط منه، من ناحيه النضوج العقلي، النضوج التعامل مع الناس، الدين عند الله المعامله استاذ خالد.
0: نعم،
1: يعني حتى اقول لك، يعني لما بدك تفوت عند ناس، يعني اقول لك في ناس عندهم نضوج، يعني بقين نفوت عند ناس والله بدون ما يحكي مع زوجته ولا شيء، يجوز بس بحركه اصبعه زوجته تفهم عليه، من ناحيه انه استشعار عن بعد بسموه هذا، انه النضوج تفهم عليه، بفهم عليها بدون ما انه مثلا تلاقيه وكذا تحترمه، هذا قمه النضوج.
0: نعم.
1: يعني لما ربنا قال قل هل استوى الذين

0: يعلمون والذين لا يعلمون. العلم بكل شيء، بالتعامل مع الأبناء، بالتعامل مع الجيران، بكل شيء. بدنا نشكرك أستاذ خالد، وكل واحد أبدى رأي يعني فعلا أثرانا بكل شيء، كلهم والله مبدعين.
1: شكرا,
0: اللي
1: شكرا لك أحمد. هي تعليلة مسائية يعني، وجميل أنه نتعلل وندردش مع بعضنا. 0-647-47-111-112 معنا اتصال. مساء الخير. ألو، مساء الخير.
2: يسعد مساك عم خالد.
1: يا هلا،
2: شو اخبارك سيدي؟
1: يا هلا، بس نطفي الراديو حتى ما يصير صدى.
2: ضبطناه يا سيدي.
1: نعم.
2: شو اخبارك
1: سيدي؟ لك ربنا، تفضل. انا بخير
2: الله يعطيك الصحه يا رب.
1: الله يعافيك.
2: اول شيء احنا بنقول الله يحمي هالبلد.
1: نعم.
2: ملك وشعب واجهزه امنيه وحرس حدود يا رب العالمين.
1: اللهم امين.
2: اللهم دم علينا نعمه الامن والايمان.
1: امين.
2: والله اني حبيت امسي عليك يا عم خالد. مساك.
1: طب شاركنا.
2: وده ودي سلام لحفيداتي عن طريقك.
1: حفيداتك ما شاء الله.
2: بانا ومريم وعبود.
1: بانا ومريم وعبود.
2: وبسلموا عليك كثير السلام.
1: يسلم حالهم، يسلم حالهم.
2: الله يعطيك العافية.
1: شكرا
2: يا رب.
1: لك، شكرا لك يا هلا.
2: مخضرم يا سيدي.
1: تسلم. صفر الله.
2: الله يكرمك.
1: شكرا
2: يا رب.
1: لك. يا هلا. معنا اتصال. مساء الخير.
3: راح الصالح والطالح واشتد السيل.
1: راح الصالح.
3: راح الصالح والطالح واشتد السيل. امبارح والقمب امبارح والموج يشيل. راح الصالح والطالح واشتد السيل. امبارح والقمب امبارح والموج يشيل. وبين الموج مودينا تيهدينا. قربانك رجع فينا قصة قابيل. قربانك رجع فينا قصة قابيل. تحياتي
1: أستاذ
3: خالد.
1: أهلا أستاذنا الجميل محمود العزام. يا هلا.
3: بارك الله بعمرك، ومساء الخير لكل الأخوة، ومساء الخير للأخ معتصم. هذا الرجل اللي بصطاد منه المعلومة صيد. هذا الرجل على كنز قاعد ما شاء الله عنه.
1: نعم. مطلع مطلع.
3: وقزي وكل الشباب والفتيات والأخوة
1: والجميع والجميع. نعم.
3: يسعد المساء.
1: أنا دائما بركز هذه تعليلة والكل بفيد الثاني بسلافة جميلة.
3: نعم.
1: وإن شاء الله الفائدة للكل.
3: هي روضة من الزهور الطيبة كل. نعم. له عطر.
1: نعم.
3: يا سيدي النضج يعني أنا في رأيي كيف هو مجالاته، وكل مجال فيه نضج معين.
1: جميل.
3: يعني الشباب والأخوة اللي شاركوا يعني مجال خلينا نقول الناس البشر.
1: ما حد دخل بالنضج العاطفي.
3: خلينا نقول العاطفي، خلينا نقول النضج السياسي.
1: السياسي. يلا. أنا توقعت تتكلم عن النضج العاطفي يعني مش عن السياسي.
3: ممكن يعني خطر على بالي، لكنه خلينا نقول النضج السياسي يعني كثير من الدول ناضجة سياسيا يعني عارجع خطواتها خطوة خطوة، وبالتالي ما مشتهل تقع في أي فخة منصوبة إلها.
1: جميل.
3: وبالتالي يعني بتقطع هذه المأساة
1: الحمد لله
3: بقوة. الحمد لله ربي. ثاني شيء عندك النضج، خلينا نقول احنا بهمنا كشعراء في المهرجانات. هذا المهرجان 20 30 واكثر.
1: نعم.
3: وهو نفس الرتم ونفس البرامج ونفس الفكرة، ما في تجديد، لذلك بعده ما نضج. وبقول للناس نضجت الفكرة.
1: أيوة.
3: وريني شيء احسن.
1: طب شو بقصد الناس لما يقولوا نضجت الفكرة؟
3: خلاص يعني هو يعني اعطت كل اطرافها وجمالياتها، وكل في تطور مستمر. مش خلاص يعني ختم توقيع خلاص يعني هي النسخة الأصلية كلها من 20 سنة نفس المعدل.
1: نعم.
3: لذلك يعني نضج الموهبة الشعرية. عارف كيف؟
1: جميل.
3: يعني بداية بكسر الإنسان، بداية بتكون مواضيع بسيطة لكن
1: صحيح بخطأ باللهجة باللغة بالتشكيل.
3: بتعمق وبتألق.
1: يتعمق ويتألق.
3: نعم. فبالتالي كل يوم عن يوم لازم يزيد، ولا يعني إذا ما قدم شيء جديد على الفاضي بظل يعيد نفسه.
1: طب النضج بالعمل محمود،
3: هو إنك يعني مثلا النضج بالعمل، وهذا مهم جدا.
1: نعم.
3: إنه ما بين الإنسان الناضج والإنسان الفاشل، هو الإنسان الناضج اللي الفاشل اللي يظل يعيد التجربة بنفس المواد والمقادير والإجراءات
1: ونفس الأخطاء،
3: وبده قال ايش تطلع له نتيجة مختلفة. يا اخي ما هي نفس الاجراءات انت تعمل. اما الناضج لا، بيغير التجربة ما زبطت، بعيد بيعدل ببدل.
1: نعم.
3: حتى يطلع بنتيجة مرضية وجميلة.
1: نعم. طب النضج العاطفي،
3: النضج العاطفي هي مسؤولية وامانة.
1: مسؤولية وامانة.
3: كل ما نضج كل ما زال شعر بالأمانة وبالمسؤولية ومخافة الله.
1: اليوم اسماعيل نجار بودالي بوست جميل على الواتساب بقول لي عن النضج العاطفي، انه احنا عندنا مفهوم خاطئ

0: أنه 50% على الرجل وعلى المرأة، زي ما قال سيد مكاوي، شوية علي وشوية عليك. فتتمت البوست بتقول أنه لا، لما يكون الطرف تعبان ومش قادر يعطي إلا 20%، أنت أعطي 80%.
1: أنت كمل. أيوة، لذلك أنا بنظر، كانوا السعترة حاربوه جدا، اللي هو الزواج المبكر، وخاصة
0: حاربوا الزواج المبكر
1: للبنات. لكنه كيف أهلينا كيف كانوا يعملوا جدودنا وأبليه كانوا يعملوا، بقول لك البنت لما جوزها على 16، الشاب يكون بالعشرين، البنت هاي بعدها ما نضجت، خليها تنضج عند جوزها، تنضج في بيت الزوجية.
0: بس يكون رجل على القليلة.
1: طبعا ما هو كان كلهم أكثرهم رجال أمان.
0: كانوا زمان كلهم رجال.
1: بالضبط. الآن لما تنضج، لكن إذا الآن خلوها ل 25-26 ونضجت وهي في العمل وفي الشارع وفي المقاومة، الله يعينها، ويتكافح كان رجل، الآن ما راح ترجع وتقعد في البيت وترجع تبدأ من جديد. راح يعني فكرة فاتتها. حتى العسكري كان سجنه صغير وحطوه سنة حضانة، بيقول لك بيقبل، حاضر سيدي بيقبل أوامر، بيقول لك لما يخشب وتوديع مدرجين ما بيقبله، بيقول لك هذا راح يكون عنيف وما راح يستقبل أوامر ولا يكون مطيع.
0: نعم.
1: فالنضج يعني مهم، ومرات لازم انت تسبق النضج، عشان يعني الموز بلقطوه اخضر بحطوه، لكن لو لقطوه مستوي ما راح يزبط.
0: بالضبط. الموز اذا ما كان يعني مش ناضج لازم ينضج.
1: بالضبط. لقطوه مش ناضج وبعدين هو بحطوه في المخامر بنضج عنده.
0: نعم.
1: نفس الزواج المبكر.
0: نعم. طب احنا طمعانين بقصيده ونهديها لاسماعيل النجار تحديدا في هذا المساء.
1: والله بكل احترام، وفوقها كمان يعني ورقتين جوري لخمري.
0: يلا صح لك وردتين يا اسماعيل.
1: يقول لك: الله من تالي وقت خلى الرجل تمثال، الله من تالي وقت خلى الرجل تمثال، منصوب في ركن الزمن مرت عليه اجيال، منقوع علسان الحكي شرش بحلق القول، مهدود حيله من التعب بس الفكر شغال، ينظر على حاله بخجل عشعش بقلبه الخوف، باع الكرامة والشهامة والمروءة بمال، ويا حيف علي بدل ونسيوا الأصل من وين، واعطوا القضاضة والفرد والثوب والسروال، والسيف صد من الندى وكبوه السدة، وخطوا على راس الرمح ممنوع الاستعمال، وباتوا عطعم المرجلة يحكوا قصص تمجيد، كان الوفاء وكان الهنا وجدي بقى خيال، ينزخ على اسماع المرأة يشتر أمجاده، ورجال عباد تنسى ما نقول عنها رجال، بدهم سعادة متكتكة وبدهم نصر مودرن، والمجد ما عمره انطبخ في طنجر التيفال، المجد بده كم رجل يا ما شفت منهم، المجد بده كم رجل يا ما شفت منهم، يصرخ على نجم السماء يصيب الأرض زلزال، يركع له طير النيا يشهد له تاريخ، بالحرب يفتح مجزرة شبه الصقر شلال، بيدو الحجر يصبح بلا يحرق عدو بويل، أقسم بعد عزه أبد ما يهنى عنده بال، تمثال ابنه للشهم فوق الجبل حطوه، والردي سبع ردي ورموا عراس شوال، والردي سبع ردي ورموا عراس شوال.
0: يا لك يا اسماعيل النجار، إذا هذه هدية له.
1: سلامة الهدية. نعم والله، وكل فخر. تحياتي يا أستاذي، تحياتي.

0: إذن نستأنف اتصالاتكم ومساء الخير.
1: مساء الخير أستاذ خالد.
0: مساء النور أستاذ أهلا.
1: الله يعطيك العافية.
0: الله يعافيك.
1: إبراهيم الدباس صديق الإذاعة.
0: يا هلا يا إبراهيم. يا
1: حبيبي تسلم وحلو الفاصل والله ذكرنا بالماضي الجميل.
0: والله كان مصر عليه إسماعيل بطريقة غريبة.
1: إجا بوقته.
0: نعم.
1: هالليالي الحلوة وهالمشاركات والتعليل الطيبة والموضوع الحلو كمان.
0: نعم.
1: كيف تحكم على الإنسان
0: إنه ناضج أو مش ناضج؟
1: ناضج أو غير ناضج.
0: نعم.
1: بتصرفاته.
0: نعم.
1: بشكله مرات.
0: شكله كيف؟
1: شكله بكون رومانسي.
0: يعني مثلا بكون كبير بس بلبس زي الشباب الصغار.
1: أيوة بكون كبير
0: فتح لي زر القميص مثلا.
1: صحيح.
0: وساعة قد راسه.
1: غير الناضج اللي هو بتصرفاته بتكون سلبية.
0: سلبية.
1: مش في وقتها.
0: أيوة.
1: ودائما يعني يكون عليه انتقاد شوي. بقول لك هذا مش ناضج, هذا مش متعايش. مش قاعد قعدات رجال.
0: حلو.
1: وسلامتك وشكرا لإذاعتنا الطيبة.
0: الشكر لك والله يسلمك يا
1: ابراهيم.
0: يا هلا يا هلا.
1: هلا
0: مستمرين على الهواء مباشرة 0647 47 111 112. مساء الخير.
2: الو.
0: هلو.
2: مساء الخير سيد خالد.
0: مساء الخير سيدة سمر اهلا.
2: ومساء الخير اللي بسمعونا هلا. نعم. معقول انا باخر البرنامج اجي اقول لك سيد خالد؟ أيوة. ليش اطول مشان اعطي مجال لغيري؟
0: أيوة.
2: هذا مبين انه يعني من مرة انا
0: لا
2: بستوعب.
0: بالعكس انت ما شاء الله عليكي.
2: نعم. لا بقول يعني
0: تفضلي.
2: انا من قيادة السيارة.
0: ايوه.
2: بعرف اذا واحد ناضج ولا لا من قيادته للسيارة يمكن مش شرط انه هيك. بعدين انا بحب اتعامل بصراحه مع الناس المش ناضجين, اريح لي بريح راسي.
0: كيف بتحب تتعاملي مع الناس المش ناضجين؟
2: يعني خلاص اللي بده اياه بيجي بدل ما افكر ولا واجادل وشيء. خلاص اللي بده اياه بمشي.
0: ما هو اللي بيجادل
2: بطريق بكون... بطريق مش راح ياثر
0: غالبا عليك. اللي بيجادل كثير مش ناضج.
2: ايه
0: اللي بيجادل كثير مش ناضج.
2: اللي بيجادل كثير مش
0: بيجادل
2: ناضج.
0: بيجادل كثير
2: بيجادل. في منه بس يعني جادلوا بفهم الغلط من الصح. بعدين احكي لك شغله.
0: أحكي.
2: هم الشباب اللي مش ناضجين مش معقول تلاقي اسلام كبار.
0: في شباب والله انضج من الكبار. صح.
2: في شباب
0: مرات بتشوفي واحد عمره 20 يعني سنه مخه عن 50 سنه.
2: هذا الجيل انا بحسه نهائي نهائي.
0: لا لا
2: ما عندهم نضج.
0: ما نظلم ما نظلم الجيل.
2: في منهم بحبوا العلم والثقافه والباقي هيك شايف اللابتوب سيد خالد.
0: نعم.
2: قديش الإحصائيات بتطلع واحد مثقف من اللابتوب.
0: يعني في مثقفين. في محترمين.
2: حدا واعي مثقف.
0: في ناس واعيين وناضجين.
2: الكلام هو بدخل بالثقافة.
0: نعم.
2: الإدراك ماذا تكتب ماذا تقرأ ماذا تفعل ردات الفعل.
0: كيف ترى.
2: كل تأمل الحياة إيش هدفك بالحياة هذا هو.
0: نعم.
2: أما الواحد عصب كلنا بنعصب فينا ناس العكس.
0: نعم.
2: الناضج يمكن عصب على شغلة بتهم شركته بتهم.
0: نعم.
2: عمله ما بده استهتار.
0: بدي أشكرك حتى نعطي مجال لآخر.
2: شكرا لك
0: اتصال. شكرا يا سمر. معنا اتصال. مساء الخير.
3: مساء الخير.
0: مساء النور.
3: كيف حالك؟
0: هلا
3: أنا يوسف أبو زبيد لغوار الشمال.
0: أهلا يا يوسف تفضل.
3: كيف حالك؟
0: أنا بخير كيف حالك؟
3: الناضج
0: قبل ما تبدأ
3: واحد مرتين.
0: قبل ما تبدأ كيف الجو بالأغوار؟
3: والله الحمد لله اليوم أطرى من امبارح.
0: دافي ولا ساونا؟
3: الليل جميل ولكن في النهار جذوة مستعرة.
0: اللهم لك الحمد.
3: الحمد لله.
0: نعم.
3: أقول الناضج هو الذي يستفيد من تجاربه ولا يلدغ من جحر واحد مرتين.
0: نعم.
3: الناضج هو الذي يستمع أكثر مما يتكلم.
0: نعم.
3: وبعكسه غير الناضج.
0: نعم.
3: فهو الثرثار المتنطع.
0: نعم.
3: الذي يسير في درب غير مخصص له.

0: نعم
1: نعم
0: جميل جميل. بدي أشكرك يوسف ويسعد مساك. 0-647-47-111 0-647-47-112 معنا اتصال. مساء الخير.
2: مساء الورد.
0: مساء النور. هلا
2: كيفك أستاذ خالد؟
0: أهلا يا أستاذة.
2: تحياتي إلى كل الموجودين وللسامعين.
0: يا هلا.
2: معك نغم الكردي.
0: أهلا يا نغم.
2: أهلا فيك
0: يا هلا. تفضلي يا نغم.
2: عن نضوج.
0: كيف بتعرف الناضج من غير الناضج؟
2: الناضج إنسان محبوب.
0: الناضج إنسان محبوب؟ مو برضو نعم. كثير المزاح ممكن محبوب.
2: يعني بدك تعرف شو السر ليش الناس بتحبه. أكيد
0: قصدك اللي عنده جاذبية عند الناس.
2: أها. واللي أكتر من هيك الناجح. الإنسان الناجح.
0: الناجح ناضج؟
2: طبعا.
0: يعني يا ما بشوف الناس ناجحين ماديا ومعنويا بس مش ناضجين.
2: لا لا إلو لأنه اهتمامهم بإشي مفيد. خلينا نحكي يكون اهتمامهم بإشي مفيد. وعجبني أخ لما حكى ديك الفصيح من البيضة والصيح.
0: نعم
2: هاي مضبوطة هالفكرة. طبعا الأهل إذا وجدوا إشي مميز بابنهم أو بنتهم فبزيد الاهتمام فبيعطوه ثقة. عرفت كيف؟
0: نعم.
2: فلما بيكبر طبعا بدلها مزروعة براسه هذه الشغلة.
0: نعم.
2: ولما بيكبر هذا الولد أو البنت بيضلوا محتفظ بهاي الشغلة.
0: نعم.
2: يعني تلاقيها إلهي من عند أهله فبيحافظ.
0: ماشي. بس نغم اسمحي لي يعني النضوج لما نحكي كلمة زي هاي في نضوج عاطفي، نضوج عقلي، نضوج اجتماعي، نضوج مالي.
2: نعم.
0: نضوج أخلاقي، نضوج جسدي.
2: أنا بالنسبة إلي نضوج بالعمر.
0: في نضوج والنضوج الروحي اللي أهمهم هذا بالضبط. عندي
2: والنضوج العاطفي زي البطاطا المقلية هاي.
0: زي البطاطا المقلية. احنا ما قلناش مقلية. حسن قال لي المية المغلية لو سمحتي لأنه هو بعده برن بذاني مثل حسن وقال لك المية المغلية بتقسي البيض وبتطر البطاطا.
2: أنا معك. ليش تعمل هيك؟ عشان الفائدة وفائدتها خلص.
0: نفس المية خلت واحد قاسي وخلت الثاني طري.
2: أنا معك عرفت كيف. بس سبحان الله أنت ليش عملت مثلا غليتهم؟ عشان الواحد يستفيد منهم صح ولا لا؟ خلص بتروح فائدتهم راحوا. عرفت كيف؟
0: زي نضوج الثمرة بالنظر. يعني قمة زكاة ولذة الفاكهة لما تكون نضجت صح؟
2: بالضبط. هلا تعال مثلا للاشياء المفيده الاهتمام بالزرع. من زغره يعني نضوج ناتج عن طريق عن الاهتمام يعني حسب مفهومتي انا. عرفت كيف؟
0: نعم.
2: والانسان الناضج اللي هو يكون محترم. عرفت كيف؟
0: محترم.
2: نعم. مثل ما تعامل عامل هيك عن المبدا يعني.
0: جميل جميل.
2: وهذا عديم الغرور هو إنسان ناضج. يعني بنظري بصراحة
0: المتواضع ناضج.
2: بالضبط جدا.
0: نعم. والمغرور مش ناضج.
2: أيوة ما بيميز ما عنده التمييز. جميل. المغرور لا وبينه وبين النضوج
0: بجوز زيادة. نضج بزيادة وانحرق هذا المغرور. بدي أشكرك. هو قحمش يعني نسيناه بالقلاية. شكرا يا نغم. يعطيك العافية. إذن فاصل ونواصل.

0: حسن حماد على هذه الذائقة الجميلة لهذا المساء. معنا اتصال. مساء الخير.
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: مساء الفل والياسمين.
0: يا هلا.
1: اهلا اهلا استاذ خالد.
0: يا هلا.
1: التحيات لحضرتك الاستاذ حسن.
0: نعم.
1: كل معكم بالهندسه.
0: نعم. معتز اللوم واسماعيل النجار ايضا.
1: حياتي الهام. نعم. ولكل مستمعين.
0: تفضلي.
1: احكي لك على الانسان الناضج.
0: نعم.
1: يعني دقيقه واحده او دقيقتين اقل حتى.
0: تفضلي.
1: الله يتفضلك. بضل يحكي لزوجته تقولي لي مين زيك والله مالك زين.
0: اها.
1: يعني لا يلغني يتغزل فيها.
0: ايوه.
1: هو مع اكثر من تلفون واكثر من صاحبه.
0: ايوه.
1: كل ناضج شطور.
0: يعني حرام يعني.
1: حرام.
0: صح.
1: لا ما هي لازم تكون عندها ثقة وما تغار وما تعمل مشاكل.
0: ولازم هو كمان يتقي الله. صح.
1: اكيد.
0: أه.
1: الله اعلم. الله اعلم. حر من نفسه حر.
0: يعني مش مش هذا شيء يعني بغضب ربنا وبغضب أشياء كثيرة ويعني حتى مجرد التفكير فيه يعني مش منيح.
1: بكون يضحك مرة من الشارع. نعم. ومن الشغل وبس يدخل بكون. نعم. معصب وحالته حالي. نعم. وهي بتكون ما هي مخلي على زوج على جراسة وما هي مخلي ولا.
0: أيوة.
1: اللي بيجي يا حبيبي الله يعطيك العافية.
0: أها.
1: بتكون بسابع النضوج.
0: هذا قمة النضوج. اه. يكون عندها وجهين. وجه مع جوزها وجه مع جاراتها.
1: والله يعني استغرب
0: او
1: يعني.
0: بدها تمشي الحياة.
1: خلاص ماشي الحياة.
0: اه هي بدها تمشي الحياة.
1: ماشي.
0: والله هذه بدها واحد عبقري يفكر فيها الحالة.
1: عبقريين التنين بكونوا. لا لا لا. ما شاء الله عنهم.
0: بينهم بينهم بين الذكا بلاد.
1: قمة النضوج.
0: الامور بخواتمها يا ستي.
1: يسعدكم يا ربي.
0: شكرا لك.
1: يا هلا. اهلا اهلا.
0: إلى هنا نكون وصلنا لنهاية حلقة هذا المساء الجميل بصحبة الزملاء. يعني اسمحوا لي أني أشكر زملائي وإخوتي على وجودهم معي. نبدأ بمعتز اللوم وإسماعيل النجار وحسن حماد ومحمد رمضان أيضا كانوا يعني برفقتي هذا المساء وبرفقتكم أيضا. أشكر كل من استمع وكل من شارك معنا. وكان معكم من خلف الميكروفون محبكم محدثكم خالد علي عياد. ونذكر بمواعيد البرنامج أحد اثنين ثلاثاء من التاسع والنصف حتى الحادي عشرة. تصبحون على خير.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

10:12 ليلا ساعتنا الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: نحييكم سيداتي وسادتي في نشرة منتصف الليل الإخبارية، ونستهلها بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة لدعم الصناعة الوطنية وتعزيز تنافسيتها. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يعلق الضربات الأمريكية على إيران ويوجه بمواصلة المحادثات. أهلا بكم. أكد رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق والعمل بشكل تكاملي بين جميع الجهات المعنية لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة، ومواصلة تمكين القطاع الخاص والمستثمرين وتهيئة البيئة المناسبة لدعمهم. مزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: خلال ترأسه اجتماعا في شركة تطوير العقبة، لفت رئيس الوزراء إلى أن وتيرة العمل والإنجاز في العقبة تسير بزخم كبير بفضل رؤية جلالة الملك عبد الله الثاني والمتابعة الحثيثة من سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد، مؤكدا ضرورة البناء على هذه الجهود لاغتنام الفرص لتحقيق أهداف رؤية التحديث الاقتصادي. وأكد رئيس الوزراء أن العقبة هي الركن الرئيس للمشاريع الاستراتيجية الكبرى في قطاعات المياه والطاقة والنقل والسكك الحديدية، والتي سيشمل أثرها المملكة ككل، لافتا إلى أن الأشهر المقبلة ستشهد بدء تنفيذ مشروعي الناقل الوطني للمياه والسكك الحديدية بعد الجهود الكبيرة التي بذلتها الحكومة لوضعهما على مسار التنفيذ، باعتبارهما يشكلان ضرورة وطنية واقتصادية وتنموية. ولفت إلى أهمية الإسراع في مشاريع التطوير والتوسعة لموانئ العقبة ومشاريع الخدمات اللوجستية في الشحن والتخزين لتعزيز تنافسيتها في المنطقة، مثلما أكد على أهمية مشاريع تطوير الشواطئ العامة والتركيز على الفعاليات والبرامج لتعزيز السياحة الداخلية والخارجية. واطلع رئيس الوزراء خلال الاجتماع على سير العمل في المشاريع الاقتصادية والاستثمارية والتنموية التي تنفذها الشركة. وجاء الاجتماع عقب افتتاح رئيس الوزراء لمشاريع محطتي غاز الجويرة ومجمع الصناعات الجنوبي، ووضعه حجر الأساس لمشروع محطة تحويل الغاز من الحالة السائلة إلى الغازية محطة التغويز الشاطئية، وزيارته لمحمية العقبة البحرية. كما لفت رئيس الوزراء خلال الاجتماع إلى أهمية مشاريع الغاز التي افتتحها في دعم الصناعات الوطنية وتمكينها وتعزيز تنافسيتها، والتي تأتي ضمن استراتيجية حكومية تستهدف تزويد المدن والتجمعات الصناعية في مختلف محافظات المملكة بالغاز الطبيعي لتخفيض كلف الطاقة عليها بنسبة تتراوح بين 35% و 60%. وأشاد بالجهود المبذولة لتطوير العقبة وتعزيز دورها الاقتصادي والتنموي والسياحي واللوجستي محليا وإقليميا، مؤكدا أن أمامنا الكثير من العمل وفق رؤية واضحة ومشاريع نوعية وإرادة صلبة وقدرة على الإنجاز. واستمع رئيس الوزراء إلى إجاز قدمه الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي وفريق العمل في الشركة حول الخطط والمشاريع الحالية والمستقبلية في مختلف القطاعات اللوجستية والمينائية والعقارية والنقل وغيرها، والتي يتم العمل عليها، والدور الذي تقوم به الشركة كذراع استثماري وتطويري لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، والتي يتم العمل عليها وفق استراتيجية عمل تتواءم مع مخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.
0: من جهته، أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير العقبة حسين الصفدي أن الشركة تواصل دورها بوصفها الذراع التطويرية والاستثمارية لمنطقة العقبة الاقتصادية الخاصة من خلال تنفيذ مشاريع استراتيجية تسهم في تعزيز جاهزية المنطقة لاستقطاب الاستثمارات المحلية والأجنبية. إلى ذلك أكد مفوض الاستثمار في سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة الدكتور محمد أبو عمر أن افتتاح رئيس الوزراء لمشاريع تزويد المدن والمناطق الصناعية بالغاز الطبيعي يمثل تحولا هيكليا في بيئة الأعمال، كما يعمل على تحويل العقبة والجويرة إلى مركز إقليمي محوري للاستثمار والصناعة والخدمات اللوجستية. وقال مفوض الاستثمار:
2: مدينة الجويرة الصناعية هي جزء من منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، قام دولة الرئيس بتدشين محطة الغاز الرئيسية في المدينة التي تغذي مرحلتها الأولى بمساحة 317 دنم. مدينة الجويرة فيها بنية تحتية متكاملة، هي المدينة الصناعية الوحيدة في المملكة المزودة بالغاز الطبيعي، هي نقطة جاذبة مهمة للاستثمارات وخاصة الاستثمارات المعتمدة كثيفة الاستهلاك للطاقة الكهربائية. ثم قام دولة كمان بتدشين محطة الغاز الرئيسية في المنطقة الجنوبية، هاي المحطة تغذي المدينة الصناعية الجنوبية في العقبة. الغاز مهم جدا طبعا لتخفيض كلف الطاقة وكلف الإنتاج للصناعات، محطات الغاز هاي راح تخفض الكلف ما بين 40-50%، مما يعزز تنافسية الصناعة الوطنية، يعزز من قدرتنا كمان على استقطاب استثمارات جديدة ويخلق فرص عمل جديدة. وحدة التغييز كمان الذي قام دولة الرئيس بوضع حجر الأساس لها تشكل بنية تحتية للطاقة متكاملة في مدينة العقبة، بنية تحتية متكاملة للطاقة تخدم الصناعات وتخدم التحول للطاقة، تقليل البصمة الكربونية والبديل عن الوقود الأحفوري.
0: وخلال الزيارة الميدانية إلى محافظة العقبة، افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية، وافتتح محطة الغاز الطبيعي في المنطقة الصناعية الجنوبية، كما وضع حجر الأساس لمشروع وحدة التغويز الشاطئية، وزار محمية العقبة البحرية بمناسبة إدراجها على قائمة التراث العالمي لليونسكو. إلى التفاصيل في تقرير مندوبتنا من العقبة مجد البدارين.
3: افتتح رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان محطة للغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية في العقبة، ضمن استراتيجية حكومية تستهدف إلى تخفيض كلف الطاقة في المدن والتجمعات الصناعية بمختلف محافظات المملكة بنسبة تتراوح بين 35% و60%. وبلغت كلفة إنشاء محطة الغاز الطبيعي في مدينة الجويرة الصناعية نحو 8 ملايين دينار، فيما بلغت قدرتها التشغيلية الأولية 30 ألف مترا مكعبا يوميا، قابلة للزيادة إلى 90 ألف مترا مكعبا يوميا. وتأتي المحطة ضمن الخطوات والقرارات التي اتخذتها الحكومة لدعم الصناعة الوطنية التي تشهد نموا متصاعدا في صادراتها، إلى جانب تعزيز تنافسية المملكة في استقطاب استثمارات جديدة. وتطورت مدينة الجويرة الصناعية على مساحة 1800 دنم، وبدأ تنفيذها عام 2023 ضمن اتفاقية تطوير مشترك بين سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وشركة تطوير العقبة وشركة PBI. وشملت المرحلة الأولى التي تزيد مساحتها على 300 دنم استكمال أعمال البنية التحتية وإنشاء محطة لقياس وتخفيض الضغط مرتبطة بخط الغاز العربي وشبكة الغاز الطبيعي بقدرة تزيد على 90 ألف مترا مكعبا في الساعة وبكلفة بلغت 25 مليون دينار. وضمن الزيارة ذاتها، وضع رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان حجر الأساس لمشروع إنشاء وحدة التغويز الشاطئية بكلفة تقارب 90 مليون دينار، والذي سيفتتح منتصف العام المقبل بقدرة تصل إلى 700 مليون قدم مكعب يومياً، ضمن مشروع تطوير ميناء الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح للغاز الطبيعي المسال. كما وزار الدكتور حسان محمية العقبة البحرية بعد صدور قرار منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة اليونسكو بإدراجها على قائمة التراث العالمي، حيث أشاد بجهود القائمين على هذا الإنجاز الوطني، مؤكداً ضرورة البناء عليه لتعزيز مكانة العقبة سياحياً وبيئياً واقتصادياً. من محافظات العقبة، مجد البدرين.
0: أكد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة أن الوزارة تمضي في تنفيذ مشاريع استراتيجية لإيصال الغاز الطبيعي إلى التجمعات الصناعية في مختلف مناطق المملكة ضمن مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي بهدف خفض كلف الطاقة وتعزيز تنافسية القطاع الصناعي وتحقيق أمن تزودي بالطاقة. وقال الخرابش إن الحكومة تعمل على توفير مصادر طاقة متنوعة بكلف مناسبة، مشيرا إلى أن استخدام الغاز الطبيعي بديلا عن الديزل يحقق وفرا يصل إلى نحو 50% في كلف الوقود للصناعات. أقر مجلس النواب وبأغلبية الأصوات مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026 كما ورد من الحكومة، مع إجراء بعض التعديلات على مواده التي تبلغ 17 مادة. جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس النواب برئاسة رئيس المجلس مازن القاضي وحضور أعضاء في الفريق الحكومي. إلى التفاصيل في رسالة مندوبنا للشؤون البرلمانية عيسى الشبلي.
4: يأتي مشروع قانون تنظيم العمل المهني بهدف تنظيم سوق العمل المهني والتقني ورفع كفاءة العاملين فيه من خلال وضع إطار تشريعي يضمن حصول الممارسين على شهادات مزاولة مهنة. ويتضمن مشروع القانون ثلاث محاور رئيسية، يتمثل أولها في منح إجازة مزاولة المهنة لخريجي مؤسسات التدريب المهني، والمحور الثاني يرتبط بترخيص مزودي خدمات التدريب المهني والتقني، إذ يشترط حصول الشركات والمؤسسات التي تقدم برامج التدريب على ترخيص من وزارة العمل. فيما يتعلق المحور الثالث باعتماد برامج التدريب والمدربين لضمان توافقهما مع المعايير المهنية المعتمدة. وبموجب القانون تتولى وزارة العمل مهام ترخيص مزودي التدريب المهني والتقني والإشراف عليه وتقييم أدائهم وتنظيم الاختبارات المهنية وإجراءات إصدار إجازات مزاولة المهنة. وخلال مناقشات مواد المشروع أجرى مجلس النواب عددا من التعديلات على بعض البنود، من أبرزها تعديلات تتعلق بآليات الاعتراض والقرارات الصادرة بحق مزودي التدريب أو ممارسي المهن، حيث تم النص على تشكيل لجنة للاعتراضات وتحديد آلية عملها ومدة تقديم الاعتراض والبت فيه. وشملت التعديلات كذلك تنظيم مسؤوليات أصحاب العمل، بحيث يلتزم مالك المحل أو المسؤول عن إدارته بالتأكد من حصول جميع العاملين لديه من ممارسي المهنة على إجازات مزاولة سارية المفعول. وأكد النواب وخلال مناقشاتهم على أهمية مشروع القانون في تطوير قطاع التدريب المهني والتقني وربط مخرجاته باحتياجات سوق العمل، مشيرين إلى أن تنظيم المهن ورفع مستوى الكفاءة المهنية يسهمان في حماية العامل والمواطن وتعزيز فرص التشغيل أمام الشباب. وينص المشروع على فرض عقوبات مالية على كل من يخالف أحكام القانون أو الأنظمة الصادرة بموجبه بغرامات لا تقل عن 200 دينار ولا تزيد عن 1000 دينار، مع إلزام المخالف بإزالة الأسباب المخالفة، إضافة إلى إلغاء قانون تنظيم العمل المهني رقم 11 لسنة 2019 بعد نفاذ القانون الجديد. من مجلس النواب عيسى الشبلي.
0: تلقى نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزيرة خارجية كندا أنيتا أناند، وبحث الوزيران برامج التعاون بين البلدين الصديقين والاستمرار في العمل على تعزيز علاقات الصداقة بين المملكة وكندا وزيادة التعاون في مختلف المجالات. كما بحث الصفدي وأناند تبعات التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة والجهود المبذولة لاستعادة التهدئة وتثبيت الأمن والاستقرار الدائمين. وبحث الصفدي ونظيرته الكندية الأوضاع في غزة وتدهور الخطير في الضفة الغربية المحتلة. كما بحث الوزيران عددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. بحثت لجنة الشؤون العربية والدولية والمغتربين في مجلس الأعيان برئاسة العين عمر الرزاز التطورات العسكرية والسياسية المتسارعة التي تشهدها المنطقة وانعكاساتها على المملكة والدول العربية. وأكد أعضاء اللجنة أن الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني يواصل أداء دور محوري ومتوازن في التعامل مع القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقا من ثوابته القائمة على احترام القانون الدولي وترسيخ الحوار والدبلوماسية سبيلا لمعالجة الأزمات. كما تناول الاجتماع استمرار التصعيد في الضفة الغربية المحتلة والاقتحامات المتواصلة للمسجد الأقصى المبارك وضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل وعادل ينهي الصراع ويضع حدا للكارثة الإنسانية في قطاع غزة. وبالانتقال إلى قطاع غزة، حيث أعلنت مصادر طبية في القطاع أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 24 الماضية 9 شهداء إضافة إلى 36 إصابة، وأوضحت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم. وإلى آخر تطورات الحرب الأمريكية الإيرانية، حيث أفادت تقارير أمريكية بأن الرئيس دونالد ترامب وجه بعدم تنفيذ ضربات جديدة لإيران، وذلك لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان في وقت امتدت فيه تداعيات الحرب إلى البحر الأحمر بعد دخول الحوثيين اليمنيين في الصراع. إلى التفاصيل في تقرير هيا الإجبور.
5: رغم توقف الهجمات الأمريكية على إيران، إلا أن نطاق الحرب اتسع مطلع هذا الأسبوع، إذ شنت جماعة الحوثي اليمنية هجمات على منشآت نفط سعودية على ساحل البحر الأحمر. وذكرت صحيفة نيويورك تايمز نقلا عن مصدرين مطلعين أن ترامب قرر في الوقت الراهن التراجع عن خطط سابقة لتصعيد الهجمات على إيران لإفساح المجال أمام جهود دبلوماسية تقودها سلطنة عمان، وسط مخاوف من اتساع النزاع واستنزاف مخزونات الدفاع والتأثير على إمدادات الطاقة والاقتصاد العالمي. وقال موقع إكسيوس أن الجيش الأمريكي يواصل إعداد خطط عسكرية تحسبا لاحتمال العودة إلى عمليات قتالية واسعة النطاق إذا استدعت التطورات ذلك، ولم يتضح ما إذا كانت توجيهات ترامب مؤقتة أم تمثل تحولا في نهج الإدارة الأمريكية. وكانت الولايات المتحدة قد أوقفت هجماتها على إيران للمرة الأولى منذ نحو أسبوعين بعد سلسلة من الضربات المتصاعدة استمرت 13 يوماً، فيما قال الجيش الأمريكي إن حصاره البحري المفروض على إيران لا يزال سارياً بالكامل. من جانبها أكدت إيران استمرار المشاورات مع سلطنة عمان بشأن مضيق هرمز بالتزامن مع تحذير شديد اللهجة من الرئيس ترامب بالعودة إلى خيارات الحرب الواسعة. وفي سياق متصل، تصادق الحكومة الإسرائيلية اليوم على تمديد حالة الطوارئ تحسبا لأي تهديد إيراني، في حين يتوجه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن لإقناع الرئيس ترامب بتوسيع الحرب ضد إيران.
0: وإلى الحرب الروسية الأوكرانية، حيث تعرضت العاصمة الأوكرانية كييف لهجمات بصواريخ باليستية روسية، وشهدت مناطق أخرى قصفا في وقت لاحق أسفر عن مقتل شخصين. من جهتها قالت موسكو إن 4 أشخاص قتلوا بضربة نفذتها أوكرانيا بطائرات مسيرة في مدينة هورديفا الأوكرانية التي تحتلها روسيا، واتهمت السلطات المعنية من روسيا أوكرانيا بتعمد مهاجمة المدنيين بعد مقتل 12 شخصا في هجوم بطائرات مسيرة على مخيم للعطلات في منطقة في زابوروجيا تسيطر عليها روسيا. وبالعودة إلى محلياتنا، حيث بحثت وزيرة التنمية الاجتماعية وفاء بني مصطفى

0: والمديرة الإقليمية لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية ليلى بكر أوجه التعاون المشترك في المجالات الاجتماعية بحضور ممثل الصندوق في الأردن حمير عبد الغني، وأكدت بني مصطفى أهمية التعاون الوثيق مع صندوق الأمم المتحدة للسكان في عدد من المجالات الاجتماعية والبرامج المقدمة للفئات المستهدفة، لا سيما في تطوير الخطة الوطنية متعددة القطاعات للوقاية والاستجابة في مجالات حماية الطفل والعنف الأسري والعنف ضد النساء والفتيات للأعوام 2026 إلى 2030. أكد رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف الحنيطي خلال زيارته لقيادة سلاح الجو الملكي أن سلاح الجو الملكي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشيدا بالمستوى العالي من الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها منتسبو. التفاصيل في تقرير مديرية الإعلام العسكري.
1: زار رئيس هيئة الأركان المشتركة اللواء الركن يوسف أحمد الحنيطي قيادة سلاح الجو الملكي، حيث كان في استقباله قائد السلاح. واستمع اللواء الركن الحنيطي إلى إيجاز قدمه قائد سلاح الجو الملكي، استعرض خلاله أبرز المهام والواجبات العملياتية والتدريبية ومستوى الجاهزية والكفاءة التي تتمتع بها تشكيلات ووحدات السلاح، إلى جانب الجهود المبذولة في تنفيذ الواجبات الوطنية في ظل الظروف والتطورات الإقليمية والخطط والبرامج الرامية إلى تطوير القدرات بما ينسجم مع مسيرة التحديث والتطوير في القوات المسلحة الأردنية. وأكد رئيس هيئة الأركان المشتركة أن سلاح الجو الملكي يشكل ركيزة أساسية في منظومة الدفاع الوطني، مشيدا بالمستوى العالي من الاحترافية والكفاءة التي يتمتع بها منتسبوه وبالجهود التي يبذلونها في تنفيذ مختلف الواجبات والمهام بما يسهم في حماية الوطن وصون أمنه واستقراره وتنفيذ المسؤوليات الموكلة إليهم بكفاءة واقتدار انسجاما مع الرؤى والتوجيهات الملكية السامية. كما اطلع اللواء الركن الحنيطي على الجهود التي يبذلها سلاح الجو الملكي في التعامل مع مختلف المستجدات والظروف الإقليمية والإجراءات المتبعة للحفاظ على أعلى درجات الجاهزية العملياتية بما يضمن تنفيذ الواجبات والمهام بكفاءة واحترافية. حضر اللقاء عدد من كبار ضباط القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.
0: أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن تضامن الأردن مع حكومات وشعوب مملكة إسبانيا الصديقة والجمهورية الفرنسية الصديقة وجمهورية إيطاليا الصديقة جراء الحرائق التي اجتاحت عددا من المناطق في تلك الدول. ودعا الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي المواطنين الأردنيين إلى أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن أماكن الحرائق والالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المحلية المختصة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. في الختام هذا تذكير بأبرز العناوين. رئيس الوزراء يؤكد ضرورة مضاعفة الجهود والتنسيق لضمان إنجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية والسياحية في العقبة. رئيس الوزراء يفتتح مشاريع للغاز في العقبة لدعم الصناعات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. مجلس النواب يقر مشروع قانون تنظيم العمل المهني لسنة 2026. الرئيس الأمريكي يعلق الضربات الأمريكية على إيران ويوجه بمواصلة المحادثات. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لكم نشرة أخبار منتصف الليل. لكم تحيات الزملاء في دائرة الأخبار وتحيات حسن حماد من التنفيذ الهندسي، ومني أنا مشعل الصليطة أطيب التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: تحت الرعاية الملكية السامية، 4 عقود من الثقافة والفن والإبداع وتجارب بقيت في ذاكرة الأجيال. تنطلق الدورة 40 من مهرجان جرش من 23 من تموز وحتى 2 آب 2026. أكثر من 212 فعالية فنية وثقافية وتراثية وعائلية، إلى جانب الأمسيات الموسيقية والغنائية والعروض الفلكلورية وفعاليات الأطفال والعائلات وتجارب جديدة تثري تجربة الزوار في المدينة الأثرية. احصلوا على تذاكركم الآن عبر تذكرة.com. الراعي الإعلامي الحصري، مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الأردنية، الشريك والناقل الرسمي، الملكية الأردنية، الداعمون، البنك العربي وبنك الإسكان، مهرجان جرش، إرث يمتد، أجيال تلتقي.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل،
0: المونتاج شادي زيادين، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة.
2: من هذا المركب حيث تنتظم الخطى على بحر الرجز تطل ملكة الأراجيز تاج من قواف محكمة ونفس عزم يوازي وقع الحوافر ساعة النفير. ليست الأرجوزة زخرف لفظ، الأرجوزة ميزان فكر يقوم القول كما تقوم الدولة أمرها.
3: يا شيخ حمزة، خذ هذه الأرجوزة وابعثها إلى جريدة الأردن للنشر غدا.
4: هل لنا أن نقرأها؟
3: ابعثها مع أحد الحاشية سريعا، لأننا نريد أن نخرج غدا، سنقرأها معا.
4: أمر مولاي، ساعة فقط وتكون عندهم.

من رغدان إلى المطبعة. تمضي القصيدة في ركاب الدولة، كلمة تسلم وراية ترفع بالحبر، فالصحيفة ديوان العصر، وإذا دخلته الأرجوزة استوت على سوقها تعلم وتؤرخ.

0: يا شيخ إبراهيم بيضين.
1: نعم.
0: خذ هذه القصيدة الأميرية، لم أستطع قراءتها، صعبة جدا.
2: هاتها. فالأمير أحيانا عندما يتجلى يذهب بعيدا في رسم الكون كما يحلو له.
0: كل مرة نستطيع أن نفهم وأن نعرف القصائد، لكن هذه المرة لم تمر علي أبدا.
2: نعم، إنها صعبة جدا، فأنت لا تستطيع لها سبيلا. إنها أرجوزة عالية المقام، بل هي ملكة الأراجيز.
0: وهل ننشرها؟
2: نعم، وتحت عنوان ملكة الأراجيز. اسمع ما يقول الأمير المثقف، والذي امتلك مفاتيح اللغة القرشية واستخدمها لتخدم رصه.
3: حين يشتد إيقاع الرجز ينكشف السر لمن أتقن السماع. يسري الأمير في اللغة كما يسري في الليل على هدى.

0: لست بليلي ولكني نهر، ولا غدا في بليل منبهر،
1: ولا أدب الحجل وسط الخمر، أفخر تبيانا إذا الشر اعتكر، ولست بالفرار والحرب سعر، يعرفني قومي بضنك المحتضر، أسري بليل وإن حاك القمر، أعسر أحيانا فلا أشكو الوضر، أحمد ربي في قضاء وقدر، ثم صلاتي وسلامي المشتهر على النبي المصطفى خير البشر.
0: تغضب إن يغضب تميم ومضر.
2: اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد. لكنني لم أفهم شيئا يا أستاذ إبراهيم.
3: ليس العسر في ألفاظ تدغدغ السمع، بل في مفاتيح تفتح قفل القلوب. من ملك القريشية صناعة صان المقام دلالة، هكذا يمتحن الفهم لا بالتصفيق بل بصفاء المتلقي.

0: يا حضرة الشيخ، هل قرأت ملكة الأراجيز؟
1: لا، لمن هذه؟
0: إنها قصيدة الأمير المنشورة اليوم.
1: آه، لقد بعثتها ولم ألقي عليها نظرة واحدة.
0: ولقد بعث معها الشيخ إبراهيم بيضين محرر الجريدة خطابا وتعظيما لهذه الأرجوزة التي أطلق عليها بنفسه ملكة الأراجيز، وهو يقول إنها تحتاج لوصيفة لها، ويطلب من سمو الأمير أن يلقيها أمامه قبل أن ينشرها.
1: لنسمع رأي الأمير أولا ثم نقول نعم أو لا يا عبد المنعم.
2: للملكة وصيفة إذا شرفت المجلس تحاذي ولا تحاكي، فالمقام يصان بالموازنة.

0: والاتباع على الرجز اتباع بصيرة لا استنساخ عبارة.
1: السلام عليكم.
2: أهلا يا شيخ إبراهيم، أما وقد أعجبتك الأرجوزة وأطلقت عليها لقب ملكة الأراجيز، فإننا ننتظر أن نسمع كيف ستكون وصفتها.
1: لا أحد يطاول مقامك العالي في الشعر يا سمو الأمير، لكننا نريد أن نستظل بظلك وأن نحاول مجاراتك.
2: لنسمع إذن يا شيخ.
1: ليس بليلي وإن حاك القمر بهديه وكونه فوق البشر، أشم أبلج بخده صغر، تغضب إن يغضب تميم ومضر، ولا ترد أمره إذا أمر. ليس بهياب إذا الخطب اعتكر، وليس بالفرار والحرب سعر، بنى لنا المجد الرفيع المشمخر، تعرف في أخلاقه شتى الصور من كل زين ومجيد مزدهر، كريمة أخلاقه عفو النظر، طيبة أعراقه حلو السمر، مبرأ من كل عيب ونكر.
2: هذه حقا وصيفة عينها علينا. أكمل يا شيخ بيضين.
3: إذا استقام الميزان وعقد التاج على قافية رصينة، جرت المعاني كما يجري السيف في غمد القضاء، مدح يشيد ولا يغالي، ووصف يقوم ولا يداهم.

كأنه في هالة المجد البدر بين ملوك الأرض بالجود اشتهر، وليس للجواد مال يدخر وما له من حاله إلا الذكر، فكم أقال عثرة من قد عثر، يفني أعاديه ويعفو إن ظفر، يسدد الرمية ويزدر الخطر، وضربه بالسيف أدهى وأمر، سيرته في الناس من أنقى السير، من سنن الأجداد أحيا من دثر، كأنه فينا أبو حفص عمر، مجاهد مصابر عدل أبر، منافح مغامر ندب أغر، يقطع الليل بترتيل السور، ويعشق الصلاة في وقت السحر، وهذه أرجوزة تحكي الدرر، بديعة ما عابها غير القصر، ناطقة بفضل مولانا الأبر، وأحمد الله على ما قد قدر، مصليا على النبي خير البشر، وآله الطهر الميامين الغرر.

في المركة تدار القصيدة كما يدار الملك، صدر يحمل المعنى وعجز يحكم الخاتمة. فإذا قالت ملكة الأراجيز مقالها ارتفعت معها اللغة سلماً للدولة، وصار الرجز نشيد سيرها بين رغدانا والصحيفة والقصيدة.

0: القلوب.
1: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
2: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادين. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أعزائي المستمعين مساء الخير، هذا حمادة فرعني بحييكم في بداية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح. هذه الحلقة سنكرسها للحديث والحوار حول تطورات الوضع السياسي في مناطق 48 لدى المستعمرة الإسرائيلية وأيضا لدى الشعب العربي الفلسطيني في مناطق 48 أبناء الكرمل والجليل والمثلث والنقب ومدن الساحل المختلطة. ومدام الساحل المختلطة دعوني أرحب بالأستاذ أمير مخول من أكبر مدينة الآن على الساحل الفلسطيني، مدينة مختلطة من حيفا، ولذلك أرحب بالأستاذ أمير مخول. أستاذ أمير مساء الخير.
1: مساء الخير عزيزي أستاذ حمادة، لك الجمهور الكريم.
0: أهلا وسهلا، يعني إحنا هذا الجمهور اللي بتقول عنه كريم، إحنا دائما قلبنا معاكم وعليكم، لأنه أنتوا الآن في في في في جوف الحوت وفي الخندق الأمامي في مواجهة كل السياسات التوسعية الإسرائيلية العدوانية الفاشية التي تقودها أسوأ حكومة منذ عام 1948 عندكم وعليكم، فلك كل الاحترام. أستاذ أمير، يعني الآن أولا خليني يعني الجمهور يتعرف على أمير مخول. حضرتك من حيفا، حيفا مدينة مختلطة على الكرمل. حينما نقول مختلطة طبعا ذات أغلبية من الطرف الآخر، من الطرف الإسرائيلي، ولذلك كم عربي فلسطيني أنتوا في حيفا؟ قديش نسبة العرب الفلسطينيين في مدينة حيفا؟ ومدينة حيفا الآن هي أكبر مدينة مختلطة ربما عندكم.
1: يعني قبل الحديث عن إذا كانت مختلطة أو كيف، ماذا يعني مختلطة، حيفا مدينة تاريخية للوجود الفلسطيني.
0: نعم.
1: إيه و...

0: في أكبر تجمع يعني طلابي عربي فلسطيني في الجامعات الإسرائيلية في جامعة حيفا ومعهد التخنيون دراسات تطبيقية، وأيضا في الصناعات اليوم في صناعات الهايتك والصناعات المتطورة، وهناك مئات إن لم يكن آلاف من المهندسين والمهندسات الفلسطينيين العرب. إضافة إلى أن اليوم يسكن في حيفا نحو المسجل رسميا نحو 35 أو 37 ألف، لكن فعليا فوق 60 ألف مقيمين بشكل دائم في حيفا. طبعا هناك عامل جديد وهذا مؤسف، من عادة الهجرة هي إيجابية لكن الهجرة هي الهروب من الجريمة في بلداتنا العربية الفلسطينية إلى المدن، وحيفا طبعا في عدد كبير من الناس التي تهرب أو تهاجر تهجر قريتها من أجل سلامة أنفسها وسلامة الأبناء والمستقبل لأولادها وبناتها.
1: طيب، إذن العرب الفلسطينيين في مدينة حيفا أكثر من 30 ألف، حوالي 35 ألف، ولكن الواقع هو أكثر من 60 ألف أو أكثر من 50 ألف إنجاز التعبير. طيب، مدينة حيفا كم عدد سكانها الآن يعني من الطرفين؟
0: يعني الفلسطينيين حوالي 11% من السكان، عمليا بحدود 330 ألف أو 300 حيفا، لأنه تضم بلدات قريبة منها بسموها الكريوت، لمجمع بلدات إسرائيلية أقيم كمناطق صناعية على بين حيفا وعكا على الساحل وعلى خليج حيفا، من أجل أن تكون قوة عاملة يهودية في الأساس، لكن اليوم طبعا تتغير الأحوال.
1: نعم. طب الآن يعني الانتخابات العامة عندكم أستاذ أمير مخول، الأهم الانتخابات البلدية ومن ثم انتخابات الكنيست. في الانتخابات البلدية يعني في حالة مشاركة واسعة ونسبة عالية من عملية المشاركة، بعكس مع الأسف الانتخابات البرلمان. فالآن بلدية حيفا هلها لأول مرة أو لا تم انتخاب نائب لرئيس بلدية حيفا لأن يكون عربي فلسطيني، شو المعنى في هالمسألة وشو تقديرك لهذا القرار وأهميته وإنعكاساته عليكم كفلسطينيين؟
0: أنا ذكرت أنه في البداية أنه عدد سكان العرب الفلسطينيين حوالي 11%، لكن فعليا وزن السياسي والاقتصادي والحضور الثقافي والحضور في كل مجالات الحياة في حيفا أكبر بكثير من عددهم النسبي، ويضاف إلى ذلك أنه يعني من يأتي إلى المستشفيات الإسرائيلية في حيفا وهي كبيرة 4 أو 5 مستشفيات، غالبية الأطباء إن لم يكن يعني على الأقل النصف هم والطواقم الطبية من العرب الفلسطينيين. هناك حضور يعني مكثف وقوي جدا للفئات الوسطى، وهي أكثر مسيسة في حضور قوي للحركة السياسية العربية والفلسطينية في الداخل في حيفا، وأيضا حضور في الانتخابات البلدية. طبعا الانتخابات البلدية بحيفا لا تسير وفقا للمعايير التي تأتي في القرى العربية الفلسطينية، لأنه في الانتخابات البلدية في حيفا أكثر حركات سياسية وليست عائلات، لا توجد عائلات كبيرة أو يعني
1: متنفذة
0: اصطفافات عائلية، نعم لا توجد اصطفافات من هذا، لا توجد اصطفافات سياسية أو مصلحية أو غيرها، لكن بالأساس سياسية. وهذا يختلف. حاليا ليست أول مرة يكون فيها نائب رئيس بلدية عربي في حيفا، طبعا لغاية 48 كان في غالبية الأحيان أو في مجمل الأحيان الرئيس عربي
1: فلسطيني. طبعا لأنه كان الأغلبية عربية، نعم
0: طبعا. لكن في البلدية هناك حضور وليس أيضا مشروطا بعدد الأعضاء في البلدية، اليوم يوجد 3 أعضاء عرب أو 4 من مجموعة حوالي 30، لكن في المجمل الحضور العربي لا يقاس فقط قوة العرب في البلدية، هي أيضا في الأحياء التي يعني هناك أحياء قوية جدا انتخابيا وأيضا سياسيا، وأيضا في الحضور يعني تستطيع أن تحتاج، هناك المدارس الأهلية في حيفا.

0: الذات الكنسية التي يعني عمليا تقوم بدور أكبر بكثير من مدارس البلدية نفسها أكثر بما لا يقاس. فلذلك الحضور فعلا قوي جدا بهذا المفهوم نسبيا طبعا، وينعكس ذلك ما أثار موضوع نائب الرئيس الآن في انتخاب المحامي في آخر بياتسي، هو أنه هو من جبهة طبعا،
1: من الجبهة الديمقراطية
0: هو
1: للسلام والمساواة.
0: نعم للسلام والمساواة. نعم
1: نعم نعم
0: ما أثار هذا الموضوع أنه هناك اعتراض، واعتراض بسبب الأجواء الإسرائيلية بعد 7 أكتوبر. هناك أجواء إسرائيلية لما نتحدث عن ذهنية إبادية، هي ليست فقط على حدود غزة تتوقف، وإنما تدخل في المجتمع الإسرائيلي بشكل أنه يرفض كل موظف، كل عضو بلدية، كل يعني إنسان بالشارع يعطي لنفسه الحق أن يحكم على العرب وعدم شرعية وعدم شرعية وجودا، وبالتأكيد عدم شرعية حضور السياسي. طبعا هي أيضا تناحرات سياسية بالأحزاب الإسرائيلية، إنه رئيس البلدية عين وفقا لاتفاق الائتلاف، وإلا ما كان يعني استطاع أن يبني ائتلافا، ولا لا يعمل معروفا للعرب، وإنما هو يسدد دينا عليه من العرب يعني في هذا المفهوم. لذلك فهذا استحقاق طبعا ضمن الاتفاقات الائتلافية، وهذا نوع كان حتى ما يعود الليكود إلى الحكم في حيفا، أو ما يصل إلى الحكم
1: للبلدية.
0: هذا
1: نعم.
0: الواقع طبعا.
1: طيب يعني الآن أستاذ أمير مخول، في البلدية حيفا يعني في غير الليكود أحزاب إسرائيلية أم مقتصرة فقط على الليكود وحلفاء من الائتلاف اليميني المتطرف؟
0: لا اليوم الليكود ليس بالأغلبية في بلدية حيفا، لو كان بالأغلبية لما كان الوضع كذلك، كان مختلف تماما. الليكود ليس بالأغلبية، لذلك هو يسعى إلى السيطرة على هذه البلد، تعتبر بلد مهم جدا في صيد، مدينة ثالثة، لكن قوتها مركزيتها الاقتصادية الصناعية الاستراتيجية كل ذلك والميناء هي مهمة جدا. الليكود لم يستطع لحد الآن السيطرة على بلدية حيفا منذ يعني ولا في أي لحظة كان ذلك، لكن يسعى إلى ذلك، لا يفقد الأمل. طبعا الأحزاب كثيرة، أغلبية الأحزاب موجودة، الحريدين موجودين، حزب عثمة يهودية يعني بن كبير في التمثيل، يعني تشبه تقريبا إلى حد معين، تعكس ما يحدث في الكنيسة، اختلافات طبعا الاصطفافات، لكن كل القوى السياسية ممثلة في بلدية.
1: نعم. طب أستاذ أمير مخول، في معرض حديثك يعني وإن لم تتحدث بوضوح حول هذه المسألة، عمليا يعني أنتم بتدفعوا ثمن ما جرى في قطاع غزة باعتباركم عرب وفلسطينيين، يعني على الرغم من أنكم يعني بتحملوا الجنسية الإسرائيلية والمواطنة الإسرائيلية، لكن بال بال بال يعني باليوميات وفي التفاصيل اللي ذكرت جزء بسيط منها، يعني كأنكم تتحملون مسؤولية أو بدفعوكم الثمن أنكم من العرب الفلسطينيين. كيف يكون ذلك غير مسألة يعني دعم الجرائم، يعني العصابات التي تقوم بجرائم القتل للفلسطينيين في مناطق 48 وهي جرائم جنائية لا تجد الاهتمام من قبل الأجهزة الشرطية في متابعة هذه الجرائم؟ لذلك كيف تفسر وكيف ترى وكيف يعني تشرح لنا أنكم تدفعون ثمن ما يجري في قطاع غزة وحتى في الضفة الفلسطينية؟
0: يعني هناك أولا الشرطة ليست عدم اهتمام، هذه سياسة، هذه السياسة، هذا اهتمام، لكن اهتمام لتفكيك المجتمع الفلسطيني.
1: نعم.
0: هذا الاهتمام، هذا حقيقة يعني المشروع. هذا لا يحدث نحن والضفة أو والقدس أو الغزة، نفس الخامي السكاني، نفس الدي ان اي،
1: مفهوم
0: نقول. لكن هناك لا توجد جريمة بالضفة، تكاد لا تكون هناك يعني بقوة متواضعة نسبيا تماما تجاه مقابل الشرطة الإسرائيلية، هناك يجري منعها وتفكيكها، تفكيك منظمات الجريمة. هنا يراد لها وظيفة أساسية، وليست يعني هذه المشاريع ما يسمى النفس الطويل في المشاريع التفكيكية،

0: هذا معروف يعني، لكن يجري بهذا الشكل. قاموا مثلا في سنوات 90 من خلال يعني امتيازات التأمين الوطني، يعني الدفع مقابل كل ولد يخلق يولد في أي عائلة. قاموا في تحجيم ذلك من خلال منع الاستحقاقات أو ربطها في الخدمة العسكرية، وهبط مثلا منسوب الولادة عند العرب الفلسطينيين بشكل كبير جدا.
1: نعم.
0: لذلك هذه السياسات لا ترى في من يوم من الآن إلى الغد، لكنها لها مفعول كبير جدا على المدى البعيد. في المقابل الموضوع الجريمة طبعا هو موضوع الأكثر فتكا اليوم في المجتمع الفلسطيني، وهو يهدد، وهي منظومة تفكيكية لهذا المجتمع. الآن كيف ندفع ثمن ما يحدث في غزة؟ هناك أهمية أن نرى أنه بخلاف النظرة الفلسطينية بشكل عام اللي هي قائمة على التجزئة، وكأن الضفة لحال والقدس وحدها والغزة كيان والداخل كيان، إسرائيل لا تنظر كذلك، خاصة اليمين الحاكم الآن. اليمين يقول بوجهة نظر أو الذهنية الحاكم، وليس فقط اليمين الحاكم، الذهنية الحاكم اليوم تقول أنه لا يوجد فلسطينيون أبرياء لا في غزة ولا في غير غزة، وترى أن الوجود كان الوجود السياسي عليه علامة سؤال في السابق في الكنيست في غيرها. الآن علامة سؤال على الوجود، وفعليا بكل معنى الكلمة، يعني نرى في النقب اليوم في هناك مشروع لتطهير عرقي كامل الأركان، ويجري تطبيقه على مستوى دولي في تجميع السكان، في هدم القرى، في هدم البيوت. امبارح كان يعني إحياء أو يوم التضامن مع العراقيب ببلدة في النقب،
1: معروف.
0: تم هدمها 249 مرة، وتم بناءها طبعا 249 مرة. هاي يعني نوع حرب الإرادات أو حرب الإرادة.
1: نعم.
0: في المقابل هناك شعار اليوم مهم أنا امتلكت له فلسطينيا وحتى أردنيا على فكرة، أنه الأردن يعني يهدد أمن القومي في الضفة الغربية. الشعار الجديد أو المستحدث هو استكمال المشروع الصهيوني. استكمال المشروع الصهيوني أنه الحركة الصهيونية أقامت إسرائيل أو حركة العمل، الحركة الاستيطانية في الضفة الغربية الجيل الأول بنى المستوطنات الكبرى، الآن استكمال. الاستكمال يسير في أكثر من اتجاه، وهو لا يرى الخط الأخضر. الخط الأخضر موجود فقط عند الفلسطينيين، ليس موجودا في
1: صحيح.
0: الذهنية الإسرائيلية الحاكمة.
1: نعم.
0: الخط لا يرى الخط الأخضر، ذلك يتحدث نفس المشروع، نفس الوزيري اسمه أوريت ستروك اللي محدد بسموتريتش، لكنها أكثر عقائدية من سموتريتش وأكثر تمرسا في بناء الاستيطان. تتحدث عن تهويد النقب، عن تهويد الجليل، هناك حركة يعني تهويدية كبرى الآن، وأيضا بداية يعني خلق بنية لتهديد القرى الفلسطينية في الشمال، بدءا من قرية نائية اسمها طوبة زنجرية قريبة من جعوني أو روش فينا اليوم، منطقة صفد أو شمال طبرية،
1: نعم.
0: إلى القرى مثل منطقة الناصرة، كفر كنا وغيرها. بدأوا يتحدثون عن مشاريع استيطانية في الجليل، في الجليل الغربي، لوضع حد لما يسمونه التوسع العربي أو التوسع الفلسطيني. اليمين حتى بات يستخدم مفهوم فلسطيني للعرب في الداخل، للفلسطينيين في الداخل، بخلاف حزب العمل مثلا،
1: نعم.
0: لأنه يريد أن ينزع الشرعية، أن يقول هؤلاء مثل غزة مثل الضفة وكذا. لذلك المشروع الآن التقاء مشروعين، واحد خطة الحسم من لجنة الصهيونية الدينية،
1: نعم.
0: وواحد قانون القومية عمليا بمفهوم نتنياهو، أنه حين يتبجح بأنه الوحيد القادر على منع قيام دولة فلسطينية، وهو الذي يرى أنه لا مكان لحق تقرير المصير لغير اليهود ما بين النهر والبحر. فلذلك المقطع الآن اليوم رأينا أنه 63% ارتفاع في عدد الأعمال الإرهابية في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين، وهذه سياسة الدولة، هذه ليست خارج عن القانون، هذه القانون لها بنية قانونية، لها حكومة، لها سياسة تدعمها، لها محكمة ترد الطرف، لها شرطة تدعمها وأجهزة أمنية. لذلك الأمور تغيرت تماما. الذهنية اليوم هي على الأقل.

0: التي تريد أن تترسخ وعليها الصراعات الانتخابات هي التي ترى أنه لا مكان للفلسطينيين في أرض إسرائيل.
1: نعم. طيب الآن يعني أستاذ أمير مخول، في سؤالين جوهريين بعيدا عن التمجيد ولا التقدير لحزب العمل اللي طبعا هو اللي قام بالمستعمرة الإسرائيلية وهو اللي أدارها والأغير لغاية 77 حينما يعني نجح الليكود لأول مرة من عام 48. حزب العمل اللي كان عنده أغلبية دائما أو على الأغلب في الكنيسة في سنة 22 فقط حصل على 4 مقاعد، وحركة ميرتس اللي كانت شريكة معه سنوات طويلة أخفقت في الوصول إلى نقطة الحسم أو تجاوز حالة النجاح، وبالتالي أخفقت في الانتخابات. طبعا الآن صار في وحدة بين حزب العمل وحركة ميرتس، هذا شيء آخر، ولكن أقول شو السبب في نظر أمير مخول في تراجع هذا اليسار الصهيوني بين قوسين سواء حزب العمل أو حركة ميرتس، وأصبحوا الآن يعني أحزاب معارضة بإمكانيات جدا متواضعة جدا متواضعة، يعني حتى هم في وحدتهم مع شخصية عسكرية يائير جولان تعطيهم 10 مقاعد 11 مقاعد 12 مقاعد الذي هو، لكن في سبب جوهري لماذا تراجع هذا اليسار الصهيوني بهذا الشكل يعني من قبل وعند الإسرائيليين؟
0: يعني في أسباب تاريخية، في أسباب عينية أيضا. طبعا حزب العمل يشبه مصيره أنه أتم قام بمهمته التاريخية وأنا أنجزها، لم يعد له حاجة فعليا، لكن حاجة في 77 كانت لبناء شيء جديد.
1: نعم.
0: الذي أتى به الليكود أو مناحم بيغن، لكن الحزب العمل أقام البنية وأقام الدولة وأنجز مهمته. في المقابل يعني ممكن مقارنته طبعا مع التحفظ أنه هذا ليس حركة تحرر وطني، لكن مقارنته مع حركات تحرر وطني في كثير من البلدان التي قامت أنجزت بناء الدولة، هنا أنجز بشكل استعماري طبعا، لكن بعد ذلك انهارت هذه الحركات، أنه دب في حزب العمل فساد مثلا، هذا كان قضية.
1: نعم.
0: ثانيا هويته، الهوية الداخلية، الهوية الغربية الأشكنازية الاستعلاء الطائفي، طائفي بالمفهوم اليهودي، يعني شرقيين وغربيين، وكل ذلك كان له أثر كبير جدا، إضافة لأنه ما بناه تمرد عليه، يعني بنى المشروع الاستيطاني، لكن المشروع الاستيطاني أقوى من ممن بناه، لذلك تحول هذا الشيء، أصبحت القوة، يعني المشروع الاستيطاني أنتج يمين ولم ينتج حزب عمل.
1: طيب هذا الحقيقة أستاذ أمير مخول سؤال الثاني، يعني الآن إذا استثنينا حزبي العمل وحركة ميرتس واللي الآن أصبحوا حزب الديمقراطيين حزب موحد سيقودوا الانتخابات بقائمة موحدة وحزب موحد، الآن الذي يقود المستعمرة الإسرائيلية هم الأحزاب السياسية اليمينية المتطرفة المتحالفة مع الأحزاب الدينية اليهودية المتشددة. شو السبب اللي أدى يعني لنجاح هذا التطرف على المستوى السياسي وعلى المستوى الديني لديهم؟
0: يعني سياسة الهويات كانت مهمة في إسرائيل أولا في السبعينات ولاحقا، لأنه معظم الشرقيين تحولوا إلى دعم مناحم بيغن، مع أنه أشكنازي أكثر من شمعون بيرس، لكن طبيعة الحياة تعامل معه أنه اليهودي بالإيجابي بمفهوم اليهودي وليس بمفهوم الصهيوني بخطابه، واليهودي بالنسبة للمتدينين هي قضية تلمسهم وتخصهم، وهو تحدث عن أحياء الفقر التي أقامها أو الأحياء التي سكن فيها أسكن فيها المهاجرون أو القادمون من المغرب العربي ومن دول العربية مختلفة، من المغرب وحتى العراق أو اليمن أسكنوا فيها، مناحم بيغن احتضنهم. فهذا كان نوع من الشرح التاريخي، لكن مع الوقت هناك صراع في إسرائيل، هناك صهيونة للأحزاب الحديدية معينة في تأثير كبير.

0: وهناك تهويل أو ترسيخ الهوية اليهودية في الأحزاب العلمانية الإسرائيلية. يعني ليكود يتحدث عن اليهودية بمفهوم، يعني نسمع مصطلحات مثل عام إسرائيل، شعب إسرائيل، لكنهم لا يقصدون شعب إسرائيل، يقصدون اليهود، هذه التسمية التاريخية. فهم يتحدثون بلغة اليهودية، هذا جانب أحد. في المقابل هناك الليكود احتضن هذه الشريحة بالذات الحرديين حين لم يكن اليمين أكثر تطرفا، يعني مثل حين كان كهانة مثلا في السابق، مير كهانة الأب الروحي لبن جبير، كان حزب الليكود بقيادة شمير في حين الأكثر تطرفا عقائديا من نتنياهو كان يخرج من القاعة حين يتحدث عضو الكنيست مير كهانة، كان يرفض أن تقوم أي حكومة على دعمه. وحتى لحين سقط شمير فضل تقاسم السلطة مع حزب العمل وعدم التحالف مع هذا اليمين. نتنياهو غير الصورة طبعا تماما باتجاه نرجسيته، باتجاه أيضا أهوائه، وأنه كل شيء يبرر الهدف أي وسيلة. في المقابل هناك صراع قوي جدا بين التيارين، بين الصهيونية الدينية بشقيها سموتريتش وبن كبير، وبين الأحزاب الحريدية. الأحزاب الحريدية الأشكنازية أقل تطرفا من شاس مثلا التي تعتبر شرقية، وشاس هي بالأساس هي حركة اجتماعية، ليست فقط حركة حريدية أو متزمتة دينيا، هي أكثر قامت في الأساس الرابع عبادية يوسف أساسا كمفهوم التدين الخفيف، التدين يعني الشعبي العفوي الطبيعي يعني، وليس كأيديولوجية تسير المجتمع. الحريديم الأشكناز أكثر مبنيين على أيديولوجية عقيدة دينية تسير المجتمع، شاس كانت عقيدة اجتماعية لكن تحولت مع الوقت بالذات في ظل أري درعي الرئيس الحالي إلى أكثر متزمتة دينيا. بن كبير يصارع شاس على نفس جمهور الهدف، هو اليهود الشرقيين بالأساس من أصول مغاربية. سموتريتش حاول أن يصارع الأحزاب الحريدية الأشكنازية لكنه لم ينجح، لأنه أكثر هم أكثر تماسكا وأكثر عقائدية وأكثر لهم بنية تنظيمية تاريخية هذا الشأن. لكن الكل يرى أنه من خلال التحالف مع حزب الليكود يستطيع أن يحافظ على بقائه. الأحزاب الحريدية تشعر أنها مهددة، ونرى ذلك في موضوع الخدمة العسكرية أو قانون الخدمة العسكرية، وتشعر أنها مستهدفة إسرائيليا، ولا ترى الخلاص من خلال ما تقوم به الصهيونية الدينية مفهوم الاستيطان، وإنما عقيدة قراءة التوراة، دراسة التوراة، هذا هو الأساس البقاء لليهود كيهود.
1: طيب الآن لننتقل يعني للحديث والحوار عن الدور العربي الفلسطيني. يعني هذه المخاطر اللي تحدث عنها أستاذ أمير مخول من حيفا، سواء طبعا لشعبكم الفلسطيني في مناطق الاحتلال قطاع غزة والقدس والضفة الفلسطينية، أو أيضا المخاطر اللي تحدثت عنها يعني في عندكم في مناطق 48 في النقب، أيضا في تهويد الجليل ويعني تقليص الوجود العربي الفلسطيني حتى ما يكون له يعني حضور وأغلبية والآخرين. طيب هذا بيتطلب يعني هذا الإحساس بالخطر بالقلق بيتطلب الحقيقة نوع من الارتقاء في العمل السياسي بحيث يكون هنالك فعلا وحقا علاقات جبهوية، وهنا جبهوية لا أقصد الجبهة، بقصد الجبهوية بمعنى الائتلافية بين مختلف الأطراف السياسية. لذلك يعني التباينات القائمة يعني مع الأسف حينما ائتلفت الأحزاب السياسية سابقا الأربعة حصلوا على بالأول 13 مقعد بعدين 15 مقعد، وكان نسبة التصويت أكثر من 64%. تفرقوا دخلوا الانتخابات بثلاث قوائم، الجبهة والحركة العربية للتغيير قائمة، والحركة الإسلامية القائمة الموحدة قائمة، والتجمع قائمة، ثلاث قوائم أدت إلى خسران التجمع و هزيمته وعدم نجاحه. وبالتالي وصل عدد أعضاء الكنيسة الجبهة وحد

0: ليفها 5 مقاعد والقائمة الموحدة الحركة الإسلامية 5 مقاعد. الآن واضح أنه صار في ائتلاف ثلاثي بين الجبهة والتجمع والحركة العربية للتغيير، هذا شيء إيجابي، ولكن إلى الآن لم تتمكن كل الأطراف الصديقة الحليفة اللجنة السباعية إلى آخره أن تصل إلى صيغة ائتلافية لأن تجمع القوى السياسية 4 الرئيسية، 3 اللي أنا ذكرتهم والقائمة الموحدة للحركة الإسلامية برئاسة منصور عباس. يعني هذا القلق، هذا الخطر اللي تفضلت فيه يفترض أن يشكل حوافز يعني لإزالة، أو مش الإزالة، لتجاوز التباينات السياسية الداخلية من أجل الحفاظ على البقاء وعلى تحقيق إنجازات لشعبكم الفلسطيني في مناطق 48.
1: في الحقيقة تصويت 48 حين يذهب الفلسطيني 48 لصندوق الاقتراع الإسرائيلي بكل التناقضات الموجودة في ذلك، أو شخصية متشائل كيف نريد أن نراها، نرى أنه يحمل ليس فقط همه الشخصي ولا المكاني، يحمل هم شعب كامل، يحمل هم يعني قضايا تخص المنطقة.
0: نعم.
1: نختار لماذا يعني هذه ليست سياسات إسرائيلية داخلية، في نهاية المطاف من يصل إلى الحكم في إسرائيل يحدد مصير أو يسعى إلى تحديد مصير الشعب الفلسطيني
0: طبعا
1: ومصير المنطقة. لذلك
0: صحيح.
1: الموضوع أكبر من حدود إن التصويت كمواطن يريد أن يصوت هذه الحكومة أفضل في الخدمات، لا ليس ذلك الموضوع الأساس. هناك 3 مواضيع عمليا استحوذت على كل شيء. موضوع الجريمة استحوذ لأنه يعني يفكك المجتمع بشكل كبير جدا، ونرى به سياسة رسمية موجهة تريد ذلك أن كوظيفة لهذه الجريمة. هنا نرى موضوع الإبادة وحرب الإبادة، هذا موضوع أساسي على غزة واليوم على الضفة طبعا يشغل الناس بشكل يعني مقلق جدا جدا.
0: نعم.
1: وأيضا الخطر الوجودي علينا كفلسطينيين في الداخل، هذا موضوع لأنه ما يعد شيئا. الآن القراءة السياسية صحيح لا نقاش عليها.
0: نعم.
1: والكل يجمع عليها. السلوك السياسي مختلف.
0: نعم.
1: هناك فجوة حقيقة. وهي مؤسفة هذه الفجوة، لأن الناس يعني في قبل حوالي نصف عام كانت مظاهرة في سخنين شارك فيها 100,000 الناس بطبيعتها هي التي دفعت باتجاه الوحدة،
0: التوقيع الرباعي على في سخنين. نعم.
1: على الوحدة وحتى توسيعه، يعني الناس بدأت تريد أن تتخلص من هذه الحكومة، لأنه أيضا بسبب ما حصل في الانتخابات الماضية، لو مثلا كانت وحدة الأحزاب العربية أو كانت مارس موحدة مع حزب العمل كان ممكن هذه الحكومة ما تكون
0: صحيح
1: فعليا. فهذا يعني أكد أنه في أهمية للصوت. لذلك نقاش
0: يعني الليكود في هذا المجال على الأقل حصل على 6 مقاعد مجانا، مقاعد التجمع ومقاعد حركة ميرتس، يعني من 8 أخذ على الأقل 6 مقاعد مجانا.
1: صحيح. كل مقعد ينزل من طرف معين ضعفا عن الطرف الآخر، أنه يزيده وينقص من الآخرين.
0: نعم.
1: الآن هناك طبعا أجواء في إسقاط الحكومة، يوجد أجواء إسرائيلية بالذات شخصية أيزنكوت وكونه أيضا معني في تسوية سياسية وليس تسويات أمنية، يشكل يعني بديلا أول مرة بديلا للمعارضة الموجودة لحد اليوم، وبديلا طبعا لحكومة نتنياهو. هذا احتمال جدي. الآن نأخذ بالحسبان أيضا إنه الأحزاب الثلاثة نتنياهو أو بنت أو أيزنكوت حين يتحدثون أنهم لا يريدون الصوت العربي ولا يعتمدوا عليه، هذه كذبة، لأنه بنت ليس أقل عقائدية من نتنياهو، بالعكس هو من الصهيونية الدينية أصله.
0: نعم.
1: فهو ذهب وراء منصور عباس من أجل السلطة. نتنياهو سمى حاله أبو يائير في حينه حتى يكسب أصوات عربية. لذلك لا يمكن هذه أقوال للانتخابات لكسب القاعدة، كل حزب يكسب قاعدته، لكن في المجمل هناك أهمية لكل مقعد. الموضوع الحسابي مهم مرات أكثر من الموضوع السياسي العام، يعني ما هو الموقف، لأنه إذا كانت هناك كتلة من 15 أو 17 ممكن توصل، إذا كان هناك زخم جماهيري كبير من القائمة المشتركة، هذه قد تحدد أي حكومة لا تكون على الأقل. وهذا إنجاز بحد ذاته يعني عظيم.
0: يعني هلا لو حسبنا الحد الأدنى أن الأحزاب العربية حصلت على 15 مقعد، ويائير جولان الديمقراطيين حصلوا على 10 مقاعد، أي 25 مقعد، شيء مؤكد هذا بيأثر على أي ائتلاف حكومي مقبل.
1: صحيح يعني بالمبدأ صحيح، لكن الأحزاب العربية لديها لحد الآن لا توجد نسبة ثلاثية أيضا للأسف. أنا تقديري أنه الوحدة الرباعية أسهل للأحزاب، أسهل لأنه تعطي إمكانية مناورة وإمكانية تقاسم والاستجابة مع مصالح كل حزب ووزنه وتمثيله بشكل أفضل من ثلاثية. الموضوع ليس التناغم السياسي. لا يوجد يعني في المعارك الوجودية لا يهم إسرائيل إذا كان هذا يقول يريد حل الدولتين أو حل دولة أو حل إسلامي. الكل في نفس الخانة يصبحون خطرا وجود يعني تهديدا وجوديا لروبنا. لذلك هناك أهمية لهذا للوحدة، وبعد ذلك ممكن الأحزاب أن في حال تغيرت حكومة أن تلتقط أنفاسها وتفكر المستقبل، لأن ليس وحدة مواقف هذه بالضرورة وإنما وحدة مصير، وهذا يختلف. وحدة المصير أهم من وحدة الموقف في هذه الحالة.
0: نعم.
1: ولكن للأسف الشديد الأحزاب لم تصل إلى هذا الاستنتاج. أعتقد هناك أهمية للمبادرات من عربيا وفلسطينيا على مستوى عالي طبعا أن تحاول رأب السبع، لأنه من الخطورة بمكان. طبعا هناك قوى إقليمية أيضا تشد أن يكون هناك قائمتين، بمفهوم أنه قائمة الموحدة تذهب إلى تنضوي تحت الائتلاف الحاكم أيا كان في قضايا معينة، والآخرين لا ينضون تحت ذلك. لكن لحد الآن أعتقد من الأهمية بمكان فلسطينيا عربيا رؤية أن هذه الانتخابات مهمة جدا، وهذه انتخابات مهمة. إذا كانت هناك قوة في إسرائيل بعد 7 أكتوبر معنية أو حرب الإبادة أنه تفكر بأنه نهاية إمكانية حلول التسويات الأمنية كما يريد نتنياهو، وعليه يعني كل شيء مباح في شط قضية فلسطين، هناك اليوم ظروف أخرى. هناك عامل آخر مهم أن نأخذه في هذه الانتخابات، وهو المؤثر الأمريكي. الولايات المتحدة ليست محايدة في هذه الانتخابات، لا تتعدي أنهم معنيين يفتشوا عن قيادة إسرائيلية تريد تسوية سياسية مع الفلسطينيين. طبعا كان رام عمانويل يعني مرشح لرئاسة الحزب الديمقراطي أو للرئاسة الأمريكية من الحزب الديمقراطي، وهو من شخصيات مهمة سياسيا.
0: نعم.
1: الذي تحدث عن حل 23 دولة، المقاربة الإقليمية، يعني حل قضية فلسطين والدولة الفلسطينية من خلال مقاربة إقليمية دولية وفرض على إسرائيل، وليس من خلال انتظار إسرائيل أن تنضج من أجل ذلك الحل. لذلك هناك نص على حلول سياسية، وهذا يختلف. لحد الآن كان الموقف الأمريكي يتماشى مع الحلول التسويات الأمنية، الآن لا في لبنان ولا في غزة ولا في الضفة يريد أن يقبل بتسويات أمنية.
0: طيب الآن يعني الحقيقة الأستاذ أمير مخول، يعني الكاتب والناشط السياسي من فلسطيني 48 من حيفا، الحقيقة الشيء الجوهري اللي لسه ما زال غير محسوم، وهو كيف يمكن مشاركة إسرائيليين في النضال وفي العمل ضد الصهيونية وضد الاحتلال عبر الأحزاب العربية، يعني باستثناء الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الأحزاب ما زالت يعني عربية بالكامل والآخر. وأنا بعتقد إنه هذا يعني مجال ضعف يعني بالنسبة إلها. هل ترى بأنه يعني في هناك لتجاوز هاي المسألة؟ هل صار في تفكير؟ خصوصا سمعت أنه منصور عباس يبحث يعني عن شريك إسرائيلي أو عن مرشح إسرائيلي لأن يكون معه في القائمة. هل في هناك توجه بهذا الاتجاه؟
1: في هناك أفكار كثيرة تنطرح. يعني هناك أيضا موقف آخر أنه هذا ليس دور الفلسطينيين أن يغيروا الجهلية الإسرائيلية. طبعا لا يقصد ذلك العدمية، يعني أنه نحن لا نكون

0: أي دور، لكن لا يمكن تحميل الفلسطينيين في الداخل مسؤولية إضافية أن يغيروا الرأي العام الإسرائيلي، وهم غير قادرين، وهم في حالة دفاع عن النفس،
1: نعم
0: وهم في حالة يعني درء الأخطار من الوجودية عليهم. هذا من الصعب. هناك قوى، هناك قد تبدو أحيانا بعض الأوساط المحدودة التي تصل إلى حالة من الصحوة السياسية. يعني من يسمع في الأمس مثلا بعد أحداث قضية تل والهجوم الإرهابي عليها، من يسمع يعلون الذي كان وزير الدفاع،
1: هذا الحقيقة بدي الحقيقة يعني تصريحات موشي يعلون غير مسبوقة، بيحكي عن الإرهاب اليهودي،
0: الإرهاب اليهودي، وبيحكي عن طبعا، وإنه بقول هذول اعتدوا، هذا مش احتكاكات كما يقول، احتكاك كما يقول رئيس الشباك المنتمي لنفس التيار الصهيوني الديني.
1: زينة هذا.
0: أجل بتصريحات لم يجرؤ عليها إلى حد كبير حتى النواب العرب.
1: نعم.
0: بطبيعته أيضا بخلفيته الأمنية.
1: نعم.
0: قائد أركان
1: ورئيس أركان وزير دفاع وكان قائد المنطقة الوسطى الضفة الفلسطينية.
0: يميني. أصله إجا من اليمين.
1: من الليكود. نعم. نعم.
0: صحيح. من أبعد من الليكود حتى كان في فلسطين. لكن هذا هناك صحوة، هناك يهود أولمرت، هناك يهود براك. في هناك أصوات أخرى، في هناك أصوات ليست يعني متضامنة مع الفلسطينيين، لكنها من موقف وجود إسرائيل تسعى إلى تغيير الواقع وقلب هذه الحكومة. قلب هذه الحكومة سيخلق وضعية أسهل، لا يعني أنه كل ما بنته سوف يهدم، هذا ليس بالضرورة، الذهنية الإسرائيلية خطرة، لكن التخلص من هذه الحكومة قضية مهمة. هناك قوى واسعة، هناك محاولات، مثلا النائب الذي سينهي دوره وقام بدور عظيم أندري أيمن عودي يقوم بمساعي من هذا بهذا الاتجاه إلى إقامة حركة سلام، حركة لإنهاء الاحتلال مع العديد، يعني حتى هذا ليس العنصر الأساس، بما فيه أمور دولمات، بما فيه قد يكون يعلون، لا أدري يعني مين الأشخاص، لكن يقوم بهذا الدور، لكن من خارج الأحزاب، الأحزاب لم تنجح في هذا المهمة. هناك حزب جديد طبعا اسمه لكلنا مكان، عربي يهودي أقيم برئاسة صبية اسمها رولا داود، يعني هذا بحاول يطرح نفسه كحزب ميداني بالأساس، قام في الاحتجاجات على الحرب بشكل قوي وشبابي، سينجح في اختراق الشارع اليهودي، لا يبدو الأمر كذلك حاليا، لكن له صوته يسمع. هناك أكثر سماع، حتى منصور عباس يسمع صوته اليوم أكثر في الإعلام الإسرائيلي والنواب العرب، بدأ يسمع صوتهم بعد ما تم إخفاءهم تماما عن أي إعلام. في المجمل، لكن من يسمع الأخبار مثلا في الأمس إسرائيليا يجد أنه الجو العام باستثناء بعض القناة 12 وصحيفة هارتس ونوعا ما يعني حتى إسرائيل اليوم يعني ماذا تكون أكثر ليبرالية من من من من لبيد، يتحدثون عن إرهاب يهودي، يتحدثون عن إنه الاعتداء على الفلسطينيين، لكن في المجمل الإعلام يتحدث عن عمليات فلسطينية إرهابية وكيف سيتم معالجة الإرهاب الفلسطيني. هذا الجو العام، لكن أصوات مثل يعلون ومثل أولمرت ومثل يهود برات أعتقد جدا، وهي تجلجل في الساحة الإسرائيلية بعكس جولان الذي تحدث آخر تماما. لكن هناك يعني انتباه لكل صوت يهودي ممكن يكون مناوئ للاحتلال، لكن القضية لا يمكن أن تكون فقط محصورة في التوحش، وإنما في بقاء الاحتلال والاستيطان. هذه تحتاج إلى حركة، هذا ما تحدثت عنه، أنه هناك اجتهادات لإقامة حركة من هذا النوع لإنهاء الاحتلال. هذه تلتقي مع الجهود الدولية العربية السعودية الأردنية المصرية، في مبادرة السعودية التي كانت مع فرنسا، في التحول في الموقف الأمريكي، وهذا مهم جدا من أجل إنهاء الاحتلال. هناك في وعي أمريكي من أصيل تتحول إلى عبء سياساتها على الأمريكان، وهذه فرصة تاريخية. أعتقد هناك أهمية كبيرة جدا للضغط العربي على واشنطن في هذا الاتجاه، وهذا يضغط على إسرائيل. هناك احتمالية فقط في موضوع، لأنه أتحدث عن الضغط العربي، أن يقوم نتنياهو في إلغاء الانتخابات، أو في شطب أحزاب عربية، أو في تشويش الانتخابات وتزوير النتائج، أو في عدم الاعتراف بالنتائج.

0: حاجة، هناك حاجة لحماية الصوت العربي في الداخل، إنه عدم قمعه وقهره بالقوة. وهذا قد تكون نفس القوة التي تعتدي الآن في الضفة الغربية على الفلسطينيين، يستخدمونها للاعتداء على البلدات العربية خلال يوم الاقتراع. لذلك هناك أهمية بالضغط على واشنطن عربيا بشكل رسمي، إنه مراقبة الانتخابات، الضغط على الاتحاد الأوروبي إنه يفتح عينيه يعني ويراقب الانتخابات ويهتم بأن تسير بشكل حر وليس من خلال قمع الفلسطيني، وليس على حساب الدم الفلسطيني بشكل عام كما يحدث الآن في الضفة الغربية.
1: طيب، إذن يعني هذه سياسات نتنياهو المتوقعة، ممكن يقوم بأي عمل، ممكن لإعاقة الانتخابات لتأجيلها الآخري، ولكن هنالك خصوم أيضا يعني ليسوا قليلين لنتنياهو. تفضلت في أولا إيزنكوت، والثاني نفتالي بنت، يعني هذول الثلاثة هم بتنافسوا على رئاسة الحكومة المقبلة، فهل ممكن يلعبوا دور إيزنكوت ونفتالي بنت ضد سياسة نتنياهو بهذا الاتجاه، أم أنه لأنه رئيس الحكومة وأيضا تمكن خلال السنوات الطويلة يعني أن يكون رئيس الأركان معاه ومدير الشباك أيضا معاه، فممكن هذول بيلعبوا دور متواطئ يعني لخدمة نتنياهو؟
0: لا، الحقيقة أنه أيضا كنت بنت كل منهما وليبرمان وجولان كلهم يريدوا إسقاط نتنياهو طبعا بشكل واضح. في هناك من يعني لا يغلق الباب أمام تحالفات وحدة قومية، لكن في المجمل يريدون إسقاط حكومة نتنياهو. دفع بن غفير وسموتريش خارج السياسة إذا استطاعوا. هذا المسعى الأساسي. طبعا في بيانات يعني بنت نتنياهو يؤمن في استدامة الصراع وفي منع دولة فلسطينية، ولذلك يلتقي مع مفهوم الضم وخطة الحسم إلى حد معين من أجل منع دولة فلسطينية في الضفة الغربية وغزة. لكن بنت لا يختلف عقائديا عن نتنياهو كثيرا في تكوينه الشخصي،
1: مفهوم
0: هو جاء أيضا من الصهيونية الدينية، لكنه يحترم القانون، لا يقبل بأن تكون وكلاء للدولة مثل المستوطنين أو العصابات الإرهابية التي مولها كثير أو الجيش، وهو أيضا حارب الجريمة في المجتمع الفلسطيني في الداخل حقيقة. يعني في المقابل هو يقوم على مبدأ على عقيدة تقليص الصراع من خلال مبادرات عربية إقليمية وعلاقات عربية إقليمية وسلام أمريكي في الأساس على حساب قضية فلسطين، دون حل قضية فلسطين، يعني دون قيام دولة فلسطينية وتحسين الوضع الاقتصادي للفلسطينيين، ويتحدث عن ذلك بشكل واضح. نتنياهو يريد إنهاء دور السلطة الفلسطينية لأنها البنية لإقامة دولة فلسطينية، هكذا يرى،
1: وهي المعترف بها رسميا. نعم
0: طبعا أساس الشرعية. يعني بنت يختلف نوعا ما، يعني ليس بهذه الحدة، لكنه يعني سيدفع أموال المقاصة، لا يريد أن يجففها، يريد لها دور في السلام الاقتصادي إذا أردنا ذلك وتقليص الصراع. في المقابل إيزنكوت يؤمن كما المنح الدولي اليوم والأمريكي أنه لا مجال لاستراتيجية، لا مكان لاستراتيجية التسويات الأمنية كبديلا للحلول السياسية، وهو ما يريده نتنياهو في لبنان، في سوريا، في غزة، في كل مكان. وهذا يختلف لأنه يريد تسوية سياسية، ليس كصانع سلام وليس رجل سلام في طبيعته، لكنه هذا لضمان وجود إسرائيل ومستقبلها، هكذا يرى ذلك. وهو في ذلك يريد السلطة الفلسطينية قوية، يريد أن يحارب حماس، يريد السلطة الفلسطينية بعكس نتنياهو، يعني لحد ما ليس من طرقات أيضا نتنياهو
1: مفهوم يعني دوافع إسرائيلية، وهذا طبعا شيء طبيعي. نعم يعني ليس محبة فيك، محبة بمصالحهم.
0: لا طبعا أيوة بالضبط. وهو يريد أيضا أن يتماشى بشكل كامل مع التحولات في السياسة الأمريكية الداخلية والأولويات الأمريكية في المنطقة. لذلك يريد سلاما إقليميا قائما على تسوية مع الفلسطينيين، لا يقول دولة فلسطينية بشكل واضح، لكن لا يوجد تسوية من دون يعني فعلية أو سلام،
1: يعني على طريقة إسحاق رابين. أيضا
0: هو أكثر رابيني، نعم هو أكثر رابيني، وهو كما يبدو لا يخشى من الليكود، ويحارب الليكود في يعني وكره في بين الشرقيين بين المغاربة، قد يؤدي إلى أن حركة شاس تنسلخ عن نتنياهو تاريخيا. لذلك هناك تحولات، هناك احتمالات أو أجواء تشير إلى إمكانية أنه أيزنكوت يعني ينجح باستراتيجيته. أيضا هويته الشرقية تساعد، لأنه حاولوا يهاجموه فيها لكن انقلبت على الليكود بهذا السبب فلم ينجحوا فيها. بهذا المفهوم ممكن أن نرى ما يحدث في الضفة الغربية اليوم، خوفا من حكومة تريد تسوية سياسية لاحقا إذا سقط الليكود أو نتنياهو، يتم الآن تسريع الاستيطان وتسريع الإرهاب الاستيطاني في الضفة الغربية قبل أن تأتي هذه الحكومة، كي لا يكون لديها
1: يكون في هناك وقائع يعني وقائع يكون في وقائع تحول دون دولة فلسطينية.
0: نعم، لكن هاي مهمة التمايزات، أنا بعتقد يعني مهمة عربيا مهمة دوليا، وهي ذات شأن، لأنه رغم أنه في نهاية المطاف نحن لا نتوقع حكومة سلام، لا نتوقع حلا عادلا قريبا، لكن هذه التباينات مهمة، لأنه أحيانا من المهم أن نعرف أي حكومة أسهل مواجهتها، وليس فقط أي حكومة ممكن نأخذ منها.
1: طيب أستاذ أمير مخول، الحقيقة في معرض النقاش حكيت عن أن ولادة جديدة وإن كانت متواضعة برئاسة رولا داود. الحقيقة في كمان مشروعين أو حزبين كمان بهذا الشكل، كمان لديهم يعني رؤى مختلفة عما هو سائد، وإن كان يعني أيضا متواضعات ومتواضعات جدا، ولكن هل ترى بأنه يعني هذه الولادات البسيطة الصغيرة المتواضعة تشكل حالة من النضج، الوعي، الإدراك بأنه لا إمكانية للحفاظ بين قوسين على دولة إسرائيل بدون التحالف، بدون الشراكة مع العرب بالـ 48 ومع التسوية للفلسطينيين في مناطق 67؟
0: يعني هذا هناك إدراك، مثلا أبراهام بورغر
1: اللي أبراهام بورغر
0: رئيس الكنيست، وهو ابن الوزير التاريخي
1: يوسف بورغ، نعم،
0: من مؤسسي المفدل ويعني مؤسسي الصهيونية الدينية المعتدلة كانت ليست كما اليوم، يتحدث عن بلاد للجميع. هناك مبادرة تتحدث بين هذا المطاف عن كونفدرالية بمفهوم معين، أو خطاب كونفدرالي لكن في كل فلسطين، وهذا مشروع. لكن حقيقة هذه المشاريع تؤثر في الهامش الإسرائيلي، لا تصل إلى المركز السياسي الإسرائيلي ولا إلى الإنسان الإسرائيلي العادي، يعني نقول أو يعني لا في في في المركز السياسي، أنا عارف في طبيعته يميل إلى اليمين هذا الإنسان الإسرائيلي أو غير مكترث. لذلك لا تصل هذه المبادرات إلى هناك. هذه المبادرات تعتمد كثيرا على التأييد الفلسطيني، تسعى تجتهد كثيرا في الوصول إلى اليهود، وتكتب وتعمل، وهناك كثير اليوم من المواقع الأخبارية أو المواقع الخاصة العربية الفلسطينية في الداخل بدأت تتحدث إلى المواطن اليهودي اليهود بالعبرية، يعني تأتي للعرب وتتحدثون بالعبرية، أو تأتي بيهود يتحدثون بالعبرية من أجل مناقشة قضايا، مسعيا إلى أن تصل إلى الرأي العام الإسرائيلي. مركز الرأي العام الإسرائيلي لا تصل هذه الأصوات ولا يريد أن يسمع، لكن قد يسمع أصوات مثل أيزنكوت، قد يسمع أصوات مثل يعلون. يعلون أكثر يمينية من مركز الرأي العام الإسرائيلي، لكنه يأتي بصوت يهودي صهيوني عسكري
1: خلينا نتفق أستاذ أمير مخول بأن هؤلاء دوافعهم هي إسرائيلية، هي مصلحة يعني مشروعهم، أوكي؟ يعني ما لهاش علاقة بالفلسطينيين، ولكن هذه التوجهات، هذه الخلافات هي التي يمكن أن تشكل حالة من الردع لهذا التطرف الإسرائيلي السائد بإدارة نتنياهو.
0: صحيح، هذه
1: نعم.
0: تحتاج إلى أجواء دولية مؤاتية أو عربية دولية. هذه الأصوات قد تتعاظم قوتها إذا رأت ذلك. يعني أهود براك مثلا أجرأ، يعني جريء جدا في نقد نتنياهو بشكل يعني قوي جدا. أهود أولمرت، يعلون وغيرهم، وهناك كم كبير تسيبي ليفني التي كانت وزيرة خارجية، يعني الاتجاه الشاروني اللي كان جماعة شارون كلهم طبعا ينتقدون نتنياهو بشكل قوي جدا. أعضاء الليبراليين اللي كانوا في الليكود، دان ميريدور أو غيره، طبعا يهاجمون نتنياهو بشكل قوي جدا. لكن كل هؤلاء اللي عنده خلفية عسكرية دائما له يعني وضعية أقوى
1: أقوى
0: في
1: نعم.
0: إيه يعني هود براك ولا يعلون كانوا رؤساء أركان وكانوا وزراء أمن، وكل ذلك لهم خلفية أمنية كبرى أهم من نتنياهو.
1: يهود براك الآن خارج حزب العمل؟
0: يهود براك من فترة طويلة جدا هو فجر حزب العمل
1: نعم
0: وخرج
1: معروف طبعا. نعم
0: فهؤلاء قد يعني يشكلوا حالة إذا كانت أجواء دولية مؤاتية، في حال عدم وجود أجواء دولية مؤاتية، بالذات أهمية الرهان على التحولات في الموقف الأمريكي قد تكسر اليمين. اليمين الإسرائيلي قوي جدا جدا جدا،
1: نعم،
0: ومتماسك ومهيمن، ليس مهيمنا فقط على السياسة، مهيمن على المصالح العادية، مهيمن على المصارف، مهيمن على السياسة المدنية الإدارية، المواصلات، الاتصالات، على كل شيء، على الإعلام
1: وعلى الأجهزة الأمنية.
0: وعلى الأجهزة الأمنية طبعا هذا الدور اللي قام فيه نتنياهو لتيسير مهامه الآن. لكن من يستطيع أن يقف يشكل وزنا هائلا مقابل ذلك كله هو الدولة الأمريكية. الدولة الأمريكية وإسرائيل تابعة مزعنة تماما للموقف الأمريكي
1: طبعا.
0: هذا قد يحسم الأمور. الموقف الأمريكي قد يتحرك إذا كان عليه ضغط عربي، ضغط دولي، ويرى مصلحة في ذلك، لأنه هناك أهمية لتغيير السياسات الإسرائيلية. أعتقد الاتفاق النووي مع السعودية كان مؤشر أنه
1: صحيح.
0: ليس مربوطا في التطبيع.
1: صحيح.
0: اتفاق مع لبنان ليس مشروطا بالتطبيع، وهذا ليس ما يريده نتنياهو مثلا. لذلك الموقف الأمريكي قادر أن يحسم أمور كثيرة إذا أراد أن يأخذ دورا مباشرا أو قويا جدا، وهو باتصال مع جميع الأحزاب.
1: نعم أستاذ أمير مخول، بدي أشكرك بكل مودة بكل احترام بكل تقدير مشاركتك معنا بهذه المداخلة الطويلة، أخذت من وقتك كثير، ولكن وإحنا في الأردن دائما لا نستطيع إلا أن نكون معكم وبمحبة وباحترام وتقدير كما تستحق. نعم. وأيضا في النهاية يعني بدي أذكر الراحل عصام مخول، يعني اللي كان رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، الله يرحمه، ولك كل المحبة والاحترام ولكل العائلة، يعني العزاء، يعني وإن كان متأخر،
0: يعني حضوره بعد قائم في الساحة
1: شيء مؤكد. نعم
0: شكرا.
1: أوكي سيدي، أشكرك وإلى اللقاء في حلقات مقبلة إن شاء الله. أعزائي المستمعين، في نهاية هذه الحلقة الحوارية من برنامج اللقاء المفتوح، هذا حمادة فرعاني بحييكم، وإلى اللقاء في حلقات مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: اللقاء المفتوح.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات

0: التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
2: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
3: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
2: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. رحلة إلى إيطاليا. نلتقي اليوم مرة ثانية مع الأديب عيسى الناعوري وفي رحلته إلى إيطاليا عام 1960، حيث أقام في روما مدة شهر ونصف، درس خلالها البيئة الإيطالية وتعرف إلى طرائق الحياة الإيطالية، وتعرف على من في روما من الأدباء والمستشرقين، وشاهد مجالي الفن والعمران بالمدينة والجمال فيها ومن حولها.
3: قام عيسى الناعوري كما ذكرنا بالأمس برحلة إلى وسط إيطاليا وشمالها، استغرقت شهرا واحدا من 26 من أكتوبر إلى 25 من نوفمبر عام 1960، وزار فيها بولونيا، البندقية، ميلانو، تورينو، جنوة، الريفيرا شرقا وغربا بيزا وفلورنسا.
2: عاد إلى روما وأقام فيها أكثر من شهرين، واستأنف من قطع من اتصالات أدبية، تعرف من خلالها على البقية من كبار أدباء روما ومفكريها.
3: قام الناعوري برحلة ثانية إلى جنوب إيطاليا، زار فيها جزيرتي سردينيا وسيقليا، وكانت أهم المدن التي زارها ساسري وكاليري في سردينيا، باليرمو ومسينا في سيقليا، ثم نابولي.
2: لما انتهت رحلة الناعوري إلى كل إيطاليا، عاد إلى روما لتوديع الأصدقاء والعودة إلى الأردن.

0: نعود إلى نص رحلة الأستاذ الناعوري حيث نقتطف بعضا من الصور التي نقلها، فقد تحدث مثلا عن حديقة فيلا بورغيزي فقال:
1: وحديقة فيلا بورغيزي ليست في الواقع مجرد حديقة عامة، فهي وحدها تؤلف حيا كبيرا فسيحا جدا مترامي الأطراف، ففيها حديقة الحيوان الجميلة التي تظل غاصة طوال النهار بالناس من كل سن ولون، وفيها المتاحف المختلفة والمنتزهات وعشوش العشاق التي لا حدود لها.
0: يذكر أديبنا الرحالة عيسى الناعوري أن في حديقة فيلا بورغيزي وإلى جانب كل ما فيها هناك تماثيل عديدة، وبينها تماثيل للشاعر الفرنسي فيكتور هوغو والشاعر الإنجليزي بايرون. ولكن المفاجأة كانت لديه عندما رأى تمثالا لأحد الأدباء والشعراء العرب فقال:
1: هو تمثال لشاعرنا العظيم أحمد شوقي بين تماثيل العظماء من شعراء العالم، والذي أضيف إليها عام 1962.

0: يتحدث الناعوري عن لقائه مع ألبرتو مورافيا أول أديب إيطالي يلتقيه في روما، وقال:
1: استغرقت جلستنا مع مورافيا أكثر من ساعة ونصف الساعة، ودار الحديث فيها على مؤلفاته الروائية والقصصية وعلى الأدب الإيطالي والأدب العربي. ولعل من الضروري أن نذكر هنا أن اسم ألبرتو مورافيا الحقيقي هو ألبرتو بينشيرسي، أما مورافيا فهو اسم أدبي مستعار كان يوقع به ما يكتبه.
0: وإذا كان ألبرتو مورافيا أول أديب إيطالي اتصل به الناعوري شخصيا، فإن زوجته السيدة إليزا كانت من بين الأواخر ممن عرفهم من كبار الأدباء الإيطاليين. وفي ذلك يقول:
1: والسيدة إليزا مورانتي كاتبة روائية

0: غنائية إيطالية معروفة، وهي لا تقل شهرة عن زوجها، بل ربما كانت مؤلفاتها أكثر جدية ورصانة من مؤلفات زوجها.
1: إن أغرب ما صادفه أديبنا في رحلته وفي روما بالذات هو قائمة طعام بطول متر وعرض نصف متر.

0: موسيقية شعبية. على الرغم من كثرة الأشياء الغريبة في المطعم، فقد كان أكثر الأمور غرابة فيه قوائم الطعام التي كانت الواحدة منها مترا كاملا في الطول و43 سنتيمترا في العرض، وفي أعلاها صورة فارس كاوبوي، وتتخلل أسماء صنوف الطعام أبيات شعرية باللهجة الرومانية الشعبية، هي دعاية للصنف المذكور في القائمة، وقد تفنن فيها الخطاط ما طاب له التفنن. كان أول همي بعد أن استرحت في الفندق في وسط المدينة أن أتصل هاتفيا بالصديق الشاعر الكبير سلفاتوري كوزيمودو، الذي فاز قبل وصولي بعام واحد بجائزة نوبل، وكنت على صلة به بالمراسلة.
1: إذن هو كوزيمودو الشاعر الإيطالي الحائز جائزة نوبل للآداب عام 1959، ومن المعروف عنه أنه قد ترجم عددا من أعمال شكسبير عن اللغة الإنجليزية، وكان الناعوري يتوقع منه أن يجيد الحديث باللغة الإنجليزية، ولكنه فوجئ برده عندما سأله:
0: هل كنت تتكلم الإنجليزية في زيارتك للولايات المتحدة؟
1: فأجاب كوزيمودو:
0: كلا، كنت أجد من يتكلم معي بالإيطالية، وأنا لا أجيد التكلم بالإنجليزية بشكل يسمح لي بتكلمها بطلاقة.
1: فقال الناعوري وكأنه يحدث نفسه:
0: عجيب، كيف يترجم إنسان روايات ماكباث وروميو وجولييت وعطيل والملك ريتشارد الثالث والعاصفة لشكسبير وهو لا يتكلم الإنجليزية؟ وتضاعف عجبي حين رأيت آخرين مثل كوزيمودو في هذا، فقد عرفت في داري من دادوري للنشر، عرفت أديبا يعتبر بين عمالقة القصة والرواية الحديثة ومن مجدديها في إيطاليا، ترجم لفوكنر وهامينغواي وغيرهما عن الإنجليزية مباشرة. وحين أراد أن يلفظ أمامي العنوان الإنجليزي لأحد مؤلفاته المترجمة إلى الإنجليزية، كان لفظه غريبا عن اللغة، ولولا أنه كتبه لي على الورق لما استطعت أن أفهمه، وهذا الأديب الكبير هو إيليو فيتوريني.
1: كانت الأيام 17 التي قضاها الناعوري في ميلانو غنية وافرة الحصاد، فلقد تعرف فيها إلى مجموعة كبيرة من أعظم أدباء إيطاليا وشعرائها ومن صحفيها وأصحاب دور النشر فيها. وفي ميلانو نفسها تعرف إلى الشاعر الكبير الشيخ إيوجينيو مونتالي، أحد الأربعة الكبار في الشعر الإيطالي المعاصر. وإلى تورينو ينتقل الأديب الناعوري بعد ميلانو التي أمضى فيها 17 يوما لم تظهر فيها الشمس يوما واحدا، ولم يستطع أن يزور فيها مكانا جميلا، إنما اقتصرت كل زياراته على الأدباء والصحف ودور النشر. يقول عن تورينو:
0: تورينو مدينة جميلة كبيرة عامرة بالحياة والنشاط وبالمنتزهات الجميلة، ولا سيما على ضفتي نهر البو. أما الذي يريد أن يعرف جمال إيطاليا على أروعه وأمتعه فليزر الريفييرا على ساحل إيطاليا الغربي في الشمال وفي خليج نابولي.

0: دون الناعوري يومياته يوما بيوم إبان رحلته، وتحدث عن آثار الحضارة العربية في صقلية، وذكر أنها كانت ملتقى لحضارات عديدة منها اليونانية والعربية والرومانية والنورماندية والإسبانية والفرنسية والإيطالية، ولكل من هذه الحضارات آثارها الباقية إلى اليوم على صقلية. يقول الناعوري إن ذكرياته الأدبية في إيطاليا لم تكن مقتصرة على اللقاءات الأدبية ومعرفة الشعراء والأدباء فحسب، بل هناك ذكريات موحية دفعته إلى قول الشعر بعد انقطاع طويل عنه، وها نحن نستمع من شاعرنا ببعض من شعره من قصيدة مع الحمام، حيث نختم حلقتنا من أدب الرحلات.
1: في غربة

لا أهل فيها وطال بها مقامي، وحدي أعيش كسائح جواب آفاق جهامي، لا زوجتي قربي ولا الأطفال أبصرهم أمامي، وسوى البريد أظل أرقبه بوجد المستهام لأعيش بين سطوره مع من أحب من الأنام، وأرى الوجوه الناضرات مشعة بالابتسام.

0: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ عبد الله بصفر ما تيسر من القرآن الكريم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ أحمد نعينة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.